0: يتحدى الأطفال والشباب من مبتوري الأطراف في قطاع غزة الألم، ألم الحرب والإعاقة عبر ممارسة كرة القدم في الساحة والملاعب المدمرة.
1: هذه الفئة فئة مهمشة موجودة في قطاع غزة، وسبب طبعا تواجدها بكثرة بالعدد الأعداد الموجودة عندنا هنا اللي هو الحرب اللي قامت عندنا في قطاع غزة وسببها إسرائيل. اليوم احنا في صدد تدريب فرق رياضية على مستوى فلسطين وعلى مستوى قطاع غزة تحديدا، وبعد هيك ان شاء الله بيشاركوا على مستوى فلسطين وعلى مستوى الوطن العربي ان شاء الله اذا تم التدريب. تدريبنا لمدة 6 شهور. هذا التدريب قائم طبعا على المؤسستين الداعمتين اللي هو مؤسسة هيل مع جمعية كرة قدم البتر. الفئة المستهدفة اللي هي البتر الأطراف سواء كان قدم أو يد. الصعوبات اللي بنواجهها حاليا انه احنا في عنا نقص حاد جدا في الأدوات الرياضية. الكرة عنا مش موجودة في قطاع غزة وبصعوبة، يعني احنا تأخرنا تقريبا تدريبين والسبب انه ما فيش عنا كور. ولما طبعا هم حاولوا انهم يوفروا بس 3 كور. كرة القدم او جميع الالعاب الرياضية تعمل على الترويح عن النفس، هذه شغلة تبني تصقل الشخصية، بتعمل على بناء لياقة بدنية للفرد، بتعمل له كيان في المجتمع، بتعزز ثقته بنفسه، تكون في عنده طبعا في كتير العناصر الهامة والموجودة عندنا بقطاع غزة اللي هو لازم احنا نشارك في صقل شخصية هذا اللاعب وتقوية يعني شخصيته وبناء جسمه السليم.
2: انا جاي اليوم افرغ عن نفسي انا والاطفال. انا لما بجي على المكان هاد بنبسط كتير وبحب اجي هنا كتير علشان نفرغ عن حالنا، والحمد لله بنجي هنا بنلعب وحب بنحب نجي وبنحب نفرغ عن حالنا. واحنا بنجمع الحطب انا وبابا، انبترت رجلي ورجل بابا، وكنا يعني كنا نجمع في الحطب بعد ما انبترت رجلي. انا انبترت رجلي في 30/6/2024 والحمد لله، وبدينا يعني نبني حياة جديدة رغم البتر. انه احنا بنجي وبنلعب كرة، بنلعب كل الألعاب اللي كنا نلعبها زمان. صح إنه الواحد يعني رجله راحت بس بيبني حياة جديدة، بدنا نبني مستقبل جديد، كل أحلامنا صح تحطمت بس بنعاود نبنيها والحمد لله على كل إشي.
3: بنلعب بنكيف وطير زهق، بلعب كورة بتدرب على حالي لما ركب طرف عشان أقوى، سير أمشي علي منيح، سير زي أطفال الدول اللي برا، أطفال غزة اللي كلهم قطعين، هاي مش قطعين أطفال غزة، أطفال اللي برا مصرهم مش شيء، نفسنا نعيش زي الأطفال اللي برا في الدول اللي برا. حرمت من كل شيء، من بقيت حرمت من الحلم اللي بقيت أسويه، حرمت من كل شيء. هلقيتها بلعبش كرة منيح يعني عشان رجلي راحت، بس أنا بتدرب شوي شوي وبلعب رجلي بتعين كل شيء، لا يعني بمشي عليها، بقيت أطلع أفرفش عن حال وين ما بدي أروح. هلقيتها أنا رجلي لما انقطعت اتربطت في كل شيء، يعني صرت أطلع في الخيمة ما أطلعش، لما بس ألاقي كرة لعبة كرة أطلع.
4: بقينا بالمدرسة يا الفجر قصفوها، قصفوا كل المدرسة، اسمها المدرسة بنت فاطمة أسد، قصفوها كلها، كل اهلي تشهدوا وما فيش انا النازعة الوحيدة. وطرت عالدرش وهي لقيت رجلي مكسورة، اجت اللي صارت تاخدنا على المشفى واخدتني وهذا عملوا لها عمليات لبطني، واليوم جينا هنا نلعب ونفرح زي أفرح زي النفرح على نلعب ونروح ونجي من برا. بتمنى تعرف أسافر عشان أركب طرف بلعب عشان أقوى، أصير أقوى وأصير أجري عشان بكرة بس أركب طرف أصير أجري على الجراي عشان أقوى، أجري على الطرف وأجري على كتفي.

0: يتحدى أو أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن الضفة الغربية ضمن البند الوضع في الشرق الأوسط، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء. ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطة حول الأوضاع الضفة الغربية من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رميز الإكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان. قال تقرير عاده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن رموزا متطرفة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية يواصلون التحريض على المواطنين.
1: من الكلمات إلى الأرض ومن التحريض إلى الجريمة، تبدو المسافة قصيرة في الضفة الغربية، فما خرج من أفواه رموز التطرف في المستوطنات لا يبقى مجرد خطاب كراهية، بل يتحول على الأرض إلى اعتداءات وحرق وترويع وتهجير في ظل حماية جيش الاحتلال وغياب شبه كامل للمحاسبة. تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يرصد تصاعدا في خطاب التحريض ضد الفلسطينيين، ويشير إلى تصريحات متطرفة صدرت عن المحامي يهودا شمعون أحد مستوطني البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد، تضمنت دعوات لاستهداف أهالي القرى والبلدات الفلسطينية في محيط نابلس وقلقيلية. لكن الأخطر أن هذا الخطاب يتحرك داخل منظومة أوسع توفر للمعتدين غطاء قانونيا وسياسيا وتمنحهم الحماية على الأرض، فيما تتواصل محاولات السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر البؤر والطرق والموازنات والأوامر العسكرية. فخلال النصف الأول من العام الجاري صدرت عشرات الأوامر العسكرية للاستيلاء على آلاف الدنومات بالتزامن مع موازنات بمئات ملايين الشواكل لتوسيع المشروع الاستيطاني. وفي الميدان تمتد الاعتداءات من القدس والخليل وبيت لحم ورام الله إلى نابلس وجنين والأغوار، حرق مركبات وقطع مياه وكهرباء وتجريف أراض وتوسيع بؤر واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. فهكذا يصبح التحريض مقدمة للفعل، والفعل خطوة في مشروع أكبر، مشروع يريد أن يجعل العنف أداة للاستيلاء والخوف وسيلة للتهجير والاستيطان حقيقة تفرض نفسها على الأرض. سيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
0: أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة الشابين جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب في بيت فوريك. تواصل آليات الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، وأفاد مراسلنا بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في منطقة الرابع شمال غرب البلدة لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين. تتواصل سياسة الاعتداءات الممنهجة والمستمرة على مناطق مسافر يطا، حيث أحرق مستوطنون عددا من منازل المواطنين في خربة الطوبة خلال هجومهم الذي استهدف الممتلكات.
2: خربة الطوبة بمسافر يطا جنوب الخليل، لم يعد الاعتداء الاستيطاني حادثا عابرا، بل بات جزءا من واقع يعيشه الأهالي بشكل متواصل في ظل اعتداءات ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال في محاولة لدفع المواطنين إلى الرحيل عن أراضيهم ومنازلهم.
3: مستوطنين من الجبل من فوق حوالي 40 مستوطن شنوا هجوم على الخربة، من تفرقوا في كل الخربة في كل مكان، هم وجرنا وجاء على جرنا هنا. أنا أول ما يصل على دار أخوي هذا ودار أخوي هذا، أول ما يصل الدور مليانات، ما هو معروف شو فيها عافش، يرش بنزين على العافش وولع، رش بنزين على العافش وولع، وينتقل على الدار الثاني ورش بنزين العافش وولع، وعلى بيت الحب تبع الغنم العلف ويولع، وعلى حضرة الغنم هذيك كمان ويولع. وش يعني الحدث كل ما صار يعني ثلاث دقائق، كل ثلاث دقائق شن هجوم سريع واجوا طالعين.
2: تسلل المستوطنون ليلا إلى الخربة وأضرموا النار في عدد من منازل المواطنين، فيما امتدت النيران إلى مواد وممتلكات زراعية وسط وجود عائلات وأطفال ونساء داخل المنازل المستهدفة، قبل أن يتدخل الأهالي وطواقم الإسعاف والمتطوعون لإنقاذ السكان والسيطرة على النيران والحيلولة دون وقوع كارثة أكبر.
4: ما من شك أنه ما يتم الآن وما يتم قبل وما وهذه السياسة المنهجة من قبل الاحتلال هي عبارة عن سياسة واضحة يقوم في هذه الأدوار الدولة الاحتلال بالإضافة لقطعان المستوطنين. فاللي بصير أنه هذه سياسة قائمة على أن يقوم الاحتلال بحماية عنف المستوطنين ومن ثم القيام بالإجراءات الذي يقوم فيها من عمليات هدم وتدمير ومنع وإغلاق للطرق، في حين يقوم المستوطنين بالاعتداء بشكل مباشر على الناس من ناحية الاعتداء المباشر من أجل إنهاء الحياة، الاعتداء المباشر من أجل تدمير الممتلكات وتخريب المزرعات وتدمير كل شيء يحوزه الفلسطيني في هذه المناطق، وبالتالي يحكم عليه أولا بالعوز والفاقة لأنه يستولي على كل مقدرات الإنسان ومصادر دخله، ومن ثم يهدم بيته وبالتالي يتركه في العراء.
2: هذه الاعتداءات تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على سكان مسافر يطا الذين يواجهون إلى جانب اعتداءات المستوطنين إجراءات الاحتلال الهادفة إلى التضييق عليهم وتهديد مصادر رزقهم ووجودهم في المنطقة، فيما يواصل الأهالي التمسك بمنازلهم وأراضيهم رغم خطورة الظروف والاعتداءات المتكررة. من مسافر يطا جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
0: تشهد منطقتي أبو نجيم وخليل اللوز في جنوب مدينة بيت لحم اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على منازل المواطنين وممتلكاتهم.
5: هكذا أصبح حال مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بعد اعتداء المستوطنين عليها في منطقة خليل اللوز جنوب مدينة بيت لحم. مجموعة من المستوطنين باغتت المركبة واعتدت على الطاقم فيها وحالت دون وصولهم إلى منطقة الاعتداءات الأخرى في المنطقة.
6: تفاجأنا باعتراضنا من قبل سيارة تندر لون أبيض، اعترضتنا في وسط الطريق، قاموا بالنزول قرابة 8 أشخاص، تبين أنهم مستوطنون، قاموا بالاعتداء علينا دون سابق إنذار دون أي ردة فعل، بدأوا بتحطيم المركبة وتكسير الزجاج إضافة إلى رش غاز الفلفل في وجهي وفي وجه سائق المركبة، مما أدى لحدوث أضرار مادية في المركبة وأضرار جسدية ألحقت بالطاقم بنا.
7: تم التعامل مع هذه الحادثة بأن الطاقم كان مصاب ويريد إسعاف آخر، تم توجيه سيارة ثانية للطاقم من إسعاف الهلال للتعامل مع الطاقم الطبي، تم تقديم له العلاج في الموقع ونقله إلى المستشفى الحسين لاستكمال العلاج، كذلك أيضا تم توجيه مركبة إسعاف أخرى لاستكمال عملية الاستجابة للمواطنين المتضررين إجراء الاعتداء عليهم من المستوطنين.
5: الاعتداء على طاقم الإسعاف جاء بعد اعتداء طال حافلة كبيرة في موكب فرح كانت متوجهة صوب منطقة أبو نجيم جنوب بيت لحم، حيث تعرض فيه المواطنون إلى تعطيل حركتهم والاعتداء عليهم بفعل غطرسة المستوطنين، فيما استمرت الاعتداءات ليلا باستهداف منزل في منطقة إسكان الجامعة وسائق مركبة.
8: يعني منطقة خلال اللوز وأبو نجيم تتعرض لاعتداءات مستمرة وشبه يومية من قبل المستوطنين، ما يتم رصده في هذه المناطق يعبر عن عمل منظم باتجاه مهاجمة ومضايقة المواطنين الساكنين في هذه المناطق وتحديدا مناطق التماس. أنا باعتقادي أن المستوطنين الذين يقومون بهذا العمل هم بتنسيق وتكامل مباشر مع جنود الاحتلال ضمن خطة هدفها تهجير واقتلاع المواطنين المواطنين من أراضيهم.
5: فاعتداءات المستوطنين في تلك المناطق على مدار الساعة ولا تقتصر على المواطنين فقط، بل طالت ممتلكاتهم بالتخريب والسرقة، والمنازل بالحرق وإلقاء الحجارة عليها، والأرض بالنهب والاستيلاء، وكل ذلك خدمة لمشاريع استيطانية منظمة تنفذ على الأرض.
9: استمرار اعتداءات المستوطنين بدعم وحماية من جيش الاحتلال على منطقتي أبو نجيم وخلال اللوز يثبت سعي الاحتلال إلى تفريغ المنطقة من أصحابها، وذلك لتنفيذ مخططهم الاستيطاني في إقامة منطقة عازلة استيطانية في الجهة الجنوبية لبيت لحم. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، خليل اللوز، جنوب بيت لحم.
0: أمهلت سلطات الاحتلال عائلة الأسير دواس حسون في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس 3 أيام لإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه أو تفجيره.
10: في منزل الأسير دواس حسون ببلدة بيت مرين إلى الشمال الغربي من نابلس لا يدور حديث العائلة عن الجدران بقدر ما يدور عن المصير المجهول. ساعات ثقيلة منحها الاحتلال لإخلاء المنزل، بينما ينشغل أفراد الأسرة بجمع ما يمكن حمله من مقتنيات في مشهد يختلط فيه الخوف بالحسرة، ويغدو البيت الذي كان عنوانا للأمان مشروع ركام في أي لحظة.
11: قاعد هون بالمطبخ بشتغل، لهي بنتي جابت كل يوم يما الجيش، بقول لها وينهم؟ طلعت على الكاميرات اللي هم صاروا باب الدار بيخلعوا في دار ابني فوق، ابني الثاني هون، بقول لها يما كانوا بضربوا بابراهيم. قلت لهم ما تطلعش انا بطلع. طلعت بدك اشي افتح الباب، لا بقول لها كل شيء بخير تفتحيش. قلت لابني الثاني اللي عندي بقول له خلاص يما كانوا اخذوا ابراهيم. لما راحوا له نازل ابراهيم، مالك يما؟ لا بقول يما
10: عطوني بدهم يد الدار. قوات الاحتلال أمهلت عائلة الأسير دواس 3 أيام لإخلاء منزلها، فيما كان من العائلة إلا أن شرعت في تفكيك أثاث المنزل ونقله إلى مكان آخر، فيما يبقى مصيرهم مجهولا، ويعيشون اليوم في منزل قد يتحول وفقا لإخطارات الاحتلال إلى ركام.
12: هاي البيت ساكن فيه يعني هو ولادته، عنده أحفاد وعنده بنات وعنده شنايم، يعني مش واحد اللي ساكن ولا اثنين ولا 10 ولا 15. تعال في أحد الأيام هون بتلك في الدار 30 واحد، هاي أسرته. دواس عنده 4 بنات متجوزات، ولاد 2 متجوزين، وله أحفاد، وأحفاده الصغير صار عمره تقريبا 12 و13 سنة.
10: هكذا تتحول المنازل إلى ضحايا إضافية، وتتحول العائلات إلى شهود على معاناة تتجدد مع كل إخطار بالهدم. فالأمر لا يتعلق بهدم الحجارة فحسب، بل باقتلاع سنوات من الذكريات والاستقرار والأمان، وترك أطفال ونساء ومسنين أمام مستقبل مجهول، بعدما أصبح البيت الذي احتضن تفاصيل حياتهم مهددا بالزوال في أي لحظة.
9: تعيش عائلة الأسير دواس حسون حالة من القلق والحذر بعد أن أمهلها الاحتلال فترة قليلة لإخلاء المنزل تمهيدا لتفجيره أو هدمه، فيما يبقى مصير العائلة مجهولا. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس.
0: يواصل الاحتلال إغلاق مداخل القرى والبلدات في محافظة سلفيت العمر الذي فاقم معاناة المواطنين وحد من تنقلهم.
13: في محافظة سلفيت لا تبدو إغلاقات الطرق والمداخل إجراء مؤقتا، بل واقعا مستمرا منذ نحو 2 عامين، يفرض على المواطنين طرقا بديلة أطول وأكثر مشقة، ويعقد وصولهم إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية والخدمات الأساسية. ففي كف الحارس ما يزال المدخل الرئيسي للبلدة مغلقا، فيما يطال الإغلاق أيضا المدخل الشمالي لياسوف، والمدخل الغربي لبروقين، والمدخل الغربي لكفر الديك، وسط معاناة يومية للسكان الذين يضطرون إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى وجهاتهم.
14: السيطرة على هذه الأراضي وعدم التواصل الجغرافي ما بين القرى وما بين مدينة سلفيت أيضا، وبالتالي تصبح هذه المنطقة منطقة معزولة عن باقي محافظة سلفيت. هذه جزء من السياسة التي يستخدمها وينتهجها الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت، وتعرض له محافظة سلفيت في معظم مناطق محافظة
13: ولا تقتصر تداعيات هذه الإغلاقات على إطالة زمن التنقل، بل تمتد إلى الحركة التجارية ووصول المزارعين إلى أراضيهم، فضلا عن زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
15: نحن ننظر في بلدة بروكين وكمؤسسة مدنية وكمواطنين

0: هذا الموضوع ببالغ الخطورة، حيث أن هذا الموضوع يؤثر على حياة المواطنين من عدة جوانب. الجانب الأول يتعلق في حرية تنقل المواطنين من بروكين إلى سلفيت وبالعكس، وهذا طبعا يؤدي إلى صعوبة إلى الوصول إلى المدينة وقضاء حاجات المواطنين والذهاب إلى وظائفهم، إضافة إلى تعرضهم إلى هجمات من قبل المستوطنين والاعتداء على سياراتهم. الجانب الثاني طبعا وهو الأشد خطورة على أهالي البلدة، وتمثل في مصادرة الأراضي المحيطة في المنطقة الموجود فيها الطريق الذي يتم التواصل به ما بين المستوطنات المستحدثة أو البؤرات الاستيطانية التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة. بالطبع كحال الاحتلال وكسياسته السابقة يضع يده على جزء معين من قطعة من أراضي منطقة، وبالتالي يبدأ بالتوسع ويمنع المواطنين الوصول إلى هذه الأراضي، وهذا يشكل حقيقة وضع صعب بالنسبة للمواطنين.
1: وبينما تستمر هذه المداخل مغلقة منذ سنوات، تبقى بلدات سلفيت أمام واقع من العزل المتواصل في انتظار أن تفتح طرقها ويرفع عنها هذا الإغلاق الذي أثقل تفاصيل الحياة اليومية. لتلفزيون فلسطين لينا دوابه، سلفيت.
2: نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان وجمعية قلقيلة النسائية يوما طبيا مجانيا للمرضى في المحافظة.
3: في قلقيلية نظمت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان يوما طبيا مجانيا لتقديم الخدمات الطبية والفحوصات والاستشارات للمواطنين بمشاركة أطباء واختصاصيين في عدد من المجالات.
4: وهي استمرارا لخدمات التي تقدمها منظمة أطباء لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ نحو 40 عاما، وبالأخص منذ 7 أكتوبر وحتى الآن كثفنا من هذا العمل وهذا النشاط دعما لصمود أهلنا وأبناء شعبنا الذين يعانون الأمرين مع استمرار الحصار والإغلاق وهجوم أو هجمات قطعان المستوطنين وإرهاب المستوطنين على محافظة قلقيلية والمحافظات الأخرى.
3: المبادرة هدفت إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين مجانا وتخفيف جزء من الأعباء التي تفرضها الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب متابعة الحالات الصحية وتقديم التوجيه الطبي اللازم.
5: احنا اليوم بنعيش ظروف صعبه صعبه صعبه يعني وغير مسبوقه، بظل وضع اقتصادي غايه في التعقيد، وضع معيشي، تحديات كبيره، معوقات، مضايقات، تنغيصات من قبل الاحتلال، وتحديدا احنا اليوم بنعيش كمان بسبب هذا الظرف يعني مساس جوهري في القطاع الصحي، تراجع وتضرر في القطاع الصحي. اليوم القطاع الصحي بيعاني من مشكلات كثيرة جدا وعلى رأسها الإمكانيات وغير متوفرة.
3: ويأتي تنظيم اليوم الطبي في وقت تتزايد فيه حاجة المواطنين إلى الخدمات الصحية، ما يجعل مثل هذه المبادرات مساحة إضافية للوصول إلى الفحص والاستشارة والعلاج وتعزيز حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. إن هذه الأيام الطبية تحمل رسالة إنسانية تجسد معاني التضامن والتكافل، وذلك في ظل ظروف صحية صعبة فرضتها إجراءات الاحتلال. من قلقيلية أنا للجذع، تلفزيون فلسطين.
2: كرمت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان أوائل الطلبة المتفوقين من أبناء الجالية الفلسطينية في السلطنة في امتحان الدبلوم العماني.
6: من مسقط كانت المناسبة احتفاء بطلبة جعلوا من النجاح عنوانا للصمود. سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان كرمت أوائل المتفوقين من أبناء الجالية الفلسطينية في امتحان الدبلوم العماني المعادل للثانوية العامة في فلسطين، إلى جانب طلبة من أبناء قطاع غزة تقدموا للامتحانات في مقر سفارة عن بعد للعام الدراسي 2025-2026. الحفل الذي رعاه سفير دولة فلسطين أحمد الرويضي، حضره رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الدكتور سعيد الصقلاوي وعدد من ممثلي الجالية وأولياء أمور الطلبة وكادر السفارة، واستهل بالسلام السلطاني العماني والنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.
7: الطلبة المتفوقين والآخرين احنا اليوم بس بدنا نكرم الحاصلين على معدلات فوق 90. اعداد الخريجين كبير جدا هنا في سلطنة عمان، حوالي 6000 فلسطيني اغلبهم من قطاع غزة الصامد، ولدينا موافقات على منح ما بين 50% الى 100%، احيانا اكثر احيانا اقل، من بعض الجامعات وبعض الكليات، واحنا عم نسعى مع كل الكليات والجامعات ان يكون هناك منح خاصة للطلبة الفلسطينيين.
6: وتحت عنوان الصمود بالعلم عرض خلال الحفل فيلم وثائقي وثق تجربة طلبة الثانوية العامة الفلسطينيين في أداء امتحاناتهم من السفارة الفلسطينية في مسقط إلى مختلف السفارات وصولا إلى الطلبة في قطاع غزة، في مشاهد عكست تمسك الطلاب الفلسطينيين بالتعليم رغم القصف والدمار والظروف القاهرة. واختتم حفل التكريم بتوزيع الدروع والهدايا التقديرية على الطلبة والطالبات المتفوقين في رسالة تؤكد أن العلم يظل أحد أهم رواقد الصمود الفلسطيني وبناء المستقبل.
2: على الرغم من ردود الفعل الإيجابية بعد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، إلا أن الواقع الميداني يبقى على حاله.
8: انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت الأخيرة وعودا بمعالجة النقاط العالقة، وفي مقدمتها استمرار عمليات النسف والتفجير وعدم الانسحاب من المناطق الجنوبية. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا في ملفي الحدود والأسرى. الاحتلال أكد رفضه الانسحاب من مناطق جديدة أو وقف الأعمال العسكرية في المناطق الجنوبية، وينعكس ذلك جليا من خلال التصعيد الذي شهده الجنوب اللبناني خلال الساعات 24 الأخيرة، حيث نفذ الاحتلال عشرات التفجيرات العنيفة إضافة لضربات جوية ومدفعية استهدفت عددا من القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال أحراج ومرتفعة على الطاهر عند أطراف النبطي الفوقى، كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية، إضافة لاستهداف أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون. وألقى الاحتلال قنابل فسفورية فوق بلدة المنصور قضاء صور يرافقها قصف مدفعي مكثف أدى لاحتراق عدد من المنازل في البلدة، فيما أصدر الجيش اللبناني بيانا أكد فيه إصابة أحد العسكريين نتيجة استهداف الاحتلال جرافة للجيش في بلدة المنصور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. هذا ونفذ الاحتلال تفجيرا ضخما في ساحة بلدة الطيبة، كما تعرضت بلدة زوطر الشرقية لسلسلة من التفجيرات العنيفة. وفي تطور ميداني لافت، نفذت قوة الاحتلال توغلا بريا باتجاه بلدة زوطر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة في انتهاك جديد لاتفاق المناطق التجريبية، إضافة إلى توغل بري عند أطراف بلدة عيت الجبل مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، فيما تشهد كافة المناطق اللبنانية بخاصة الجنوبية منها تحليقا مكثفا للطيران المسير. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
2: كشفت شبكة سي ام ان الأمريكية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كان قال في محادثات خاصة مع كبار مسؤولي الإدارة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولايات سام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما تضرر نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة، وفق نشرة رسمية أصدرتها هيئة إدارة الكوارث في الولاية. وتضررت 464 قرية إضافة إلى تضرر البنية التحتية، ومن بينها العديد من الطرق والجسور والمنازل حسب ما ذكرت النشرة. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.
9: ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز بنسبة 16% على أساس

0: شهري لتسجل أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني 2023 بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو. وكانت أسعار الحبوب المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع بعدما صعد مؤشرها بنسبة 3.4% على أساس شهري مدفوعا بارتفاع أسعار القمح بنسبة 5.8%. وأرجعت منظمة فاو هذا الارتفاع إلى مخاوف من تعطل صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل نتيجة موجات الحر التي شهدتها عدد من المناطق الرئيسية المنتجة للقمح. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران 2022 مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وقوة الطلب على الوقود الحيوي. وسجلت أسعار السكر بدورها ارتفاعا بنسبة 5.6% وسط مخاوف بشأن الأحوال الجوية في أوروبا وآسيا، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل. في المقابل تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 2.8% بعد أن سجلت مستوى قياسيا في حزيران، كما تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 17%. ورغم الارتفاع المسجل في تموز، لا يزال مؤشر أسعار الغذاء العالمي أقل بنسبة 18% من ذروته التاريخية التي سجلها في آذار 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا. وتنعكس هذه التأثيرات بصورة أكبر في فلسطين، ولا سيما في الضفة الغربية من خلال ارتفاع تكلفة السلع الغذائية المستوردة ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة والضغط على القوة الشرائية للأسر بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المنشآت المحلية. كما قد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار العالمية إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات وتراجع الاستهلاك، بما ينعكس في نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي المحلي.
1: تتجه الحكومات والشركات الكبرى حول العالم إلى ضخ مليارات الدولارات لتعزيز الأمن السيبراني.

0: يستخدم المزارعون في مدينة غزة عبوات المعلبات الفارغة في محاولة لإنتاج الأشتال بوسائل بدائية في ظل نقص مستلزمات الزراعة.
1: تم السيطرة على تقريبا 98% من الأراضي الزراعية بشكل ضغط محدودية الأراضي، فلجأت البلدية من منذ عام 2024 للزراعة الحضرية اللي هي مفهومها الزراعة داخل المدينة في الفضاءات الصغيرة، المساحات الصغيرة، الزراعة في كل أسطح، استخدام أنظمة زراعة حديثة زي زراعة رأسية، زراعة الزراعة المائية، الزراعة الصغيرة، يعني إيش في طرق زراعة نستغل المساحة الصغيرة محدودية المساحة بطرق تعزز الانتاج أو ترفع الانتاجية بشكل عام. من أول الحرب من 3 سنوات فيش تنسيق للمدخلات الزراعية اللي هي من السماد سواء العضوة والكماون، مبيدات، الأدوية، مدخلات الزراعة زي البذور برضو.

0: هل شكلت تحديات أو ضغط على منظومة الزراعة؟ إحنا لجأنا للطرق البدائية أو المحلية، اللي هي إحنا زي ما شايفين في المشتل العلب المعلبات المعدنية اللي هي بناخدها من التكيات أو نقاط توزيع الغذاء، ننسق معاهم نجيبها بعد استخدامها برموها في النفايات، يعني بنعيد استخدامها زي ريوز. فكرة تأسيس المشتل البلدي هو أنه كانش في قبل سنتين مشاتل في شمال غزة نهائيا، هو مشتل صغير بس عزز من صمود المزارعين والمواطنين أنه كان يورد الأشتال بتمن مش مجاني، هو بتمن يعني كيف شبه مجاني. فينا مبادرة البنك البذور، هي مسمى مكتبة البذور، احنا يعني بناخد الأصناف المحلية عادة التدوير من خلال تمار وفواكه البرارة، بنجيب البذور اللي داخلها بنجففها بنعقمها بنخزنها لحين استخدامها لما يجي الموسم تبعها.
1: فبنحاول احنا هنا في المشتل اشتغلنا فيه على انه نلملم ونكمل الزراعه، نجمعها من بعض البقايا المخلفات من بين الردم بين الجنايه من الجنايه المتبقيه من الدور، بنلف بنقول له عمي بدنا مثلا بدنا ناخذ من عنقه من عقله كم زهره كم ذاكت، بحيث ايش نشجع ياخذ منا ويعطيه. تاثرت من الحرب طبعا، انا كمزارع تضررت، يعني كان عندي مثلا قطعه ارض راحت شرق غزه راحت، وكنت اعمل فيها وراحت، وكنت اعمل مثلا في اماكن خاصه تغيرت الامور، كله تغير في الحرب كله تغير. لقيت عندك كل الحاجات اللي نجيبها اللي هي حاجات بديلية، اللي هو عندك مثلا بدل الكيس الزراعية عندك بنجيب كوزان من المعلبات اللي بيعملها في التكيات بنجمعها، ومن بنجيب اللي هو الرمل والطينة برضه من تحت الردم ومن تحت الأماكن المفتوحة. احنا لقيت بنحاول نجمع بعد الزهور وبعد النباتات من بقايا المخلفات الحرب، ومنعاود ننشئها من نسخ وتبذير واستنساخ، وبحيث نجمع اللي كله اللي راح في أثناء الحرب. فراح كثير أشياء راحت اختفت بالنسبة لي كمزارع، أنا كثير حاجات اختفت.
2: في قلب عمان يأخذك محل للأنتيكة في رحلة إلى زمن مضى، حيث تحكي كل قطعة قصة أو قصة من الماضي.
3: عتيق بالنسبة لي كل شيء، يعني بالنسبة لي كل شيء تعنيني، لأنه بهذا السن يعني بيكون الإنسان بحاجة إلى هدوء، والهدوء لا يكون إلا بالسكينة. السكينة هي ليست مادية إنما هي معنوية، فمحل عتيق يعني لي كل شيء حقيقة.
4: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
3: تيسير الخطيب التميمي، يعني بلد خليل الرحمن فلسطين. درست معظم الأيام يعني الأولى في فلسطين في الخليل، التحقت بالجامعة الأردنية، قعدت من فترة 10 سنوات. الهواية يعني قديمة حقيقة، بدأت في الخليل، كان جدي الله يرحمه كان شاري راديو اسمه ويجا، وهذا الراديو في المناطق اللي ما كان فيها كهرباء كانت تعمل بالبطارية، كان هذا الراديو يعني هو الحافز اللي دفعني اني انا اهتم بموضوع الراديوات. قصة عتيق يعني جلسنا في البيت بنختار اسم، فكان يعني اجمع على انه كلمة عتيق يعني تليق بالعتيق، فبدأنا في العتيق يعني من حوالي 8 أو 9 سنوات بالضبط بعد التقاعد. عادة اول الغيث قطر ثم ينهمر. عندنا اسطوانات قديمة يعني من 100 سنة، يعني حوالي 100 سنة، لمغنيين معروفين جدا في الأغاني أو في ما يسمى بالكلاسيك مثل مايلز ديفيس، هدول قدماء. وفي عنا أيضا في اسطوانات باللغة العربية

0: وهذه الاسطوانات مثل ليلى مراد، فريد الأطرش مثلا، أم كلثوم أيضا، هذه اسطوانات قديمة. رسالتي للأجيال القادمة، أحكي قصة على السريع. بنات أجوا بيعوا كاميرا، طبعا الكاميرا هاي منين؟ قالت لي من الكويت بالسبعينات بابا اشتراها. قلت لها يعني عمرها هلا 50 سنة، طبعا بعد 20-30 سنة بصير عمرها 70 سنة. فكانت رسالتي للبنت انه دعي ان يكون لك عنوان او بداية في غرفتك، بمعنى انه معظم الناس اللي بيجوا يشتروا او بدهم يبيعوا، بنصحهم يجب ان يكون هناك تراث، لان التراث هو يؤكد تاريخ الانسان.
1: الى العناوين: 3 إصابة برصاص الاحتلال في قطاع غزة، وأطفال مبتروا الأطراف يهزمون الألم بكرة القدم. السيد الرئيس يؤكد على أهمية النهوض بالواقع السياحي والتنموي لبيت لحم خلال استقباله وفدا من بلديته. تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطاني يشغلان التوتر في الضفة الغربية. وسط تفاؤل من تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تواصل القصف على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية. ختام النشرة في رعاية الله.

الحالات هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني. كل المستوطن والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش. والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: اليوم مثل كل يوم مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس مستقصد يرحل الناس خلي الناس تصل للحظة انه وقعتك كان ما يؤس منها ارض جد جد جدنا جد جد جدنا يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن 11 شهر بيستفز العالم بالتركسرون بيستفز العالم بالسيارات بيستفز العالم بالغنم وبيقول لك ارحل بيقول لك ارحل بس احنا ان شاء الله ما بنرحل
1: هذا بيذيب الغنم في الزيتون ما عندي شوف الزيتون بعينك يعني تيجي بدك تطرده ويجيب لي الجيش بيصير يدبك على ظهره

شايف بتاعي فيها ضرب وبعتقلنا سوار وضرب البلاد وضرب البيت اللي بيجي وجهه بتاعي فيها حصل شايف وبضرب الغنم في الزيتون.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: أهلا وسهلا فيكم في هذا العدد الجديد من فلسطين. هذا الصباح اليوم الثامن من شهر آب، يعني صباح الخير من فلسطين، حيث لا تغيب التحديات ولكن أيضا بالمقابل لا يغيب الأمل. دائما وكالعادة في كل صباح نبحث عن نافذة فرح وأمل نتفائل فيها. إذن صباحنا اليوم مشاهدينا مليء بالمواضيع والملفات والقصص اللي رح نفتحها معكم على مدى ساعتين الوقت من الثامنة وحتى العاشرة. ولعل أبرز فقراتنا لليوم رح نحكي عن مواهب فلسطينية تتنافس في بطولة العباقرة والأذكياء، وأيضا لنا في فقرتنا الأسبوعية طفلك رح نحكي عن الرضاعة الطبيعية اللي تعتبر استثمار في صحة الأجيال لدلال.
1: صباح الخير هبة، وصباح الخير مشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين. هذا الصباح، في هذا الصباح تتواصل التحديات من تداعيات العدوان والاعتداءات المتواصلة في كافة المدن والبلدات والقرى. سنتناول العديد من الملفات المعيشية الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، فيما تبقى حكايات الصمود والإنجاز حاضرة في تفاصيل المشهد الفلسطيني. وكما ذكرت هبة أبرز المواضيع، نضيف إليها الحديث عن مؤتمر دولي في جامعة بيرزيت يتحدث عن تحديات الأمراض المعدية في بيئات النزاع، أيضا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين اليومية في النافذة المباشرة من سلفيت سنتحدث عن تصاعد هذه الاعتداءات وتزايد البؤر الاستيطانية، فيما يواصل الفلسطينيون صمودهم في كافة المدن والبلدات والقرى. إذن ساعتين من الزمن والعديد من الملفات، لكن الآن نذهب مع وقفة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم السبت.

يسعد صباحكم مشاهدين عن جديد. إذن إليكم هذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، ونبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. تواصل انتهاكات الاحتلال والمستعمرين، إصابات واعتقالات واقتحامات. في التفاصيل، تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين أمس الجمعة وتخللها إصابات واعتقالات واقتحامات وإغلاق طرق ونصب حواجز، وفيما يلي الانتهاكات التي رصدها المراسلون أمس الجمعة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقتي مفرق الراضي وباب الزقاق. أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد عماد صدقة 13 عاما عقب مداهمة منزل ذويه في قرية عنزة جنوب جنين. أيضا أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسواتر الترابية، ما أدى إلى قطع الطريق الوحيد المؤدي إلى البلدة. كما أصيب 3 مواطنين بالربوط بعد اعتداء مستعمرين عليهم بالضرب في قرية بيت دجن شرق نابلس. وهاجم مستعمرون قرية أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص، ثم هاجموا سيارة الإسعاف التي توجهت لإسعافه وكسروا زجاجها ورشوا طواقمها بغاز الفلفل، ما أدى لإصابة طاقم الإسعاف بالاختناق. كما هاجم مستعمرون مساكن المواطنين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية وقاموا بترهيبهم وتهديدهم بالترحيل. وأيضا أصيب مواطن إثر تعرضه للضرب قبل أن يتم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستعمرين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وتواجد مستعمرون على شارع جنين نابلس قرب محطة عرابة وأغلقوا الشارع أمام حركة المركبات لفترة من الوقت. كما اقتحم مستعمرون قرية جلبون شرق جنين في حي شهد الشارع الالتفافي شرق المدينة في حين شهد شارع الالتفاف في شرق المدينة انتشارا مكثفا للمستعمرين الذين لاحقوا المركبات والمارة. خبر آخر مشاهدينا أيضا من وكالة وفا، أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى منذ 3.5 سنوات. وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال تموز الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تجدد المخاوف بشأن ممرات تصدير الحبوب الرئيسية بالتزامن مع تفاقم تأثير الأحوال الجوية السيئة في أبرز مناطق الإنتاج الزراعي. وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أمس الجمعة أن مؤشر المنظمة لأسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا ارتفع بنسبة 0.6% خلال تموز مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

منذ تموز 2022. خبر آخر مشاهدين أيضا من وكالة وفا نادي الأسير، تجديد أمر منع زيارات الأسرى إجراء يمكن منظومة السجون من مواصلة جرائمها. وفي التفاصيل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال لم يكن مفاجئا، بل يأتي امتدادا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس العزل الكامل للأسرى وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة ترتكب فيها جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء عن العالم بمنأى عن أي رقابة أو مساءلة، بما يمنح منظومة السجون مزيدا من الغطاء للاستمرار في ارتكاب أخطر الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. وأضاف النادي أن تجديد أمر منع زيارات العائلات جاء بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرارا استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى إجراء غير قانوني، والذي لم ينعكس بأي شكل على واقع الأسرى، إذ مضت سلطات الاحتلال في تكريس سياسة المنع والعزل عبر حرمان اللجنة الدولية من الزيارات وتجديد الأمر الخاص بمنع العائلات، في تأكيد جديد على أن مؤسسات الاحتلال المختلفة تعمل وفق سياسة واحدة هدفها تهيئة البيئة التي تضمن استمرار الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وإدامة عزلهم الكامل عن العالم الخارجي بما يحول دون أي رقابة فعلية على أوضاعهم، ويمنح منظومة السجون مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بعيدا عن المساءلة. ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، الرئاسة ترحب بإطلاق السعودية التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة. في التفاصيل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإطلاق المملكة العربية السعودية التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية الملاحة. وأكدت الرئاسة في بيان أمس الجمعة أن هذه المبادرة تعكس التزاما راسخا بتعزيز التعاون الدولي لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون المصالح المشتركة للدول. وثمنت الرئاسة الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الدولي وبناء شراكات دولية فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في حماية حركة التجارة العالمية وضمان سلامة الملاحة البحرية وفق أحكام القانون الدولي. نبقى أيضا في صحيفة الحياة الجديدة مشاهدينا، وهذا الخبر، الاحتلال يعيق تنقل المواطنين ويقتحم بلدات شرق قلقيلية. في التفاصيل، عاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة تنقل المواطنين في محافظة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا وسط بلدة النبي الياس شرق قلقيلية وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين ما تسبب بإعاقة حركتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أقامت أيضا حاجزا عسكريا عند نفق بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية وأعاقت حركة مرور المواطنين والمركبات. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إمتين وفرعتا شرق قلقيلية وجابت عددا من الشوارع دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. ننتقل إلى صحيفة الأيام، إطلاق نار شرق القطاع والتوغل في دير البلح وجنوب خان يونس. في التفاصيل، واصلت قوات الاحتلال عدوانها وهجماتها على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة أمس، لا سيما شرق مدينتي خان يونس وغزة وشمال القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مناطق متفرقة جنوب وشرق خان يونس ووسط القطاع وشمال القطاع وشرق مدينة غزة. وواصلت آليات الاحتلال توغلها في مناطق شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط عمليات إطلاق نار وتجريف من آليات الاحتلال، كما توغلت آليات وحفارات إسرائيلية في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، ونفذت عمليات حفر واسعة للمنطقة الصفراء واستكمال إنشاء ساتر ترابي مرتفع وربطه بالسواتر التي أقيمت شمال مدينة رفح. ونفذت مسيرات إسرائيلية عمليات إطباق جوي كاملة على طول

الخط الأصفر وصولا لمراكز تجمعات النازحين في قلب القطاع. خبر آخر أيضا من صحيفة الأيام بخيم قلنديا، الاحتلال يخلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة. في التفاصيل، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة فجر أمس بعد عدوان واسع استمر يومين خلف عشرات الإصابات والاعتقالات وأضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وقالت مصادر متعددة أن العدوان شهد عمليات اقتحام وتفتيش وتحقيق ميداني واسعة، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى سكنات عسكرية ومراكز احتجاز والسيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس وإغلاق كامل مداخل المخيم ومنع الطواقم الصحفية والإسعافية من الوصول بحرية إلى المنطقة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت خلال العدوان بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية إلى المخيم ونشرت القناصة فوق أسطح المباني السكنية وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي واعتدت بالضرب المبرح على عدد من المواطنين. ومن جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر في بيان ارتفاع حصيلة الإصابات التي تعاملت معها منذ بدء اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا إلى 51، توزعت بين 38 إصابة جراء الاعتداء بالضرب نقلت إلى المستشفيات وست إصابات عولجت ميدانيا نتيجة الاعتداء بالضرب وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي وست حالات اختناق. خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة القدس، سابقة منذ بدء الحرب لائحة اتهام ضد مستوطن قتل ناشطا فلسطينيا في مسافر يطا. وفي التفاصيل، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية لائحة اتهام رسمية أمام القضاء بحق المستوطن ينون ليفي البالغ من العمر 33 عاما والقاطن في مستوطنة معون. وتأتي هذه الخطوة القانونية على خلفية تورطه في قتل الناشط والمعلم الفلسطيني عودة الهذالين في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة في حادثة أثارت تنديدا واسعا. وتعتبر هذه اللائحة الإجراء القضائي الأول من نوعه الذي يطال مستوطنا في قضية استشهاد فلسطيني منذ اندلاع المواجهات الشاملة في تشرين الأول 2023. وقد نسبت سلطات الاحتلال للمتهم تهم القتل غير العمد الناتج عن التهور بالإضافة إلى التعدي على أملاك الغير والإضرار المتعمد بالممتلكات الخاصة للفلسطينيين في المنطقة. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا في الأخبار المحلية. وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وأولى محطات برنامج فلسطين. هذا الصباح والحديث عن المسابقات الذهنية التي هي ليست مجرد منافسة على الإجابة أو دقة في الحساب، بل هي مساحة لاكتشاف القدرات العقلية التي قد تبقى

0: كامنة إذا لم تجد التدريب والبيئة المناسبة لها هبة.
1: نعم دلال، احتضنت جامعة بير زيت فعاليات البطولة الوطنية 10 للعباقرة والأذكياء بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. يعني بنحكي عن منافسات في الحساب الذهني، تجلت في السرعة والدقة والتركيز، وتوجت باختيار عناصر المنتخب الفلسطيني الذي سيحمل اسم الوطن في المحافل العربية والدولية. واليوم بدنا نحكي بتفاصيل أكثر عن هاي البطولة. بنرحب بضيوفنا بالاستوديو، الدكتور إياد حمودي مدير عام برنامج عبقري الذكاء العقلي، والطالب حسين عاصي الفائز بالمركز الأول في بطولة العباقرة والأذكياء. يسعد صباحكم.
2: يسعد صباحكم.
3: اهلا بكم واهلا فيك حسين. يعني توقعنا انه حسين يكون اكبر شوي،
1: ما شاء الله.
3: ما شاء الله عنك ومبروك لك الفوز. نبدا من دكتور اياد، ان البطوله الوطنيه وصلت الى نسختها 10، اليس كذلك؟ صحيح. ماذا يعني لكم استمرار هذه البطوله، وما الذي تغير في مستوى الطلبه وقدراتهم على مدار هذه 10 سنوات؟
2: يعني احنا عندما نتحدث عن البطولة في نسختها 10 نتحدث عن امتداد طويل لتاريخ الحساب الذهني في فلسطين. احنا من الدول العربية الرائدة في هذا المجال، اللي ومن اولى الدول العربية اللي بدأنا في مجال الحساب الذهني وفي هذا العلم المتخصص بتطوير القدرات الذهنية والحسابية بشكل سريع عند الطلاب. فكنا من الاوائل والسباقين في فلسطين بادخال هاي البرامج في فلسطين، وايضا بوجود طلاب يشاركوا في المنافسات والبطولات الدولية. بالإضافة الأهم من ذلك هو مردود البرنامج على الطلاب من خلال تطوير القدرات الذهنية عندهم. وبنقدر نقول إن احنا بعد 10 بطولات، أو احنا الآن موجودين من 16 سنة، ولكن هي البطولة الوطنية العاشرة، لأن احنا آخر بطولة كانت عندنا 2023 وانقطعنا بسبب الحرب وكانت هي البطولة. ولكن دائما البطولة الوطنية هي محطة لبطولات محلية تحصل في المحافظات ويتم اختيار الطلاب الأكفى والأسرع والأدق في العمليات الحسابية، ثم نجمعهم في بطولة وطنية، ومن خلال البطولة الوطنية بتم اختيار المنتخب الوطني اللي بيقدروا يشاركوا في البطولات الدولية والعالمية والعربية اللي موجودة بمحيطنا، سواء في الدول العربية أو خارج إطار الدول العربية. فإحنا من خلال هاي البطولة اللي صارت في جامعة بير زيت كان في عنا مجموعة من الأبطال، تقريبا 60 طالب، اللي هم أبطال من كافة محافظات الوطن ومن الداخل المحتل أيضا. ومن خلال من 60 طالب اللي كانوا في تصنيف الأبطال كان في عنا 14 طالب اللي هم بطل الأبطال، حصلوا يعني على أعلى علامة. وحسين اللي موجود معنا في الاستوديو اللي حصل على لقب البطل الأسطوري.
1: نعم.
2: لما وصل لنتيجة 235 عملية حسابية خلال البطولة، كانت 8 دقائق حسب المعايير الدولية أو العالمية، وأنهى الاختبار تبعه في 6 دقائق 21 ثانية 235 عملية حسابية.
1: ما شاء الله. يعني حسين، أول شيء مبروك على هذا الفوز، وحصلت على لقب البطل الأسطوري لهاي البطولة. احكي لنا كيف بلشت في موضوع الحساب الذهني، من شجعك، من كم سنة صار لك ماشي في هذا المجال لوصلت لهاي المرحلة؟
4: هذه 3 سنوات في مجال الحساب الذهني، بلشت فيها من مدرسة النهضة النموذجية قبل، بس أول مسابقاتي كانت في عام 2024. بالنسبة لي الحساب الذهني مش بس مادة، بالنسبة لي هذا إشي أسويه للتسلية مثلا، وأنا بحب المادة هي من صغري، وكمان هي بتفيدني في التركيز وبالعمل تحت الضغط.
3: يعني ما شاء الله، عدا عن انك شاطر في الحسابات، متحدث ويعني خطيب، يعني بتقدر تجيب جمهور من الناس وتخطب فيهم، يعني ما شاء الله متميز. هل انت كمان شاطر بدراستك؟
4: الاول على مدرستي مادي 99.4.
3: تبارك الرحمن،
1: ما شاء الله.
3: من هذا السؤال ده انتقل لدكتور اياد، يعني قل اعوذ برب الفلق، ما شاء الله، يعني بنهني والديك عليك، اكيد يعني طالب متميز وشاب ان شاء الله متميز. دكتور اياد، احنا بنحكي عن التفوق بالعلامات، لكن هل شرط كل طالب متفوق بالعلامات يعني يكون صاحب موهبة عقلية، ام المواهب العقلية غير مرتبطة بالتحصيل الاكاديمي؟
2: احنا هنا بنحكي، لما بنحكي عن برنامج الحساب الذهني بنحكي عن مهارة. وهي المهارة بتم تطويرها، وهذا أهم شيء. الأثر اللي بنتركه عند الأطفال اللي بندمجه في برامج الحساب الذهني، ليس الهدف هو فقط المشاركة في البطولات وأن

0: طالب يكون متميز ويكون متطور، ولكن المهارة اللي احنا بنتركها عند الطفل هاي المهارة لها علاقة بتطوير القدرات الذهنية من خلال التخيل والثقة بالنفس وتقوية عضلات اليد، لأن كل هذا موجود في البرنامج. فسرعة أداء العمليات الحسابية لها علاقة بتكنيك في الدماغ، بحيث أن الطالب يقدر يطور هاي القدرة الذهنية مش فقط بالحساب الذهني.
1: يعني هي لازم تكون ملكة وإحنا نطورها بالزبط. ولا ممكن يكون ما عنده هاي الملكة وإحنا نخلقها فيه ونطورها؟
0: لا، هو هي ملكة موجودة عند الطفل وإحنا بنطورها،
1: قادرة للتعلم يعني. شو الآليات؟
0: قادرة للتطوير. يعني إحنا اليوم لما بنحكي عن العمليات الحسابية بنحكي عن الأطفال اللي ما بيخضعوا لبرامج الحساب الذهني من الصف الأول، خلينا نحكي للصف السادس. لو أعطناه العمليات الحسابية اللي بنعطيها للطلاب اللي في الحساب الذهني ما بيقدر يتقنها، مع الرغم إنه هو على مدار 6 سنوات عم بياخذ حساب ذهني. ولكن تأثير برامج الحساب الذهني سريع جدا على الأطفال، لأن هنا بندمج ما بين الصورة والرقم، ولكن هناك الرقم هو مجرد بأخذة. زي مثلا حفظ جدول الضرب، إحنا ما عنا إشي اسمه حفظ جدول الضرب، إن الرقم الأول مقرر بعدد الرقم الثاني بغض النظر شو كان الرقم الثاني. يعني لما نسأل واحد 5 ضرب 25 ممكن طفل يجاوب أنا ما أخذت جدول 25، ولكن في الحساب الذهني هو بيفهم القاعدة، الرقم الأول مقرر بعدد الرقم الثاني بغض النظر شو هي الأرقام اللي موجودة. فهي عملية مهارة بيكتسبها الطفل من خلال الحساب الذهني وتطوير هاي المخيلة وتطوير الدماغ. يعني احنا لما بنتحدث حسين قدر يتقن 235 عملية حسابية، طبعا هي مركبة من عدة طبقات. احنا ما بنتحدث عن عملية من رقمين، احنا بنتحدث بداية الاختبار كانت 4 طبقات، يعني 4 أرقام، بعدين 5 أرقام، بعدين 6 أرقام، هو وكافة الأبطال في كافة المستويات.
1: شو رأيك نختبرك حسين؟ لو نعطيك هيك مسائل هلا واحنا على الهواء بتقدر تحلها؟
2: اهلا وسهلا.
1: بتحب ندخل في هذا الموضوع؟
3: طيب يقدر اياد يعطي
1: ولا انت جاهزه؟ هاي انا جهزت له كم مساله وعندي اجاباتهم عشان نختبرك مظبوط. لازم احكي لك اياهم ببطء صحيح؟ يعني لو قلنا 48 زائد 57
2: انا مستوى دي.
0: دي هي بالاحد.
1: بالأحد. بالأحد. يعني مش أرقام كبيرة،
0: مش بالعشرة
1: يعني.
3: إذا نخلي الدكتور يعطيه،
1: معناته الدكتور أنت أعطيه مسألة، لأنه أنا كل مسائل لا أنا أكبر من هيك، أنا شفته بطل أسطوري يعني.
0: لا، هو بالأحد
3: على قد سنة.
1: خلص طب أنت دكتور.
0: إحنا عندنا طلاب اللي هم في المستوى الكي اللي هي الضرب رقم 3 أرقام و4 أرقام في رقم،
1: ما كانت عندنا هاي المعلومة،
0: ولكن هذول الطلاب المستويات العليا. حسين هو مستوى دي في مستوى بالأحد،
1: معناته أنت يعني دكتور جرب أعطيه هلأ
0: لو أعطنا مثلا حسين 2 2 minus 4 4 5 minus 9 1 2 1 5 the answer
2: 9.
0: I'm good.
3: يعني احنا لو الجواب مش صح
1: بس اكيد صح.
3: انا بالرياضيات ما شاء الله عني.
0: نعطيه كمان واحدة.
1: يلا
0: 4 5 6 5 minus 2 minus 8 -1 -9 the answer
2: 0.
0: good.
1: ما شاء الله. يعني دكتور دائما بنشوفهم بيعملوا هاي الحركه باصابعهم. لو بدنا نشرح للمشاهدين شو الاليه، شو الطريقه اللي بتدربوا فيها هدول الاطفال انه يبداوا يحسبوا بهاي الطريقه؟
0: يمكن هذا سؤال مهم جدا.
1: صحيح.
0: على كل حال وانا بحب احكي فيه، لان كثير ناس بيسالوا شو بكونوا يشبروا الطلاب. هي عمليه التدريب بتتم للطلاب من خلال المعداد اللي هو الأبكس. الآن المهارة اللي بنعطيها للطفل هي تخيل المعداد، فعمليا إحنا لا يمكن ننسى بالصورة ولا يمكن نخطئ بالصورة. يعني أنا لو شفتك بعد شهر هيك بيجيني ممكن أنسى الاسم وأنسى وين المكان، ولكن ما بنسى الصورة، بس بكون متأكد إني شفتك. عشان هيك إحنا لما بننقل المعداد لعملية تخيل في الدماغ، عملية الخطأ بتكون صفر، وسرعة أداء العمليات مرتبط في الصورة. هو عم بتخيل المعداد بين قوسين، عم بنقل الخرزات والإجابة قدامه. يعني أنا لو أعطيت حسين 100 عملية حسابية متواصلة بس كل ذا أنظر راح يعطيني الإجابة، لأنه هو عم بشوف المعداد، وهي هي المهارة اللي بيكتسبوها الطلاب من خلال برامج الحساب الذهني.
3: طب حسين لما بيعطوك أرقام كثيرة، يعني ممكن المسألة تكون كتير طويلة وعارف إنه وقتك محدود، كيف بتقدر إنك توازن بين المسألة وبين الوقت المحدود وبين ذهنك اللي أنت لازم تكون كتير صافي؟ شو بتفكر بهذيك اللحظات؟
2: الحساب الذهني بيحتاج لتركيز، فبعقلك بده يكون مرتبط بالمسائل، لأن لو عقلك مثلا سمعت صوت مش لازم تركز بالصوت الثاني، لأن إذا ركزت في المسألة بتضيع معك،
3: يعني تفصل عقلك عن كل الناس.
2: بالضبط، فلازم تضل بالمسألة وتكلكش بالوقت. لو

0: يخلص الوقت وانت مش داوي، انت حل 10 مسائل، انت كمل ليكون لك ضاع القلم.
1: يعني صراحة أنا كمان هلا مركزة كيف أنت بتحكي، عجبتني كتير طريقة حكيك. أنت بالعربي شاطر كمان بكل نعم. المواد
2: ما شاء الله 99 يعني ما شاء الله ما في أخطاء. طيب إحسان، يعني لأي درجة مثلا دخولك في عالم هذا الحساب الذهني ساعدك كمان في تحصيلك الدراسة بحياتك؟ يمكن أنت بتخيل شخص منظم كتير، بتحسب وبتفكر كتير، مزبوط؟
0: نعم صحيح.
2: كيف لأي درجة ساعدك حتى مع أصحابك في حياتك العائلية؟
0: هو الحساب الذهني زادني تركيز، وهالإشي بيفيد بالحياة اليومية، بيفيد بالمواد، في التركيز في الحصص، وكمان ساعدني إن لو كان علي ضغط أقدر أعمل تحته. يعني لو أنا علي مثلا أعمال كثيرة بساعة، الحساب الذهني أعطاني القدوة إني أخلص هذه الأعمال في الوقت المحدود، لأني تعودت إني أعمل تحت الضغط.
1: يعني ما شاء الله عنك دكتور إياد. يعني في مثل هذه البطولات اللي بتخرج ما شاء الله يعني شاب، أنا مش قادرة أحكي إنك طفل، أنا شفتك رجل حتى قدامي وأنت بتحكي وطريقة حكيك. الإجابة الصحيحة ما بتكفي، الوقت عنصر كتير مهم. كيف أنتوا بتدربوا الطلاب على الموازنة بين السرعة في الإجابة وأيضا التركيز والصفاء الذهني مثل ما حكى حسين؟
3: إحنا يعني شعار البطولات للحساب الذهني هو الدقة ثم السرعة. يعني الهدف الرئيسي هو الدقة، يعني حتى لو كان الطالب سريع والإجابات خاطئة لا يعني ذلك أن الطالب تطور. فهنا بندخل على موضوع الدقة بالإجابة ثم السرعة. أول شيء بنعلم الطالب المهارة اللي هي مهارة الحساب، ثم نبدأ على عملية السرعة. يعني أنا بتذكر حسين كان عندنا بطولة، أول بطولة دولية شارك فيها حسين بالأردن في شهر واحد، وأيضا طلع من خلال شاشة تلفزيون فلسطين من الأردن في حينها، وحصل على لقب البطل في هذه البطولة. حل 200 عملية حسابية خلال 7 دقائق، كانت 200 عملية حسابية. أول ما بلشنا تدريب لهذه البطولة كان بيعمل من 90 ل 100 عملية حسابية. قبل ما نطلع على البطولة خلال 2 أسابيع من التدريب المتواصل لرفع وزيادة السرعة في العمليات الحسابية وصلنا ل 200 220. ولكن تعرفوا في داخل البطولة لما بكون الطلاب موجودين بكون في ضغط على الطالب وفي قلق وتوتر وخوف، وكلها عوامل إلها تأثير بقدرة الطالب. ولكن ما شاء الله حسين وجزء كبير من طلابنا أيضا مدربين على هذا الواقع لأنهم بيعيشوه أثناء التدريب
2: بكل الظروف، بده يعرف يحسب ويركز
3: بكل الظروف، بيحسب بيركز. 2 كمان ضبط الصوت في داخل الاختبار، لما بكون عندنا 300 طالب جلسة واحدة 8 دقائق ابدأ وبنهوا مع بعض، في طلاب كثير بيطلع منهم صوت أثناء الأداء، ولكن بنعلم طالبنا هو أن يفصل العالم الخارجي حتى يقدر يركز في العمليات الحسابية.
2: يعني دكتور من خلال هاي البطولة اخترتوا أعضاء المنتخب الفلسطيني للحساب الذهني، يمكن في كثير ناس أصلا ما كانت تعرف أنه فعلا في منتخب فلسطيني للحساب الذهني. حكينا أكثر عن هذا المنتخب وشو الآليات اللي اعتمدتوها لاختيار أعضائه.
3: احنا الاليات اول شيء الحساب الذهني هو 10 مستويات زي ما تفضل حسين وقال، انا في الليفل
2: هاي المعلومه جديده.
3: نعم هو 10 مستويات، اول 3 مستويات هي تبدا في عمليات الزائد، يعني المستوى الاول يبدا في عمليات الاحاد حتى الناتج للمية بغض النظر شو كانت عمليه الحسابيه، ثم ندخل بالعشرات في المستوى الثاني، ثم المئات، وبعد ذلك ندخل في عمليات الضرب والقسمة، رقم في رقمين وقسمة رقمين على رقم حتى نصل للمستوى العاشر وهو 6 أرقام في 6 أرقام، تقسيم 6 أرقام على 3 أرقام، وهي يعني بذلك بيكون الطالب أنهى كافة العملية الحسابية. كل ما تطور في المستويات كل ما وصل لمستويات عليا. وإحنا اليوم أنا بفتخر أن في عنا أبطال من عنا من فلسطين اليوم مدربين صغار. يعني إحنا في جامعة بير زيد أيضا كان عندنا ممثلة محافظة نابلس، هي طالبة في الصف العاشر، ممثلة البرنامج في محافظة نابلس، وعندها أيضا مركز اسمه مركز سدين البذر للحساب الذهني اللي خاضت 12 بطولة دولية عندنا في البرنامج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج، وصلت مستوى عاشر وتخرجت مدربة صغيرة والآن صاحبة مركز للحساب الديني. وأيضا عندنا طالب في محافظة رام الله، وعندنا طالب مدرب في محافظة طول كرم محمد الجيوس اللي شارك في برنامج عرب جوت تالنت في سابقا، اليوم هو طبيب بدرس طب وبدرب أيضا في البرنامج. إحنا اليوم عندنا جيل من أبناء البرنامج هم مدربين في البرنامج، وهذا اللي بميز قوة طلابنا اللي إحنا بنشوفهم موجودين.
1: يعني حسين، هو سؤال أخير لأنه لضيق الوقت بدي تحكي لها.

0: هاي الكوس اللي جنبك بأي مسابقات أخذتوها، وكمان لما أنت تمثل فلسطين في مسابقة دولية خارج فلسطين شو بتفكر؟ يعني إيش بيخطر في بالك وشو بتحكي؟ يعني هما باختصار شو بتحكي للأولاد اللي بيقولوا أنا مش شاطر في الرياضيات، أنا هذا الحكي اللي أنت بتحكيه كأنه حدا بيعمل سحر قدامي، أنا ما بفهم الرياضيات. نبدأ من
1: الكؤوس. في البداية هذه الكؤوس حصلتها في مسابقتين مختلفتين، بطل أسطوري حصلت أخيرا في جامعة بيرزيت، أما كأس هذا حصلت في الأردن في عمان، حصلت المرتبة الأولى. وبالنسبة للطلاب اللي بيحكوا ما بقدروا، أنا كنت زيهم بالبداية، ما كنت أقدر أخلص العمليات الحسابية في الوقت المطلوب، بس مع التدريب والاجتهاد تقدر تصل لأي هدف بدك إياه.
0: ولما بتمثل فلسطين في المناسبات الدولية شو بتفكر؟
1: بفكر أني أرفع اسم دولتي فلسطين عاليا، وأني أجعلها بين الدول وأنافس بين المنافسين، وأرفع اسم مدرستي وبلدي وقريتي وخاصة دولتي فلسطين.
0: صدقيني فلسطين طالما فيها شباب مثلك بإذن الله كمان. بإذن الله أنتوا اللي راح تحرروها وترفعوا علم فلسطين على بوابات
2: إن شاء القدس الله. ماشي يعني شهر عندنا محطة في السعودية، عندنا بطولة وراح يكون حسين رأس
3: تبارك الله
2: إن شاء الله.
3: يعني بس سؤال فضولي مع أنه وقتنا ضيق، شو بتطمح حسين توصل؟ لأنه حابب تضل مستمر في هذا الموضوع لأمتى؟
0: أو شو تدرس لتكبر كمان؟
3: وشو تدرس صحيح؟
1: وحاضر مستمر في الحساب الذهني الأصلي إلى آخر مستوى واختم البرنامج، وكمان بحب أصير في المستقبل طبيب
3: ما شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله ربنا ينفع فيك فلسطين والأمة بسم الله ما شاء الله. شكرا جزيلا دكتور إياد وحسين على تواجدكم معنا وعلى هذه الإضاءة والتفاؤل والأمل اللي زرعتوه في قلوب الأمهات في هذا الصباح.
2: شكرا لكم،
3: كل التوفيق شكرا. كل التوفيق لكم وكل الشكر لكم. إن شاء الله منشوفك هيك في المحافل الدولية دائما
1: بإذن
0: الله.
3: إذا مشاهدينا من هون نذهب وإياكم إلى قلقيلية لنتابع محاولة لدعم الأسواق المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي. أطلقت الغرفة التجارية في قلقيلية حملة نورت قلقيلية بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري.
0: نعم، للحديث هبة ومشاهدينا عن تفاصيل هذه الحملة وأهدافها ومدى إسهامها في تنشيط الحركة التجارية في التقرير التالي مع الزميل أحمد شاور.
4: يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم في برنامج فلسطين هذا الصباح من مدينة قلقيلية وبالتحديد من مقر الغرفة التجارية في مدينة قلقيلية. الحديث عن حملة ضخمة وهي ربما الأضخم في محافظة قلقيلية في مجال الخصومات والعروضات التي تقدمها المحال التجارية، قامت عليها الغرفة التجارية مواكبة للحركة النشطة التجارية التي تشهدها مدينة قلقيلية في الفترة الأخيرة. وهذه الحملة ممتدة، انطلقت قبل أيام ومستمرة لمدة شهر، يعني أهداف سنتعرف عليها من رئيس الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية سيد طارق شاور. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك وأسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين.
4: تحياتي لك. يعني بنحكي عن حملة الكل بيحكي فيها من مدينة قلقيلية وزوار مدينة قلقيلية والمحلات المشاركة عددها كبير، تحكي لنا أولا عن أهداف هذه الحملة كيف انطلقت؟
5: هي أطلقت غرفة تجارة قلقيلية بالتعاون والشراكة أكيد مع تجارنا في محافظة قلقيلية حملة نورت قلقيلية. حاليا المشاركين في الحملة ما لا يقل عن 300 منشأة تجارية من قطاعات متعددة، إن كانت قطاع المطاعم والكافيهات، المولات، الملابس، في جميع المجالات. الهدف من الحملة هو تقديم عروض خصومات شهر خلال هاي الحملة اللي هي بتمتد مدة شهر من 25/7 ل 25/8. الخصومات تتفاوت ولكن هي تقديرا للمتسوقين، والهدف منها تشجيع المتسوقين على زيارة مدينة قلقيلية.
4: يعني بنحكي احنا انهم الزوار موجودين اصلا والحركة ما شاء الله نشطة في مدينة قلقيلية، ممكن يعني هذا كان مواكبة للحركة التجارية النشطة والإقبال على مدينة قلقيلية يعني تقدير لهؤلاء المتسوقين.
5: يعني هي الهدف من الحملة هي تقديم شكر للمتسوقين في مدينة قلقيلية. وطبعا احنا اكيد اشتغلنا على عدة مجالات من في تطوير التسويق والحركة التجارية في مدينة قلقيلية، وكان دور كبير لبلدية قلقيلية، للمؤسسة الأمنية لضبط الأمن والأمان. قامت بلدية قلقيلية مشكورة بتوسيع المدخل الرئيسي لمدينة قلقيلية وعمل أرصفة ومصفات، وإحنا مواكبين دائما. إحنا كمؤسسة نعمل كجهاز واحد ومؤسسة واحدة في محافظة قلقيلي، ومنقدم كل التسهيلات للمتسوقين والزوار مدينة قلقيلي.
4: طيب عن الإقبال، يعني عدد كبير ما شاء الله من المحلات مشاركة، وإقبال المحلات قبولهم لهذه الفكرة، وأيضا الزوار كيف استقبلوا هذه الفكرة كونها بدأت الحل؟
5: أكيد التجار وأصحاب المنشآت التجارية كان استقبلوا الفكرة بروح إيجابي، وجميعهم شاركوا وقدموا خصومات. يعني في بعض القطاعات في هناك خصومات تصل إلى 30%، ومتسوقين رضوا، أكيد كان رضا من المتسوقين، وكان في فريق من الغرفة التجارية ومتطوعين يقوموا باستقبال المتسوقين في المدينة وتقديم كافة المساعدة لهم.
4: نعم. يعني بنشوف فعلا فعاليات كثيرة للغرفة التجارية، شباب الغرفة التجارية على مدخل البلد، توزيع هدايا، استقبال، تهيئة ربما يعني مصفات، ممكن مساعدتهم في كل ما أمكن. يعني هذه النشاطات مستمرة خلال فترة الحملة.
5: النشاطات مستمرة خلال فترة الحملة وغير الحملة، اللي هي من الشباب في المتطوعين في الغرفة التجارية لاستقبال أهلنا من الداخل، والمتسوقين والزوار لمدينة قلقيلي وتقديم لهم كافة المساعدة إن يحتاجوا ذلك.
4: طيب بشكل عام، يعني ونحن في لقاء عن الواقع التجاري، خلينا نقول كيف تقدر توصف لنا الواقع التجاري، وشو ممكن الواحد يعمل في المستقبل لتقوية أو الحفاظ على هذا الواقع التجاري في مدينة قلقيلي، خاصة إن نحكي عن إقبال مستمر من زوار الداخل، إخواننا في الداخل، وأيضا من المدن حتى الثانية في استثمارات جديدة في مدينة قلقيلي، كيف ممكن الحفاظ على هذا الحال؟
5: يعني كان هناك كثير لرجال أعمال وشركات في الوطن اللي قامت في الآونة الأخيرة بفتح فروع لها في مدينة قلقيلي، وهذا إضافة نوعية لمدينة قلقيلي. إحنا كمؤسسات في مدينة قلقيلي منقدم لهم كافة الخدمات، يعني بلدية قلقيلي، المحافظة، المؤسسة الأمنية، الغرفة التجارية، المواطنين في قلقيلي، أي شخص بيجي على قلقيلي أو مؤسسة أو رجل أعمال منقدم له وأهلا وسهلا فيه.
4: بعد هذا اللقاء مع رئيس الغرفة التجارية سيد طارق شاور، بسعدنا أنه يكون معنا أيضا مدير الغرفة التجارية للحديث عن الجهود الميدانية وعن الاحتكاك مع المحلات، مع التجار، مع المتسوقين، كيف صدى هذه الحملة وكيف مردودها وثمرت هذه الحملة الأكبر واللي ما زالت مستمرة. السيد محمد قطقط، يسعد صباح.
6: يسعد صباحكم، يسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين.
4: نحكي عن حملة نورت قلقيلي اللي هي ما زالت مستمرة، لكم جهود ميدانية، حكينا مع سيد طارق شاور بالطبع وحكينا عن أهداف هذه الحملة وسياساتها، ولكن الجهود الميدانية كيف أنتم بتقيموها؟ أنتم مواكبين لهذه الحركة من بدايتها والتحضير قبلها وبعدها؟
6: والله يعني هي منذ انطلاقة الفكرة نورت قلقيلي لاقت رواجا طيبا من الإخوان في التجار، وسريعا يعني الجميع قدم العروض والخصومات المطلوبة من أجل تشجيع المتسوقين لاستمرارهم القدوم فيهم على قلقيلي، وبالتالي كان في هناك إقبال طيب وجميل، وكانت ولاقت هذا الرواج الطيب، وبالتالي شفنا يعني هناك ميزة تنافسية جميلة وإيجابية ما بين التجار، والكل قدم يعني الخصومات، وإحنا بدورنا كطاقم ومتطوعين ركزنا بشكل أساسي نعمل على ترويج هذه الفكرة من خلال العديد من الأدوات، من تلفزيونات محلية وبالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وكذلك يعني عملنا الكثير من الفيديوهات اللي بتخص هذه التجار بخصوماتهم، ورتبنا العديد من الفعاليات اليومية اللي فيها رح يكون رد للجميل ووفاء للمتسوقين اللي بيجوا على مدينة قلقيلي. فعنا برامج كثيرة خلال هذا الشهر، رح يكون في هناك العديد من الفعاليات بدءا من استقبال الزوار وانتهاءا بتوزيع الجوائز والهدايا على المتسوقين.
4: يعني بالنسبة للمتسوقين والزوار من خارج محافظة قلقيلي وخاصة أهلنا في الداخل، انتوا يعني بتستقدموهم بتشجعوهم بتدعموا زيارتهم ووجودهم؟
6: طبعا احنا هناك عندنا شبكة من المنسقين والإضافة إلى العديد من الصفحات اللي احنا بنروج فيها لهذه الفكرة لقدوم المتسوقين. والأهم من هذا ذلك اللي هو التعاون ما بين المؤسسات في محافظة قلقيلية اللي كل هدفها الأول إنه تكون قلقيلية بلد فيها نظام متوفر والأمن والأمان، وبالتالي نوفر بيئة مريحة للمتسوقين ويقضوا وقت طويل هم وعائلاتهم في قلقيلية.
4: شكرا لك ويعطيكم العافية، جهودكم مباركة. إذن يعني هذه معلومات كانت عن الحملة الأكبر واللي هي ما زالت مستمرة، ومن هنا دعوة لزيارة محافظة قلقيلية والاستفادة من هذه الحملة، اغتنام الفرصة في حملة نورت قلقيلية اللي هي قائمة عليها الغرفة التجارية وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. بالطبع نواكب هذه الحملة ولنا لقاءات أخرى في خلال الفترة الممتدة إلى شهر وهي مدة الحملة. إلى هنا تنتهي هذه النافذة، عودة إليكم زملائي في الاستوديو.

0: اهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. اذا في فقرتنا الحاليه سنحكي عن الرضاعه الطبيعيه او سنتحدث عن الرضاعه الطبيعيه، يعني يحيي العالم في الاول من اب اغسطس من كل عام الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه، تاكيدا على اهميه الرضاعه في حمايه الطفل وتعزيز نموه الجسدي والعقلي، وايضا الى جانب اكيد دورها في دعم صحه الام وتقويه الرابط العاطفي بينها وبين طفلها. دلال،
1: نعم هبة ومشاهدينا، الرضاعة الطبيعية قد تكون خيار جيد للأم والطفل، لكن في أوقات الحروب والأزمات قد تتحول إلى وسيلة أساسية لحماية حياة الرضيع. لكن في غزة تواجه الأمهات الكثير من العقبات والتي تؤدي إلى صعوبة الرضاعة الطبيعية بسبب النزوح المتكرر، نقص الغذاء والدواء، الاكتظاظ في مراكز الإيواء وغياب الخصوصية. في فقرة طفلك اليوم سنتحدث عن الرضاعة الطبيعية باعتبارها استثمارا في صحة الأم والطفل مع دكتورة لبنى عبد العزيز العزايزة عبر تقنية سكايب. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم جميعا ويسعد صباحكم من غزة ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: يسعد صباحك دكتورة لبنى. يعني احنا بنحكي عن هذا العام كان الشعار للرضاعة الطبيعية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية التوعية والاستثمار في صحة الأجيال. يعني من موقعك كأخصائية في هذا المجال، كيف برأيك بتشكل الرضاعة الطبيعية الخط الدفاعي الأول عن صحة الطفل الجسدية وأيضا عن صحة الأم؟
2: أول شيء بنقول بالنسبة إحنا هلأ في فترة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، طبعا هذا احتفال سنوي، في تقريبا الاحتفال هذا بيكون في 120 دولة وبيكون من 1 أغسطس ل 7 أغسطس. طبعا هذا الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية هو فقط إنه يعني إحنا دائما في فترة الفترة خلال السنة كلها بنشتغل على موضوع إنه يعني كيف نشجع الأمهات للرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل، قديش هي مهمة بالنسبة للطفل، إنها بتعزز المناعة للطفل، كيف إنها بتعمل على تعافي للأمهات. طبعا الرضاعة الطبيعية بتقلل وبتخفض من نسبة السرطان الثدي وسرطان المبيض، في فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى بالنسبة للرضاعة الطبيعية. الفكرة

0: هي وين؟ احنا لما وانا بدات طبعا من بدايه الحرب ومن قبل الحرب كنت اشتغل على موضوع انا كاخصائيه رضاعه طبيعيه، اشتغلت هذا الموضوع لاهميته بالنسبه للام والطفل وخصوصا المواليد. هلا زادت اهميته بالنسبه لي في فتره الحرب. طبعا في فتره الحرب انا موجوده في دير البلح في وسط غزه، فكان في عندنا اكتظاظ في النازحين، وكان بال بيتي طبعا في عدد من المخيمات وكان في كثير اطفال مواليد. فاجتني الفكره انه انا لازم انشئ الخيمة، هي خيمة طبية اسمها خيمة صديق الطفل والأم المرضع، أنشأتها لحتى أني أعزز موضوع رضاعة طبيعية. نعم. بالرغم من التحديات اللي أنا حواجهها في الفترة هذه وخصوصا في المجاعة اللي إحنا ماشينا فيها. نعم. لكن الستات زي ما أنتوا حكيتوا هي الحملة، هي الدعم، وهم بحاجة للدعم لحتى أنهم يستمروا في الرضاعة الطبيعية.
1: طب دكتورة لبنى، عندما تكون الأم نازحة تعاني من نقص الغذاء، من نقص الماء، مرهقة جسديا، تعيش تحت القصف، هل يكون جسمها قادرا على إنتاج الحليب أم أن الجسم يتجاوز هذه الظروف ويقوم بمهمته الطبيعية رغم التحديات التي يمر بها؟
0: هي فعلا هذه من التحديات اللي أنا واجهتها ومن الأفكار اللي كانت دائما عندي النساء، بأنه أنا دكتورة ما في عندي تغذية، أنا إنسانة متعبة مرهقة، كيف بدي أنا أرضع؟ فكانت أنه إحنا أقنعناها أو هو علميا أنه موضوع الرضاعة الطبيعية أو أنه إضرار الحليب للأم هو يعتمد على رضاعة الأم للطفل، كل ما رضعت طفلك كل ما زاد إضرار الحليب، تمام؟
1: أما حتى لو جائع الأم،
0: حتى لو جائع الأم، تمام. احنا كنا نقولها عليك بس بالسوائل. احنا كنا في فترة الحرب كنا بس على البقوليات، البقوليات تعمل على زيادة الحليب كمان، فكنت اشجعهم وادعمهم نفسيا في حال انه في اشياء استثناءات كنا طبعا ما نقولها ما تغصب على حالك، لكن كنا ندعم كيف بطريقة انه الرضاعة الطبيعية بتعمل رابط قوي بين الام والطفل، وخصوصا في فترة الخوف والرعب اللي كنا احنا عايشينه، فكانت الام لما تحضن ابنها او طفلها فكانت تحس بالامان، فكنت اقولها اول ما تحسي بالقلق والرعب والخوف حاولي انك تحضني ابنك واعطيه. في ستات بيقولوا لي احنا نفسيا يا دكتوره موضوع الحليب انه هذا حليب نكد، هذا ما في منه، هذه خرافه. فكتير كان علي شغلات اني لازم اصحح مفاهيم خاطئه، والحمد لله كان في قصص نجاح كتير قويه عنا، وصارت الستات تتبع معانا وصارت تقول انا افضل الي وانظف الي، وخصوصا في فتره الحرب ما فيش عنا احنا مواد تعقيم، ما فيش عنا مي لان احنا ننظف الببرونه، فنبعد عن موضوع التلوث ونقولها من صدرك يا حبيبتي افضل لصحه وافضل لك أفضل للطفل.
2: نعم دكتورة، يعني احنا بنحكي عن خيمة صديق الطفل والأم المرضع، يعني هاي الخيمة أنشأتيها في وسط كل هذا الحرب والدمار والظروف النفسية القاسية اللي كانوا بيعيشوها الأمهات في هاي الفترة من جوع وتعطيش وغيرها. يعني اليوم دكتورة لو بدك تحكي لنا لأي درجة كانت هاي الخيمة فعلا ملاذ آمن للأمهات، ممكن حتى كانت تساعدهم أنه يلجأوا لك لموضوع التفريغ النفسي، كيف شفت الإقبال من الأمهات عليها؟
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه انا فعلا انه فكرت في انشاء هذه الخيمة، لانه كانت فعلا ملاذ كثير للستات. كانوا النساء يجوا مش فقط بس ياخذوا مثلا الخدمة، على فكرة الخدمة مجانية من بداية الحرب ولا حتى الان مستمرين فيها مجانيا، فيها دعم نفسي، فيها اخصائية تغذية، في عنا متابعة حوامل نسائية، في صيدلانية، في إنا ورشات تثقيفية. أنا اشتغلت كتير على الورشات التثقيفية، طبعا كتير استفادوا، كتير كنا نوزع مثلا قد ما نقدر نوزع باكيجات لإلهم. كان ملاذ آمن صدقيني، أقول لك شغلة، كانوا يجوا الستات بس فقط إنهم يقعدوا يقولوا للدكتورة إحنا بس بدنا نرتاح في المكان عندك، أو إنه أنت تسمعينا، أو إحنا نقعد هيك نغير جو مثلا ونرجع، فكنت أستقبلهم بكل صدر رحب. الحمد لله الآن بدخل علينا تقريبا يوميا أكثر من 250-300 حالة هذا في اليوم. غير هيك كمان أنا عملت مبادرة بداية الحرب اسمها مبادرة أنتم أهلنا للنازحين، فنزلنا على المخيمات ميداني نشوف الناس، نوصل للناس الكبار في السن، نقدر نشوف شو طلباتهم، شو قادرين نوفر لإلهم من فيتامينات، من مكملات غذائية. فالحمد لله يعني صدى رائع جدا، وفي لحتى الآن يعني بيجونا من غزة ومن خان يونس ومن الشمال من الجنوب لحتى الآن، حتى النازحين اللي رجعوا على غزة صاروا يرجعوا، لما يجوا على دير البلح لازم يزورونا ويشوفونا ويسلموا علينا، فهذه إشي طبعا إنجاز بالنسبة لنا الحمد لله.
1: نعم دكتورة لبنى، في الحروب عندما تضع الأم طفلها يعني يعني من المتعارف عليه في الساعة الأولى من الولادة يحدث التلامس الجسدي بين الأم وطفلها، وأيضا ضرورة إرضاع الطفل يعني أول ما بنولد، لكن في حالات الحروب قد لا تستطيع الأم الوصول إلى التلامس الجسدي بينها وبين طفلها، احتضان طفلها، إرضاعه مباشرة بعد الولادة. ما الذي تخسره الأم عندما لا يحصل هذا التواصل بينها وبين طفلها، وما تأثيره على الرضاعة الطبيعية؟
0: تأثيره هو أنه إحنا دائما بنصحهم في الساعة الذهبية اللي هي أول ساعة بعد الولادة، أنه في حال لو كانت مثلا في مستشفى أنه أنت أطلبي من الطاقم اللي موجود. وأنا أعتقد أنه الآن صار في ثقافة واسعة عندنا بالنسبة لموضوع الرضاعة الطبيعية وأهمية التلامس الجسدي وأهمية الساعة الذهبية الرضاعة الطبيعية، دغري أنها تحط ابنها على صدرها وترضع، انها تطلب منهم انه انا بدي ابني مثلا تحطوه على صدري عادي ما في اي مشكله، بالعكس ممكن يتقبلوا. لكن في ظروف الحرب انه احنا ممكن اقول لك انه في كشك الولاده ممكن يكون اكثر من حاله حالتين وثلاثه واربعه، فما بيقدروا بسبب الضغوطات وانه الطوارئ، بس هذا بالبدايه كان. الان لو فقدت هذه الشغله، اول شيء حتفقد موضوع انه حيصير في عندي ارتباك حلمات اسمه، انه الطفل حي يتأثر بأنه يستسهل موضوع الببرونة ويأخذها، وحتلاقي صعوبات الأمهات في موضوع أنه إدرار الحليب، وفي موضوع كمان لقدام أنه يرفض موضوع الرضاعة الطبيعية أو يتصعب في الرضاعة الطبيعية. غير هيك أنه إحنا حنفقد أنه الفائدة اللي حناخدها من اللبا اللي بنزل أول ساعات الولادة.
2: نعم دكتورة، ولكن احنا يعني ممكن عشان ما نقسو كثير على الأمهات، أحيانا بعض الأمهات فعلا بيكون عندها صعوبة موضوع الرضاعة الطبيعية، فعلا ترتبك نقص الحليب مثلا بوترها في البداية، بتضطر لإدخال الحليب الصناعي لأي سبب كان من الظروف. كمان ما بدنا نكون برجع بحكي لك قاسين على الأمهات، الطفل اللي فعلا بتستخدم له والدته الحليب الصناعي، هل فعلا وضعه الصحي بيكون أقل من الطفل اللي رضاعة طبيعية، مناعته أقل؟ كيف ممكن نواسي هدول الأمهات؟ خلينا نحكي.
0: أول شيء هو حلو الكثير، السؤال رائع جدا. هو هون بيعتمد مش إنها هي حتلاقي صعوبات. شوفي دائما انا بحكي على لما بتيجي الست بقولها بدي زوجك او بدي الحما او بدي مين معك انت بكون معك في البيت. شوفي البيئه المحيطه في الست وقت الولاده هي اللي بتلعب دور، يا اما بتدعمها وبتساعدها وبتهون عليها وبتقولها يلا والرضاعه وكذا وتحببها في الاشي، يا اما ممكن هي تقولها يعني تبعدها عن هذا الموضوع. يعني البيئة هي الأساس في موضوع الدعم تبع الرضاعة الطبيعية أو إنه ما ترضع. من ضمن الفعاليات اللي عملناها جتني قصة ست بتقول دكتورة أنا كنت مصممة مع في ستات ما شاء الله عندهم يعني الإرادة وحب إنهم فعلا، بقولك ما بنحس إنه إحنا أم إلا لما بنرضع رضاعة طبيعية. أنا يجوني ستات بيبكوا بدي أرضع رضاعة طبيعية، فأنا كنت كتير مبسوطة في الإشهاد وبنمشي معهم بالتسلسل. جتني ست بتقولي دكتورة، هذه حكت قصتها للمجموعة، بتقول إنه أنا دكتورة في عايشة مع بيت عيلة تمام، وفي بيت العيلة هذا يعني لازم أنا أكون في الصبح معاهم، وفي البيت بركز على موضوع الرضاعة الطبيعية لازم أرضع الطفل. فشوفي قديش تعب على هاي الأم إنها في الصبح مع العيلة في بيت العيلة في شغل في كذا مع أطفالها، وفي البيت في الليل حتسهر تمام. فإحنا ما بغصب عليها، بالعكس أنا بقول لهم أنتي حابة، أنا بسألها بالأول عندك قوة وعندك إرادة وعندك الإمكانيات والظروف اللي أنتي قادرة تكملي ولا لأ؟ فإحنا ما بنفرضه. لكن في حالات يا جماعة، موضوع إحنا في غزة كان الحليب جدا غالي، ما كان يتوفر الحليب الصناعي، فكانت في صعوبة في توفير موضوع الحليب. لو أنا بدي أسهل على الست هذا الموضوع، فإحنا الأفضل التجأنا، لا إحنا الأفضل إنه هي
2: فرصة على حياة الأطفال،
0: طبعا حفاظا على حياة الأطفال. كملنا موضوع السؤال إنه هل هذا بأثر؟ موضوع الصناعي بأثر. أنا إجتني حالة طفل بقولها هذا برضع صناعي، قلت لي كيف عرفتي دكتورة؟ قلت لها السمنة عنده زائدة، مبين من صحته إنه هذا برضع صناعي مش طبيعي بتاتا. فقالت لي فعلا يا دكتورة. فأول شيء عرضة للأمراض، النزلات المعوية، للالتهابات الرئوية، مناعتهم قليلة جدا، كل ما بيصير مثلا أي شيء بالجو دغري بتأثر الطفل، بعيدا يعني بمقارنة في الطفل اللي بياخد
1: نعم الحليب. دكتورة
0: الطبيعي.
1: يعني أم في قطاع غزة.

0: تحمل رضيعها يعني تعيش في ظروف النزوح مجبرة على إرضاع طفلها في ظل هذه الظروف الصعبة، ماذا تقولين لها؟
1: مجبرة على إرضاع طفلها منها ولا من الصناعة قصدك؟
0: يعني بكل الظروف، الأم الغزية المرضعة،
1: الأم الغزية المرضعة أرفع لها القبعة بصراحة، لأنه فعلا رائعين جدا، وأنا بوجه لهم التحية من هون وبقول لهم برافو عليكم، أنه فعلا هم لأنه بصراحة صار في عندهم الوعي وما زلنا بحاجة للوعي، لهيك إحنا بنقدم دورات لإعداد مثقفات ومرشدات رضاعة طبيعية لحتى نتوسع أكثر في المكان. طبعا بعد الانتشار وموضوع الرضاعة الطبيعية صاروا الناس تسألني أنت وين مكانك دكتورة، وليش ما إلك فرع في غزة، فرع في خان يونس؟ هذا دليل الوعي، هذا دليل إنهم هم فعلا حابين موضوع الرضاعة الطبيعية، لأنه يعني في قوة ترابط، في فرق بين اللي برضع صناعي وبرضع طبيعي، فهم فعلا يعني بحس إنه في عندهم الشغف والحب لهذا الشيء.
2: نعم، يعني أكيد أنها الرضاعة الطبيعية استثمار حقيقي في صحة الأطفال والأمهات، ولكن دائما نحكي للأمهات أنه أنت عظيمة بكل الطرق اللي قدرت فيها حسب قدرتك، الطرق اللي قدرت فيها أنه تغذي طفلك وتحافظي على صحته سواء رضاعة طبيعية أو صناعية. كل الشكر لك دكتورة لبنى العزايزة أخصائية الأطفال والرضاعة الطبيعية، كنت معنا من دير البلح من غزة.
0: شكراً لك لي، وتحياتنا لكل أم فلسطينية وتحديداً لكل أم غزية تعيش ظروف النزوح ومصرة على الحفاظ على صحة والدها. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

بكم مشاهدينا عن جديد. إذن لم تعد التكنولوجيا مجرد أجهزة نستخدمها أو ألعاب نستهلكها، بل أصبحت لغة العصر وميدانا يصنع فيها الشباب والأطفال مستقبلهم. وفي فلسطين تتواصل الجهود لنقل أجيالنا الناشئة من موقع

0: على مهارات قادرة على المنافسة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ أحمد قطامش، المدير التنفيذي لمعهد ألغوريثميكس فلسطين، وريان نجار، طالب في الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا فيكم. يعني إحنا الكلمة حديثة
1: شوي
0: صعبة علي.
2: أهلا وسهلا فيكم. الكلمة هي أصلها عربي
0: من الخوارزمية. الخوارزمية
2: بالضبط.
3: ألغوريثم هي الخوارزمية. فهي مستوحاة منها، عشان نحن بنستخدم الخوارزميات في صناعة الكودكس. إنه لما نحن نعمل كود بدنا نستخدم خوارزمية لهي الشغلة.
1: يعني ما شاء الله ريان فاهم الموضوع من أساسه كمان،
0: مش بس إحنا كمان. أنا مش عارفة
1: هذا هو المعنى الحقيقي، لأنه مش مجرد مستهلك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم معنا. يعني أستاذ أحمد، إحنا في زمن أصبح فيه الأطفال بولدوا يمكن الأجهزة الذكية بإيديهم. اليوم كيف إحنا بنقدر نحول طفل من عمر 8 سنوات من مستهلك لمرحلة أنه هو يقوم بالبرمجة لألعاب الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نحكي.
2: شكرا كثير على سؤالك. مبدئيا ألغوريثميكس هو معهد عالمي لتعليم الأطفال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة. نعلم الأطفال من عمر 6 ل 18 سنة. والفكرة الأساسية نحول زي ما حضرتكم تفضلتوا، أنه كيف ممكن الابتكار والإبداع في عالم التكنولوجيا يكون اليوم عند الأطفال الفلسطينيين. مبدئيا لازم نبعد عنهم الأجهزة الذكية زي التلفونات والتابلتس، لأنه هاي بتعملهم ضباب في المخ، كلهم ما يركزوا. فإحنا عم نحولهم لمستهلكين بهاي المرحلة. هلأ إحنا نحولهم لمنتجين. لازم نعلمهم ونثقفهم ونحطهم نعطيهم كل أدوات اللازمة عشان يقودوا حالهم للمستقبل، يكون لهم وظائف بسوق الفلسطيني وغيره.
0: نروح لريان اللي فاهم الموضوع كتير صح، عشان تشرح لنا تفاصيل. بس قبل بدي تحكي لي عن بداية رحلتك مع البرمجة، مع الذكاء الاصطناعي. امتى بدأت؟ لانك شكلك صف ثاني، ثالث، رابع ماكسيموم. اي صف انت؟
3: طالع ثالث.
0: يعني صغير. انت بلشت، وشو اللي خلاك تنجذب لهذا المجال؟
3: انا كانت رحلتي مع الألغوريثميكس وهي نحن كنا بالعطلة الصيفية تقريبا بعد المدرسة بشويتين. فبوقتها كانوا فاتحين ألغوريثميكس، يعني ناصر لهم سنة تقريبا. فبوقتها أنا أبوي شاف إنه هم عاملين حصص تجريبية، فحكى لي أنا ولأخواتي إنه نروح هناك نجرب.
0: شو رأيكم تروحوا تجربوا؟
3: فأنا روحت أنا وإخواتي التنين. فنحن لما رحنا أخواتي التنين كانوا هم بمجال لغة البايثون، اللي هي هاي لغة البروغرام، يعني لغة برمجة. وبعدها أنا أخذت بالديجيتال ليترسي، إنه كيف مثلا نحن نتعلم الكتابة بسريعة. فهي كانت هي بدايتي.
1: شو كان ريان أول مشروع اشتغلت عليه، وشو حسيت لما هيك شفت إنه فعلا مشروعك نجح وتطبق؟
3: أنا أول مشروع اشتغلت عليه كان هو مشروع نسبة لي يعتبر كتير كبير، إنه الحديث هلأ نتذكره. كان هو عبارة زي لما بدك تفتح متجر للإلكترونيات عليك أنت تكون مخطط. فهذا الإشي أنا شو قررت أخذ إنه خطوة التخطيط، وعملت إنه زي تخطيط إنه مثلا كم السعر تبع الكهرباء، وكم مثلا بدي أشتري الجهاز، وكم بدي أبيعه، وشو بدي أسميه، كثير أشياء يعني.
0: نعم جميل. يعني أستاذ أحمد، تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لماذا أصبح ضرورة الآن للأطفال وليس ترفا؟
2: هلأ إحنا حكينا طبعا الجواب السهل، إنه طبعا التكنولوجيا هي لغة
0: التطور ومواكبة طلبات العصر.
2: بس إحنا هلأ مش عارفين إيش هم رح يشتغلوا مستقبلا، شو المهن اللي هم رح يقودوها مستقبلا. فإحنا لازم يكون عندنا تجهيز عالي اليوم للشباب والأطفال الفلسطينيين، نثقفهم نعلمهم بكل الوسائل الممكنة، إذا كانت اللغات البرمجية أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي أو اللغات أو الدين أو الجغرافيا أو العلوم. نحن محتاجين نثقفهم بأكبر شكل ممكن. التكنولوجيا هي واحدة من الوسائل الأساسية، عشان هلأ هي عم تغمر السوق الفلسطيني، عم تغمر الحياة. أنت اليوم في كل بيت في عندك 3-4 أجهزة. الأطفال عم بفقدوا تركيزهم، هذا عم نشوفه كتير. الأطفال لما يجوا عنا بالحصة التجريبية ذكرها ريان، عم نشوف ما في تركيز، مش واعيين إيش هم عم بيعملوا. وكمان لما نبلش تعليمهم عم بنلاحظ إنه هم فقدوا مخيلتهم، هم مش قادرين يشوفوا إيش بده يعمل.

0: يعملوا، فإحنا لسه عم بنعلمهم كمان طرق التفكير المنطقي، فهي واحدة من المشاكل عم نواجهها اليوم.
1: ما بتخاف إنه يصير عندهم هوس في هذا الموضوع تحديدا ويهملوا الجوانب الأخرى؟
0: لا أكيد لا، الفكرة الأساسية إنه التكنولوجيا لازم تساعدهم عشان يشتغلوا في كل المجالات الثانية. فإحنا لما نعلمهم الذكاء الاصطناعي ما بنعلمهم كيف بس يصنعوا فيديو، بس كمان كيف يصنعوا فيديو عشان يشرحوا إشي في اللغة، في حصة اللغة العربية أو حصة العلوم.
1: فعلا لأنها مرتبطة بكل جوانب الحياة،
0: لازم نربط الجوانب مع بعض، لازم مش كل حصة صفية تكون منفصلة عن الثانية.
1: نعم، يعني اليوم إحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، عن مفاهيم برمجية يمكن حتى الكبار بتصعبوا منها أحيانا، بحس إنهم مش فاهمينها. كيف تقدروا تبسطوا هاي المفاهيم عشان توصلوا الصورة فعلا للأطفال وتعلموهم إياها بطريقة صحيحة؟
0: هلا مبدئيا احنا لازم نفهم ان الذكاء الاصطناعي هو مش سحر، او البرمجه بشكل عام هو مش سحر، هذا دائما انا بحكي للاهالي.
1: صحيح،
0: ابنكم لما يجي عندنا مش حيكبس كبسه وراح يطلع كل،
1: ولازم نفهم انه الانسان اذكى من الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط، كمان بده يكون اذكى من الذكاء الاصطناعي، وكمان بده يدربه. يعني الذكاء الاصطناعي اذا كانت اي اداه من الادوات هو شوي شوي صار احسن، اذا احنا لاحظنا تشات جي بي تي بالفتره الاخيره صار كثير احسن من السنه الماضيه، لانه احنا كنا طول هالفتره الزمنيه عم نغذيه في معلومات. صحيح، وهلا هو صار مختلف، فلازم نفهم انه كمان الذكاء الاصطناعي هو مستحيل، لازم نتعلم كيف نحكي معاه، نتعلم كيف نستخدمه ونحطه فيه ونوظفه في الاماكن الصحيحه عشان يساعدنا للمستقبل.
1: نعم، ريان ايش تعلمت من الجوريثمكس، وهل ساعدك الذكاء الاصطناعي في الدراسه، في تنفيذ مشاريعك في المدرسه؟ احكي يلا.
2: هو هلا هو اكيد يعني راح يساعد الاي اي، ولكن الاي اي في إله إشي مهم إذا أنت بدك تسأله، هو مش سحر مثل ما حكى أستاذ أحمد، فهو فعليا عبارة أنت عليك تعرف كيف تحكي معه بإشي اسمه برومت، فالبرومت هو عبارة عن إشي اللي أنت بتكتب له إياه. يعني مثلا أنا بدي إياه يعمل لي مثلا فيديو شرح عن مثلا ما هو تلفزيون فلسطين.
1: أيوة،
2: فبوقتها ما يعني مش هحكيه بس اشرحنا عن تلفزيون فلسطين، هو يعني AI مش إنسان إنه بفهم بسرعة.
1: صحيح، أوقات بيعطيك معلومات غلط على فكرة، بكون مش مركز منيح الـ AI معك، صح؟ أنت أذكى منه.
2: فأنت شو عليك أنت بالأول دام إنه تكتب له أشياء رح تفيده، يعني مثلا اكتب لي فيديو عن تلفزيون فلسطين بكيف هو مثلا بيقدر يفيد الانسان، وتلفزيون فلسطين اكمل مثلا هو مقابلة عمل واحكي لنا عن تلفزيون فلسطين.
1: يعني عمليا انت اللي بتغذي في المعلومة، بتشرح له شو بدك منه بالضبط عشان يقدر يعطيك اللي انت بدك اياه، صح؟
2: بالضبط.
1: طب كيف استفدت منه هذا الحكي بالمدرسة؟
2: هذا مفيدني، يعني مثلا انا اذا بدي اعمل برزنتيشن الاشي رح يفيدني بالبرزنتيشن، انه انا مثلا بدي مثلا برزنتيشن مثلا HTML لغة البرمجة مع CSS، فانا بوقتها ما بكون متدرب على CSS اساسا، فبستخدم الاي اي بحكي له بعبارة انه اعمل لي كود CSS تقدر تستخدمه لتزين الصفحة، وبحكي له مثلا اللون تبع الصفحة خليه ازرق،
1: واللون يعني تطلب منه كل التفاصيل. طيب اليوم يعني ريان انت متقن يعني وفاهم شو يعني ادوات ومفاهيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، شو في مشروع هيك كبير بتحلم انك تحققه فعلا من خلال دخولك في هذا المجال؟
2: انا حابب مو انا المجال AI، فأنا حابب لما مو الـ AI رح يستبدل تقريبا كتير وظائف، فما الـ AI يستبدل وظائف رح تكون فائدة البرمجة أكبر، لأنه هذا الإشي رح يصير نادر، فهيك أنا رح أستفاد، يعني بيكون بوقت هذا الإشي بيكون أندر من هذا الوقت الحالي، بالمستقبل يكون كتير شيء نادر انك تلاقي مثلا مبرمجين ما بيعتمدوا على الاقل ولو 15% على الاي اي، فهذا شيء مفيد يعني يعتبر.
1: يعني ما شاء الله عنك، انا متاكده انك راح تسبق الاي اي بذكائك بالحضور. قبل شوي كمان كان في طفل اسمه حسين من الذكاء العقلي،
3: اليوم مميزين الاطفال،
1: اخذ كاسين
3: ما شاء الله.
1: حكيت مع برا، شكلك برا الاستوديو ولا بتعرفه؟
2: ولا بعرفه شفته.
3: حبيت كيف الأطفال قادرين يوقفوا قدام الكاميرا يحكوا بكل ثقة، فاهمين عن شو بيحكوا، يعني بنكون كتير مبسوطين في إنه فلسطين رغم كل هاي الصعوبات والحصار والظروف الصعبة، لكن عم بطلع جيل متميز وبتحس إنه في أمل. يعني هدول الجيل اللي مثل ما دايما بنحكي هم اللي راح يحرز تطور في يعني في فلسطين إن شاء الله. كنت عم تحكي عن الحصص التجريبية، لو حكينا للناس وين يجوا، أي باب يطرقوا لأنه ممكن ما بيعرفوا مقركم، وأيضا هل يحتاج الطفل إلى خلفية تقنية قبل الالتحاق، أما أن البرامج اللي أنتم بتعملوها مصممة أصلا للمبتدئين؟
0: مبدئيا يعني الكل بقدر يلتحق عنا، ما في اي داعي لاي معرفه سابقه. احنا عنواننا في البلوع شارع المحكمه عماره عايش 32 الطابق الثالث، بس احنا اليوم وبكره والاسبوع الجاي كمان حكون في الايكون مول، متواجدين هناك من الساعه 5 للساعه 9 بالليل، بنقدم حصص تجريبيه مجانيه بالطابق الارضي في المول، فكل الناس يجوا عندنا نعطيهم حصص تجريبيه
3: اليوم. ومتى مره ثانيه؟
0: اليوم
3: بالايكون انت بتكون
0: من الساعه 5 للساعه 9 بالليل
3: اليوم وبكره.
0: اليوم وبكره زائد من الخميس الجاي للاحد الجاي.
1: طيب استاذ احمد، يعني ما انه بنحكي احنا هيك بندعو الاهالي، يمكن اليوم في اهالي بترددوا كثير انه يدخلوا اطفالهم بهذا العالم، هم نفسهم اللي بخافوا من الاجهزه الذكيه وانه يعطوها لاطفالهم، شو ممكن اليوم نحكي لهؤلاء الاهالي انه نشجعهم على موضوع ادخال اطفالهم في هذا العالم؟ خلينا نحكي
0: ممنوع نستحي انه نتعلم، فاحنا الاهالي لازم ما يخافوا، لازم ينغمسوا في هذا العالم، لازم يعرفوا بالضبط ايش طفلهم عم بتعلم في هذا المجال، عشان هم كمان يقدروا يقودوا ابنهم في المكان الصح للمكان الصح. فانا بعتقد ان هون الخوف هو مش الشعور الصح، هو الجهل حيكون اكبر عائق قدامنا في المستقبل، فيا احنا بنكون جاهلين يا احنا بنكون خايفين، ما بنفع. احنا لازم هلا نكون على علم تام ايش التكنولوجيا، كيف ممكن تساعدنا بحياتنا اليوميه، كيف ممكن تساعد اطفالنا في المستقبل يلاقوا وظائف يلاقوا شغل يبنوا حياه مهنيه زاهيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: ريان، لو بدك تحكي كلمه لاستاذ احمد وللي علموك، شو بتقولهم؟
2: شكرا جزيلا لكم، انا منكم قدرت اتعلم كثير اشياء، فهذا الاشي كثير ساعدني، يعني انا بحياتي كثير بيساعدني، يعني مثلا بالمستقبل لما انا بدي اقدم على وظيفه بالسي في تاعي مثلا، فانا شو بقدمه للاي اي، والاي اي مثلا
1: بلش افكر بالسي في ريان من هلا،
3: عنده سي في من هلا
1: جاهز انت.
2: وانا مثلا بدي اقدم السي في تاعي، فأنا بس بعطي للاي اي السي في، هو راح يحكي لي شو انسب وظيفه للسي في تاعي.
1: جميل. شو رسالتك ريان للاطفال هلا، لو في هيك اطفال قدك وبسمعوك، شو بتحب تحكي لهم؟
2: حاليا الاطفال يلي بيحضروني بدي احكي شغله، اشي كثير مهم يعتبر، انه طالما منكم انتوا حابين انكم انتوا مثلا نفسكم تصيروا انتوا ناس معروفين مثلا، وتصيروا انه مثلا ناس عندكم معرفه، روحوا مثلا على زي معاهد مثل معهد الجوريثمكس، فانا هناك تعلمت كثير اشياء، مثل تعلمت كيف اعمل برزنتيشن على جوجل سلايد، وتعلمت على سكراتش، وحتى تعلمت كيف اعمل فيديو ونيورال نتورك اللي هي شبكه الاي اي، وتعلمت كثير اشياء يعني.
3: طب دكتور احمد، لما بتشوف طفل مثل ريان بيحكي بهاي الطريقه وفاهم كثير شو اللي بيعمله، يعني شو بتشعر وشو ايش ريان؟ فكرتك اشرت بدك تقطعني يعني. يعني بتحس انك انت حققت الرساله اللي انت بتسعى لايصالها؟
0: هلا مبدئيا انا كثير فخور في ريان وكثير مبسوط انه هو جزء من عائله الجوريزمكس، هو معنا من البدايه، هو وعائله النجار، فانا كثير بشكرهم، كثير بحب دائما يكونوا معنا. انا بعتقد التعليم هو لازم يكون تكافلي بين كل الجهات، اذا كنا احنا الجوريزمكس او المدرسه او الاهل، عشان نقدر ندعم الاطفال اليوم في العمليه التعليميه، ما في جهه واحده حتكون مسؤوله عن هاي الماده، احنا كلنا لازم نكون جزء من بناء المستقبل، لازم نكون جزء من بناء مستقبل الاطفال. فأنا بعتقد جزء أساسي إنه هلأ ريان هو أصلاً كتير موهوب كمان، بس في عنا كتير مجموعة من الأطفال اللي يفتقدوا التعليم الأساسي بفلسطين، يفتقدوا التعليم للتكنولوجيا، فهون لازم يكون في تكافل كتير كبير بالمجتمع الفلسطيني والتربية والتعليم، إنه هذا الموضوع ينتهي ويكون إحنا جزء من المستقبل إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله مش لازم إنه نعزل أطفالنا عن هذا العالم بالتأكيد، ولكن باعتدال مع المراقب زي ما حكيت نشوف شو أطفالنا بتعلم. تفضل ريان.
2: وجهة واحدة غير كافية للتعليم مثل المدرسة عليها، مثلا إذا واحد مثلا مثلي بالألغوريثمكس وهو ده يتفوق بالمدرسة يعني مش بالألغوريثمكس ويعتبر من الألغوريثمكس،
1: صحيح في مصادر كتير للتعليم. بالضبط.

0: يقرأ سنكس ولكن بده يتفوق في المدرسة، وهو مثلا داخل صف أول، وهو الألغوريثمكس يعني مثلا ما رح تكون مصدر واحد كافي. صحيح. كثير.
1: شو حاب تصير ريان يعني لما تكبر؟
0: أكثر من شغلة.
1: احكي لنا.
0: أنا حاليا يوتيوبر عندي 140 سبسكرايبر.
1: ما شاء الله، يلا إن شاء الله بيزيدوا بصيروا 140 مليون.
0: شخص بيشتغل بالبنك ومع عائلة ألغوريثمكس.
1: يعني إذا أنت مفكر بيشتغل بالبنك الفلوس اللي بالبنك لإله هون اسمح لي أقول لك إنه أنت غلطان هو. يعني أنا معجب فيك وفي أدائك وكيف بتحكي، بس إذا بتاخذ منصب قيادي في البنك بتكون مثلا مدير عام البنك بيكون الراتب عالي، بس يعني حدا زيك بهذا التفكير لازم يشتغل يعني شغله الخاص فيه بتخيل، يعني لا مش في بنك، انا وجهه نظري عيد النظر لو
2: كان عندك مشروعك الخاص بمساعده الذكاء الاصطناعي. موفق ريان، ان شاء الله بنشوفك هيك في احسن المراكز ان شاء الله، بنفرح فيك اهلك دائما، وكل شكر لك الاستاذ احمد قطامش.
3: شكرا لكم في صباحكم.
2: شكرا جزيلا.
1: مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا الحالية سنتحدث عن مؤتمر دولي عقد في جامعة أو سيعقد في جامعة بيرزيت يبحث تحديات الأمراض المعدية في بيئات النزاع عادلا.
1: نعم هبة ومشاهدينا، للحديث عن أبرز ما يطرحه هذا المؤتمر وأهمية علم الوبائيات في مواجهة المخاطر الصحية في أوقات النزاع، ينضم إلينا في الاستوديو دكتور سعيد البرغوثي، دكتوراه في علم الوبائيات في معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت. أهلا فيك. يعني الوصف الوظيفي طويل طولة نفس إحنا نقرأ فيه. أهلا فيك وصباح الخير.
2: الله يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين وصباح شعبنا الفلسطيني أينما حل وأينما كان.
0: يسعد صباحك دكتور. حدثنا بالبداية أكثر عن هذا المؤتمر، شو أهدافه الرئيسية وليش قررتوا عقده في هذا التوقيت تحديدا؟
2: صحيح، المؤتمر يستهدف الأمراض المعدية التي تنتقل بين البشر في البيئات ذات النزاع. الهايبوثيسيس اللي لنا الفرضية بتحكي أنه أينما وجد النزاع تنتشر الأوت بريكس أو تنتشر الفاشيات باللغة العربية، والنزاعات تساعد على انتشارها، ولكن لا تساعد على انتشارها فقط، وإنما تؤدي إلى تدمير البنية التحتية للمختبرات، تدمير البنية التحتية لنظام التقصي الوبائي، وهو يؤدي إلى وجود جاب أو فجوة بين النظام الذي يبلغ عن هذه الأمراض وهو النظام التقصي الوبائي المفترض أن يكون نظام حكومي متكامل مع القطاع الخاص. تدمير هذه البنية التحتية يساهم في وجود فجوة في توفر المعلومات التي نريد أن نصل إليها لتحقيق التدخل المناسب لها.
1: يعني أنت تتحدث إنه الحرب سبب في انتشار أمراض لم تكن لتظهر بهذا الحجم لولا الحرب. طب دعنا نتحدث عن أبرز الأمراض المعدية التي يخشى علماء الوبائيات من انتشارها في مثل هذه البيئات، في مثلا قطاع غزة، في المخيمات التي تعاني من الاجتياحات المستمرة والتضييق والاكتظاظ أيضا بيكون فيها.
2: في علم الوبائيات هنالك أمراض تسمى الناشئة أو العائدة للنشوء، تحدث هذه بعد أن نكون قد تيقنا أنها انتهت من هذه البلد. تحدث الأزمات والحروب كما حدث في غزة، لتظهر هذه الأمراض مرة واحدة، يكون الجهاز أو النظام الصحي غير معد لمواجهتها كما حدث في غزة في شلل الأطفال أو تبريكس شلل الأطفال.
0: صحيح.
2: تدمير البنية التحتية يساهم في تدمير توفر البيئات المعقمة اللي بنسميه الووش ووتر اند سانيتيشن، وتوفر كل التوفر المياه يؤدي إلى ضعف وسرعة ضعف النظام الصحي وقلة الأدوية كذلك وظهور هذه الأمراض. الأمراض متعددة، بكتيرية، فيروسية، فطرية.
1: عفوا دكتور، ممكن أمراض نكون سيطرنا عليها من قبل ترجع وتظهر من جديد؟
2: صحيح، يعني ممكن أعطي مثال على هذه الأمراض. في الضفة الغربية عنا تيقنا منذ الثمانينات أنه لا وجود لداء الكلب. في الفترة الأخيرة لاحظنا انتشار لحالات. صحيح. بشرية في داء الكلب نتيجة عضات من الكلاب، ووصلت للأسف لبعض الوفيات.
1: صحيح.
2: عدد محدود، ولكن هذا كنا لا نتوقع ظهور هذا المرض.
0: حسب العوامل ممكن ترجع.
2: مرض شلل الأطفال في غزة نتيجة تدمير وظهور تدمير البنية التحتية للنظام الصرف الصحي أدى لظهور هذه الأمراض. الحالات الجراب، حالات عض الفئران اللي في غزة تظهر حاليا، وهذه تساهم في ظهور أمراض بكتيرية.
0: وانعدام وجود الأدوية واللقاحات دكتور أيضا أكيد بساهم. طيب صحيح. دكتور، إحنا اليوم لو نحكي عن انهيار البنية التحتية وغزة خير مثال على ذلك، هل يمكن فعلا أنه نعمل أو نبني نظام إنذار مبكر فعال لمنع تفشي الأوبئة في حال كان في عنا كوارث أو زي قطاع غزة إبادة جماعية؟
2: صحيح، هنا جاء دور المؤتمر. المؤتمر يسلط الضوء على الأبحاث التي قدمت أو عملت ليس في فلسطين ولكن في جميع مناطق الصراع في العالم، ولكن مع أخذ فلسطين ليس الدراسة حالي وإنما لتبيان أننا قادرين على إنشاء معرفة. وجود الضغط على القطاع الحكومي وقلة الموارد أدى إلى ظهور أبحاث من القطاع الأكاديمي، وهنا يأتي التكامل ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي، وينضم إلينا في المؤتمر القطاع الخاص أو الـNGOs. صعوبة الوصول إلى قطاع غزة مثلا أو بعض المناطق في الضفة الغربية يؤدي إلى اندفاع القطاع ودور القطاع الأكاديمي لعمل أبحاث، وهو ما نقوم به في جامعة بيرزيت وفي معهد الصحة العامة بشكل خاص. منذ السبعينات نعمل في مناطق مهمشة، مجموعات بشرية مهمشة لدراسة الوضع الصحي في هذه التجمعات.
1: نعم، يعني المؤتمر يجمع باحثين، خبراء، تخصصات مختلفة. ما الذي ممكن أن يخرج به هذا المؤتمر من توصيات عملية، وكيف يمكن تحويل البحث العلمي إلى سياسات تحمي الناس على الأرض، على أرض الواقع؟
2: صحيح، يعني البحث العلمي في فلسطين ذو أولوية لسببين. الأول لتحديد أو for documentation للأرشفة ولتوثيق الوضع الذي نعيشه الآن، والجزء الثاني لملء الفجوة التي يتعرض أو الناتجة عن قلة الموارد في القطاع الحكومي وضعف بعض الأماكن. يأتي دور البحث العلمي لتحديد وإنتاج أدلة يبنى عليها سياسات و تدخلات تقلل من هذه الأمراض، وخصوصا الأمراض المعدية.
0: نعم دكتور، يعني من أبرز الأشياء اللي ذكرته أنها راح تعقب هذا المؤتمر المدرسي الشتوي.

0: خلالها راح يكون في تتضمن دورات مكثفة يقدمها خبراء دوليين. حدثنا أكثر عن هاي المدرسة وطبيعة الدورات اللي راح تقدمها.
1: المؤتمر يشارك به ما يقارب 33 جامعة على مستوى العالم، 45 خبير يمثلون هذه المؤسسات، لا يقتصر على القطاع الأكاديمي، وإنما تم تشكيل لجنة استشارية من الوزارات ذات العلاقة كوزارة الصحة ووزارة البيئة والوزارات الشريكة، بالإضافة إلى أنه يشارك به معظم مؤسسات الأنتيوز. هذا على مدى 26 أكتوبر الكادم. يتبعه مدرسة شتوية. المدرسة الشتوية تحتوي على نظام ما يسمى بلوك كورسز أو الكورسات المكثفة، تبدأ من الساعة 8 صباحا تنتهي الرابعة، تشمل عدة مواضيع، مثلا AI and Epidemiology أو علم الوبائيات واستخدام AI، كيف نستخدم AI في القطاع الصحي، نظام متطور statistical and mathematical modeling، عملية كيف نعمل prediction أو توقع لما سيأتي مستقبلا من خلال استخدام الداتا أو المعلومات الموجودة عندنا. يقدم هذه الكورسات نخبة أو مجموعة من الباحثين العالميين الذين سيحضرون المؤتمر on site أو على أرض الواقع الذي سيعقد في جامعة بيرزيت مبنى نسيب شاهين خلال الفترة 26 إلى 31 ما بين المؤتمر والمدرسة الشتوية
0: في الشهر 10.
1: شهر 10 صحيح.
2: يعني حكيت عن التنبؤ البريدكشن، وإذا أخذنا الواقع الفلسطيني نموذج، ماذا تخبرنا الظروف الحالية على العلاقة بين النزاع والصحة العامة، وهل هناك مخاطر وبائية ينبغي الاستعداد لها؟
1: صحيح، وهذا ما نعمل عليه في الأبحاث. نقوم بعمل أبحاث، مثلا حاليا نعمل بحث في مقاومة المضادات الحيوية، نشاهد أو نقوم بإجراء بحث متقدم لمعرفة الجينات في داخل البكتيريا التي تؤدي إلى تطور هذه المقاومة للمضادات الحيوية. إذا بنذكر قديما كنا نستخدم المضادات الحيوية تكون فعالة، اليوم بيتم استخدام المضاد الحيوية مرة ومرتين وثلاث وبتقل فعاليته.
0: صحيح.
1: هنا إحنا بنكتشف جينات تسمى latent genes or silent genes، جينات ساكنة ممكن مستقبلا تكون فعالة وتؤدي إلى تطور مقاومة المضادات الحيوية وبالتالي تصبح غير فعالة. هنا يأتي دورنا كأكاديميين لتبليغ الديسيجن ميكر أو صناع القرار كوزارة الصحة أنه يرجى مشاهدة أو تتبع هذه المضادات الحيوية وطريقة صرفها والتقليل من استخدامها إلا في حالات معينة.
0: يعني فعلا دكتور ممكن يكون في حلول منخفضة التكلفة تغني مثلا عن اللقاحات والأدوية في حال كان في مناطق النزاع زي ما حكينا في قطاع غزة. شو ممكن نستبدلها؟ بشو ممكن نستبدل اللقاحات والأدوية في حال انتشرت الأوبئة وما كانت متوفرة هاي الأدوية واللقاحات؟
1: في عدة تدخلات. احنا دائما لما نعمل البحث العلمي او نقوم ببحث العلمي ننظر الى مسببات المرض او ما يسمى بالريسك فاكتورز. هذه المسببات هي بتكون تقليلها يؤدي الى التدخل الموجود. في ممكن تدخل يكون تدخلات بتوفير اللقاحات او الفاكسينز، ممكن تدخلات بال awareness campaign توعية المجتمع. هنا بيجي دور الإعلام ودور الإعلام الفعال في إنه توعية الناس في تدخلات، بيجي دور تدخل توفر المياه وتوعيتهم على السانيتيشن، وكل هذه الأمور هي متكاملة. اليوم بطل في شيء اسمه one disciplines، في اليوم interdisciplinary.
2: دكتور سعيد، لو أردنا توجيه رسالة لصناع القرار حول الأمراض المعدية في مناطق النزاع، ما الأولوية التي يجب ألا ننتظر حضور يعني أو حدوث أزمة حتى نبدأ بالتعامل معها؟
1: الأولوية، لا يوجد أولوية محددة، ولكن التوصية تكون كالتالي: إيد لحالها ما بتسكف.
2: أكيد
1: إحنا بحاجة لتكافل الجهود، بحاجة للقطاع الأكاديمي يعمل مع القطاع الحكومي يعمل مع القطاع الخاص. هاي الملخص اللي إحنا بنحاول نوصل رسالته ونكون رياديين فيه كجامعة بيرزيت أو معهد الصحة العامة، في إنه يكون معانا كل القطاعات وما نكون كل يغني على ليلها.
0: نعم دكتور، ممكن كمان يكون بتقاطع هذا المؤتمر مع موضوع مثلا الصحة النفسية للنازحين والأشخاص اللي تحت هاي الصراعات والضغوط النفسية، أيضا سوء التغذية ممكن أنها تأثر على انتشار هاي الأمراض والأوبئة وسهولة انتشارها.
1: هو لا يوجد شيء منفصل عن الآخر. وجود الحالة النفسية للناس أو للمجتمعات تؤدي إلى التزام ضعفها، يؤدي إلى عدم التزام، تقويتها يؤدي إلى التزام.

0: بالقوانين والتعليمات. كذلك لازم قبل ما نعمل البحث أو أي بحث نعمله، وإحنا حاليا وصل عندنا عدد الأبحاث المقدمة ما يقارب 150 بحث، على أبواب 150 بحث مقدمة، ومعظمها من فلسطين وجامعاتنا المحلية، ولكن هنالك أبحاث خارجية. لا يوجد شيء منفصل، كل القطاعات تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليل الأمراض المعدية. بس بحب أحكي شغلة، المؤتمر يحمل عنوان اللي هو Science Meets Humanity، عندما يلتقي العلم مع الإنسانية، وبالتالي يأتي دورنا في التكافل الجهود جميعا.
1: يعني هو دوركم ودور الكل حماية الإنسان، حماية حياته من الأمراض. كلمة أخيرة بتحب تحكي فيها عن المؤتمر؟
0: أنا في النهاية بحب أدعو كل الباحثين الفلسطينيين ومن يشاهدونا سواء في الداخل أو في الشتات إلى تقديم أبحاثهم. الباب مفتوح لغاية 21/8 هذة الشهر.
1: آلية تقديم الأبحاث كيف؟
0: هنالك ويب سايت مخصص في الكونفرنس موجود، ممكن يدخل على صفحة جامعة بيرزيت أو الصفحات الموجودة في جامعة بيرزيت التي تزود بكل اللينكس الخاصة بالمؤتمر.
1: ما زال بالإمكان تقديم الأبحاث،
0: تقديم الأبحاث والتسجيل البحث والتسجيل للمدرسي الشتوية كذلك، ما زالت مفتوحة.
2: كل التوفيق لكم دكتور في هذا المؤتمر، إن شاء الله نشوف مخرجاته فعلا تطبق على أرض الواقع. الدكتور سعيد البرهوسي، دكتوراه في علم الوبائيات معهد الصحة العامة والمجتمعية جامعة بيرزيت، كل الشكر لوجودك معنا.
1: شكرا لوجودك وشكرا لجهودكم الجبارة اللي بتقوموا فيها.
0: شكرا لكم.
1: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في برنامج فلسطين هذا الصباح بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى آخر محطات برنامجنا الصباحي النافذة المباشرة من سلفيت وتحديدا من قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث لا يتوقف الاستيطان عند مصادرة الأراضي هناك أو التوسع العمراني، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للأهالي ويهدد مصدر رزقهم وارتباطهم بأرضهم. فمع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتزايد البؤر الاستيطانية في يسوف والمنطقة المحيطة بالقرية، يجد المزارعون أنفسهم أمام واقع أكثر صعوبة في وقت تتقلص فيه المناطق الآمنة للوصول إلى أراضيهم والاستثمار فيها. هبة،
1: نعم دلال، إذن أهل يسوف كغيرهم من المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل مستمر وأيضا على المزروعات والأشجار وأراضيهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن معاناة وتحديات الأهالي هناك معنا مراسلتنا من سلفيت لينا دوابي. صباح الخير لينا.
2: نعم صباح الخير لكم وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية من محافظة سلفيت. اليوم حنسلط الضوء على معاناة أهالي قرية ياسوف، هذه القرية التي تتميز بجماليتها وبخضارها وبالأراضي الزراعية الموجودة فيها، ولكن أيضا في المقابل هنالك تحدي صعب يعيشه أهالي القرية في الآونة الأخيرة نتيجة يعني قوانين سلطات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والتوسعات الاستيطانية على حساب أراضي المزارعين، في وقت يلجأ فيه المواطن الفلسطيني إلى الأرض كمصدر للدخل وللرزق. طبعا حتى نتعرف بتفاصيل أكثر حول المعاناة التي تعيشها قرية ياسوف وأهالي قرية ياسوف وخاصة المزارعين والتوسعات الاستيطانية التي تطال أراضيهم، ضيفنا اليوم هو الأستاذ رائد مقدي وهو الباحث في الاستيطان والشؤون السياسية. يعطيك العافية أستاذ رائد وصباح الخير. البداية أستاذ رائد، دعنا نتحدث عن الواقع الذي تعيشه قرية ياسوف اليوم، بدءا بالتوسعات الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين وتحديدا في المنطقة الشمالية من القرية، ووصولا إلى المعاناة التي يعيشها أهالي القرية من تواجد المستوطنين الدائم في المناطق الزراعية أو حتى في المناطق الحيوية من القرية.
3: صباح الخير. عندما تحدث عن قرية ياسوف هي تعتبر نموذج حي وواضح لمعاناة المزارعين الفلسطينيين الذي يعكس حال المزارعين في كافة أنحاء الوطن، سواء من شمال محافظة جنين حتى جنوب محافظة الخليل. قرية ياسوف هي قرية تقع إلى الشرق من مدينة سلفيت، تحديدا الجهة الشرقية الجنوبية من مدينة سلفيت، وتمتاز هذه القرية بالطابع الزراعي الهام وتعتبر مصدر أساسي لزيت الزيتون، بالإضافة إلى وفرة عدد كبير من النباتات الحقلية التي تعتبر مصدر ورافد أساسي للزراعة في القرية. طبعا قرية ياسوف منذ 3 أعوام تحديدا منذ الفترة الأخيرة شرع المستوطنين في أعمال توسعة وتجريف واسعة النطاق على أراضي القرية، لدرجة أن القرية هي باتت محصورة من الجهات الأربعة بالاستيطان، بالإضافة إلى الإغلاقات التي حولت القرية التي تتمدد على مساحة تزيد عن 6000 دنم إلى قرية منكوبة بالكامل وتفتقد إلى أدنى مقومات الاستمرار في ظل هذا التصعيد. يعني في البداية عندما تحدث في الجهة الشمالية من القرية هناك أعمال تجريف ما تزال حتى اليوم وتتم بوتيرة عالية جدا، هي الهدف منها هي توسعة نطاق الاستيطان خاصة مستوطنة تفوح، هناك إقامة حي استيطاني جديد لهذه المستوطنة، وهناك إغلاق ما يزيد عن 135 دنم من أراضي الزراعية التي كان المزارعين سابقا يصلونها بالكامل وعبر وضع بوابة حديدية، لدرجة أن المستوطنين بات يعتبرون تلك البوابة وما يتبعها من أراضي معزولة خلف تلك البوابة هي أراضي باتت تحت سيطرة المستوطنين ويمنعون أي تواجد زراعي أو تواجد مزارع فلسطيني في تلك المنطقة. عندما تحدث أيضا عن نبعة ياسوف، وهذه النبعة تعتبر من النبعات الأساسية التي تمتاز تاريخيا بأنها تعتبر رافد زراعي للمنطقة، وحتى تكان حتى الفترة ليست بعيدة كانت تستخدم لمياه الشرب في قرية ياسوف. حاليا هناك مضايقات يومية من قبل المستوطنين والسيطرة على تلك النبعة بشكل كلي. يعني أمس كان هناك اعتداء من قبل المستوطنين وحاولوا التعرض إلى المزارعين أثناء تواجدهم بالقرب للنبعة، بالإضافة لذلك كان هناك محاولات عديدة من قبل المستوطنين للسيطرة الكلية على تلك النبعة وإغلاقها بشكل كلي ومنع أي نشاط للمزارعين وحتى المواطنين في تلك المنطقة بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى داخل نطاق الأنشطة الاستيطانية في تلك المنطقة.
2: يعني أستاذ رائد، بالحديث عن كل هذه الاعتداءات التي يعاني اليوم المزارع في قرية ياسوف والمواطن، إلى أي مدى أثرت هذه الاعتداءات على حياة المواطنين وخاصة الحياة الزراعية في قرية ياسوف؟
3: عندما تحدث عن حياة المواطنين في قرية ياسوف فعليا هم

0: القرية باتت محاصر. يعني عندما تحدث أولا عن الإغلاقات التي في قرية ياسوف، بات المواطن عندما يريد التنقل من قرية ياسوف باتجاه مدينة نابلس كان في السابق يمر عبر الطريق الالتفافي المحاذي لمستعمرة تفوح، ومن ثم إلى منطقة حاج الزعتر، ومن ثم إلى مدينة نابلس. وكانت تلك العملية لا تستغرق أكثر من 12 كيلومتر. حاليا عندما يريد المزارع الفلسطيني الانتقال من قرية ياسوف باتجاه التجمعات المدنية القريبة يحتاج إلى الذهاب أولا إلى مدينة سلفيت، ومن ثم المدخل الشمالي، ومن ثم انطلاق إلى باقي أجزاء المحافظات. وهذا فعليا مكلف ماديا ومكلف حتى معنويا، بالإضافة أنه أثر على الحالات الإنسانية في قرية ياسوف، وبات هناك صعوبة كبيرة في نقل العشرات من الحالات الإنسانية في قرية ياسوف، خاصة هناك ما يزيد عن 30 مواطن يحتاجون بشكل يومي إلى العلاج في المستشفيات القريبة في تلك القرية. إضافة ذلك القرية باتت منكوبة بالكامل لدرجة أن المواطنين بعد ساعات الغروب لا يستطيعون التنقل داخل القرية بشكل حر، خاصة أن القرية هي محاطة بمستوطن من قرية ياسوف من الجهة، مستوطن التفوح من القرية الجهة الغربية، بإضافة إلى نشاط استيطاني كبير جدا يتم الآن في الجهة الشرقية والشمالية من البلدة، بالإضافة إلى البور الاستيطاني النافين النحماية التي تعتبر عازل أساسي من الجهة أيضا الغربية للقرية. بالتالي نتحدث أن القرية هي باتت معزولة بالكامل. على صعيد الاعتداءات على قطاع الزراعة، كان هناك تجريف على خلال 4 شهور الماضية لمساحات كبيرة من أشجار الزيتون، خاصة تلك الأراضي التابعة للقرية الواقع في الجهة الشمالية المحاذية للطريق الالتفافي المعروف طريق رقم 505. هذا الطريق الالتفافي الاستيطاني هناك يشهد أعمال تجريف واسعة في تلك الطريق، ويهدف إلى توسعة نطاق الطريق. بالتالي كان هناك أعمال تجريف واسعة، وتم اقتلاع العشرات بل مئات من أشجار الزيتون التي كانت تعتبر مصدر أساسي للدخل للكثير من المزارعين في تلك القرية.
1: يعني بالتأكيد الواقع الذي تعيشه قرية ياسوف هو واقع صعب ومليء بالتحديات. شكرا لك أستاذ رائد على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. يعني محافظة سلفيت في كل قراها وبلداتها في الآونة الأخيرة هنالك تصاعد في وتيرة اعتداءات المستوطنين والتوسعات الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين، فبالتالي هنالك تحديات ومعاناة يعيشها المواطن في هذه المحافظة.
2: نعم الزميلة لينا، شكرا لك على هذه الإضاءة. يعني ومن لينا ننتقل إلى عبوين في فقرة تتحدث عن التمسك بالهوية والتراث الفلسطيني، حيث جرى افتتاح مركز عبوين الثقافي بعد ترميم قصر سحول التاريخي وتحويله إلى مساحة تجمع بين عراقة المكان وحيوية الحاضر. هبة،
3: نعم دلال، سيكون منبرا لحفظ الذاكرة الوطنية واحتضان الفعاليات الثقافية والمجتمعية، وأيضا تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها وتاريخها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي والزميلة فاتن عاصي.

0: موجودين في بلدة عبوان اللي بتكتب صفحة جديدة من صفحات الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني من خلال افتتاح مركز عبوان الثقافي بعد ترميم قصر سحويل التاريخي وتحويله لمركز ثقافي يجمع ما بين الماضي والحاضر وبيحافظ على ذاكرة المكان للأجيال القائمة. فالحفاظ على التراث اليوم مش بس بيكون بترميم الحجر، لا، هو كمان أيضا رسالة للصمود والتمسك بالأرض ورواية فلسطينية أصيلة تنتقل من جيل إلى جيل. للحديث أكثر عن المشروع وأبعاده الوطنية والثقافية يسرنا أن نستضيف معنا رئيس البلدية برئيس بلدية عبوان الأستاذ محمود ديب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، أهلا وسهلا.
0: في البداية عرفنا كيف أجت فكرة تحويل قصر سحويل لمركز ثقافي.
1: في البداية صراحة يعني قصر سحويل يعد من أهم المواقع الأثرية عندنا، في مش في قرية عبوين، في المنطقة كاملة. عشان هيش قصر سحويل ارتئينا إنه نفتح فيه جزء منه مركز ثقافي، نحول جزء منه مركز ثقافي وذلك للحفاظ عليه.
0: نعم، ما هو دور المركز وأبعاده لتعزيز التراث الفلسطيني وأيضا تعزيز هوية البقاء الوطني؟
1: يعني احنا في الآونة الأخيرة ازدادت، في ظل الآونة الأخيرة ازدادت هجمة المستوطنين وجيش الاحتلال وخصوصا على المناطق الأثرية بشكل عام، في ظل الأوضاع الراهنة اللي كانين بنعيش فيها، وهي يعني اللي جميع العالم شايفها قدام أمامه ومرأة العالم بشكل عام، انه هجمه ممنهجه من قبل قوات الاحتلال وخصوصا على المناطق الاثريه. فاحنا كمجلس بلدي او كبلديه عبوين ارتئينا انه نفتح جزء من هذا القصر مركز ثقافي وذلك للحفاظ عليه، وبدنا نستقطب الناس على هذا القصر والاماكن الاثريه.
0: نعم استاذ محمود، ايضا ما هو سبب اختيار هذا القصر بوجه التحديد؟ هل هو كان بالسابق مكان معين، يعني هل هو كان مركز معين، ولا تم تحويله مباشره من قصر سحويل لمركز ثقافي؟
1: لا، هو كان مركز، يعني كان قصر سحويل هو زي ما تفضلنا في الاول انه من اهم المواقع الاثريه وبيجوا عليه سياح دائما ومن اهم المواقع يعني في المنطقه. عشان هيك احنا ارتئينا نفتح فيه جزء منه من المركز ونعيد ترميمه من اول وجديد ونستقطب الناس عليه بشكل عام لحمايته من المستوطنين والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومن اجل انه نربط الماضي في المستقبل.
0: كون هذا المركز الثقافي حولتوه طبعا لمركز ثقافي رئيسي يكون في بلدة عبوان، ما هي خططكم المستقبلية؟ يعني ايش هي الخطط المستقبلية اللي بتكون تنشؤوها داخل هذا المركز؟
1: يعني احنا بنفكر مستقبلا انه هذا المركز نسوي فيه دورات تدريبية من خلال مثلا دورات فرق كشافي، نسوي دورات للنساء، تطريز مش تطريز، من هاي الامور يعني اللي نستقطب الناس عليه وتصير الاجر يعني الناس تروح وتيجي عليه بشكل عام.
0: شكرا لك استاذ محمود رئيس بلدية قرية عبوان.

0: تعزيز الصمود والتمسك بالأرض والتراث الفلسطيني. أيضا هنالك في عبوين معرض لتصنيع المنتجات التراثية والمنتجات الفلسطينية. رح نتعرف على أحد السيدات صاحبة أحد المشاريع أيضا. مرحبا.
1: أهلين أهلين، أنا أم يوسف محارب.
0: أهلين أم يوسف. أم يوسف إيش بتبيعي؟
1: والله ببيع بندورة بلدية، قرع، فكوس، خيار، كسة، جميع منتجاتنا. يعني
0: ايش اللي دفعك انك انت تعتمدي على الزراعة الطبيعية، وعلى هل في رسالة لتعزيز الصمود وتعزيز التمسك في الارض؟
1: والله عنا ارض وبحبينا ان نستفيد منها. يعني
0: كلها هاي المنتجات، يعني من الخيار للكوسة للبندورة للزيتون، برضو من شجركم
1: أرضنا الحمد لله رب العالمين. جميع إشي عنا ما شاء الله، وملوخية بزرع، بامية، كل إشي، جميع إشي بستفيد من الأرض. يعني
0: هاي رسالة من المرأة الفلسطينية لتتمسك بأرضها وتصنع منتجاتها بإيدها.
1: والله جميع إشي الحمد لله بنزرع وعايشين يعني منها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: نعم شكرا لك كثير.
1: الله يسعدك، الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله الأرض بتنتج والحمد لله، وما بنجوع يعني الحمد لله من منتجات هاي الحمد لله رب العالمين.
0: ومكملين معكم جولتنا مشاهدينا حول رسالة التمسك بالأرض وتعزيز التراث الفلسطيني. أيضا في سوق الموجود في عبوين في قصر سحويل اللي تحول لمركز ثقافي. مرحبا. عارفين عن حالك؟
2: أنا مروة عدرا، من الخليل بس متزوجة على عبوين.
0: نعم. المنتجات اللي أنت بتقدميها؟
2: أنا عندي تراث، بالتراث الفلسطيني، عندي بالفخار، وعندي عندي لبن جميد. نعم. وميرمية وزعتر فارسي.
0: لبن جميد أنت بتصنعيه، أنت بتعمليه؟
2: أنا بصنعه. مظبوط.
0: ما شاء الله، برضو هاي المناظر التراثية والتحف لها صنع إيدك؟
2: صنع يدوي، صنع إيدي.
0: ما شاء الله. طيب بدوكينا أكتر، فرجينا هاللبن الجميد. هل أنت يعني بتصنعيه؟ هل أنت من غنمكم بتحلبيه بتحوليه للبن جميل؟
2: أنا بحلب الغنم وبحوله، بعمله رايب، وبعدين بعمله بالخضاضة، بنخضه وبنسوي لبن، بنحوله للبن جميد هيك.
0: شكرا لك كتير. هذه رسالة التعزيز الصمود، رسالة التمسك بالأرض، رسالة

0: في رسالة التمسك بالأرض ورسالة الصمود مع معالي الوزير عماد حمدان. مرحبا. في رسالة الصمود وتعزيزها في قرية عبوان، ما هي أهمية افتتاح هاي المراكز الثقافية في البلدات القديمة؟
1: يعني جئنا بفرح وسرور لنشارك أهالي بلدة عبوان افتتاح هذا المركز الثقافي الجديد، في رسالة بأن وزارة الثقافة ترعى كل مبادرة من شأنها أن تنهض بالواقع الثقافي في بلدة عبوان في المناطق المحيطة. هذه البلدات التي تتعرض لهجمات استيطانية وإسرائيلية متغولة، ونقول أن في ذلك رسالة للإسرائيليين بأننا نحافظ على هويتنا، نحافظ على إرثنا، نحافظ على ثقافتنا، وأننا هنا باقون وسنقوم بدعم كافة هذه البلدات والمناطق التي من شأنها أن تكون منارة للثبات والصمود وشعلة للثقافة والمعرفة إن شاء الله.
0: نعم، وزارة الثقافة ما هي أيضا دورها في تحويل المباني التاريخية في البلدات القديمة، تحويلها إلى مراكز لأنها تكون تعزيز للتراث وتعزيز للصمود؟ هل في مشاريع مستقبلية في البلدات الأخرى؟
1: يعني هناك التراث المادي والتراث اللامادي، ومن شأننا في وزارة الثقافة أن نرعى التراث اللامادي وأن ننشط هذه المواقع التراثية والمواقع التاريخية من خلال فتح مثل هكذا مراكز، سواء كانت مراكز ثقافية أم اجتماعية أم غيرها، ولكن هذا كل من شأنه أن يحافظ على هذه المباني التاريخية ويعزز من الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني.
0: ومن قصر سحويل اللي تحول لمركز ثقافي في قرية عبوان، من قصر أعيدت إليه الحياة، بتثبت بلدة عبوان أن التراث الفلسطيني مش مجرد ذكرى بل هو عبارة عن جزء من حياتنا اليومية وهوية بنعيشها ونحافظ عليها بين الحجر والثقافة وحكايات الناس. تبقى رسالتنا واحدة، أن فلسطين تنقل حضارة بتاريخها وتراثها وأهلها المتمسكين بأرضهم. انتظرونا بجولة جديدة من فلسطين هذا الصباح مع فاتن العاصي.
2: مشاهدينا الكرام، من عبوان وصلنا إلى ختام برنامجنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح. انتهى المشوار الصباحي، لكن تغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إلى أن نلقاكم في صباح الغد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعطيك العافية هبة.
3: يعطيك العافية دلال، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

هنا صوت فلسطين. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، التفاؤل هو النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في هذه الحياة. صباحكم أعزائنا تفاؤل وأمل وسعادة، ومع إشراقة صباح هذا اليوم الأحد 9 من شهر آب لعام 2026 نبدأ مشوارنا معكم من إذاعة صوت فلسطين. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الـFM التالية، الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة FM، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة FM، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: علي.
1: عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله.

0: الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا ومشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية من نهار جديد. تستمعون إلينا عبر أثير صوت فلسطين، وبإمكانكم مشاهدتنا الآن أيضا عبر قناة فلسطين مباشر. ستكون لنا متابعات ميدانية لآخر الأخبار من مختلف المحافظات، فكيف هي صورة

0: هذه الأوضاع في قطاع غزة مع تواصل عمليات القصف والاستهدافات وكذلك تفاقم معاناة النازحين وأيضا انهيار المنظومة الصحية. أكثر من 800 جثمان من قطاع غزة لا تزال محتجزة لدى الاحتلال، وهنالك أيضا ما يزيد عن 250 في مقابر الأرقام. سنأتي على متابعة كذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين وأيضا سياسة تواصل عمليات الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم. ماذا عن آخر المتابعات وآخر التحديثات المتعلقة باستمرار أزمة نقص الوقود في المحطات؟ أيضا متابعة هذا الوضع المالي وكافة الضغوطات لتحويل الشاكل للبنوك الإسرائيلية. ماذا عن آخر المتابعات والتحضيرات حول تواصل عملية التسجيل للانتخابات التشريعية؟ في ملف الأسرى أكثر من 25 ألف أسير منذ 7 أكتوبر. سنأتي على متابعة كذلك مجمل التحركات وهذه الجهود السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا وكذلك هذا الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين. هذا كله بالإضافة لمتابعة الملف الإسرائيلي، وأيضا سيكون لنا حديث مطولا مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم في نهاية هذا البرنامج للحديث بشكل مفصل عن نظام التعليم المفتوح وعديد من القضايا العالقة في هذا الملف. بالتأكيد سنتابع كل هذه الملفات، ولكن البداية نتحول مباشرة إلى الزميلة شادن الرماوي وإليكم هذه النشرة الإخبارية. صباح الخير شادن.
1: صباح الخير لك أثار وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وفي وقت سابق أصيب 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 4 أطفال. أصيب 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الخليل، كما أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من أمس في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان بجنوب غرب السعودية. وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الفرق سيطرت على الحريق ولم تذكر سبب الحريق الذي وقع قرب الحدود مع اليمن. وصفت سلطنة عمان بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شرفت مراحلها النهائية، لكن وزير الخارجية الإيراني حذر من أن هذا ليس مؤشرا على إعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن إعادة فتح المضيق تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية التركي إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وأضاف أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية على غرار الموجودة في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أمانة عامة مقرها في السعودية، لكن التفاصيل التشغيلية ستتحدد في أول اجتماع للجنة. وأكد أنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة لاتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، وأشار إلى أن هناك بعض المسائل الفنية وبمجرد إنجازها لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف. كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر، وكان بايدن الأب أعلن في مايو 2025 أي بعد 4 أشهر فقط من مغادرته منصبه.

0: شادي الباز، صباح الخير لك شادي. إذن كيف هو الوضع هذا اليوم من قطاع غزة كما ترصده لنا، حيث تتواصل عمليات القصف وهذه الاستهدافات التي تطال كافة مناحي ومجالات الحياة هناك؟
1: نعم، اهلا بك يا فهد، صباح الخير لك وللسادة المستمعين. قصف متواصل على امتداد المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الاحتلال مع عمليات نسب تجري بين الحين والآخر، حيث عدد من طبعا شهود العين تحدثون ان الاحتلال ما زال يتحرك في هذه المناطق خلف المناطق كما تعرف بامتداد الخط الاصفر في مناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، وايضا يعني اسم عدوي عدد من الانفجارات ناتجه عن قصف مدفعي خاصه في مناطق شمال قطاع غزه في المناطق الشرقيه لمدينه خان يونس ومدينه غزه، اطلاق نار ايضا متقطع من اليات الاحتلال وايضا رافعه الاحتلال في مناطق عده. بالامس كانت يعني عدد من الاصابات والشهيد وصلوا الى مستشفيات خان يونس بعد اطلاق نار عشوائي عاد مره اخرى على خيام النازحين في التجمعات الكبيره خاصه في مناطق جنوب قطاع، وهذا الامر يعني ياتي في ظل استمرار نهج الاحتلال بعدم خفض التصعيد او وقف اطلاق النار بشكل تام في القطاع. دوارق الاحتلال ايضا خلال الساعات الماضيه فتحت نيران رشاشاتها في المناطق الغربيه لمدينه خان يونس وايضا في المناطق الغربيه لمدينه غزه، حيث اطلاق عدد من الرشقات طبعا الناريه في اتجاه شاطئ طبعا هاتين المدينتين، حيث تتواصل يعني كما نتحدث الاستفزازات الإسرائيلية ومحاولات إبقاء الوضع تحت السيطرة كما يتحدث الاحتلال في قطاع غزة. أنباء كثيرة تتحدث أيضا عن وقف إطلاق النار و14 يوما هي مدة يعني الهدنة الأولية لبدء تنفيذ خارطة الطريق في قطاع غزة. كل هذا الكلام حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء رسمي يتحدث بالتزام يعني الاحتلال بوقف اطلاق النار بشكل كامل، والاحتلال كما تعودنا هذه الاتفاقيات يضرب فيها عرض الحائط، وهذا يعني حديث الشارع هنا في قطاع غزة. تحليق مكثف أيضا لطيران الاستطلاع في أجواء القطاع بشكل كبير جدا جدا، وهذا يدل أن الاحتلال ربما يمهد الطريق لمرحلة قادمة أو ربما يعود مرة أخرى إلى سياسة القصف في قلب المدن في قطاع غزة. بشكل عام الأوضاع الميدانية ما زالت متوترة وإن كانت هادئة خلال الثلاث أيام الماضية، لا يوجد أي قصف في قلب المدن، ولكن كما نتحدث يبقي الاحتلال حالة التوتر موجودة دون الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق نار في قطاع غزة. على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، بل بالعكس هناك عديد المؤسسات والمواطنين يتحدثون على حد سواء، لأن الأوضاع بشكل عام إنسانيا تأخذ منحنيات خطيرة في ظل ما يقوم بهذا الاحتلال من سياسة تقليص المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، وأيضا تقليص دور المؤسسات في دعم المواطنين، وأيضا الحالة الاقتصادية التي تلقي بظلالها في ظل تراجع القدرة الشرائية والركود الذي نشاهده في الأسواق بشكل كبير في قطاع غزة، وأيضا طبعا لعوامل عدة هي كانت يعني عوامل متراكمة، إن كانت الوضع الصحي الوضع التعليمي أو حتى يعني ما يتعلق بأوضاع المواطنين بشكل عام منذ بدء العدوان وحتى هذه اللحظة. هناك الكثير طبعا من المشاكل التي نتحدث عنها دائما، والتي يعني دائما الاحتلال يتعمد أن يكون هناك منع العديد السلع والمواد التي من المفترض كانت أن تدخل خلال الفترة الماضية وتحسن من الأمور في قطاع غزة، ولكن الاحتلال يتلاعب في ملفات عدة، إن كانت أجهزة كهربائية فالأجهزة الكهربائية في قطاع غزة بأسعار خيالية جدا، وهذا الملف أيضا يتلاعب فيه الاحتلال، وهذا ينطبق على بقية الأمور أثر فيما يتعلق بقطاع غزة. بالمجمل الأوضاع في قطاع غزة يعني أوضاع صعبة إنسانيا، هناك حالة ترقب على ما ستؤول إليه، ربما الساعات القادمة سوف تفتح عن ماهية يعني الاتجاه في قطاع غزة، هل يعود التصعيد مرة أخرى أو الذهاب إلى وقف إطلاق نار ينهي هذه المعاناة وحرب الإبادة التي يعني تستمر ما يقارب الثلاثة أعوام حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز، نبقى معكم في القطاع ونتحدث الآن إلى الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. دكتور صباح

0: الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: أمام هذا المشهد المتواصل ربما لا جديد يذكر أمام استهداف المنظومة الطبية، ولكن حتى هذه اللحظة مع تزايد أعداد الإصابات، وجود للأسف الشديد مضاعفات خطيرة على بعض الحالات المرضية، بلغة الأرقام وأن توفرت بعض المعلومات الدقيقة، حجم الحالات الخطيرة والأمراض المزمنة الآن التي هي الآن في قطاع غزة وبأمس الحاجة وبانتظار الموافقة لتلقي علاجها خارج القطاع.
1: صحيح، لا زالت الأوضاع ولا زال الوضع الصحي والوضع الإنساني يروح مكانه بسبب مماطلة الاحتلال، سواء من عدم السماح بإدخال المستلزمات الطبية أو عدم السماح بخروج المرضى. بخصوص الأرقام، لدينا أعداد كبيرة من المرضى وخاصة مرضى الضغط والسكر والأمراض المزمنة يفوق 300,000 مواطن يحتاجون إلى متابعات وأدوية بشكل دوري. هناك أكثر من 11,000 مريض سرطان، 5,000 منهم قد نال تحويلة للعلاج خارج قطاع غزة، وهناك أكثر من 200 طفل بأمراض السرطان ينتظرون خروجهم خارج قطاع غزة. توفي يوم أمس طفل بين يدي أبيه وأمه، كان من المفترض أن يخرج هذا الطفل لإجراء بعض جراحات، وكانت هذه الجراحات في القلب. للأسف نحن نشاهد هذه المعاناة بصعوبة وبأمر لا يطاق. هناك احتياج كبير للأدوية، هناك احتياج كبير للمستلزمات الطبية. يوميا هناك التقرير الذي صدر من وزارة الصحة يتحدث على لسان الدكتور مدير المستشفى، يتحدث على أنه يوميا هناك فقدان من 3 إلى 4 مرضى من مرضى السرطان يتوفون نتيجة عدم وجود الأدوية وعدم وجود المسكنات لهم. كل هذه المعاناة أصبحت واضحة داخل قطاع غزة، والمنظومة الصحية كما تعلمون تعمل بكافة طاقتها، سواء الإغاثة الطبية أو المؤسسات الفلسطينية أو الدولية التي تعمل، لكن الاحتلال كما تشاهدون لا يسمح بدخول كل ما يلزم لهذه المنظومة
0: للأسف. وهذا الموضوع أيضا دكتور في ذات السياق انعكس سلبا أيضا على عمل غرف العناية المكثفة. هنالك ربما لا توجد أي عمليات جراحية تجرى داخل قطاع غزة، وهذا الأمر ينطبق على جميع مشافي المراكز الطبية في القطاع. دكتور،
1: النقص الكبير والحاد الذي وجد الآن داخل المنظومة الصحية عطل الكثير من العمليات. هناك تجرى بعض العمليات الخطيرة، ولكن للأسف مستشفياتنا كانت داخل قطاع غزة تجري مئات العمليات يوميا، وخاصة العمليات المتأخرة. هناك انتظار كبير وعدد كبير من المواطنون ينتظرون الجراحات التي أجلت مرات، وتأجيل هذه الجراحات أدى إلى مضاعفات كثيرة. لا زال هؤلاء المواطنون ينتظرون، ولا زال الأمل موجود بإدخال ما يلزم غرف العمليات، ما يلزم العناية المركزة، ما يلزم المختبرات والأشعة والأمور التشخيصية. هناك أعداد كبيرة من المرضى يحتاجون إلى الفحوصات حتى تتم متابعتهم بشكل جيد، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب. توقف كامل للسيطرة القلبية داخل قطاع غزة نتيجة تدمير الاحتلال لكل مقدرات وحدة القلب. الآن نحن في حالة ترقب، وهذا الترقب على أمل كبير الجميع، سواء في الإغاثة الطبية أو في المؤسسات الدولية الفلسطينية العاملة داخل القطاع، على أمل كبير أن تدخل اللجنة الإدارية وأن تنفذ ما وعدت لإنقاذ الوضع الصحي وخدمة المواطنون. لازلنا في حالة ترقب، ولا زال الجميع يمد يده اللجنة الإدارية الوطنية وللسلطة الفلسطينية وللجميع حتى ننقذ الأوضاع الخطيرة التي نمر بها.
0: كل الشكر لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. نبقى في القطاع ونتحدث الآن عن هذا الملف الخطير جدا أيضا، تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء في قطاع غزة، وبالتالي نتابع كل تفاصيل هذا الموضوع مع سيد نشأت الوحيدي وهو منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في قطاع غزة. سيد نشأت صباح الخير.
2: صباح النور.
0: منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، الاحتلال يواصل سياسة احتجاز الجثامين حتى هذه اللحظة، وبلغة الأرقام عدد الجثامين المحتجزة لدى قوات الاحتلال وفي مقابر الأرقام كم تقدر حتى الآن؟
2: أولا صباح الخير لك وصوت فلسطين ولشعبنا الفلسطيني في كل مكان.

0: الميدان ولأسرانا في سجون الاحتلال ولأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم إما في مقابر الأرقام أو في الثلاجات. تمنمية جثمان محتجزة في لدى الاحتلال الإسرائيلي، منها 256 جثمان محتجزة في مقابر الأرقام، إلى جانب 545 جثمان محتجزة في الثلاجات منذ عودة الاحتجاز في الأول من أكتوبر من العام 2015. قبل السابع من أكتوبر 405 كان هناك 405 جثمان محتجزة لدى الاحتلال، كان آخر هذه الجثامين قبل السابع من أكتوبر جثمان الشهيد خضر عدنان. بعد السابع من أكتوبر 396 جثمان محتجزة لدى الاحتلال. في سياسة عنصرية، يعني يبدو أن بل من المؤكد بأن الهدف منها هو الانتقام من الشهداء حتى بعد موتهم. دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام أو في الثلاجات.
1: في نقطة أيضا أخرى هامة والتي تبين أيضا إقدام الاحتلال على يعني شنه بعض الإجراءات التي تخالف كل القوانين الإنسانية بالدرجة الأولى. تابعنا عدة مرات منذ بداية هذا العدوان، الاحتلال قام بتسليم الأهالي في قطاع غزة وبعض المشافي عدد من هذه الجثامين. الملاحظ وهذه الملاحظة المتكررة كانت أنها يعني تعيد هذه الجثامين بحالة غير طبيعية وبحالة تشوهات عالية جدا، وكان من الصعب على الأهالي التعرف على جثامين أبنائهم، وأيضا كانت هذه الجثامين مرفقة بأرقام. متابعتكم في هذا الملف لهذا الموضوع أيضا وما وثقته تقارير حول موضوع سرقة أعضاء الشهداء؟
0: يعني هي سياسة انتقامية إسرائيلية بامتياز تنتهجها دولة الاحتلال بحق جثامين الشهداء. هناك العشرات من الجثامين التي تم استردادها، يعني هناك من الجثامين من تم دفنهم يعني تحت عنوان مجهولي الهوية، نظرا لما تحدثت به يعني لصعوبة التعرف على ملامح هؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم إما تحت التعذيب أو بسبب بقائهم لمدة طويلة في أماكن يمنع الاحتلال الوصول إليها، أو يعني بقائها لمدة طويلة حيث تغيرت ملامح الشهداء، تآكلت أجساد وجثامين الشهداء التي نهشت منها الوحوش والكلاب الضارية ما استطاعت إليه سبيلا، وكان هذا يعني سبب في دفن عدد كبير من الشهداء تحت بند أو عنوان مجهولي الهوية. ومن من هناك من تعرف يعني تم التعرف عليهم من خلال ذويهم الذين تعرفوا إما على الملابس أو ببقاء بطاقة هوية إلى آخره في جيب الشهيد أو تحت الشهيد أو في التراب. يعني هناك شهيدين شقيقين قبل فترة تم التعرف عليهما فقط من خلال بطاقة الهوية التي كانت مدفونة تحت الجثمان. فبالتالي هي سياسة انتقامية بامتياز. وهناك من الشهداء من هو يعني بقي تحت الأنقاض أو ركام المنازل التي تم هدمها. يعني قبل يومين غزة شيعت أكثر من 112 جثمان أو ما تبقى من هذه الجثامين.
1: للأسف الكثير من هذه القصص المؤلمة لا تزال تحدث، لا تزال الجريمة متواصلة، بالتالي يجب أن لا نكف ولا نقطع الحديث حول حجم هذه الجرائم النكرة التي فعليا تنتهج بحق الأحياء وكذلك بحق الشهداء. بالتالي الجهود التي تقوم به الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ليس فقط في سبيل استرداد الجثامين، بل أيضا الموضوع بحاجة لفتح كل هذه الجرائم. نعم.

0: الكشف عن مصير المفقودين. هناك الآلاف من المفقودين، إما يعني في سجون سرية إسرائيلية أو تم ممن تم استخدامهم كدروع بشرية وإعدامهم بدم بارد. بعد ذلك هناك يعني حالات إخفاء قسري يمارسها الاحتلال بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يعني يستلزم جهد الكل الفلسطيني والجهد الدولي خاصة في الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا لك جزيلا على كل هذه الإيضاحات السيد نشأت الوحيدي، شكرا جزيلا لك. نحن وإياكم إلى موضوع آخر، وحول الحديث أيضا عن هذه الجرائم المتواصلة التي تنهش بأراضي المواطنين وبأرواحهم في الضفة. تتواصل سياسة الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم. هذا الموضوع نتابعه الآن مع معالي وزير الحكم المحلي السيد سامي حجاوي. صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: يعني إذا تتصاعد سياسة الهدم خاصة في المناطق المصنفة جيم، متابعة بداية لهذا الموضوع، وكم بلغت هذه العمليات لهدم منشآت ومنازل المواطنين خاصة خلال العام الجاري؟
2: هناك يوم يعني في كل يوم هناك أعمال هدم، هناك إخبارات هدم، هناك إخبارات بوقف البناء من قبل قوات الاحتلال. يعني قبل أيام كان هناك هدم لسبع منازل مرة واحدة في نحالين في محافظة بيت لحم، وتوزيع إخطارات على 14 بناء آخر ومنشأة من أجل هدمها، يعني أخبروهم أنه سيتم هدمها خلال هذا الأسبوع. الأعمال تتواصل في كل محافظات الوطن في كل المناطق المصنفة جيم، وأحيانا يتعدى الأمر إلى منطقة باء بمناطق محاذية لمنطقة مناطق جيم. يعني عدوان مستمر، هذا علاوة على مصادرة الأغنام والاستيطان والاستيطان الرعوي، كلها أمور يعني تشكل بشكل يومي يعني عذاب مستمر لأهلنا في كافة المناطق.
1: إذن عملية الهدم يعني تطال كافة المناطق، وليس الأمر يقع في حدود المناطق المصنفة جيم بل امتدت إلى باء كما تفضلت. بالتالي يعني نتحدث عن يعني عمليات هدم لمنشآت ربما تعتبر شريان الحياة أو قوت يوم الكثير من المواطنين المزارعين. بالتالي يعني أنتم في المقابل في وزارة الحكم المحلي، كيف يتم متابعة هذا الموضوع وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة لتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في أماكن يعني وجودهم؟
2: يعني تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع هو توجه الحكومة الرئيسي وتوجيهات مستمرة من قبل دولة رئيس الوزراء. هناك لجنة وزارية للأعمال الطارئة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء تعاين وتحصر الأضرار وترفع التقارير بشكل دائم، ونقدم ما نستطيع تقديمه في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها الحكومة ماليا، إلا أنه يعني هناك توجيهات بتقديم أي شيء ممكن من أجل تعزيز صمود الناس، يعني سواء كان ذلك في المخيمات التي تعرضت وصرفت الحكومة مبالغ ضخمة من أجل إيواء ويعني مساعدة الناس على الاستمرار والصمود، وأيضا في المناطق التي تتعرض للهدم وإخطارات الهدم والمصادرات هناك توجه لتقديم المساعدات، سواء كان ذلك من خلال الحكومة مباشرة أو من خلال ما نستطيع تأمينه من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. يعني هناك نستعمل كافة الموارد لتعزيز صمود الناس، وهذا هو يعني توجه الحكومة دائما.
1: تعقيبا على زيارتكم لمحافظة نابلس قبل فترة قصيرة معالي الوزير، يعني محافظة نابلس التي تعرضت في الأونة الأخيرة لتصعيد خطير جدا من قبل الاحتلال والمستوطنين، انقضاض على كل مقاومات الحياة بما فيها يعني تجريف الطرق، اقتلاع أشجار، أيضا استهداف ممنهج لشبكات المياه والكهرباء. أين وصلت الجهود بعد يعني أن تلقيتم شكاوي بهذا الخصوص؟
2: نعم، زيارة كانت لبيت دجن وبيت فوريك وتل وصرة، وهي مناطق تعرضت لاعتداءات المستوطنين بحرق منازل وتجريف أراضي وأشجار، وكذلك

0: مصادرات لمعدات وأدوات. كانت هذه الزيارة من قبل مجموعة من الوزراء ضمن اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة اللي ذكرتها. بالفعل كان هناك طلبات، كان هناك احتياجات تم تلبية جزء كبير منها. على سبيل المثال كان هناك طلب من وزارة النقل والمواصلات، وهي يعني ممثلة في اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، أن يتم ترخيص الجرارات الزراعية تراكتورات حتى تستطيع أن تقوم بعملها دون أن تتم مصادرتها، لأنه الجرار غير المرخص يتم مصادرته من قبل قوات الاحتلال. استجاب معالي وزير النقل والمواصلات لهذا الطلب. أيضا كان هناك طلب لتعزيز قدرات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء والمتطوعين الإطفائيين في صرة وتل والمناطق التي قمنا بزيارتها. معالي وزير الداخلية أيضا يتم ذلك خلال فترة قصيرة جدا، وأعتقد أنه تم تعزيز المواقع الدفاع المدني في تل. نحن كوزارة حكم محلي مقررين في اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، طلب منا أن نساعد في ترخيص الأبنية غير المرخصة حتى نبعد عنها شبح المصادرة. بالتالي أيضا سنعمل على هذا الموضوع من خلال رزمة من التسهيلات لترخيص المباني. يعني طلبات بسيطة قابلة للتنفيذ، والحمد لله تم التعاطي معها بشكل إيجابي من جميع جهات الاختصاص.
1: كل الشكر لكم معالي وزير الحكم المحلي السيد سامي حجاوي على كل هذه التفاصيل.

0: نحن وإياكم نتواصل الآن في نهار جديد. نتحدث الآن إلى السيد منجد أبو جيش مدير عام الإغاثة الزراعية. سيد منجد صباح الخير. انقطع الاتصال مع السيد منجد أبو جيش مدير عام الإغاثة الزراعية، وكان من المفترض أن نتحدث حول يعني تواصل انتهاكات الاحتلال وهذه السياسة الممنهجة بحق القطاع الزراعي، وما هي هذه الانعكاسات الخطيرة على هذا الموضوع. بالتأكيد سنحاول معاودة الاتصال به. الآن نتابع هذه الانتهاكات وهذه الجرائم المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال وكذلك قطعان المستوطنين الذين واصلوا بالأمس عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وأصيب عدد من المواطنين خلال اقتحامات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، فيما قام الاحتلال بشن حملة اعتقالات أيضا بالأمس. نعود مرة أخرى للحديث مع سيد منجد أبو جيش وهو مدير عام الإغاثة الزراعية. سيد منجد صباح الخير. نتحدث بداية حول تواصل الانتهاكات الاحتلالية بحق القطاع الزراعي، كيف ترصد لنا آخر ما جرى توثيقه في هذا الجانب؟
1: يعني الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة الأخيرة يستهدفون القطاع الزراعي الفلسطيني في كل أنحاء الضفة الغربية. هناك تركيز كبير على منطقة الأغوار الفلسطينية والضغط على كل مربي الثروة الحيوانية. هناك في تهجير لعشرات العائلات الفلسطينية في تلك المنطقة من أجل حرمان هذه العائلات من تربية المواشي في منطقة الأغوار الفلسطينية. هناك استهداف للقطاع الزراعي النباتي في كل أنحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي تنتج الغذاء لفلسطين، من منع المزارعين من توصيل المنتوجات لهم إلى مراكز الأسواق الفلسطيني. قطاع الزراعة يتعرض لخسائر كبيرة جدا بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. هناك في قطع لخطوط المياه في كثير من المناطق، وفي اعتداءات مختلفة لكل مناطق الضفة الغربية على قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية.
0: إذن هنالك مشكلة قائمة ليس فقط في الانقضاض على مقومات الصمود وعلى رأسها قطع خطوط المياه، بما يؤثر هذا الموضوع سلبا بالدرجة الأولى على المنتوج الزراعي، أيضا يعني تتقاطع أدوات يعني هذا التغول الاستيطاني كذلك بما يؤثر على هذا القطاع. نتحدث مثلا على قيام هذه العصابات بالاستيطان الرعوي، تقطيع أعداد كبيرة من الأشجار خاصة أشجار الزيتون، بالتالي هذا الموضوع كيف انعكس سلبا، وأيضا حجم الأراضي الزراعية التي خسرها المواطنون والمزارعون جراء تواصل هذه السياسة.
1: يعني الاستيطان الرعوي يحاول أن يسيطر على عدد كبير من الأراضي في مناطق سيين. نلاحظ أن نقاط الاستيطان الرعوي موجودة في كل قرية فلسطينية في الضفة الغربية. في السنوات الماضية كان هذا الاستيطان مركز في بعض المناطق، الآن في كل مناطق الضفة الغربية، كل المحافظات تشهد ذلك. كان التركيز الماضي على منطقة نابلس وعلى منطقة سلفيت، الآن التركيز على كل أنحاء الضفة الغربية، حتى في مراكز بالقرب من مراكز المدن الفلسطينية وبين القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية هناك استيطان رعوي، ويتعرض المستوطنين للمواطنين حتى أثناء تنقلهم من القرى الفلسطينية إلى المدن الفلسطينية. هذا العمل غير مسبوق في حياة الاستيطان الرعوي والاستيطان بشكل مختلف. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة قبل الوصول للانتخابات الإسرائيلية تحاول قدر الإمكان أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من النقاط الاستيطانية الرعوية، وفي الآونة الأخيرة يعني برز ظاهرة جديدة وهي سرقة المواشي من المزارعين الفلسطينيين. هناك عشرات الحالات التي تم فيها سرقة المواشي من المزارعين الفلسطينيين ويأخذوها إلى النقطة الرعوية، نقطة الاستيطان الرعوي، ويستخدمون هذه المواشي في حياتهم اليومية. هذه ظاهرة خطيرة ستؤثر على القطاع الحيواني. نلاحظ أن هناك تراجع كبير في القطاع الحيواني في الضفة الغربية وفي سفوح الأغوار الشرقية بفعل مضايقات الاحتلال والمستوطنين، وهذا سيؤثر سلبا على حياة الناس حتى على المشترك الفلسطيني. هناك ارتفاع في أسعار اللحوم بسبب هذه الظاهرة، وهناك الأمهات تقل بأكثر من 30% من عددها خلال السنة الأخيرة وسيؤثر على استمرار قطاع الثروة الحيوانية وقطاع الثروة النباتية سيتأثر بشكل كبير خاصة في إغلاق عدد كبير من الآبار الارتوازية الموجودة حتى في مناطق باء. كان في الماضي الاستهداف لمناطق صيف الآبار الارتوازية التي تقوم بري المزروعات، ولكن الآن الاستهداف الآبار الارتوازية حتى الموجودة في منطقة بي في مناطق عطوف. كان استهداف كبير خلال الأسابيع الماضية للآبار الارتوازية التي تروي المزروعات، وهناك خلل كبير في منطقة عطوف ومنطقة طمون وحرمان مئات المزارعين من إكمال زراعتهم في هذه المرحلة بسبب يعني تخريب الخطوط المياه الواصلة للمناطق الزراعية، وهذا يعني عمل صعب جدا على قطاع الزراعة.
0: شكرا لك على هذه التفاصيل السيد منجد أبو جيش مدير عام الإغاثة الزراعية. نبقى في سياق قريب ونتحدث الآن إلى السيد فادي عبد الغني وهو مدير عام المحطات في سلطة المياه. سيد فادي صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك. صباح الخير.
0: بداية الحديث حول أزمة المياه في محافظة نابلس، وكانت هنالك زيارة رئيس سلطة المياه إلى المحافظة لحل ومتابعة هذه الأزمة، أين وصلت هذه الجهود؟
2: أول شيء بحب أحكي لك صباح الخير لكم لكل أخوتنا المستمعين. بس نوضح شغلة للمستمعين إنه كانت زيارة معالي الوزير امبارح، إحنا طبعا من الدقيقة الأولى أول ما توقف بئر بي تي عن العمل اللي هو أصلا تابع لشركة ميكروت، تعاملنا مع الموضوع ميدانيا توفير مصادر بديلة للهيئات المحلية المستفيدة اللي هم عبارة عن 11 قرية. هلا حاليا على الأرض الواقع في نقص في المياه، واضح في نقص في المياه، ولكن يوم بعد يوم الأزمة بتخف. المتوقع انه خلال ان شاء الله اليومين قادمات تم انشاء وصلة تعبة تنكات في التعاون مع بلدية نابلس، وتم انشاء وصلة برضو لتعبة تنكات تابعة لسلطة مياه فلسطينية في منطقة بورين، وحاليا يتم توزيع المياه من مصدر بديل من شركة ميكروت على القرى المستفيدة كل قريتين 24 ساعة. وان شاء الله يعني زي ما حكيت لك الموضوع بعد يوم بعد يوم بتخف الأزمة لحين إنهاء إصلاح صيانة مضخة البئر التابعة لشركة ميكروت
0: إن شاء الله. إلى جانب هذه الزيارة لمحافظة نابلس وما أثمرت عنه حول تواصل هذه الجهود والمتابعات للوصول إلى حل جذري لحل هذه الأزمة، ماذا بعد محافظة نابلس، وهل هنالك خطة لتنفيذ جولات ميدانية أيضا لمحافظات أخرى على غرار ما حدث؟
2: نعم صحيح. هلا حاليا أكبر أزمة الموجودة حاليا محافظة نابلس، بس بدي أضيف إضافة أختي الكريمة لموضوع حل الأزمة. إحنا ما بنطلع حل الأزمة

0: لصيف السنة هاي. هلا احنا شغالين في سلطة المياه الفلسطينية على موضوع انه ايجاد مصادر بديلة من مصادر فلسطينية عبر خطوط ناقلة، على اساس انه في حالة الطوارئ لو صار توقف البيع العمل بسبب معين او الاسرائيليين بعض من اللحظات ما اعطونا كميات كافية ان يتم نقل المياه من محافظة لمحافظة. فهذا الحكي اللي شغالين عليه ان شاء الله، وبالتعاون طبعا مع محافظة نابلس مع المانحين مؤسسة بوش، اللي خلال الاشهر القادمة ننشئ على اقل حد خط ناقل واحد من منطقة نادمة اللي وصل المي لمنطقة تل وسرة ان شاء الله. هذا هاي دارسينه. بالنسبة للمحافظات الثانية يعني في استقرار مائي، وان شاء الله بناء على برنامج معالي الوزير راح يتم ترتيب زيارات مستقبلية قريبة جدا لباقي المحافظات. هلا ما بقدر احكي لك اني محافظة، ولكن يعني تعرف حسب الاولويات. هلا كانت اولويتنا محافظة نابلس والازمة اللي صارت قبل اسبوعين، وان شاء الله الايام القادمة راح يكون تنقل محافظة لمحافظة باذن الله.
1: بإذن الله. سيد عبد الغني، أيضا في موضوع آخر وفي قراءة لهذا الخبر، سلطة المياه تطلق مشروع وطني يقود التحول نحو تشغيل مرافق المياه بالطاقة الشمسية. الآن الاعتماد على هذا الموضوع الهام أمام هذه التحديات الكبيرة والخطيرة جدا التي تواجه قطاع المياه بشكل عام، إلى أي مدى يعني يمكن الحديث في هذا الجانب، وهل وصلتم إلى حد معين في سبيل تنفيذي على أرض الواقع؟
0: أختي الكريمة، سؤال جميل جدا. هلا أنت بتعرف الموضوع الأكثر تكاليف تشغيلية في مواقع الضخ التابعة لسلطة المياه هي عبارة عن فواتير الكهرباء.
1: نعم.
0: وفواتير الكهرباء طبعا في إشي بنقطة من الجانب الإسرائيلي من القطرية الإسرائيلية، في إشي بنقطة من شركة كهرباء الشمال، وإشي بنقطة من شركة كهرباء القدس. هلا هذا المشروع اللي هو بنعتبره زي بايلوت اريا، زي مشروع تجريبي، راح يبلش تنفيذه خلال الشهر القادم. الفكره منه عشان تكوني عارفه انه احنا نحاول نستغل الطاقه الشمسيه عن طريق اللي بسموه رينيوبل انرجي، الخلايا الشمسيه، ونخزن كهرباء. هاي الكهرباء حسب الدراسه راح تكون عائدها المالي تقريبا مليون ونص شيكل، مليون ونص شيكل سنويا. هذول مليون ونص شيكل على أرض الواقع ما بغطوا التكاليف. إحنا تكاليف الكهرباء في المحطات تتجاوز سنوياً 32 مليون شيكل، ففعلياً مليون ونص مش راح تسوي إشي، ولكن هاي المليون ونص راح تكون لأثر شغلتين. أول إشي راح تساعدنا في النفقات اللي هو عبارة عن الصيانة الدورية، الاحتياجات اللي تحتاجها المحطات من قطع ميكانيكية أو كهربائية صغيرة، هاي بتساعد اللي هو الخرابات اليومية، زائد أن هاي الطاقة الشمسية المستغلة راح تعطينا قدرة لتشغيل المواقع لي شغلات الإنارة، الكشافات، الشغلات الصغيرة. فهو المشروع كثير ممتاز، وهذا المشروع رح يعني بس يتعمى مع كل مواقع سلطة المياه الفلسطينية، رح يكون أثر المالي أعلى مرة بعد مرة إن شاء الله، ومشروع إن شاء الله ناجح هيكون
1: إن شاء الله. وكل الشكر لهذه الجهود، وشكرا لك على المشاركة معنا في نهار جديد. السيد فادي عبد الغني، مدير عام المحطات في سلطة المياه. إذن نحن وإياكم نتواصل في نهار جديد ونتابع الحديث في عديد ملفاتنا الهامة. الآن بالنسبة لموضوع تواصل أزمة نقص الوقود في المحطات، نتابع هذا الموضوع مع أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود السيد خالد سراحني. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عليك ولجميع الأخوة المستمعين.
1: بداية الحديث وعلى أرض الواقع سيد خالد، هل ما زال هنالك نقص، أزمة، هنالك مشكلة في الوقود في المحطات، وأي المناطق أو المحافظات التي تعاني يعني الأكثر من تواصل هذه الأزمة؟
2: سيدتي أخبار الخير كمان مرة. إحنا حقيقة يعني في هناك تحسن في كمية الموردة المعبر، ولكن على أرض الواقع بعد فترة طويلة من النقص وانقطاع، مش انقطاع، نقص توريد المحروقات، المحطات ما زالت تعاني. يعني أنا في محافظة الخليل يوم الخميس في هناك كثير محطات أغلقت أبوابها المغرب أو بعد العصر، وكثير محطات البقية أغلقت يوم الجمعة، يعني من بعد ظهر يوم الجمعة وحتى صباح اليوم تقريبا معظم أو كل محطات محافظة الخليل ما عندها لا سولار ولا بنزين. هذا رغم تحسن الكميات الموردة. يعني احنا بنحكي عن المعبر بورد حوالي مليون مليون ومئة لتر من السولار والبنزين يوميا لمحافظتي بيت لحم والخليل، ولكن لانه

0: عانينا فترة طويلة من الانقطاع. احنا نرجو من الاخوة في هيئة البترول انه يوزن 1.5 مليون على 3-4 ايام حتى المحطات تكتفي، والمحاجر يعني المحاجر والمناشير وكل الناس هاي ما عندنا خزون، فأي كمية بتيجي على المحطة بتروح فورا، لأنه في هناك نقص في السوق وعلى المحطات.
1: نعم، في هذه الفترة أيضا يعني وإن كان هنالك بعض الملاحظات حول ارتفاع أسعار المحروقات، في المقابل هل لوحظ هنالك أن يعني قلة إقبال على يعني هذا الموضوع بسبب هذه الأزمة أيضا؟
0: على حقيقة موضوع الغلاء يعني هو غلاء عالمي لا يخصنا إحنا فقط، طبعا في هناك انكماش اقتصادي نتيجة للغلاء نتيجة للظروف الراهنة إحنا بالذات في فلسطين، ارتفاع باهظ في ثمن السولار بالذات يعني أرهق كل القطاعات التجارية، النقل والقطاع التجاري والقطاع الصناعي، فأكيد كمياتهم حتقل. ولكن زي ما قلت لك أنا، لأنه في البداية ما في واحد عنده مخزون بتاتا، لا الشركات ولا المحطات، فالجميع الآن بده يأخذ أضعف الإيمان حاجته ليومين ثلاثة. فإحنا الآن نتمنى إنه في هناك يعني الأسبوع اليوم من الأحد للخميس كميات إضافية على المعدل اليومي حتى إحنا نغطي النقص في السوق والمحطات.
1: نعم، إلى جانب مشكلة هذا يعني الشح وهذا النقص الحاد وتوجه المواطن بالوضع الطبيعي، التوجه هو شراء كمية تفوق حاجته أمام تواصل هذه الأزمة. تحدثنا قبل قليل يعني ذكرت عن أسباب ارتفاع الأسعار الذي هو مرتبط في الأزمة العالمية، لكن هنا في فلسطين توجد لدينا أيضا أزمة تضاف إلى ذلك وهي أزمة تكدس الشاكل. هل من جديد حول هذا الموضوع وجرى متابعته أيضا سيد سرحني؟
0: سيدتي الفاضلة، أزمة الشاكل هاي يعني هي الفريدة من نوعها، لا أعتقد توجد في الكون كله أزمة شاكل في البنوك أو أزمة نقد في البنوك. البنوك دائما تركض وراء الزبائن حتى يأتوا بالكاش باستثناء فلسطين، إن الموضوع هو سياسي. البنوك تعاني من عدم ترحيل الشاكل للجانب الإسرائيلي بقرار سياسي من الطرف الآخر، فالأزمة انتقلت من البنوك إلى الأفراد والشركات. الآن في هناك محطات وأنا أعرفها والجميع يعرفها لا تستطيع العمل لأنه لا تستطيع الإيداع بشكل. البنوك طبعا إذا عندها مشكلة ورحلتها بقصد الضغط على السوق، ولكن لو ضغطنا على كل المحطات وعلى كل الأفراد لا يوجد لدينا حل. وهذا الشيء إحنا وضحناه للأخوة في شرطة النقد، أنتم رحلتم مشكلة على إنسان يعاني المشاكل، الحل مش عندها، الحل موجود أعلى الهرم وليس في أسفل الهرم. ولكن أزمة الشيكل يعني ما أعيد وأكرر هي موضوع سياسي بامتياز، ونحن نعاني أفرادا وشركاتا. ما في مواطن يستطيع إيداع أكثر من 2000 شيكل في البنك. تخيل شركات بتروح على البنك بدولك 5000 شيكل بالشهر.
1: نعم.
0: وعلى النقيض الإخوة في شرطة النقد وزارة المالية يتكلمون عن الدفع الإلكتروني. طلبنا من السيد المحترم وزير المالية عقد ورشات عمل بحضور نقابات كل القطاعات التجارية والبنوك وجمعية البنوك وصدة النقد لمناقشة هذا الشيء. هذا الشيء يعني لا يمكن أن ينطبق على كافة القطاعات. الموظف الذي ينزل راتبه في البنك، البعض يستطيع الدفع بالبطاقة، والبعض اللي راتبه 50% 2000 شيكل لا يمكن يحمل بطاقة، بسحب الألفين شيكل وبيقعد يقسم فيهم هذا للكهرباء، هذا للمي، هذا للأولاد، وبضل ملحوظ. فإذا حط بطاقة بجيبته عمره مش هيعرف يعيش أصلا. وناقشنا كمان موضوع الناس اللي تشتغل يوميا زي الإخوة الساكن العمومي والباصات والبقالات والبسطات والدكاكين اللي ممكن ثلثين غلتهم بتكون من الحديد المعدن، انصاص وشواكل. هل البنك سيقبل هذا الحديد والمعدن حتى يعطيه بطاقة يشتري فيها؟ فالكل مترابط، ونحن طلبنا وسنطلب أيضا عقد ورشات عمل لترجمة ماذا يعني الدفع الإلكتروني.
1: نعم، بالتأكيد الموضوع هذا يحتاج لمتابعات حثيثة. شكرا لك على هذه التفاصيل السيد خالد سرحني، أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود. نبقى في

0: في سياق قريب نتحدث الآن إلى السيد مؤيد عفاني الخبير المالي. صباح الخير لك سيد مؤيد.
1: صباح النور إليكم جميع المستمعين والمشاهدين.
0: يعني حتى لا نخرج عن هذه النقطة التي كنا نتحدث بها فيما يتعلق بقطاع المحروقات، السؤال وبدءا من الحديث حول تطبيق يبوس، هل من الممكن أن يشمل في الفترة والمرحلة المقبلة مثلا قطاع المحروقات في سبيل يعني زيادة التخفيف والتسهيلات على المواطنين؟ هل يطرح هذا الموضوع في هذه الفترة سيد مؤيد؟
1: يعني تبع البيانات الوزارة المالية والحديث عن تطبيق يبوس، هو يعني مرشح أن يتضمن كمان خدمات إضافية. لغاية الآن فيش شيء رسمي بخصوص المحروقات، ولكن الفكرة هي قادة على التقييم. الحدث الأستاذي أثار عن تطبيق عمره حتى الآن شهر عمليا، وبالتالي تقدير الأمر قادة على التقييم في وزارة المالية، عدد الموظفين المستفيدين، المحفظة الاستثمارية أو المحفظة الرقمية الموجودة، كم كان هناك تكلفة مالية لها. تقدير الأمر كله قابل للنقاش وقابل للبحث من قبل وزارة المالية في تكاليف مختلفة يمكن إضافتها للمحفظة الرقمية يبوس. منها على سبيل المثال تم الحديث على موضوع الخدمات الحكومية لأنها هي أسهل ممكن للتقاط، تم الحديث أيضا على المخالفات في المحاكم إلى آخره. ولكن حقيقة لغاية الآن يعني لم يتم الإعلان رسميا إذا كان هناك بده يكون محروقات أو خلافه، ولكن بكل الأحوال المحفظة في ظل أنه الآن هي أضحت يعني رافع على التخفيف عن كاهل الموظف يمكن أن تتضمن خدمات أخرى.
0: نعم، كيف يمكن تقييم نسبة كافة الموظفين الذين اشتركوا الآن في تطبيق يبوس؟
1: يعني اللي هناك إقبال حسب المعلومات الراشحة من الموظفين على تطبيق يبوس، ما زالت يعني تختلف من منطقة لأخرى. على سبيل المثال في مناطق هناك اتفاقيات واضحة مثلا مع شركات الكهرباء، وبالتالي هناك إقبال أكبر. في مناطق ما زال الهيئات المحلية هي من تقوم بتزويد خدمة الكهرباء، وبالتالي الأمر ما زال يعني قيد التفاوض أو قيد العمل ما بين وزارة المالية وتلك الهيئات المحلية. ومن هون يعني الموظف بيحسب وين فائدته أكثر، ولكن بشكل عام في هناك إقبال من الموظفين، وهي يعني عبر أثيركم يعني هي فرصة للموظف للاستفادة من مستحقات التراكمية، خاصة وأن السلع اللي بتغطيها يبوس حاليا أو محفظة يبوس هي سلع يومية الموظف هو بحاجة لها، إن كان اتصالات أو مياه أو إن كان كهرباء.
0: بالتأكيد. يعني كلها خدمات هامة وتهم أي مواطن وموظف. في موضوع أيضا آخر قريب سيد مؤيد، موضوع تواصل أزمة تكدس الشاكل، وهنالك ضغوطات تبذل في مسألة تحويل الشاكل إلى البنوك الإسرائيلية، طبيعة هذه الضغوط وحجمها وهل سيتم برأيك بتقديرك التوصل إلى حل خلال الفترة القادمة؟
1: نعم، يعني بداية هناك إحراق جيد من سلطة النقد الفلسطينية ومن النظام السياسي في فلسطين تجاه تدويل قضية أزمة تكدس الشاكل، وتقديري أن هناك نجاحات على الأقل مرحليا من خلال الموافقة من طرف إسرائيل على استقبال دفعة مبكرة من الشاكل. تم خلال الأسبوع الماضي البدء بشحن 4.5 مليار شاكل اللي هي عمليا الحصة الرابعة. ما تم هو شيء جيد، ولكن لا يعني لا ينبغي أن نتوقف عليه، يجب البناء عليه. بمعنى أستاذتنا الكريمة، أزمة تكدس الشاكل أولها وآخرها هي أن إسرائيل تأخذ من عندنا 18 مليار شاكل، في حين أن الموجود في السوق من 30 ل 35 مليار شاكل، وبالتالي المطلوب أن يكون هناك رفع لهذه الكوتا، رفع لهذه الحصة. في العام 2018 كان هناك دراسة من خلال مؤسسات دولية، صندوق النقد الدولي مع سلطة النقد مع البنك المركزي الإسرائيلي، وتم رفعها في حينه من 12 مليار ل 18 مليار. تقديري أن الأوان أن يكون هناك دراسة جديدة ويتم رفعها من 18 إلى 30، حتى لو نعمل فوركاستنج طبيعي الأصل ألا تكون 18 مليار شيكل. تقديري أنه الآن الجهد يجب أن ينصب أن يكون في عام 2026 دفعة خامسة استثنائية، وهذا شيء تم ما قبل 7 أكتوبر. إن تم هذا الشيء رح يخفض أو من أزمة تكدس الشيكل ووصولا للحل الجذري وهو رفع القيمة بما يتناسب مع حجم الشيكل في السوق الفلسطيني.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل الخبير المالي السيد مؤيد عفاني، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. إذا نحن وإياكم متابعينا الآن نستكمل ملفاتنا في نهار جديد، الآن حول ملف الأسرى والحديث حول آخر الأخبار مع رئيس نادي الأسير السيد عبد الله الصغاري. سيد عبد الله صباح الخير.
2: صباح الخير لك وجميع المتابعين، أهلا بكم.
0: دعنا نبدأ الحديث حول أسرى قطاع غزة، هل من جديد حول هذا الموضوع، خاصة وأنه وردت أخبار بالأمس بأن الطاقم القانوني تلقى ردود بشأن أماكن احتجاز بعض من الأسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال.

0: وورد هنالك على يعني الصفحات على موقع التواصل 29 اسم من أسرى قطاع غزة. إلى جانب هذا الموضوع، هل من تفاصيل جديدة اتضحت في هذا الملف؟
1: يعني أولا موضوع أسرى قطاع غزة ربما هو من أكبر التحديات التي تواجهنا في نادي الأسير وفي مختلف المؤسسات الحقوقية سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال ملف جريمة الإخفاء القسري وعدم الإفصاح عن كثير من التفاصيل المتعلقة بأسرى قطاع غزة عندما نتحدث عن آلاف من المعتقلين الذين لا زال مصيرهم مجهول في الوقت الذي يعترف الاحتلال فيه في كل مرة بأن هناك ما يقارب 1300 من المعتقلين الذين يحتجزون تحت ذريعة أو مصطلح ما يسمى بالمقاتل غير الشرعي، وأن الطواقم القانونية لدينا تبذل جهدا كبيرا في محاولة الكشف عن مصير أسرى قطاع غزة عبر إجراءات يعني معقدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه الطواقم القانونية، وبين الفينة والأخرى يتم الإفصاح عن جزء يسير من المعلومات حول المعتقلين من قطاع غزة، ولكن بالغالبية تأتي المعلومات بأنه لا يتوفر أي معلومات عن أسرى قطاع غزة. هؤلاء الأسرى الذين وردت عنهم معلومات يحتجزون في عدة سجون، وهي محاولة لطمأنة الأهالي الذين جزء كبير منهم لا يعرفون أي معلومات عن أبنائهم من نتاج يعني عدم الإفصاح من قبل الاحتلال، وفي ظل عدم تمكن منظمة الصليب الأحمر الدولي أيضا من زيارة أسرى قطاع غزة منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا يأتي في سياق حرب الانتقام التي يكرس من خلالها الاحتلال مختلف أدواته لعزل أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه عن كل معلومات تتعلق في مصيرهم، وهذا يأتي أيضا في ظل حرب انتقامية بشعة يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 3 سنوات.
0: في تصريح ورد بالأمس من قبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد الوزير رائد أبو الحمص، قال أطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر برد جريء على عنجهية بن كفير. ونحن نعلم سيد عبد الله بأن يعني الصليب الأحمر الذي يعني يمنعه الاحتلال من مواصلة دوره والقيام بمسؤوليته تجاه ما يجري في سجون الاحتلال، القيام بهذه الزيارات الميدانية، الاطلاع على كثب حول حجم هذه الجرائم، هل فعليا يعني الصليب الأحمر يقوم بتوثيق ما يتم نشره من مقاطع توثق هذا الإجرام الممنهج سواء على يد بن كفير وغيره من أرباب الاحتلال بحق الأسرى داخل هذه السجون؟
1: يعني أولا بعد أن قام وزير ما يسمى وزير أمن الداخل الإسرائيلي ابن غفير بتجديد منع زيارات الأسرى، هذا أولا يأتي في يعني تكريس لجرائم الاحتلال وعزهم واستمرار ممارسته مختلف أشكال التعذيب بحقهم في ظل تغطية مستمرة وإخفاء لعديد من هذه الجرائم التي تمارس بحق المعتقلين، وبالتالي أمر التجديد في ظل في حد ذاته واستمرار لنهج الإبادة المستمرة التي تنفذ بحق الأسرى التي لا تشاهد يوميا، وبالتالي الصليب الأحمر الدولي كمنظمة دولية يجب عليها أن يعمل أكثر من ذلك، يعني أن يعمل بشكل أوسع وبضغوطات أكثر فاعلية من أجل استئناف الدور الذي منع منه منذ أكثر من 3 سنوات. نتحدث عن منظمة دولية، لا يكفي عملية التوثيق وإن كانت مهمة، يعني كثير من المؤسسات تقوم بعملية التوثيق وحصر ما يمارسه الاحتلال عبر شهادات يعني صادية ومروعة، جميعها أشار بشكل واضح بأن ما يمارس من اعتداءات هي شكل من أشكال الإبادة، ولكن الأهم من ذلك أن يتم استئناف زيارات الأهالي وزيارات منظمة الصليب الأحمر الدولي للمعتقلين داخل السجون والذين يتعرضون يوميا ولحظيا إلى كل أشكال التعذيب والقمع والتجويع والإذلال والامتهان لكرامتهم، وحتى وصلت الأمور إلى درجة الاغتصاب بالعنف الجنسي واحتجازهم في ظروف صعبة وقهرة وفي سجون تفتقد لكل مقومات حياة الإنسان. وبالتالي نطالب منظمة الصليب الأحمر الدولي بتفعيل أكثر للجهد واستخدام صلاحيتها كمنظمة دولية من أجل استئناف الزيارات واستئناف زيارات الأهالي، وإلا فإن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في ممارسة إجرامه بحق المعتقلين، والأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى رفع وارتفاع في أعداد الشهداء الأسرى في الوقت الذي وثقنا فيه استشهاد أكثر من 100 من الشهداء من أبناء شعبنا من الضفة ومن قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
0: للأسف ولا يعني تزال سياسة التعتيم الإعلامي تتواصل خاصة على أسرى قطاع غزة. تحدثنا عن أسرى قطاع غزة وما هو الدور الذي يجب أن تتخذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن حملة

0: اعتقالات الممنهجة الشرسة التي ينفذها الاحتلال ولا يزال يواصل تنفيذها خاصة خلال حرب الإبادة. ونحن نقرأ هذا الرقم، أكثر من 25,000 حالة اعتقال سجلت خلال حرب الإبادة في الضفة والقدس، إلى ما يشير هذا الرقم الغير مسبوق في حملة الاعتقالات.
1: يعني بالتأكيد حملات الاعتقال كما تعلم لم تتوقف، يعني يوميا هناك حملات اعتقال وعمليات تحقيق ميداني برزت بشكل كبير. طالت الأسرى السابقين والأسرى المحررون ومختلف فئات شعبنا الفلسطيني. نعم وثقنا اعتقال أكثر من 25,000 حالة اعتقال من الضفة والقدس بالإضافة إلى آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة. لم نتمكن من معرفة الإحصائيات الدقيقة حولهم، نتاج عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات وعدم تقديم أي تفاصيل تتعلق بهم. وبالتالي هذا يؤكد بأن عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي استراتيجية تأتي في سياق حرب وعدوان شاملة لم تتوقف على الإطلاق، في محاولة مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للانتقام من الشعب الفلسطيني وتجريده من أبسط حقوقه الوطنية في صبره وصموده ومواجهته لهذه التحديات الكبيرة. خاصة أن عمليات الاعتقال في السنتين الأخيرتين يعني أيضا كان جزء كبير منها يتعلق في قيام شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاستيطان، وهذا يعني لوحظ بشكل كبير في مختلف القرى الفلسطينية والتجمعات التي تتعرض إلى هجمات واسعة من قبل عصابات المستوطنين الذين يقومون بعمليات القتل والحرق. وبالتالي حتى من يدافع عن نفسه وعن أرضه وعن عائلته وعن بيته يتعرض إلى الاعتقال من قبل جيش الاحتلال. لذلك نرى أن هناك أكثر من 22,000 أمر اعتقال إداري صدرت من قبل محاكم الاحتلال العسكرية خلال الثلاث سنوات الماضية، لا زال منهم حتى الآن ما يقارب 3,600 معتقل إداري. وهؤلاء يعني كما تعلم يعني معتقلون دون تهمة دون محاكمة، أكثر من 49% من المعتقلين بشكل عام لم توجه لهم أي لوائح اتهام. وبالتالي هذا دليل قاطع بأن كل عمليات الاعتقال وغالبيتها تأتي في سياق حرب انتقامية ينفذها الاحتلال بحق شعبنا في محاولات مستمرة لكسر إرادته وثنية استمرار في صموده على أرضه من أجل المطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة التي أقرتها كل قوانين الدولية.
0: كل الشكر لك سيد عبد الله الصغيري رئيس نادي الأسير على كل هذه التفاصيل. باقي الملفات، ونذكر بأنه سيكون لنا حديث هذا اليوم مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم للحديث حول التعليم المفتوح وعديد القضايا العالقة في هذا الملف. بالتأكيد سنأتي على متابعة كل هذه الملفات، ولكن بعد نتوقف مجددا مع الزميلة شادن الرماوي وموجز الأخبار. صباح الخير من جديد شادن.
2: صباح الخير لك أثار وللسادة المستمعين والمشاهدين. مجددا، استشهاد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وإصابة 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 4 أطفال. إصابة 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الخليل، وإصابة مواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فريق شرق نابلس. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من اليوم في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان بجنوب غرب السعودية. سلطنة عمان وصفت بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شارفت مراحلها النهائية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. هنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يكشف أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر. في حالة الطقس تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء.

0: ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية يوم غد الاثنين، ويترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى أثار هب الريح واستكمال ملفات نهار جديد. صباح الخير من جديد لك يا أثار.
1: شكرا لك شادن، ونواصل وإياكم مناقشة عديد ملفاتنا. والآن نتحدث على صعيد هذه التحركات والجهود السياسية التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين في كافة الأصعدة والمحافل العربية والدولية. نتحدث الآن مع وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين شاهين. صباح الخير لك معالي الوزيرة.
2: صباح الخير أثار لك ولجميع المستمعين.
1: متابعة بداية ملف القدس في الساحة العربية والدولية أمام هذا الاستهداف الممنهج الذي يطال كافة مناحي الحياة، تضييقات متواصلة وتواصل سياسة الهدم ومحاولات عديدة لتهويد يعني القدس المحتلة. بداية هذا الموضوع، نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأردنية بخصوص متابعة هذا الملف، ما هي أبرز هذه النتائج والمخرجات؟
2: نعم، كما تعلمين كان في اجتماع في المملكة الأردنية الهاشمية، دعت إلى المملكة على مستوى وزراء الخارجية لدعم القدس والأماكن المقدسة وبالتالي دعم فلسطين بشكل عام. عقد الاجتماع في 5 آب، حضروا 10 دول عربية إضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية و4 دول إسلامية. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع كان القدس المحتلة وما يدور في القدس المحتلة، وبالتركيز على الأماكن الدينية، ولكن بشكل عام تم التأكيد من جميع المتحدثين والمشاركين أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه بالتالي لا سيادة لإسرائيل عليها. وطبعا كان في إدانة لجميع الانتهاكات بكل أشكالها، والتركيز على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته اللي هي 144 دونم هو إسلامي، وكان في دعم كبير ل الوصايا الهاشمية وصمود المقدسيين وتحذير كتير كبير من تفجر صراع ديني في المنطقة وضرورة دعوة العالم للتحرك. وكان في إضافة في البيان الختامي لرفض افتتاح ممثليات دبلوماسية في القدس، وكان في أيضا طلب لتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. يعني بقدر أقول إنه الثلاث مناحي الأساسية اللي ركز عليها الاجتماع في بيانه هو فضح الانتهاكات طبعا بسردية فلسطينية عربية إسلامية ومسيحية، ثانيا تعزيز الصمود، وثالثا التحرك الدولي.
1: إلى جانب ما بحث في الساحة الأردنية وحول متابعة هذه النقاط الهامة معالي الوزيرة، أيضا ما يتعلق بجلسة مجلس الأمن التي من المقرر أن تعقد بعد يعني يوم الثلاثاء القادم، أهم ما سيتم بحثه خلال هذه الجلسة، وماذا تأملون هذه المرة من مخرجات مجلس الأمن؟
2: يعني دائما نأمل أنه يتم التركيز على ما تقوم به إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنه إسرائيل اليوم انتهاكاتها في كل مكان. يعني إذا بنطلع على الاستيطان وإرهاب المستوطنين من الشمال إلى الجنوب، في تحول خطير في إرهاب المستوطنين. الإرهاب اليوم أكثر تنظيم وتنسيق وتسليح وتدمير، وإله أثر كبير على حياتنا، وكلها هذه بتقود ولوجنا لحل الدولتين أو أي سلام مستدام في المنطقة. يعني اليوم التوسع العمراني الاستيطاني أداة سياسية كتير كبيرة عم بأثر على شكل الضفة الغربية من خلال تجزئة الضفة لتجزئة أكبر مما كانت عليه سابقا، وفي يعني وتيرة مرتفعة وملحوظة منذ 2023 وبالأخص في آخر 6 أشهر. فلازم يكون في بصراحة صوت جدا عالي من خلال مجلس الأمن، صوت عالي من خلال الدول اللي هي داعمة للحق الفلسطيني اليوم أكثر من أي وقت مضى. لا يعني لا يمكن إنه هي تستمر الإدانات والسجن بدون أي قرارات على الأرض، ونعرف إنه إسرائيل دائما تتملص من أي قرار تأخذه الأمم المتحدة، وهي

0: وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة في متابعة هذا الموضوع، موضوع تواصل احتجاز أموال المقاصة. بالتالي هذا يحتاج إلى ضغوطات دولية الآن، ويعني بشكل غير مسبوق نظرا لانعكاساته أيضا الخطيرة.
1: يعني نستمر بالحديث على مدار 24 ساعة مع كل دول العالم اللي ممكن يكون لها تأثير على قرار إسرائيل، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أموال المقاصة جدا مهمة، الشعب الفلسطيني يعاني معاناة كبيرة، هذه الأموال من حقنا ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعني يأخذ هذه الأموال حتى يقدر يغطي مستلزماته الأساسية. الوضع في قطاع غزة جدا صعب، الوضع في الضفة الغربية كمان صعب، نستمر في فضح هذه الانتهاكات، بدنا نساعد شعبنا على الصمود بشتى الوسائل، خاصة في المناطق الأكثر تأثرا بما تقوم به دولة الاحتلال، أكان على قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وبدنا نقوي حضورنا الفلسطيني، بدنا نطور أدواتنا، بدنا نشتغل مع الكنائس، بدنا نبرز عملنا الإصلاحي حتى في ظل أحلك الظروف، وبدنا نحاول إنه نقوي أواصر العمل مع كل الدول اللي عمالها بتدعمنا.
0: بالتأكيد كل الشكر لك دكتورة فرسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين على كل هذه التفاصيل والإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد. نواصل الحديث في هذا الموضوع وهذا الملف، ونتحدث الآن إلى دكتور أحمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير لك دكتور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: نعم، يعني قبل أن نتحدث عن موضوع الانتخابات ومجمل التحضيرات والترتيبات التي تجري لها، نبقى في ذات النقطة كنا نتحدث بها مع وزيرة الخارجية والمغتربين حول جلسة مجلس الأمن المقبلة التي ستكون دكتور يوم الثلاثاء القادم. يعني حتى نستطيع القول أننا ربما وصلنا لنقطة تحول هذه المرة، ماذا برأيك يجب أن تتضمنه وتتمخض المخرجات التي من يعني من المفترض أن تخرج بها جلسة مجلس الأمن لهذه المرة؟
2: شوفي، ربما في أفضل الأحوال في ظل توازن القوى اليوم في مجلس الأمن نخرج ببيان عن مجلس الأمن وليس بقرار من مجلس الأمن، لأنه الفيتو الأمريكي جاهز لتعطيل أي قرار يدين إسرائيل أو يحمل إسرائيل المسؤولية أو يدعو إلى محاسبة إسرائيل على أفعالها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. نستطيع أن نقول أن ممكن استخدام عبارة نقطة تحول عندما تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية أو تصوت إلى جانب مشروع أي مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن، كما حدث في 30 ديسمبر عام 2017 عندما امتنعت الإدارة الأمريكية على التصويت على قرار 2-4-3. وبالتالي احنا امام وضع بصراحة، يعني هذه الادارة هي من اكثر الادارات انحيازا وشراكة مع الاحتلال الاسرائيلي في معاداة حقوق شعبنا، في حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة. لكن بدون شك اليوم بمجلس الامن معنا أغلبية كبيرة، خاصة من دول ذات العضوية الكاملة في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا الجهد في مجلس الأمن ممكن اعتباره تمرين سياسي مهم، اختبار لمدى قدرة دولة فلسطين على حشد كل أصدقائها والمؤيدين للحق الفلسطيني. وبالتالي إذا استطعنا أن نخرج البيان أنا أعتقد أن هذا من الممكن أن يكون جيدا.
0: نعم، في سياق آخر قريب دكتور، وماذا تتحدث عنه أيضا هذه المؤشرات وهذا الواقع على الأرض فيما يتعلق بطبيعة ملامح المسار الذي تقوده الآن عديد الجهود العربية والدولية، كذلك في مسألة التوصل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
2: في جهود مهمة عم تبذل بهذا الاتجاه، لكن أنا أعتقد أنه لا يكفي بيان يصدر عن الأشقاء أو من الدول الوسيطة لحث إسرائيل أو لإدانتها على سلوكها ورفضها لتنفيذ خطة خارج الطريق. المبدأ هو أن يكون أن الإدارة الأمريكية هي

0: زمام المبادرة، لأن خطة خارطة الطريق هي مقترح أمريكي واقترح الرئيس ترامب في 30 من الشهر الماضي، وبالتالي المطلوب هو خطوات عملية ملموسة، وتستطيع الدول الوسيطة أيضا ولديها من وسائل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء على الأقل في إجراءات انسحاب جزئي، في تموضع لقوات حفظ الاستقرار الدولية، في أيضا فتح المعابر وإدخال المواد الغذائية والطبية، كل ذلك بما في ذلك عودة اللجنة الوطنية للمرحلة الانتقالية للفلسطينيين الموجودة في مصر ومجلس السلام، لكن وأيضا المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مرجعية وتدير هذا الموضوع هو توفير موازنة لبدء مجلس السلام واللجنة عملها في قطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الشروط لغاية الآن الأساسية ليست متوفرة. نتنياهو لن يسمح بفعل الانتخابات الإسرائيلية، واعتقاده أن التمسك بصيغة البقاء في قطاع غزة وجنوب لبنان واستمرار التوتر مع سوريا أن هذه ورقة رابحة من الممكن أن ترفع أسهمه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: في نهاية الحديث دكتور، آخر الترتيبات والتحضيرات حول إجراء الانتخابات القادمة خلال هذا العام الذي كان من بدايته عام الديمقراطية؟
0: دون شك اليوم احنا كافة الإجراءات الضرورية من ناحية القانون الانتخابات، من ناحية المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات، من ناحية صدور المرسوم وبالتالي وأيضا إصدار لجنة الانتخابات المركزية جدول الزمني للبدء بفتح باب التسجيل وأيضا الاعتراض وغير ذلك والترشيح، كل ذلك أنا أعتقد أنه من الناحية الإجرائية والقانونية التحضيرات سارت وتسير بشكل جيد وضمن الأجندة الزمنية المحدودة، لكن يبقى أيضا إزالة العقبات السياسية التي من الممكن أن تعترض إجراء هذه الانتخابات، والأهم منها هو العقبات الإسرائيلية. نعتقد أنه ربما في مطلع نوفمبر القادم نكون أمام حكومة إسرائيلية جديدة أقل تطرفا وعنصرية، وبالإمكان يعني إجراء حوار معها على فتح مسار سياسي يبدأ من الانتخابات الفلسطينية العامة بكافة الأراضي الفلسطينية.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. الآن إلى ملف آخر، وحول الحديث حول الملف الإسرائيلي نتحدث بهذا الشأن مع المختص بالشأن الإسرائيلي السيد محمد عواودي. صباح الخير.
2: سعد صباحك وصباح المستمعين.
1: في هذه الفترة ونقترب أكثر وأكثر من عقد الانتخابات الإسرائيلية، كيف تبدو أبرز وأهم معاقل أو محاور أو نقاط الاختلافات يعني في الشارع الإسرائيلي حول عديد القضايا برأيك وبحسب المتابعة لآخر هذه التصريحات والمداولات سيد محمد؟
2: يعني هي هذه الانتخابات تعتبر مصيرية لإسرائيل بصراحة، لأنه في عدة ملفات. يعني نتنياهو زي نوع من أنواع الطيور اللي بظل ينقل الحرائق من مكان لمكان، بولع حريق هون وبعديها بنقل الكش المشتعل وبولع كمان حريق وبعيش على الدخنة. فمثلا الملفات المطروحة الآن واللي هي ستكون محور التحدي ما بين الأحزاب اللي هي غزة، الضفة الغربية ومصيرها، إيران، العلاقة مع السلطة، لبنان، والملف الداخلي اللي هو الحالة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وهناك ملف أيضا سمعة إسرائيل في الخارج. هذه الملفات تقريبا الثلاث اللي هي راح يتحاور عليها أو يتصارع عليها كل المتنافسين من الأحزاب والشخصيات. الآن الخارطة الحزبية بصراحة في إسرائيل خارطة معقدة بشكل كامل، أحزاب جديدة ظهرت، انقسامات وتشظي في الليكود،

0: اتحاد بين اليهود والعرب في موضوع منصور عباس، والذي ضم إليه عضوا يهوديا للحزب، الجريمة في الوسط العربي، الكثير من الأمور. لذلك الخارطة الحزبية لا يمكن الحكم عليها. نحن مقبلون على انتخابات ستجري في 28/10. من هنا 28/10 لدينا رئيس وزراء إسرائيلي مأزوم نفسيا، محطم بسبب فشله في حسم أي جبهة، ولذلك يتوقع أن يرتكب أي حماقة أو أي مغامرة ستغير الموازين، ولذلك لا يمكن البناء على استطلاعات الرأي. لكن حتى الآن استطلاعات الرأي، جادي أيزنكوت هو شوفير الباص الكبير اللي بده يقود فيه كل الانتخابات، بعديه في الكرسي اللي ورا الشوفير راح يركب نتنياهو، وبعديه راح إما بيجوا العرب أو بيجي فيكتور ليبرمان، وبعد ذلك تتوالى الأحزاب الصغيرة شيئا فشيئا. الملفت في هذه المعركة اللي هم الأصوات العربية، بصراحة منصور عباس قد يكون وزيرا في الحكومة القادمة، مسؤولا عن الأقليات أو عن الشؤون العربية، والأصوات العربية التي ستكون في المعارضة أو ستشكل شبكة أمان للحكومة القادمة إذا نجحت تلك الحكومة وهي المعسكر المعادي لنتنياهو. الأصوات العربية هي التي يتم التعويل عليها والتي تثير مخاوف اليمين الإسرائيلي. قانون التدين المتدينين أيضا سيكون محور أساس في هذا الموضوع، ولذلك شاس أيضا تشظت، وهناك حزب جديد تشظى عن شاس، وهو رئيس حركة شاس السابق يلي شاي، والذي أنشأ حزبا يؤيد التجديد في صفوف المتدينين، وبهذا أصبحت شاس أضعف من ذي قبل، ولن تستطيع الضغط بشكل أكبر كما كانت تضغط في تشكيل الحكومة وأخذ ما تريد. أكثر ما يلفت الجانب الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي، خلينا نحكي أمرين، الأمن والاقتصاد. الأمن سيء والاقتصاد في الحضيض، والهجرة المعاكسة تزداد، حوالي 300 ألف إسرائيلي تركوا البلاد بغير رجعة، وهم النخبة إما أطباء أو خبراء التكنولوجيا. تحدي كبير أمام إسرائيل. لكن أعود إلى نقطة واحدة سيدتي إذا سمحت لي، وهي سمعة إسرائيل الخارجية. الرواية الإسرائيلية تنهار يوما بعد يوم، والمقلق بالنسبة لإسرائيل أكثر شيء هو الساحة الأمريكية. الساحة الأمريكية إسرائيل تخسر فيها يوما بعد يوم من ناحية الرأي العام الشعبي هناك، ولذلك هذه الرواية التي بنتها إسرائيل على مدى 100 عام انهارت بسبب جرائم إسرائيل في فلسطين، ولذلك الحكومة القادمة سيكون أمامها تحدي كبير لإعادة رسم صورة إسرائيل المظلومة المنكوبة، وهذا سيتطلب منها عشرات السنوات.
1: إلى جانب قراءة هذا المشهد المتعلق بالانتخابات وصورة يعني هذه إسرائيل خاصة في الساحة الأمريكية، إلى جانب هذا الموضوع، كيف تقرأ الآن أيضا في هذه المرحلة التوجه الإسرائيلي وهذا المشهد في قطاع غزة، مع تواصل جهود عربية دولية ومن بينها الجهود الأمريكية في الانتقال للمرحلة الثانية؟ الجيش الإسرائيلي في آخر الأخبار يبحث انسحابا محدود من غزة لصالح القوى الدولية وسط تشكيك أمني بفاعليتها. كيف ترى كل معطيات هذا المشهد؟
0: يعني نتنياهو بيشبه صبية حلمت انها تتجوز دكتور او مهندس، اخر حاجة تجوزت واحد مسكين وبدها تجمله في نظر صاحباتها، فتضلها تقول قلبه طيب عيونه حلو شوي، اذا بينصح بصير كويس. بهذا المعنى نتنياهو سيلتزم، والادارة الامريكية اتخذت قرارا واضحا بانه هي ستتجاوز الاطراف، ستتجاوز حماس وستتجاوز اسرائيل، وهي التي ترسم مستقبل غزة الان، وعلى اسرائيل ان تنصاع. لكن نتنياهو في تصريحاته يحاول تسويق ذلك الانصياع أمام حكومته المتطرفة لا أكثر ولا أقل. أما على الصعيد الخارجي، هذا الصباح مصدر إسرائيلي أو مصدر أمني إسرائيلي رفض الكشف عن نفسه، قال بشكل واضح نحن تمارس علينا ضغوطات كبيرة وليس أمامنا في النهاية إلا أن نلتزم بالأوامر الأمريكية. باختصار عشان أبسط الصورة، أمريكا حطت غماز، اتجاوزت عن الشمال، اتجاوزت إسرائيل واتجاوزت حماس. مستقبل غزة الآن يرسم بناء على رؤية أمريكية، وليس لا لحماس ولا لإسرائيل أي سلطان على المشهد في قطاع غزة.
1: شكرا لك جزيلا على هذه الإيضاحات وهذه القراءات، السيد محمد عوودة المختص بالشأن الإسرائيلي. بالعودة لموضوع الانتخابات التشريعية، تواصل التحضيرات وعملية التسجيل وآخر المتابعات في هذا الملف، نتابع تفاصيله مع سيد فريد طعمال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. صباح الخير.
2: صباح الخير أثر إليك وللمستمعين والمستمعات جميعا ويسعد صباحكم.
1: أين وصلت يعني هذه التحضيرات والترتيبات للانتخابات التشريعية، وأين وصلت كذلك عملية التسجيل في هذا الموضوع؟
2: نعم، يعني تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية مستمر منذ تقريبا شهر الآن منذ صدور المرسوم الرئاسي، وهذا التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للجنة بشكل إلكتروني يعني. واللجنة كما قلنا في أكثر من مرة عندما يكون هناك دعوة للانتخابات، أول مرحلة أو أول عملية تبدأ في التحضير لها هي تسجيل الناخبين للانتخابات. هنا أود أن أوضح جملة من المسائل. تسجيل الناخبين هو يكون مطلوب للناس اللي لم يسجلوا من قبل، أي مواطن أو مواطن مسجل من قبل في الانتخابات وما في أي تعديل على بياناته ما بلزم يسجل مرة ثانية. يعني ممكن بلزم يتأكد من بياناته من خلال الموقع الإلكتروني، حط رقم هويته وبيعرف يعني تأكد إنه بياناته صحيحة ومركز تسجيله. ولكن إحنا هذه العملية تستهدف يعني تسجيل الناخبين تستهدف أولاً بشكل أساسي الناخبين الجدد الذين لم يسجلوا من قبل، تحديداً الشباب والشابات اللي بلغوا السن القانوني للتسجيل، وثانياً الناس اللي نقلوا عناوينهم. يعني في كثير ناس بيكونوا مثلاً ساكنين في رام الله بغيروا عنوانهم بيسكنوا في الخليل أو العكس أو في جنين، هؤلاء أيضا مطلوب منهم التسجيل من خلال أو يعني تحديث بياناتهم نقل عناوينهم إذا رغبوا من خلال مراكز التسجيل التي ستفتتح في كل الهيئات المحلية. عندما أقول هيئات محلية أقصد مدن قرى مخيمات، سيكون هناك على الأقل مركز تسجيل واحد في كل بلدية أو مجلس قضوي أو لجنة شعبية في المخيمات في الضفة الغربية خلال الفترة من 15/8 يعني السبت القادم ولغاية 19/8. خلال هذه الفترة يتم نقل العناوين. تسجيل الناخبين الجدد يتم أونلاين، ولكن تغيير العناوين من مكان إلى آخر يحتاج أولا تغيير العنوان في الهوية، ومن ثم التوجه إلى مركز التسجيل اللي قلنا عنه من 15/19/8 في أي قرية أو مدينة، ويتم نقل التسجيل هناك.
1: نعم، بالتالي يعني وقوفا عند هذه النقطة سيد فريد، يعني فيما يتعلق بمرحلة التسجيل للمسجلين الجدد الذين لم يعني يسجلوا من قبل، هنالك حاجة وضرورة وأهمية كبيرة جدا، وهذا حق للناخبين بضرورة اختيار من سيمثلهم في هذه الانتخابات وهذه فبالتالي ما هي رسالتك وحثكم للمواطنين يعني الإسراع في عملية التسجيل؟
2: خلينا بس لأنه في ناس بلطط شوي بتلخبط بين التسجيل والترشح. تسجيل الناخبين اللي احنا الآن في تصدده، وأنا كنت كمواطن فلسطيني تتأكد أنه لك الحق في المشاركة في الانتخابات سواء كناخب أو كمرشح، أنا كنت مسجل لأنه التسجيل يعني ورود اسمك في سجل الناخبين هو أحد الشروط الأساسية للمشاركة في الانتخابات سواء كناخب أو كمرشح في وقت لاحق. الآن نطلب من المواطنين جميعا إنهم يكونوا مسجلين عشان يوم الانتخابات بيقرروا إذا كانوا يرغبوا بالتصويت. ممكن واحد يحكي لك أنا بديش أنتخب، تمام، أنت تسجل اسمك في السجل وبتقرر لاحقا إن كنت ستشارك في الانتخابات أم لا. يعني التسجيل في الانتخابات لا يعني بالضرورة أنك لازم إجباري تصوت، التسجيل يضمن حقك وأنت تقرر لاحقا إن كنت ترغب في ممارسة هذا الحق أم لا. ولكن يعني بتأمل من المواطنين جميعا اللي بيسمعونا الآن عبر إذاعة فلسطين اللي مش مسجل من الآن يعني يبادر لتسجيل نفسه. التسجيل الإلكتروني سهل جدا، يعني الناخبين الجدد تدخل على موقع إلكتروني للجنة election.ps وفي تطبيق تحط رقم هويتك وبعطيك كل البيانات بتأكد عليها وتختار المركز اللي بدك إياه حسب الهيئة اللي أنت عنوانك فيها، والعملية تستغرق شي 40-50 ثانية فقط من خلال الهاتف يعني. فبتأمل الجميع انه يعني يكونوا مسجلين، لانه عادة احنا من تجاربنا السابقة الناس بتذكروا انهم مسجلين او مش مسجلين، في بعض الناس بتذكروا في اخر يوم قبل الانتخابات باسبوع ببلشوا يبعثوا لنا رسائل بدنا نسجل وما سجلناش وافتحوا التسجيل. احنا بنحب ناكد انه التسجيل بعد 19/8 لن يفتح مرة اخرى، يعني ما في تسجيل اخر. يعني مجرد ما أغلقنا تسجيل الناخبين في 19/8 لن يكون بالإمكان إضافة أي اسم إلى تسجيل الناخبين بعد هذا التاريخ. ولذلك ما بتأمل من المواطنين إنهم يعني يغتنموا هاي الفرصة وإنه يسجلوا، واللي بده ينقل عنوانه من مكان لآخر بإمكانه ينقل عنوانه في الهوية أولا ومن ثم يقوم بنقل تسجيله من خلال زيارة أحد مراكزنا المنتشرة في كل القرى والمدن والمخيمات في الضفة الغربية.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والمتابعة السيد فريد طعمر المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية. إذن متابعينا ومشاهدينا نحن نتواصل وإياكم في نهار جديد. فاصل قصير وسنكون من بعد

مع وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم للحديث عن عديد القضايا الهامة من بينها التعليم المفتوح وآخر التحضيرات للعام الدراسي الجديد، وماذا عن ملف الثانوية العام الذي سيكون على مدار عامين، وكل ما هو متعلق بالمنح المقدمة، وحول الأوضاع المادية للموظفين الذين لديهم طلبة في الجامعات، وكذلك سنأتي على متابعة ارتفاع أقساط بعض المدارس الخاصة وملف طلبتنا الأعزاء في قطاع غزة. كونوا معنا ونلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: أهلا، عدنا لكم من جديد متابعينا ومشاهدينا الكرام إلى ملفاتنا في نهار جديد. الآن نتحدث عن عديد الملفات فيما يتعلق بنظام التعليم المفتوح الذي أقرته مؤخرا وزارة التربية والتعليم العالي، وسنناقش أيضا عديد الملفات الهامة. ودعوني في البداية أرحب بضيفي من داخل استوديوهاتنا في صوت فلسطين الدكتور أمجد برهم، معالي وزير التربية والتعليم العالي. صباح الخير وأهلا ومرحبا بك معنا في داخل استوديوهاتنا.
1: صباح الخير إليك وصباح الخير لكل أهلنا وشعبنا في فلسطين.
0: في البداية دكتور، نريد طمأنة الأهالي في بداية هذا الحديث، أولياء الأمور، فيما يتعلق بمسألة نظام التعليم المفتوح. ربما هنالك بعض الضبابية لدى بعض أهالي الطلبة، وهنالك يعني نوعين من الآراء. بعض الآراء تتجه وتقول بأن التعليم المفتوح يغذي العلم وينمي مدارك وشخصية الطالب، ولكن هنالك تخوفات في المقابل وتقول بأن هذا النظام يعرض يعني مستقبل طلبتنا للخطر، وهو يعني ربما يعني ليس من مصلحة الطالب. بالتالي نريد توضيح بسيط لهذا التعليم وما هو سبب توجه الوزارة لخوض مثل هكذا تجربة.
1: يعني أولا هو نريد أن نوضح، هو ليس بتعليم مفتوح، هو تنوع مصادر التعليم. يعني تنوع مصادر التعليم المفتوح، هذه الملاحظة الأولى. التعليم الذي تم إقراره في خطة الوزارة التعليم من أجل التنمية للصفوف من أول إلى رابع هو تعليم تفاعلي، تعليم مرن، يعتمد على أكثر من مصدر للتعليم: مصدر الكتاب، مصادر لكتب أخرى محكمة، منصات تعليمية عالية الجودة. هذا هو فحوى الموضوع. هناك صار حديث كثير في الشارع أنه ما في كتب، ما في أوراق، ما في أقلام،
0: وليس بديل عن الكتب ولا الأوراق،
1: ما في، وهو تعليم إلكتروني. طبعا كل هذا مش صحيح. التعليم هو تعليم يعتمد بالدرجة الأولى على البحث للطالب، يعتمد على تفاعل الطالب مع المعلومة ومحاولة أن يتوصل الطالب إلى المعلومة دون أن يتلقن هذه المعلومة. هناك الكتاب موجود، وهناك أيضا كتب أخرى موجودة، هناك الورق والقلم وأوراق أيضا عمل يتم تحديثها، هناك منصة يمكن للمدرس أن يستعين فيها، هناك وسائل تعليم حديثة ممكن أن نتحدث عنها بالتفصيل. هذه كلها هي وسائل للمضي قدما في عملية تعليمية حضارية.
0: إذن هي إضافة نوعية لنظام التعليم الموجود حاليا.
1: نعم.
0: وليس بديلا عنه.
1: نعم، هي إضافة نوعية لنظام التعليم الموجود. هناك من يتحدث بأننا نتحدث عن تعليم إلكتروني وتحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني، هذا بالمطلق غير صحيح. هناك من يتحدث بأن على الطالب أن يحضر جهاز آيباد أو موبايل، هذا الحكي أيضا عاري عن الصحة تماما. هناك وسائل تعليمية حديثة، هناك على سبيل المثال ممكن أن المدرس أن يوصل المعلومة للطالب من خلال اللعب، من خلال التعليم التعاوني تكاملي. يعني هي أساليب للتعليم تهدف بالدرجة الأولى للحد من العملية التلقينية ومساعدة الطالب وإشراكه وأيضا تحبيبه في الجو التعليمي والمدرسة.
0: يعني إذن هذا التعليم يساهم بشكل أو بآخر لتنمية شخصية الطفل. يعني هنا لا نتحدث فقط عن رفع مستوى يعني التعليم وكذلك إثراء الطالب بكل هذه المفاهيم، أيضا تنمية شخصيته. هل هنالك استعداد لدى المعلمين في التعاطي مع هكذا نظام دكتور؟
1: يعني أولا كما تحدثت، هذا نوعية هذا التعليم تعتمد على المعلم وتوفير وسائل التعليم المطلوبة لإنجاح هذا المشروع. نحن منذ أكثر من سنة ونص تم إقرار هذه الخطة، بدأنا بتنفيذها في العام التعليمي الماضي. تم اتخاذ أكثر من 20% من مدارسنا كنموذج لهذا التعليم. رأينا النتائج مشجعة جدا، رأينا تفاعل الطلبة بهذا التعليم، رأينا الطالب هو شريك بالعملية التعليمية
0: كمدرسة تقريبا. دكتور يعني جربتوا هذا النظام؟
1: 65 مدرسة على مستوى الوطن من أول إلى رابع تم تنفيذ في هذا المشروع موزع على كل محافظات الوطن. تم متابعة المدارس هذه بشكل أسبوعي من قبل المشرفين التربويين ومن قبل أطقم وزارة التربية والتعليم العالي، والحمد لله نستطيع أن نقول كانت البداية صعبة ولكن كانت النتائج كثير مشجعة جدا للمضي قدما. وفي هذه في هذا النوعية هذا التعليم الذي نتطلع إليه ليكون في كل مدارسنا، مرة أخرى نؤكد بأن هناك كتاب مدرسي وهناك أيضا مراجع محكمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي يتم استخدامها في العملية التعليمية، وليس كما يشاع هناك قلم وورقة، وهناك أيضا وسائل تعليم نؤكد عليها مرة أخرى، هناك تدريب للمعلمين، هناك أكثر من 400 معلم تدربوا خارج فلسطين وعادوا إلى الوطن وأصبحوا هم مدربين للمعلمين الموجودين عندنا. عملية التدريب هي منذ فترة تتم في الوزارة، وإن شاء الله سوف تستمر هاي العملية التدريبية، وقبل بداية العام التعليمي سوف نكون جاهزين للبدء بعملية إن شاء الله نموذجية. وأيضا هناك وسائل تعليمية تم توفيرها حاليا في كل الصفوف من أول إلى رابع، حتى شاشات عرض، ماكينات تصوير، طابعات، حتى نستطيع أن نقول بأن العملية التعليمية سوف تكون نموذجية مشجعة للطالب وللمعلم وإن شاء الله لأسرة الطالب.
0: ذكرت بأنه هنالك 400 معلم تلقوا تدريبهم خارج الوطن في سبيل تغذية هذا الموضوع، بالتالي هنالك خطة موحدة لدى كافة المعلمين للتعامل بالطريقة الأمثل والأصح مع طلبتنا الأعزاء. نتحدث عن شريحة في غاية الأهمية، مرحلة تأسيسية من الصف الأول وحتى الصف الرابع. ولدي سؤال آخر أيضا دكتور فيما يتعلق بالمراجع الوسائل التعليمية، يعني هل من الممكن يعني أن تشمل هذه المراجع مثلا شبكات المواقع التواصل، شبكات الإنترنت في سبيل البحث عن أي معلومة، أو ممكن اعتبارها كوسيلة تعليمية للطلبة أيضا؟
1: هناك منصات تعليمية، منصات متطورة جدا، منصات حديثة يستطيع المعلم أن يستعين فيها، يستطيع المعلم أن يعرض فيها ما يريد. المنصات محكمة من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي من إنجاز معلمينا الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية. يستطيع المعلم مثلا في درس العلوم على سبيل المثال عن شجرة الزيتون، بإمكانه أن يستعين بفيديوهات قصيرة عن هذه الشجرة، بإمكانه أن يذهب للطلاب برحلة إلى كرم الزيتون، بإمكانه أن يتحدث من الكتاب. يعني هناك تنوع مصادر للتعليم من خلال هذا النموذج. المهم هو أن يكون الطالب شريك حقيقي، أن يتفاعل الطالب مع العملية التعليمية بشكل أفضل، ومن هنا يتشجع الطالب أكثر في المضي قدما في من خلال هذا النموذج. وهذا نموذج هو موجود في معظم دول العالم، وهذا النموذج أثبت جدارته. مرة أخرى هذا النموذج ليس بالتعليم الرقمي إطلاقا، هذا نموذج نستخدم فيه وسائل تعليمية متنوعة يستطيع المعلم أن يستعين بها لإيصال المعلومة وإشراك الطالب بالبحث عن المعلومة.
0: ونذكر مرة أخرى دكتور لكل من يسمعنا الآن ويشاهدنا بأن هذا لن يكون بديلا عن الكتاب في سبيل طمأنة الأهالي وكافة أولياء أمور الطلبة. ننتقل للحديث عن نقطة ثانية دكتور، ما يتعلق ب يعني آخر التحضيرات والترتيبات للانطلاق العام الدراسي الجديد، وهل الوزارة بصدد افتتاح مدارس جديدة كذلك؟
1: نعم، هناك مدارس جديدة سوف يتم افتتاحها في معظم المحافظات الفلسطينية بسبب الزيادة الطبيعية أيضا لعدد السكان. هناك مدارس نموذجية، هناك مدارس التعليم المهني والتقني، هناك وحدات تم إضافتها في مدارسنا أيضا للتعليم المهني والتقني في فلسطين. الاستعدادات جارية وإن شاء الله سوف يتم افتتاح العام التعليمي بشكل آمن وبشكل ممتاز، ونطمئن الأهالي بأن كافة الاستعدادات اتخذت وسوف يتم افتتاح العام التعليمي في موعده
0: إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكافة الطلبة. دكتور، تطرقت للحديث عن سيتم افتتاح مدارس خاصة للتعليم المهني والتقني، هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولكن أيضا يتطلب كمية كافية من الوعي والإدراك لدى الطلاب وأولياء الأمور كذلك حول أهمية التوجه لهذا الموضوع. الجهد الذي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل دفع الطلاب للخوض في يعني هذا النوع من التعليم، لما له أيضا يعني انعكاسات إيجابية في سوق العمل وغيره، كذلك أمام تحديات كبيرة يواجهها الطلاب.
1: يعني أيضا في خطة الوزارة الاستراتيجية تم إقرار زيادة نسبة التعليم المهني والتقني في فلسطين. كانت النسبة عندما بدأنا بهذا المشروع 4%، وكان هناك قرار بأن نتجاوز نسبة 20% من طلابنا للالتحاق بالتعليم المهني والتقني لأهميته وحاجة السوق الفلسطيني له. احنا في السنة الماضية تجاوزنا 12%، في العام الحالي إن شاء الله حسب الخطة نريد أن نتجاوز 20% من طلابنا للالتحاق بالمدارس المهنية والتقنية، ومن هنا بدأنا بتوفير المدارس للتعليم المهني والتقني. تم تحويل مدارس بشكل كامل في محافظة الخليل وفي محافظة نابلس لتتحول للتعليم المهني والتقني.

0: التقني تم فتح وحدات تعليمية للتعليم المهني والتقني في المدارس القائمة حاليا، مثل وحدات التصميم الجرافيكي، التجميل، الديكور، تصميم الأزياء. هناك وحدات كثيرة جدا تم إعداد المشاغل والمختبرات اللازمة لذلك من أجل المضي قدما. التعليم المهني والتقني اليوم أصبح مهم جدا، يستطيع الطالب الالتحاق فيه ومن ثم يستطيع إما إكمال دراسته أو الالتحاق مباشرة بسوق العمل، وهناك حاجة لكثير من المهن داخل سوق العمل الفلسطيني.
1: أن يكون نظام التوجيه على مدار عامين، متى من المقرر أن يتم تنفيذ هذا الموضوع أيضا؟
0: يعني هذا مشروع تم العمل عليه من ضمن الخطة، نحن قطعنا شوط كبير جدا ونحن على جاهزية كاملة لإطلاقه للعام الحالي، ولكن ارتأت الحكومة الفلسطينية بأن ينفذ في العام التعليمي القادم هذا النظام، نظام يتم تقديم الامتحانات العامة في صف 11 وثم نتجه في صف 12 إلى مسارات تعليمية، المسار الطبي، مسار العلوم والتكنولوجيا، ومسار الإدارة والعلوم الإنسانية والعلوم الشرعية.
1: فيما يتعلق دكتور كذلك بالموظفين اللي أوضاعهم المادية بالمجمل يعني في هاي المرحلة صعبة للغاية، اللي إلهم طلبة في عدد من الجامعات، في توجه أو خطة لدى وزارة التربية في تقديم بعض التسهيلة والخدمات لهؤلاء الطلبة؟
0: يعني إحنا من سنتين بدأنا بمشروع دفع الأقساط الطلب الجامعيين من مستحقات الموظفين في مختلف الوزارات، وهذا الفصل الرابع الفصل الماضي الذي يتم التعامل مع الجامعات، حيث من هنا نستطيع أن نقول بأننا نحل أزمة الموظف وفي نفس الوقت نساعد الجامعة بأن تمضي قدما في وتستمر في إداء رسالتها من خلال توفير أقساط الطلبة لأبناء الموظفين. نحن إن شاء الله خلال الأيام القليل القادمة أيضا هناك دفعة لتسديد أقساط أبناء الموظفين للجامعات الفلسطينية، ومجلس الوزراء ودورة رئيس الوزراء مستمر في دعم هذا التوجه من أجل التخفيف على موظفين السلطة الوطنية وأيضا دعم استمرارية الجامعات في أداء رسالتها.
1: يعني قبل أن يدهمنا الوقت دكتور، وقبل أن ننتقل للحديث عن طلبتنا الأعزاء في قطاع غزة في ظل ظرف استثنائي وغير مسبوق على الإطلاق، أيضا وردت عديد الشكاوي، إن سمحت لي أن أنقلها لحضرتك، موضوع رفع أقساط المدارس الخاصة. هنالك عديد الشكاوي يعني وردت في هذا الموضوع، ولا يعقل في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الموظفين أن يتم رفع أقساط المدارس الخاصة، والكثير من الأهالي يعني فضلوا أن يتم أن يسجلوا أولادهم في المدارس الخاصة ليس لأنها أفضل من الحكومية، ولكن هربا من موضوع الإضرابات المحتملة، ولكن يتفاجأ في كل عام أن هنالك زيادة في موضوع رفع الأقساط. بالتالي الوزارة كيف تتابع هذا الموضوع أمام هذه الشكاوى الكثيرة؟
0: نحن اجتمعنا مع ممثلي المدارس الخاصة وأخبرناهم بأن الوضع الاقتصادي صعب جدا على كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني وعلى كل قطاعات المجتمع الفلسطيني، وأنه زيادة الأقساط يعني هذا شيء غير مستوعب من قبل الأهالي ومن قبل مجتمعنا الفلسطيني، وطلبنا من المدارس بأن لا ترفع الأقساط في هذا العام. طبعا هم حسب النظام الموجود تستطيع المدرسة رفع الأقساط بنسبة لا تزيد عن علاوة غلاء المعيشة، ولكن هذا الظرف ظرف استثنائي، ظرف صعب جدا على كل مكونات المجتمع الفلسطيني، ونحن نتابع هذا الموضوع إن شاء الله بشكل كامل حتى نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة.
1: نأمل أن تتوصلوا إلى حلول مرضية دكتور، يعني خاصة نتحدث بأن يعني هذا الجيل يعني انظلم منذ وقت أزمة كورونا، يعني نتحدث عن منذ عام 2020 لغاية الآن، يعني دعنا نقول لم يأخذ حصته الكافية والمطلوبة من التعليم. نأمل يعني أن يتم التوصل إلى حلول مرضية ترضي الطرفين. الآن في ملفنا ومحورنا الأخير في هذا الموضوع دكتور، فيما يتعلق بطلبتنا الأعزاء في قطاع غزة وكل العالم شاهد ورأى كيف يتم يعني تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات تعليمية داخل خيام محترئة لا تقي يعني لا حرا ولا يعني بردا في فصل الشتاء، وأمام استهداف منهج المنظومة التعليمية أيضا. ماذا عن أيضا متابعة الوزارة لطلبتنا في قطاع غزة خاصة على صعيد المنح المقدمة، وهل من الممكن ونأمل ذلك أن يتم التعليم وجاهي في قطاع غزة؟
0: يعني أولا نحن نحيي أهلنا داخل قطاع غزة ونثمن جهودهم المضنية لعودة التعليم الوجاهي داخل خيام النزوح داخل قطاع غزة. الوزارة تعمل بشكل كامل من خلال فرقها الموجودة داخل القطاع للعودة التدريجية للتعليم الوجاهي داخل خيام النزوح. هناك المدارس الافتراضية التي أنشأت منذ عامين للمضي قدما بعدم انقطاع أبنائنا عن التعليم. هذه المدارس خدمت كل أبنائنا داخل قطاع غزة، أكثر من 700,000 طالب وطالبة التحقوا بمدارسنا ومدارس الوكالة، 400,000 طالب وطالب سجلوا في هذه المدارس داخل قطاع غزة، ولطلاب قطاع غزة المتواجدين خارج القطاع في أكثر من 46 دولة هناك طلب ينتظمون في هذه المدارس. قمنا بتعزيز التعليم الوجاهي من خلال نقاط تعليمية، أكثر من 850 نقطة تعليمية مساندة للتعليم الافتراضي. الآن من خلال الفرق نقوم بدراسة كل نقطة تعليمية ومحاولة تحويلها إلى مدرسة بشكل كامل ضمن أنظمة وقوانين الوزارة وضمن منهجية محددة يتم متابعتها مع الفرق الموجودة داخل القطاع. نجحنا بعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة لهذا العام، أكثر من 35,000 طالب وطالب تقدموا لامتحان الثانوية العامة، وقبلها هناك أكثر من 70,000 طالب تقدموا لامتحان الثانوية العامة في ظل هذه الظروف الصعبة. فخامة الرئيس أقر بأن يكون هناك دائما العشر الأوائل في الوطن لهم منحة فخامة الرئيس. هناك تم إقرار العشرة أوائل اللي طلبت قطاع غزة لهم منحة لهم خاصة تشجيعا لهم، وأيضا نحن نقوم من خلال دائرة المنح في الوزارة بتوفير كل ما يمكن توفيره لتوفير منح لطلاب قطاع غزة في مختلف الجامعات وفي الدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني.
1: بالتأكيد كل التوفيق نتمناه لطلبتنا في قطاع غزة وفي كل مكان، والحديث يطول جدا في هذا الجانب. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم، كنت ضيفنا من داخل استوديوهات صوت فلسطين، كل الشكر لك. إذن بهذا الملف متابعينا ومشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، كل الشكر لمن رافقنا في هذا العمل، وهذه تحيات الفريق في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.
2: من نبض الأرض التي لا تنكسر ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة 6 مواطنين خلال هجوم لمستوطنين في يطا جنوب الخليل. عطاء لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في مستوطنة مقامة على أراض في محافظة رام الله والبيرة. فرق الإطفاء تخمد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جنوب غرب السعودية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وفي وقت سابق أصيب 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 4 أطفال. أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل، وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين تسللت فجر اليوم إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين في شرق قرية شعب البطم وأضرمت النار فيه. إلى ذلك أصيب 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين في واد الرخيم جنوب مدينة يطا، كما أصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات محمد سرحنا أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. وطالب هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من اليوم في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان بجنوب غرب السعودية. وأوقفت أرامكو تشغيل مصفاتها في جيزان أواخر الشهر الماضي عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن. وصفت سلطنة عمان بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شرفت مراحلها النهائية، لكن وزير الخارجية الإيراني حذر من أن هذا ليس مؤشرا على إعادة فتح مضيق هرمز.

0: لمضيق هرمز، وأعلنت طهران أن المباحثات شرفت مراحلها النهائية، لكن وزير الخارجية الإيراني حذر من أن هذا ليس مؤشرا على إعادة فتح مضيق هرمز عن انتهاك اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، وأشار إلى أن هناك بعض المسائل الفنية وبمجرد إنجازها لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف. كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر. وكان بايدن الأب أعلن في مايو 2025، أي بعد 4 أشهر فقط من مغادرته منصبه، عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستات انتشر ليصل إلى العظام. أخيرا، وفي حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية يوم غد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حول الفرق ومتى الموضوع يستدعي مراجعة الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي. أيضا اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن شهر التوعية بضمور العضلات الشوكي، أهمية التشخيص المبكر نظرا لضرورته في تغيير مسار حياة المريض. بالتأكيد هذه بعض المواضيع التي سنتطرق إليها اليوم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، في رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية جواد مبصلت، أما من الإخراج المرئي جهاد سليمانه.

أهلا وسهلا بكم من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير بالتوفيق بالأمن والأمان لكم جميعا. اليوم الأحد 9/8/2026 أكيد متواصلين معكم عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، في بيت لحم وطوباس على 89.9. من أي مكان بالعالم تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن تتأثر البلاد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا سيكون الجو حار اليوم في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح اليوم غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل الجو رح يكون لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. اليوم درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس 30 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 33 إلى 34، في نابلس وسلفيت بين 30 إلى 31، في أريحة 39 مئوية، في بيت لحم والخليل من 29 إلى 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 32 إلى 33 درجة مئوية. أكيد ابتداء من يوم غد ولغاية يوم الخميس البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة.

حارة، وتكون بذلك درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. طيب، من حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الدولار يصرف بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وتسعة وعشرين أجورة أو ثلاثة وعشرين أجورة عفوا، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواقل وستة وأربعين أجورة. الذهب يسجل ارتفاعات كبيرة في أسواق المال العالمية خلال الأسبوع أو ثلاثة أيام الماضية، جرام الذهب عيار 24 يسجل في أسواق المال 140 دولار، أما أنصة الذهب فآخر ما وصلت إليه 4360 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد الاثنين. أهلا وسهلا بكم جميعا، أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج، سالك للداخل، عين شبلي كثافة سير وتفتيش باتجاه الأغوار. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، حجز قلنديا كثافة سير، جبع أزمة اندماج للخارج، الزعيم أزمة باتجاه الشمال. في محافظات جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، ترقومية المصانع مغلقة، راس الجورة مغلقة، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نذهب في هذا الفصل القصير، سنعود بعد ذلك، سأتابع وإياكم تفاصيل هذه المقالة التي تتحدث عن موضوع جدا جدا مهم، العدوى العاطفية وكيف ممكن أن تنتقل مشاعر الآخرين لنا. وإحنا بالعامية منقول رافق لسعيد بتسعد، والعكس يعني صحيح بكل الأحوال. خلينا نحكي كيف عن جد المشاعر، يعني هي عدوى إحنا منلتقطها من الآخرين سواء كانت إيجابية أو سلبية، والعكس صحيح، يعني إحنا كمان منعد الآخرين. التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، 18 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. طيب، المقال اللي اخترت اليوم أنه نحكي عنه بعنوان العدوى العاطفية، هل يمكن أن تنتقل إلينا مشاعر الآخرين؟ أكيد الإجابة نعم، يعني أنا شخصيا بحس بهذا الموضوع، يمكن معظمنا بشعر بهذا الموضوع. ولكن هل سبقوا أنه دخلتوا مكان وأنتوا في حالة مزاجية جيدة وبعدين مباشرة يعني طلعتوا منه هيك حاسين بتوتر، بضيق، انخفاض في المزاج مفاجئ وبدون سبب واضح؟ وفعليا هل يمكن فعلا أن تنتقل مشاعر الآخرين إلينا تماما كما تنتقل العدوى بالأمراض المختلفة؟ أكيد في ظاهرة تعرف باسم العدوى العاطفية، وهي انتقال المشاعر بين الأشخاص بصورة تلقائية وغير واعية. مشان هيك ممكن نلاقي أنفسنا بنحس بالتوتر لمجرد الجلوس إلى جانب أو مع شخص متوتر، أو ممكن العكس تماما، يعني نحس حالنا صرنا أحسن، نبتسم، نشعر بالبهجة، خاصة لما بنكون بالقرب أو مع شخص مبتهج، سعيد، فرحان وغيرها من الأمور. أكيد هاي العملية بتحدث من خلال إشارات دقيقة مثل تعابير الوجه، نبرة الصوت، لغة الجسد، لأنه الإنسان بميل بصورة لا واعية لمحاكاة سلوك الشخص المقابل. مشان هيك ممكن تتحول هاي المحاكاة تدريجيا لشعور حقيقي. المقالة كمان بتشير إلى أنه التأثير ما بتوقف فقط عند الحالة المزاجية، لأنه التعرض المستمر للتوتر والضغط النفسي ممكن أنه يرتبط بالإرهاق وكمان بصعوبات النوم وتراجع التركيز والإنتاجية. بضل السؤال المهم أنه كيف نحمي أنفسنا من عدوى المشاعر السلبية من دون أن نتحول لأشخاص منعزلين؟ فعليا يعني إحنا بسياقنا الفلسطيني إذا بدنا نرتبط أو فقط نعتمد على موضوع العدوى العاطفية، أكيد يعني الكل هيك حالته المزاجية منخفضة، شعور بالقلق، بالخوف، بالتوتر، بالضغوطات المستمرة. أكيد الحل لا يكمن في الابتعاد عن الآخرين، إنما في بناء حدود نفسية صحية. من المفيد دايما أنه نسأل أنفسنا، خاصة لما نشعر بشكل مفاجئ بأنه مزاجنا تغير باتجاه الأسوأ، أنه انخفض، بالضيق، بدون سبب واضح، أنه نشعر، أنه نسأل أنفسنا هل هذا الشعور بخصني أنا أم إن التقطته من شخص آخر؟ لأنه لما نوعى بمشاعرنا والقدرة على الفصل ما بين التعاطف وتحمل أعباء الآخرين، هذا الموضوع ممكن يساعدنا في الحفاظ على توازننا النفسي. الأهم من كل هذا أنه نتذكر دايما بأنه العدوى العاطفية مش سلبية بالضرورة، لأنه تماما مثل ما بتنتقل مشاعر القلق والخوف والغضب، ممكن كمان لمشاعر الهدوء، الابتسامة، التفاؤل، الطمأنينة كمان إنها تنتقل أيضا إلنا ومنا، يعني بالجهتين. مشان هيك دايما نكون حريصين كمان إنه إحنا نكون قدر الإمكان قد ما بنقدر مصدر لعدوى المشاعر الإيجابية بالنسبة للآخرين. دائما متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، الفرق ما بين الوسواس القهري والنوبات الذهانية. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأصبحتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 هي موجتنا في محافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، ومباشرة إلى محطتنا التالية. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نحكي عن الفرق ما بين التفكير الوسواسي والنوبات الذهانية، خاصة أنه كتير من التجارب النفسية بتتشابه في شكلها لكنها بتختلف جذريا في طبيعتها وأسبابها. ومن بين الحالات اللي فعليا بتثير الالتباس لدى الكثير من الأشخاص هو موضوع الأفكار الوسواسية اللي بتفرض نفسها على الحالة الذهنية للشخص، وما بين النوبات الذهانية اللي خلالها بيتم سماع أو شم أو رؤية أشخاص أو سماع أصوات أو شم روائح لا يكون مصدرها موجود في البيئة المحيطة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع، حول كيفية التمييز بين الفكرة الوسواسية والنوبات الذهنية، وفعليا متى الموضوع يستدعي طلب المساعدة المتخصصة. أكيد مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي المعالج النفسي العيادي السيد وأستاذ محمد طويل. وأستاذ محمد يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا بك. عشان نميز ما بين الافكار الوسواسيه وما بين النوبات الذهنيه اكيد بدنا نتعرف على معناهم، شو المقصود فيهم وشو الفارق الجوهري بينهم من حيث طبيعه التجربه اللي بيشعر فيها الشخص. استاذ محمد.
1: نعم، الفكره الوسواسيه هي جزء من اضطراب الوسواس القهري، بيجي تحت نمط الوسواس الفكري. يعني الشخص بيصير يعني بطريقة معينة يكون عنده فكرة اللي لازم يعملها ويكررها بشكل قهري، بالرغم انه هذا الشخص عارف انه هذه الفكرة مش منطقية وانه هي مش لازم تنعمل، ولكن في اشي بيقهره جواته انه حتى يقدر يكمل ويخلص الدائرة لازم يكون بتنفيذها. ولكن الهلوسة السمعية هي تختلف، انه هي بتجي على شكل صوت هو يعتقد الشخص بشكل جازم لا مجال فيه للنقاش طبعا انه هذا صوت حقيقي جاي من خارج الراس، وبأمره احيانا وبيهدده بانه يعمل باشياء معينه او بيستهزئ فيه. فهون الفرق الجوهري، وهي يعني اكثر الاصوات الذهانيه او الهلاوس السمعيه بتجي كجزء من الأمراض الذهانية مثل الفصام وثناء القطب أحيانا بعض الأشخاص. فهو الشخص بيكون أنه على يقين أنه الإشي حقيقي ولازم يقوم بتطبيق هذا الأمر، والصوت بيكون كيف عم تسمعوني هلأ نفس الصوت اللي عم بشكل عام، أنه ما في مجال للجدال بالنسبة للشخص لإله أكثر.
0: بكون متأكد تماما من وجود هذا الصوت. ومثل ما حضرتك قلت لنا الفرق الجوهري أنه التفكير الوسواسي بيكون صوت داخل رأسنا، الفكرة اللي احنا بنفكر فيها، ولكن النوبات الذهنية هو الصوت بيكون خارجي، يعني شخص يتحدث بشكل واضح للشخص الذي يعاني من هذه النوبات الذهنية. ممكن تعطينا أمثلة أستاذ محمد من خلال الحالات التي طبعا يعني ترد على عيادة حضرتك؟ هذا من بشكل أولي. الموضوع الثاني، كيف ممكن الشخص أو المحيطين فيه يميزوا في هاي الحالات متى الموضوع هو وسواسي ومتى يستدعي طلب المساعدة المتخصصة؟
1: نعم، أمثلة مثلا بالفكرة الوسواسية، أنه بالوسواس القهري مثلا أنه الشخص يكون عنده سلوك قهري انه لازم يغسل ايديه اكثر من مره بس يخلص، بس يطلع من الحمام مثلا، انه مثلا بده يغسل ايديه لعدد معين 8 مرات لازم، وهو الشخص عارف انه هذه الفكره سوري يعني هي تافهه يعني ما في داعي لإلها، فهو بيعملها حتى يرتاح شوي من جوا اكثر، فهون هو بيغذي الفكره اكثر. او مثلا يسكر الباب 4 مرات، يتاكد من الباب 4 مرات، أو مثلا فكرة معينة اللي هو بيشعر فيها إنه هو شعور بالذنب إنه عمل شيء معين اتجاه شخص معين، فبيضل بيفكر هو عارف أصلا ما عمل ولكن بيضل يكرر يكرر يكرر بشكل قهري. هذا مثال على الفكرة الوسواسية. مثال على الأصوات الذهانية أو الهلاوس السمعية مثلا، إنه انه هذا الصوت بيقول له لازم تنتقل على المنطقه الفلانيه حاليا او بنهددك او بصير شيء معين. هذا طبعا صوت رسمي. او مثلا بيقول له لازم تكتب الكلمات الفلانيه على الورقه، او مثلا بيقول له روح اعمل هيك بحالك او بحدا من عيلتك. هون هون الفارق. وهذاك صوت رسمي بيكون. احنا احيانا بالعاده نطلب منه انه سكر اذنيك وانت عم تسمع الصوت، فهو بيسمعه بشكل واضح. هون في دلائل انه الصوت اصلا جاي من الدماغ، ولكن هو لا يقتنع بهذا الموضوع اكثر يعني. فهو اكثر تهديد، اكثر استفزاز، اكثر استهزاء كمان. او بيضلوا يحكي له انه انت انسان فاشل، انت انسان فاشل مش قادر تعمل اشي بحياتك. هذا هو جزء من الهلاوة السمعية. هناك اكثر بامراض الفصام والامراض الذهنية، هناك اكثر بالامراض الوسواس.
0: فعليا شو ردة الفعل المناسبة عندما يتم إخبار المحيطين حول هذا الصوت؟ هون نتحدث عن النوبات الذهانية، خاصة أنه يعني هذا الصوت يكون شبه أكيد بالنسبة للشخص اللي بيعاني من النوبات الذهانية، أو أكيد 100%، بس الأشخاص المحيطين هم ما بيسمعوا. وعادة مثل هيك حالات تؤدي إلى ارتباك المحيطين أستاذ محمد، فما هو التصرف المناسب في هاي الحالة؟ وهل المريض بهاي النوبات الذهنية لديه استبصار بشكل أو بآخر بأنه يعاني من نوبات ذهنية؟
1: لا، بالنوبات الذهنية أو الهلاوة السمعية أو كيف تفضلت البداية، والبصرية هي شوي أصعب بتكون، أو الشمية أو الحسية أو الذوقية، هي بيكون الشخص ما عنده استبصار، هو متأكد أنه عم بسمع صوت، بروح بيحكي للعيلة طبعا بعد فترة طويلة من الإشي، بيروح يحكي للعيلة أنه أنا عم بسمع صوت بيهددني أو بأمرني. أهم نقطة بهذا الموضوع أنه العيلة ما تنكر وجود ولا تأكد وجود، تقول له مثلا أنا مش عم بسمع، إذا أنت سامع أنا أوكي أنا ثقة فيك بس أنا مش عم بسمع الإشي. هون بلزم التوجيه لطبيب نفسي بالبداية مش لأخصائي، لأنه بحاجة لدواء أكثر، ومن ثم لجلسات علاجية عند أخصائي. هذه أشياء خطيرة يعني، ما بيصير السكوت عليها بالمرة. بالنسبة للفكرة الوسواسية، الشخص عادة بيشارك انه والله انا عارف انه الاشي مش منطقي، بس انا مش قادر اوقف الموضوع. هلا كيف ان هون بهيك حالة احنا بنوجه او ما بنوجه للعيلة للعلاج؟ اذا هذه الاشياء صارت تعطل الحياة، يعني يقعد بالحمام مثلا ساعتين ثلاث ساعات بدل ما يقعد الربع ساعة او النص ساعة، او مثلا يضل يتأكد من شغلة معينة لمدة ربع ساعة، اذا صارت تعطل على مسار حياته وذهابه أنشطته، إحنا على هون بحالة أكيدة إحنا بنوجهه لأنه يتلقى العلاج. في أدوية للجهتين طبعا، في أدوية
0: للوسواس
1: في أدوية طبعا، في علاج وفي علاج سلوك للجهتين صحيح.
0: والنوبة الذهنية، أهمية عدم وصم الشخص أو تخويفه، خاصة للأسف يعني عنا بمجتمعنا أستاذ محمد مثل ما حضرتك بتعرف، يعني النوبات الذهنية دايما يوصم الشخص بأنه مجنون أو انجن ما بين قوسين للأسف، يعني هذا الوصف اللي أصلا لا يوجد في علم النفس شيء اسمه جنون. وأهمية التعامل معه بهدوء، تشجيعه على طلب المساعدة، خاصة أنت حكيت عن هذا الموضوع أستاذ محمد، ولكن كثير من الأشخاص المصابين بالنوبات الذهنية يرفضون اللجوء إلى طلب المساعدة أو إلى السماح لأفراد العائلة بأخذهم إلى أخصائي أو طبيب نفسي.
1: نعم، لأنه هو لا يقتنع أصلا أنه عنده مشكلة. عادة الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات ذهنية هو شخص مقتنع أنه هو تمام والمشكلة بالمحيط حواليه، فهو نادرا جدا ما يتوجه بشكل فردي. هون القضية أنه أكثر من 90% من الأشخاص اللي عندهم نوبات ذهنية هلهم بيخطوهم على يعني على أكثر على رقية وعلى شيوخ، ونادرا ما تلاقي شخص يوصل لمرحلة أنه يتوجه مباشرة للعلاج النفسي مباشرة بعد ما يسمع الأصوات الذهنية. كثقافة مجتمع يعني أنا بقدر الموضوع، ولكن بنحاول نوعي بالشيء قدر الإمكان. أكثر بياخدوهم على مثلا 3-4-5 فتاحين أو يعني الناس دجالين أو محل معين رقية بجانب شرعي أكثر. وهذه الأشياء بدك شخص يعني أحيانا الشخص نفسه اللي بتوجهه لإله مثل الشيخ أو إذا كان على علم ودراية وإنسان واعي بيحكي مباشرة إنه هذا الإشي اللي عم بيصير هو مش تلبس مش بس، هذا إشي هو إشي نفسي بحت. نادرا ما تلاقي هذا الشخص اللي يقدر يميز.
0: طب شو الحل يعني في هاي الحالة؟ شو الحل؟ لأنه خاصة أن المريض يرفض يعني التوجه إلى الطبيب النفسي لأنه عنده قناعة تامة وعدم استبصار بأنه يعاني من نوبات ذهانية، شو الحل يعني؟ شو الخيارات المتاحة أمام العائلة أستاذ محمد؟
1: عادة العائلة بتاخذ الشخص اللي بيعاني من نوبات ذهنية للطوارئ. والطوارئ بالعادة لما يعطوه إشي مكثف، علاج مكثف، هو شوي ببلش يقول أوكي أنا راح أجرب معكم إنه أتلقى إنه أمشي معكم، أسلك زي ما بيحكوها أكثر معكم الموضوع. عادة إمتى بيكون هذا الحكي؟ لما يصير عندي اعتداء كبير على ذاته، يعني يجرح نفسه أو يجرح حدا من العيلة، فهم بيضطروا ياخذوه بهيك حالة للعلاج النفسي. على الثقافة المجتمعية شيء أساس التوعية، يعني قدر الإمكان إنه في عنا أعراض، هذه أعراض نفسية بحتة، يعني أحيانا حتى الشخص يعني تتشابه الأعراض كثير مع أعراض روحية، يعني عن أمراض نفسية تتشابه. وهون أصلا الفجوة اللي دائما بيكون في نقاشها بين علماء النفس، إنه هذا الإشي هون هو متوجه لهون أكثر متوجه لهون، بس الناس بمحل معين اليوم قدروا يعرفوا انه في امكانيه للتوجه للعلاج واخذ الدواء. يعني حتى موضوع الدواء، يعني اكون صادق معك، الامراض مثل هيك الذهانيه بالعاده نادرا ما تشفى، ولكن بنخفف اثرها
0: بنخفف
1: وطأتها. طبعا احنا كمعالجين سلوكيين ونفسيين بنساعد الشخص يتعامل مع هذه الاصوات، اصلا كيف يتعامل، كيف تقدر تتجاهل نوعا ما، وبقدر الإمكان الدواء بوطي هذا الصوت، يعني بخفف من شدته.
0: وحتى وتيرة تكراره بتصير متباعدة ويمكن السيطرة عليها بشكل أو بآخر. سؤالي الأخير رسالة للمحيطين، لأنه المحيطين جدا أساسيين سواء في موضوع الوسواس القهري أستاذ محمد أو حتى النوبات الذهنية. أنا سمعت كثير من العائلات اللي إذا شخص عانى فيها من نوبات ذهنية ويلقي باتهامات على أفراد العائلة، بمعنى أنا سمعتكم بأنكم أنتوا تخططون لقتلي، يأخذون هذا الموضوع بشكل شخصي ويبدأون بمحاربة هذا الشخص على أساس أنه بتبلى عليهم ما بين قوسين، أو أنه هو فعليا بيتهمهم باتهامات باطلة. قديش هذا الموضوع الرسالة اللي بتوجهها للأهالي أنه الموضوع مش شخصي يا جماعة، هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة، وقديش بفرق فعليا بتغيير مسار حياة هذا المريض أستاذ محمد؟
1: بالنسبة للشكوك هي جزء من الأعراض النفسية اللي بتصاحب الهلاوة. الهلاوة شيء والشكوك شيء. الشكوك هي ضلالات احنا بنسميها. الضلالات هي الشخص ببلش يشك باللي حواليه بشكل كبير انه هم عم بيخططوا لإيذائه، وبيبطل يشرب اشي مفتوح في البيت، يعني كاسة شاي او قهوة، بصير يشرب اشي من السوق مسكر، او بصير يتهمهم انهم بيحكوا عنه بطريقة معينة اذا قعدوا لحالهم. على هذه الضلالات اللي عم بتصير مع الشخص هي جزء أساسي من أعراض الذهان، أو مثلا الانفصام بالذات، مرض الانفصام أكثر شيء. إضافة إلى الموضوع الثاني اللي هو الهلاوس. الهلاوس والضلالات مع بعض مع كمان عرضين، إحنا هون نتأكد إنه الشخص يعاني من انفصام شخصية. العرضين اللي ضلوا هو بيكون في عنده بلوكات في الكلام، يعني أنا عم بحكي معك هلأ وين وصلت هيك بالضبط، وشو كنت أحكي هلأ بهاي اللحظة، هذا بنسميه بلوك بالحديث إنه ببلك. شغلة تانية الانتقال من موضوع لموضوع، احنا عم نحكي حاليا مثلا عن الهلاوس السمعية، بنزل معك مثلا بموضوع مختلف جدا، بنتقل لموضوع السيارات واختراع السيارات. هذا الانتقال من موضوع لموضوع كمان إضافة لموضوع الضلالات اللي هو الشكوك بشكل كبير، وإضافة للهلاوس. هذه أربع علامات رئيسية على إصابة الشخص بمرض ذهاني، وعلى أغلب بيكون الفصام طبعا بده تشخيص عيادي للموضوع.
0: طبعا طبعا، ولا بد من التوجه وإيجاد طريقة لتلقي المساعدة المتخصصة. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على هاي المعلومات القيمة اللي بتزودنا فيها سيد محمد طويل، وحضرتك معالج نفسي عيادي. شكرا جزيلا على انضمامك لنا وعلى وقتك. إلى اللقاء. دائما بنتمنى لكم كل الصحة والعافية. خلينا نروح بفاصل بعد هيك، رجعي لفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن شهر التوعية بمرض ضمور العضلات الشوكي. التفاصيل حول هذا المرض الوراثي، أهمية التشخيص المبكر، بعد الفاصل.

0: مساكم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا، أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. اليوم الأحد 9/8/2026، وساعتنا الآن في الاستوديو تشير تقريبا إلى 40 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، وإلى محطاتنا التالية. أكيد في شهر أب من كل عام يتم الاحتفاء بشهر التوعية بمرض ضمور العضلات الشوكي أو الـ SMA، اللي يعد فعليا من الأمراض الوراثية النادرة اللي بتأثر بشكل أساسي على الخلايا العصبية الحركية، بتؤدي لضعف تدريجي في العضلات بدرجات متفاوتة. وأكيد هذا الشهر الهدف منه هو التوعية بهذا المرض، خاصة في تعزيز المعرفة بأعراضه وحول التشخيص المبكر، لأنه فعليا التشخيص المبكر لهذا المرض بيغير من مسار حياة المريض. تفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، دكتور معتز التميمي، أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب عند الأطفال. ودكتور معتز، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير. صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي بداية عن تعريف أوفى حول مرض ضمور العضلات الشوكي أو الـ SMA. شو اللي بيصير في الجهاز العصبي والعضلات تحديدا عند الطفل المصاب، وأبرز الأشكال والأنواع اللي يمكن أن يظهر فيها هذا المرض؟
1: تمام، شكرا. شكرا لك. وأنا في بداية يعني بهذا الشهر بحب أني كأخصائي في أمراض الدماغ والأعصاب عند الأطفال أتوجه بالتحية لكل أطفالنا ومرضانا في فلسطين المصابين بمرض الـ SMA، وبتوجه من خلالكم بالتحية لأهاليهم، الأبيات والأميات اللي بتابعوا فيهم وبيعانوا معهم يعني صراحة. بالنسبة لمرض الـ SMA زي ما أنت حضرتك تفضلتي، هو مرض بصيب الخلايا الحركية العصبية الحركية الموجودة في النخاع الشوكي، وهو عبارة عن مرض تنكسي. هذه الخلايا بصير فيها تنكس تدريجي، وبالتالي نتيجة لهذا التنكس التدريجي بدأ يظهر عند المريض أعراض لها علاقة بالضعف الحركي العضلي. فالأهل عادة بلاحظوا أن الطفل ما بيقوم بالحركة، بحركة إيديه وإجريه بالشكل الطبيعي زي ما هو لازم أو زي ما الأولاد التانيين بيعملوا، وشوي شوي هذه الأعراض بتصير تتحرك، بتصير تتطور أكثر لدرجة أنه بيفقد الحركة تدريجيا قبل ما يصير ما في أي حركة في الطرف العلوي والطرف السفلي. والمشكلة الأكثر كمان أنه هذه الضعف في العضلات بضل يتطور أكثر وأكثر لدرجة أنه ممكن يوصل للعضلات التنفسية. لما يوصل للعضلات التنفسية بصير الطفل في عنده صعوبة بالتنفس، وبالتالي بصير في عنده التهابات رئوية متكررة، وهوني بصير في عنا إمراضية أكثر، وبصير في عنا اللي هو احتمالية التعرض للوفاة بسبب الضعف التنفسي. طبعا إحنا لما بنحكي عن الـ SMA أو الضمور العضلي النخاعي، إحنا بنحكي عن عدة أنواع. في عنا تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، النمط الأول، النمط الثاني، النمط الثالث. النمط الأول هو تقريبا بشكل 50% من هذه الحالات. النمط الأول هو اللي بيجي عند الولاد الصغار في مرحلة ما بعد الولادة، وهو الأشد. النمط الثاني ممكن تظهر أعراضه بعد عمر سنة. النمط الثالث ممكن إنه يستمر مع يعني الطفل تبدأ تظهر عنده الأعراض في أعمار لاحقة، بعد عمر 3 سنوات وأربع سنوات تبدأ تظهر أعراض الضعف التدريجي. فإحنا بنحكي عن SMA شديد، بنحكي عن SMA أقل شدة، وبنحكي عن SMA أقل وأقل شدة.
0: دكتور يعني مثل ما حضرتك قلت هو مرض وراثي، بمعنى وراثي هل يفترض أن يكون لدى الأقرباء من الدرجة الأولى، الأب والأم، أم ممكن يعني أقرباء أبعد من ذلك وبالتالي ينتقل المرض؟
1: نعم، بالنسبة لمرض الـ SMA هو مرض يعني السبب الرئيسي في حدوث التنكس في هذا

0: في هذه الخلايا العصبية الحركية هو وجود طفرة جينية. هذه الطفرة الجينية في جين SMN واحد، في جين اسمه SMN واحد، هذا الجين مسؤول عن هذه الخلايا العصبية الحركية. وجود هذه الطفرة في هذا الجين يؤدي إلى إن هذا الجين بيخرب، فبالتالي بيبطل يعني SMN واحد جين يعطي للخلايا الحركية الوظيفة الأساسية تبعها. هذه الطفرة هي من النوع الأوتوسومال ريسيسيف. أوتوسومال ريسيسيف يعني تنتقل بصفة جسدية متنحية، فهو بيكون الأب حامل لهذه الطفرة والأم حاملة لهذه الطفرة. طبعا حامل في الطفرة لما بنحكي حامل للطفرة
1: مش مصاب
0: حامل للطفرة بس مش مصاب فيها. الآن التقاء الجزء الحامل من الأب مع الجزء الحامل من الأم يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض. فإذا فبالتالي إذا كان في عندي أم وأب حاملين اثنين لطفرة SMA إذا تزوجوا فبيكون احتمالية أنه يجي ابنهم مصاب 25%، وهي رقم وهذا رقم كبير بالضبط. فبالتالي إحنا بالنسبة لنا التقاء الطفرة الجينية من الأب مع طفرة جينية من الأم، إنه فرصة إنه واحد حامل لطفرة SMA يتزوج واحدة حاملة لطفرة SMA بتزيد صراحة هون بزواج المقارب.
1: للأسف يعني فعليا مثل ما حضرتك أشرت. طب خليني أسألك عن أهمية التشخيص المبكر، وهو الموضوع اللي بركز عليه شهر التوعية بهذا المرض الوراثي اللي هو SMA أو ضمور العضلات الشوكي. أهمية التشخيص المبكر خاصة في تحديد مسار المرض، البدء بالتدخل المناسب، وهل تشخيص هذا المرض سهل أو صعب يعني لكم كأطباء؟
0: نعم، أول شيء خلينا نحكي عن آلية تشخيص هذا المرض. تشخيص المرض عادة كيف اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الأهل بيلاحظوا إنه الطفل، أول شيء بيلاحظوا إنه الطفل ما بيحرك إجريه وإيديه بشكل الطبيعي. إحنا بنعرف الطفل الصغير عادة والأطفال اللي بيكونوا إنفنت عمرهم أقل من سنة بعمر الشهور، بيكون الطفل إذا كان مستلقي على ظهره في عنده حركة في إيده وفي إجره، هذه الحركة عكس الجاذبية الأرضية. يعني الطفل لازم يكون بيقدر يرفع إجره عكس الجاذبية الأرضية ويحركها حركة عشوائية. فبيلاحظوا الأهل إنه الطفل ما بيحرك إجره أو إيده بعكس الجاذبية، ما بيفهم عكس الجاذبية الأرضية بالشكل المناسب هوني. وإذا مسكت إجر الطفل ورفعتها وتركتها بتعود بتسقط منك مباشرة يعني على الطاولة أو على السرير. فبيجوا الأهل على العيادة. في العيادة إحنا لما نفحص الطفل بنلاحظ إنه في عند الطفل ارتخاء في العضلات. يعني لما نفحص الطفل بنلاحظ إنه في ارتخاء في العضلات، حركة المفاصل بتكون رخوة أكثر من الطبيعي، زائد إنه الطفل فعلا ما بيقوم بحركة عكس الجاذبية الأرضية بالشكل المناسب. بنلاحظ علامة مهمة جدا إنه بيكون في غياب للمنعكسات العصبية، يعني الانعكاسات العصبية بالمطرقة لما نفحص الطفل على المفاصل ما بيكون في ردة فعل فيها. وبيكون على لسان الطفل في إشي علامة مهمة جدا نحن نسميها tongue fasciculations أو ارتجاجات على لسان الطفل نتيجة عدم انتظام الخلايا العصبية الحركية. فإذا كان الطفل في عنده رخاوة وفي عنده ضعف في العضلات وعنده غياب في المنعكسات مع العلامة اللي بتكون موجودة على اللسان، هم طبيب أعصاب الأطفال رح يشتبه بمرض SMA. ممكن أنه نلجأ لعمل تخطيط أعصاب طرفية. تخطيط الأعصاب الطرفية بنلاحظ أنه في عندي الأعصاب الحسية بتكون موجودة وردة استجابة الأعصاب الحسية في التخطيط بتكون موجودة، ولكن الأعصاب الحركية بتكون ضعيفة أو غير مستجيبة. وبالتالي بيكون تخطيط الأعصاب بيعطيني نتيجة مهمة أنه في عندي مشكلة فقط في الأعصاب الحركية مش في الأعصاب الحسية، وهذا بزيد اشتباهنا بأنه يكون الموضوع العلاقة بالSMA. فمنروح منأكد التشخيص من خلال عمل فحص جيني. هذا الفحص الجيني متوفر في معظم المختبرات الموجودة عندنا حاليا هون في فلسطين. هذا الفحص هو عبارة عن فحص لهذا النوع من الطفرة. نكتب للمختبر إنه إحنا بندور على فحص SMA، فبطلع لنا هذه الطفرة وبطلع لنا نوعها، وهون إحنا بنأكد التشخيص. بالنسبة لما نأكد التشخيص، النقطة المهمة جدا يعني إنه إحنا بالنسبة لنا لما نأكد التشخيص بنحب إنه نأكد التشخيص مبكرا، بنحب إنه نأكد التشخيص حتى قبل ظهور الأعراض بسبب التغير اللي قاعد بصير حاليا اللي صار خلال السنوات الأخيرة في موضوع العلاجات الجينية. إحنا خلال آخر يعني فترة قليلة من السنوات ظهرت عندنا مجموعة من العلاجات الجينية اللي تم اعتمادها من منظمة الغذاء والدواء الـ FDA.

0: لعلاج الـ SMA، وجزء من هذه العلاجات بيّن إنها فعلا هي علاجات فعالة في إيقاف المرض، في منع تدهور المرض، وفي تحسين الأعراض الموجودة عند الأطفال المصابين في هذا المرض. ولكن هذه العلاجات كلها نجاحها يعتمد على بدء العلاج مبكرا ما أمكننا، حتى قبل ظهور الأعراض. ومن هون إحنا إذا بدنا نحكي عن الـ SMA 6 سنين، إحنا بنحكي تقريبا عن طفل من كل 6,000 أو 10,000 طفل مولود عندهم SMA. وبالتالي إحنا كأطباء أعصاب أطفال بالنادي إنه يكون الفحص الـ SMA هو فحص سكرين لكل المواليد، يعني جزء من الفحص المسحي للمواليد فحص الـ SMA. لأنه إذا كان إحنا
1: شخصنا
0: الطفل، هذا الطفل مصاب بالـ SMA قبل ما تظهر عنده الأعراض، وبلشنا العلاج الجيني قبل ما إنها تظهر عنده الأعراض، رح تكون النتائج أحسن بكتير من إنه هذا الطفل صار في عنده ضعف وصار مثلا موجود على كرسي متحرك أو صار في عنده ضعف شديد في العضلات.
1: وفعليا تم تشخيصه بشكل متأخر بكل الأحوال. معلومات جدا قيمة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، على كل هذه التفاصيل وعلى وقتك دكتور معتز التميمي، وحضرتك أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب عند الأطفال. شكرا جزيلا. حدثنا بالتفصيل عن مرض ضمور العضلات الشوكي الـ SMA، فعليا خاصة بأنه شهر آب هو شهر التوعية بهذا المرض، وعن أهمية الكشف المبكر نظرا لكل التطور اللي شهد علاج هذا المرض في السنوات الأخيرة، ولكن بشرط أن يتم تلقي العلاج بشكل جدا مبكر بالنسبة للأطفال وللرضع. شكرا جزيلا دكتور معتز.

0: 50 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نستكمل مواضيعنا وفقراتنا لهذا اليوم ومباشرة إلى محطتنا التالية. بعد 10 دقائق من الآن في فندق الكرمل في مدينة رام الله، المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية سيعقد لقاء حواري بعنوان إسرائيل ما بعد الانتخابات السياسات المتوقعة وأثر ذلك على القضية الفلسطينية والإقليم. سيتم استضافة خلال هذه الندوة دكتور أيمن عودة، وهو رئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير في الكنيسة الإسرائيلية، لتفاصيل أوفى حول أهم الأسئلة التي ستطرح خلال هذه الندوة الحوارية. مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد المصري. ودكتور محمد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير والسعادة إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. بداية، هلا وضعتنا في السياق العام لتنظيم هذه الندوة الحوارية لهذا اليوم، أهمية هذا الموضوع وأهم الأسئلة التي ستطرح خلالها، تفضل.
1: يعني احنا اليوم ضمن نشاطات المركز الفلسطيني نقوم بعقد ندوات حواريه مع يعني قريبين من صنع القرار والسياسيين، ولكن بالظروف الحاليه انه ما يجري في اسرائيل ما بعد الاباده الجماعيه، اتوقع ان تكون هناك الانتخابات مختلفه هذا العام عن كل الانتخابات السابقه. هذه الانتخابات ستغير ليس فقط إسرائيل، بل ستغير حتى الإقليم والشرق الأوسط إذا ما طرأ فيها أي تغيرات على البنى الفلسطينية السياسية، خاصة بأن اليمين الفاشل الذي يحكم في تل أبيب اليوم يعني يختلف إلى حد ما عن اليمين الصهيوني اللي الجميع يتخوف. يقول البعض أن اليمين هو يمين، واليمين هو يمين في داخل إسرائيل وتطبق السياسة كما هي. لا، هناك في تغيرات تحصل داخل المجتمع السوري حتى كبر الحرب. إذا تذكرنا جميعا سيدتي، بمعنى أنه ما بعد يعني الحرب العالمية وما حصل اليهود في العلا أوشفيتز، أغلب الناس الذين كانوا يميلوا نحو عملية السلام هم من أصيبوا في أوشفيتز، لكن نحن كفلسطينيين الإبادة الجماعية مورست ضدنا، وبالرغم ذلك نتطلع أن تكون هذه المنطقة مستقرة. عشان هيك إحنا دعينا دكتور أيمن عودي، أحد الشخصيات البارزة في المجتمع الفلسطيني داخل دولة الاحتلال، فهو عضو كنيسة وله تجربة سياسية كبيرة ومطل، ولديه مشروع أيضا خاص يتعلق برؤية له مستقبل الصراع في المنطقة. عشان هيك نحن دعينا اليوم ستكون الندوة الحوارية منصبة حول السياسات المتوقعة وأثر ذلك على القضية الفلسطينية، بمعنى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. طرحين عليه عدد من الأسئلة، على سبيل المثال إحنا بنشوف يعني شو مآلات الأحزاب الكبرى والتيار الديني وغيرها، وين حيكونوا مكانة الأحزاب العربية ودور في المعادلة البرلمانية في حل فوز المعارضة؟ يعني إذا فازت المعارضة هل هناك في أثر؟ أعتقد الأمر هذا شيء مهم جدا. والسؤال الثاني، طبيعة الائتلاف تكون المتوقع إنه إذا ما فازت هذه القوى المعارضة لحكومة الفاشية، وكيف ترجح لأخذ الوقت كان يقدر احنا من مستقبل الضفة والاستيطان وحدة الأراضي الفلسطينية والعلاقة المرتقبة مع السلطة؟ يعني كيف يرى سيد أيمن عودة الدكتور أيمن عودة علاقة هذه القوة الجديدة التي ممكن تتكلم الحكم في علاقتها مع السلطة وتأثير هذه الانتخابات والانتخابات على الإقليم؟ وش السيناريوهات اللي احنا نتوقعها؟ كمان ينبغي على الفلسطينيين والعرب قراءة إسرائيل الجديدة. أعتقد بأنه إسرائيل الجديد اليوم تختلف ما بعد 7 أكتوبر 2023. عشان هيك نتمنى أن تكون هذه الانتخابات تلعب دور في المرحلة القادمة على خط التصعيد والبدء بمرحلة جديدة. وطبعا بتعرف تماما نحن عنا انتخابات فلسطينيين في 28 نعم الشيعية في 28-11، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك في انتخابات للبرلمان
0: عندنا النواب وايضا بعجاله. دكتور محمد، هذا بخليني اسالك يعني، وربما يعني هو استشراف لما سياتي في هذه الندوه، يعني في ظل هذه التحولات التي حضرتك اشرت اليها في الداخل الاسرائيلي وايضا في ظل الانتخابات الاسرائيليه المقبله، كيف لنا كفلسطينيين التعامل مع هذه المرحله المقبله سياسيا ودبلوماسيا؟ هل سيتم التطرق الى هذا الموضوع حول السيناريوهات الاكثر احتمالا لمستقبل القضيه الفلسطينيه؟
1: بالتاكيد هناك احنا ما هو المطلوب من الفلسطين والعرب في قراءته لإسرائيل الجديده وش الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه السياسات في المرحلة المقبلة؟ بمعنى يجب أن نكون مستعدين للمرحلة القادمة بما تشمل من تغيرات. تعرف تماما بأنه هذه السياسات الجيوسياسية أصبحت يعني موجودة على صعيد كل الشرق الأوسط. شو يعني انظر ما حصل في قطاع غزة وما يحصل لدينا في الضفة الفلسطينية، والأهم ما حصل في لبنان وأيضا في سوريا، والآن الحرب على إيران. أنا أعتقد أنه إحنا أمام تغيرات كبرى في المنطقة. هذه التغيرات كان يطمح نتنياهو أن تكون شرق أوسط جديد على المقاس الإسرائيلي، ولكن تفاجأ بالأمس وأول أمس أن هناك في اتفاقية دفاع مشترك على سبيل المثال ما بين باكستان والتركية والسعودية، وهذا يقطع الطريق على حلم نتنياهو بشرق أوسط جديد على المقاس الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيل الشكر وكل الأمنيات بالتوفيق في الندوة الحوارية لهذا اليوم. ضيف عبر الخط الهاتفي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد المصري، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذن بعد قليل من الآن في فندق الكرمل في مدينة رام الله ستبدأ هذه الندوة الحوارية بعنوان إسرائيل ما بعد الانتخابات، السياسات المتوقعة وأثر ذلك على القضية الفلسطينية. المتحدث في هذه الندوة هو دكتور أيمن عودة رئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير في الكنيسة، وهناك العديد من الأسئلة التي ستطرح حول هذا الموضوع، وأهمها الخيارات الدبلوماسية لنا كفلسطينيين للتعامل مع هذه المرحلة المقبلة سياسيا على ضوء قراءة الواقع في الداخل في لدى دولة وحكومة الاحتلال. أكيد متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. خلينا نروح بفاصل نعود بعد ذلك، ابقوا أيانا.

0: إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم الأحد 9/8/2026. بعد العاشرة سيكون لنا لقاء حول افتتاح مهرجان سوق الباذنجان البتيري السنوي في بلدة بتير، ولكن الآن نتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي، وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد مواطن الليلة الماضية برصاص قوة الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وإصابة 9 مواطنين في نيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 4 أطفال. وزير الخارجية المصري يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاوم بكل قوة باعتباره خط أحمر. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يؤكد أن الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوفر حتى الآن في ظل تمسك نتنياهو بمواصلة الاحتلال باعتباره ورقة انتخابية. ومستوطنون إرهابيون يحرقون مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وإصابة 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين في وادي الرخيم جنوب مدينة يطا. وإصابة مواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وزير التربية والتعليم العالي يؤكد أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعلم والاستناد إلى الكتاب المدرسي ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. أمين سر أصحاب محطات المحروقات يؤكد أن هناك تحسنا نسبيا في كمية المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. جماعة الحوثي تتبنى استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية. وزير الخارجية التركي يقول إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يكشف أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر. في حالة الطقس تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير من جديد نسرين.
0: صباح الخير شادن، وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة.

0: 3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أذكر بأنه اليوم الأحد 9/8/2026. أدعوكم لي الاستماع لنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس المحتلة 30 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 33 ل 34، في نابلس وسلفيت من 30 ل 31، في أريحة اليوم درجة الحرارة 39 مئوية، في بيت لحم والخليل من 29 ل 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 32 ل 33 درجة مئوية. من حالة الطقس نتحول إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وعنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد أزمة للخارج، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، وحاجز حزمة أزمة للخارج. في محافظة جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، نبي يونس أزمة للخارج، ترقمية المصانع مغلقة، رأس الجورة مغلقة، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع بلدية رام الله، التي تستعد يوم غد لإطلاق فعاليات مهرجان وين عرم الله بنسخته 15 بشعار باقونا. أكيد بعد توقف استمر لمدة 2 في ظل العدوان وما فرضوا العدوان على الضفة والقطاع، تعود فعاليات مهرجان وين عرم الله هذا العام في نسخة تحمل عنوان باقون، تعود لتفتح مساحات للقاء، التعبير، الإبداع في المدينة. أكيد مهرجان وين عرم الله اللي بلش من عام 2010 بيركز دائما على الفنانين، على الفرق الفلسطينية أينما كانت، سواء داخل الوطن خارجها، وأكيد دائما بقدم الثقافة باعتبارها مش للترفيه، وإنما هي مساحة للحفاظ على الذاكرة، على الهوية، على تعزيز التواصل المجتمعي، والأهم باعتبارها مش ترف، وإنما هي شكل من أشكال المقاومة والصمود. للحديث أكثر عن هذه النسخة الاستثنائية من مهرجان وين عرم الله، عن أهميته وعن رسائله، مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي مديرة الدائرة الثقافية في بلدية رام الله، أستاذة سالي أبو بكر. وسالي الله يسعد هالصباح وكل أوقاتك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك سالي. خلينا نحكي عن مهرجان وين عرم الله اللي رجع بعد توقف طبعا إجباري بسبب العدوان الذي لازال مستمرا للأسف ضد أهلنا سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. ما الذي تعنيه عودة المهرجان هذا العام؟ الرسالة اللي بركز على إيصالها من خلال هاي العودة في ظل هاي الظروف؟
1: أول شيء شكرا نسرين كثير على الاستضافة وعلى المقدمة. يا المهرجان السنة بيعود كمان بشعار باقون اللي هو مرتبط بالتأكيد على أن الثقافة جزء رئيسي من معركتنا مع الاحتلال. حرب الإبادة اللي مستمرة لغاية الآن منذ عامين ما كانتش بس على الفلسطيني الإنسان، كمان كانت على كل مكونات حياتنا، وبتركيز على الثقافة الفلسطينية. صحيح. جزء من وجودنا، جزء من هويتنا، جزء من مش بس من ذاكرتنا، من وجودنا على هاي الأرض. بالتالي الثقافة الفلسطينية مش معزولة عن كل محاولات مقاومة الاحتلال وحرب الإبادة. عشان هيك احنا كان شعار المهرجان باقون، لأنه احنا باقيين على هاي الأرض،

0: لفت انتباهي سالي من خلال يعني الصفحة الخاصة بالمهرجان على الفيسبوك النص المرافق، ولفت انتباهي كيف حكيت عن الثقافة، وهلأ حكيت كتير حلو، ولكن يعني فعليا أن الثقافة مش ترف يمارس في أوقات الاستقرار، ولكن هي تمارس حتى بأوقات الحروب وبأوقات الصراعات، لأنه فعليا الشعب الحي هو الشعب اللي ثقافته وهويته حية. مشان هيك قلت بأنه فعليا هاي النسخة هي نسخة استثنائية من مهرجان وين عرم الله هاي السنة 2026 النسخة 15. شو الاستثنائي فيها؟ تحكي لنا أكتر أبرز الفعاليات، أهم الفرق المشاركة، وبكرة إمتى رح تبلش فعليا عروض الافتتاح؟
1: بداية الاستثناء فيها هو تأكيدنا وترسيخنا على إنها الثقافة على حضور المهرجان، على الفرق المشاركة من فلسطين التاريخية. يعني هدول هذا ما يميز المهرجان السنة. مضبوط، يعني احنا كلنا عايشين الاحداث اليومية، حرب الإبادة لم تتوقف بأي مكان في فلسطين، لكن كمان الهجمة الشرسة على مكونات حياتنا اللي كلها مرتبطة بالثقافة، مش بس ثقافة، مش المنتج الثقافي اللي احنا بنشوفه في المسرح سواء كان خارجي او داخلي. الارض جزء من ثقافتنا، الشجر جزء من ثقافتنا، فبالتالي كل هاي التفاصيل هي مربوطة ببعض. فتأكيد انها الثقافة حية وحاضرة في أصعب الأزمات في حياتنا، كان هذا مهم إن نحكي نكرسه بعودة المهرجان، ومربوط بكل كمان الفعاليات اللي بتنظمها البلدية أو بتنظمها المدينة، لأنه جزء من حربنا هي حرب رواية، والثقافة الفلسطينية كمان يعني هي بتروج للرواية الفلسطينية. صح. بالتأكيد.
0: صح. بدنا نعرف تفاصيل الافتتاح بكرة.
1: احنا يوميا فعاليات المهرجان الساعة 8 مساء في مقابل دار بلدية رام الله. بكرة افتتاحنا مع الفنانة الفلسطينية الشابة حنا الحاج حسن وجمعية الكمنجاتي، عرض بعنوان تراثنا اللي هو مجموعة من تراث الفلسطيني والمنطقة العربية أو منطقة الشام يمكن بتركيز أكثر. بنتد المهرجان لغاية يوم الجمعة القادم، ويوميا الفعاليات بنفس الساعة، وطبعا هو مفتوح للجمهور بشكل عام، للعائلات، للشباب، للصبايا، للكل،
0: للأطفال. صحيح، مثل دائما يعني أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، وبدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذة سالي أبو بكر، وحضرتك مديرة الدائرة الثقافية في بلدية رام الله. إذا غدا ستنطلق فعاليات مهرجان وين عرم الله بنسخته 15 تحت شعار باقون، تمام الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة فعليا لدار بلدية رام الله. ستستمر فعاليات المهرجان لغاية يوم الجمعة القادم، وهو مفتوح بالتأكيد لكل الجماهير بمختلف أعمارهم. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، خلينا نروح بفاصل قصير بعد هيك راجعين.

صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. لا هنا في طول كرم وقلقيليه 98.8، في بيت لحم وطوباس على 89.9، في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبيه في غزه على 103.2، واكيد من اي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك ومباشره الى محطتنا التاليه، ورح نروح مع بعض على بتير. أكيد الموضوع هو افتتاح مهرجان سوق الباذنجان البتيري السنوي اللي فعليا تم افتتاحه في بلدة بتير. فعاليات هذا السوق بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، الهدف منه هو دعم المزارعين المنتجين المحليين، التعريف أيضا بالمنتج الزراعي البتيري، تعزيز تسويقه إلى جانب إبراز المكانة الزراعية والتراثية لبلدة بتير.

0: إذن نستكمل حديثنا حول افتتاح مهرجان سوق الباذنجان البتيري مع ضيفتي عبر الخط الهاتفي أستاذة مريم معمر، وهي مديرة مكتب بلدية بتير. وأستاذة مريم يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: الله يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. وأكيد اليوم الرابع لسوق الباذنجان البتيري تشرفونا أكيد لحضور الفعاليات المتنوعة.
0: أكيد خلينا نعرف أكثر تفاصيل حول هذا المهرجان وهذا السوق أستاذة مريم. نعم. خاصة أنه بكرة هو اليوم الأخير لهذا المهرجان، أهميته كمان في دعم المزارعين والمنتجين المحليين، خاصة بأنه قرية بتير هي قرية زراعية مثل ما كلياتنا بنعرف. تفضلي.
1: أكيد مهرجان سوق الباذنجان البتيري السنوي اللي بنعمله، وكان أول مهرجان كان بال 2003 ومستمرين فيه، وخاصة أنه كانوا المزارعين قبل 2003 يطلعوا على القدس بسهولة بدون تسريح. فصارت الفكرة إنه مهم جدا يكون المنتوج البتيري المميز دائما كان يطلع على القدس بكميات. إحنا نعمل للمزارع سوق يكون يحفظ كرامته بدون هواجس بدون تسريح. فصفت فكرة المهرجان البتيري هي فعالية زراعية سياحية سنوية نعملها في بلدة بتير. وانتم عارفين بلدة بتير هي ملاصقة للقدس، هي جنوب القدس وغرب بيت لحم. فصفت أهميتها العالمية بمدرجاتها الزراعية بينابيعها، انت بتيجي بتتسوق وبتتذوق وبتعمل
0: وبتتنزه كمان. صحيح.
1: نعم صحيح صحيح.
0: طيب خلينا نحكي عن الباذنجان البتيري، يعني اللي هو مش مجرد منتج زراعي، كمان هو منتج مرتبط بتراث بتير بهويتها الزراعية. وكيف فعليا المهرجان عن جد هو بشكل فرصة لتسويق منتجات المزارعين مثل ما حضرتك قلتي، لأنه يعني بسبب الإغلاقات بسبب الحصار بسبب جدار الضم والتوسع العنصر الإسرائيلي فعليا حرم هؤلاء المزارعين من إخراج وتسويق هذا المنتج الزراعي.
1: نعم صحيح، يعني هي كانت فرصة لحفظ كرامة المزارعين الموجودين وتشجيعهم لزراعة أرضهم. فأنا إذا بدي أزرع وما لقيش تسويق وين بدي أحط؟ فبكون عندي احتياج منزلي بغطيه بعدها، وين بدي يصير وين بدي أسوق. صح. فكانت فكرة المهرجان كثير حلوة لدعم المزارع، عرض منتجاته والزوار. طبعا بتير موقع إرث عالمي تم إدراجه بال 2014، وهذا الإشي صار عندنا أعداد كبيرة من السواح بيجونا، يعني في أيام الجمعة السبت الأحد بفوق أحيانا، وكان فترة الكورونا وهاي الفترات بفوق عدد سكان بتير. لأنها مساحات خضراء، منتزهات، مطاعم، حتى البيئة الموجودة فيها تعطي جمالية وروح حلوة لأي حدا بيزورها.
0: طبعا طبعا، مين يعني بقدر ينكر جمال بلدة بتير؟ وفعليا يعني هاي الأجواء وهاي العراقة وهاي الحضارة اللي حضرتك حكيت عنها. سؤالي الأخير، كيف كان تفاعل الناس أستاذة مريم؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني خطتكم في البلدية لتطوير وتحويل هذا المهرجان إنه يكون يعني هو مستدام، ولكن إنه يكون مستدام أكثر ويشجع أكثر على السياحة المستدامة.
1: نعم طبعا، بنذكر وزارة السياحة وزارة الزراعة وزارة الحكم المحلي وجميع العاملين فيها باهتمامهم لإنجاح هذا المهرجان. جميع مؤسسات بيت لحم كانت داعمة لبتير لدعوة كثير زوار من الداخل من القدس. كان في كثير باصات عن طريق غرفة تجارة صناعة بيت لحم، دعوة الإعلام كانت مهمة جدا من وزارة الثقافة وكلهم الشكر. الحياة البرية كان في إلها معرض لصور بتير مميزة، الاهتمام بالبيئة. فكل هاي المؤسسات وكل مؤسسة إلها زوارها كان في حضور رائع. المزارعين كان عندي 60 كشك من أول عين بتير لآخرها لعند البركة الرومانية، كل مزارعين كل واحد حاط معروضاته، اللي حاط باذنجان بتيري، اللي حاط جنبه فلفل بحري بندورة، تصنيع غذائي، أعمال يدوية، تطريز خشب زيتون. جيراننا من بيت سحور، من بيت جالة، من بيت لحم، من واد فوكين، من الولجة، يعني كان تنوع حلو، أسرة يعني كانت أسرة حلوة من أول كشك لآخر كشك، وهالناس مبسوطة. في عرض الفعاليات الفنية كان في دور للأطفال، الأطفال اللي هم رح يكونوا بذرة المستقبل، كيف كان في إلهم أغنية صغيرة بسيطة رحبوا فيها اللي هي أهلا وسهلا فيك بتير بتحييك، بتير فيها الخير والخير بيناديك. فهي كانت رسالة لجميع أهلينا يجوا يزوروا بتير ويستفيدوا من الخير الموجود فيها. يشاركوا معنا،
0: وأكيد في فرصة اليوم وبكرة كمان لكل الأشخاص اللي ما قدروا يوصلوا لبتير ولا مهرجان الباذنجان البتيري. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا أستاذة مريم معمر، وحضرتك مديرة مكتب بلدية بتير، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. ليش تحديدا الباذنجان البتيري؟ يعني هو مش مجرد نوع من أنواع الباذنجان، هو صنف بري أصيل وفريد من الباذنجان، وأكيد هو يعرف بجودته الاستثنائية، بلونه البنفسجي الفاتح والمنقط الجذاب، وهو يزرع بشكل طبيعي مستفيد من عيون المي العذبة والمدرجات الزراعية التاريخية اللي موجودة في بلدة بتير. أكيد إحنا وإنتوا متواصلين بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد 9/8/2026. أدعوكم لمتابعة الإذاعة عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، الموجات الرئيسية 90.7 و100.1 من رام الله والبيرة، جنين الشمال والداخل، وأيضا من العاصمة القدس المحتلة. نستكمل فقرات ومواضيع الفترة الصباحية المباشرة وإلى محطتنا التالية اللي رح نكون فيها مع مركز شمس اللي ينظم دورة تدريبية حول آليات استقبال الشكاوى وتفعيل أنظمة الإحالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. للأسف كل امرأة تعرضت حياتها للخطر أو قتلت كان قبل ذلك في بلاغ، وهذا البلاغ لم يؤخذ بالشكل اللازم والشكل الضروري لإنقاذ حياة هذه المرأة، لأنه فعليا آليات استقبال الشكاوى وأنظمة الإحالة هي من الأدوات الأساسية في منظومة حماية النساء والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، خصوصا لما بتعلق الموضوع بضمان وصول هؤلاء النسوة إلى الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية بصورة آمنة تحفظ الخصوصية والكرامة. تفاصيل أوفى حول هذه الدورة التدريبية للمؤسسات القاعدية اللي ينظمها مركز شمس، حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي أستاذة أمل الفقيه، المديرة التنفيذية لمركز إعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية شمس. وأستاذة أمل، يسعد صباحك، أهلا وسهلا في حضرتك.
2: يسعد صباحك أستاذ إيه نسرين، ويسعد صباح جميع المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي أكثر عن تفاصيل هذه الدورة، هذا بشكل مبدئي، وما الذي نقصده عمليا بأنظمة الإحالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي؟ تفضلي.
2: طيب شكرا عزيزتي. أول شيء أعطي هذا التدريب بالنسبة لنا، لأن المؤسسات القاعدية غالبا هي المؤسسات التي تكون أقرب للنساء، هي الأكثر معرفة بواقع كمان المجتمع المحلي، لذلك كانت بتشكل بالنسبة

0: هي نقطة الاتصال الأولى للنساء الناجيات من العنف. لذلك لأن كنا نريد أن تكون هذه النقطة تشكل مساحة آمنة تحترم السرية والكرامة والثقة المستنيرة من النساء، وتساعد النساء على الوصول للخدمات القانونية والاجتماعية والصحية، أيضا خدمات النفسية، خدمات الحماية المختلفة، دون أن تتعرض للمزيد من الضرر أو الوصم. أتى هذا التدريب من أجل أن تكون هذه المؤسسات أكثر احتراما أو أكثر تشكل المساحة الآمنة أكثر لتحترم السرية والكرامة لهذه النساء. لذلك استهدفنا مؤسسات القاعدية في عدد كبير من مختلف المحافظات لتكون أكثر مقدرة على المعرفة أكثر بآليات بنظام التحويل الوطني أولا، ثانيا بآليات استقبال الشكاوى من النساء، وهي النقطة الأولى، هي النقطة التي تصل بين النساء وبين المؤسسات الأخرى، سواء كانت المؤسسات الأهلية، المؤسسات النسوية والمؤسسات الرسمية.
1: طيب
0: هذا فيما يخص السؤال المتعلق بهذا التدريب. وهذا التدريب صراحة هو جزء أكبر من مشروع وبرنامج أكبر نكون في مركز شمس لحقوق الإنسان بتنفيذه، يقوم بتوفير خدمات حماية مباشرة للنساء، يتكون من 4 محاور. المحور الأول يتعلق بخدمات الحماية المباشرة للنساء والفتيات، اللي هو طبعا بيتضمن تقديم مساعدة قانونية من خلال طبعا مساعدة قانونية مجانية، سواء من خلال التمثيل القانوني أو الاستشارات القانونية الفردية أو جلسات استشارات قانونية وتوعية قانونية جماعية. بنفس الوقت أيضا بنوفر خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، سواء جلسات فردية أو جماعية، كمان خدمات الدعم الصحي وتوفير العلاج والفحوصات اللازمة للنساء في هذا المجال، وبالإضافة إلى بعض دعم الحزم المعيشية والدعم الاقتصادي السريع لهذه النساء. هذا مكون واحد. مكون آخر يتعلق بالعمل مع ليس فقط النساء بشكل مباشر وتقديم خدمات الحماية لهن، ولكن أيضا تطوير قدرات مؤسسات الحماية المختلفة، هي مثل شرطة حماية الأسرة والأحداث، النيابة، مجالس السلم الأهلي والمؤسسات القاعدية. وأيضا مكون آخر يتعلق بالتوعية وبالمناصرة. مكون رابع يتعلق أيضا بالمساءلة على هذه الخدمات. فهذا التدريب جزء من هذا البرنامج العام الأكبر
1: بالمكونات الأربعة اللي حضرتك ذكرتيها والقيمة والهامة. خليني أسألك، يعني خلال هذه يعني هذا البرنامج التدريبي بكل مكوناته، أبرز الثغرات أو التحديات اللي بتواجه فعليا، خاصة فيما يتعلق بموضوع استقبال الشكاوى وتفعيل أنظمة الإحالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، أبرز الثغرات أو التحديات أستاذة أمل اللي بتواجه المؤسسات القاعدية عند استقبال شكاوى النساء والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي؟
0: طيب أبرزي بالبداية، نظام التحويل أو استقبال الشكاوى سيكون استنادا لنظام التحويل الوطني رقم 28 لعام 2022. المؤسسات القاعدية أو غالبية المؤسسات التي لا تعمل بشكل مباشر مع النساء لا يكون لديها معرفة كافية بهذا النظام وبآلية عمل هذا النظام وبكافية استقبال الشكاوى. لا تنسي أن هذه المؤسسات بعض منها موجود في أماكن بعيدة، مهمشة، بعيدة عن المركز، و عدد موظفينها قليل جدا. أحيانا تكون الجمعية أو المؤسسة لا يوجد فيها إلا موظف أو موظفة واحدة بالإضافة إلى رئيس أو مديرة الجمعية، فبالتالي وتعمل في قضايا مختلفة ليس فقط في قضايا النساء. فبالتالي أتى هذا التدريب من أجل تعريفهم أكثر بالطرق الأمنة لاستقبال الشكاوى، بآليات التعامل مع الشكاوى، وبنظام التحويل الوطني وبالطرق. فاللقب الأولى تكون أمام المعرفة الكافية بهذا النظام وتطوير قدراتهم وبناء قدراتهم بهذا النظام. القضايا الثانية والعقبات الأكثر اللي هي عدم تطبيق هذا النظام بشكل عام، المشاكل المالية كمان اللي بتواجه، الاحتياجات المالية اللي بحاجة أكثر يعني لا تطبيق هذا، تخصيص موازنات حكومية أكثر تكون واضحة، يعني بعد مراكز الحماية صراحة ولا يخفى على الجميع بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا، بعد مراكز الحماية تشكو من نقص في الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والذين يقدمون خدمات الدعم النفسي لهذه الفتيات بسبب عدم وجود رواتب، تقليص الدوام، وكل ذلك يؤثر. بالإضافة يعني لذلك نطلب دائما تخصيص موازنات أكثر، وهناك دور علينا كمؤسسات مجتمع مدني كبير في نظام هذا التحويل. فهو نظام التحويل لا يقتصر على جهة واحدة، هو عمل متكامل من الجميع بهدف إيصال هذه السيدة أو هذه الفتاة إلى الأمان، إلى توفير الحماية لها، إيصالها إلى العدالة. صحيح. مهم أن يكون هناك عمل أكثر على هذا النظام، على تخويض العمل بشراكة أكثر من جميع الشركاء، وليس فقط عقد اجتماعات، وإنما حقيقة تطبيق التوصيات التي تخرج من هذه اللقاءات والاجتماعات، والعمل على تنفيذ هذه التوصيات بشكل مباشر.
1: يعني هذا ما تطمحون إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع وهذه الدورة التدريبية؟ نتأمل أن يتم تحقيق ذلك، خاصة أنه كما أشرنا يعني معظم حالات العنف التي تتعرض لها النساء، خاصة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، يسبقها عدم استجابة فعالة لهؤلاء النسوة عندما طلبنا المساعدة. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا أستاذة أمل الفقيه وحضرتك المديرة التنفيذية لمركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. شكرا جزيلا. إذن كان حديثنا حول هذه الدورة التدريبية التي ينفذها مركز شمس حول آليات استقبال الشكاوى وتفعيل أنظمة الإحالة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، ساعتنا الآن تقترب من 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. أذكر أنه بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في محافظتي طول كرم وقلقيلية على 98.8. أما من أي مكان بالعالم دائما بإمكانكم متابعة مجموعة واسعة من برامجنا ومقابلاتنا أثناء هذه البرامج عبر صفحتنا على الفيسبوك. نستكمل وإياكم محطتنا ومواضيعنا بالفترة الصباحية، وإلى موضوعنا التالي الذي سنكون فيه مع مركز إبداع المعلم وأيضا مع وزارة التربية والتعليم، اللي أيضا افتتحوا دورة تدريبية. هاي الدورة التدريبية هدفها هو التعلم العاطفي الاجتماعي، كانت بمشاركة معلمين ومعلمات ومديرين مدارس وأيضا مشرفين تربويين. الهدف هو تعزيز قدرتهم على دمج هاي المهارات في العملية التعليمية، بناء مهارات بتساعد الطلبة على إدارة مشاعرهم، على تعزيز علاقتهم، على تفاعلهم مع الآخرين، إلى جانب تمكين الكوادر التربوية من ملاحظة المؤشرات المبكرة. أكيد إحنا في ظل الظروف اللي بنمرق فيها في فلسطين هذا الموضوع جدا جدا جدا هام بكل تفاصيله. للحديث أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف أستاذ رفعت صباح، مدير عام جمعية مركز إبداع المعلم وأيضا رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني. وأستاذ رفعت يسعد صباحك. أهلا وسهلا بك، تحكي لنا أكثر عن فعليا افتتاحكم لهذه الورشة وهذا التدريب، وشو المقصود بالتعلم العاطفي الاجتماعي، وليش صفى إدماجه في المدارس هو ضرورة خصوصا في ظل الظروف اللي بنمرق فيها في فلسطين؟
2: بداية كانت صباح الخير وشكرا للاستضافة. هذا التدريب يأتي جزء من مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي الذي ينفذه مركز إبداع المعلم مع وزارة التربية والتعليم منذ 3 سنوات. هذه الدورة تضمنت تدريب 4 مديريات في شمال الخليل وسلفيت وطول كرم وبيت لحم، وكما تفضلت في هذه الدورة ضمت مشرفين ومدرسين ومدراء من هذه المديريات. التعليم العاطفي الاجتماعي هو عملية اكتساب الأطفال وتنمية مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات اللي بتساهم أو بتساعد الأطفال على فهم مشاعرهم وأفكارهم وسلوكياتهم وإدارتها بصورة إيجابية، وأيضا فهم مشاعر الآخرين وبناء علاقات صحية معهم واتخاذ قرارات مسؤولة. التعليم العاطفي الاجتماعي هو يعني ضروري وجزء أساسي من جودة التعليم. تحسين قدرة الطفل على فهم مشاعره وتنظيمها والتفاعل الإيجابي كما قلنا يمكن أن يسهم في استعادة قدرة الطفل على التعلم والمشاركة والتفاعل داخل المدرسة والمجتمع. وهذا المشروع بيعتمد على منهجية واضحة تم تطويرها ما بين إبداع المعلم ووزارة التربية والتعليم، وكيف تفضلتي هو قائم هذا المفهوم على 5 مجالات أساسية. المجال الأول هو الوعي الذاتي، بحيث أنه قدرة الطفل على التعرف على مشاعره وأفكاره واحتياجاته ونقاط قوته وفهم أثرها في سلوكه وتعلمه قضية مهمة، وكذلك إدارة الذات من حيث قدرة الطفل على تنظيم مشاعره وانفعالاته وسلوكه والتعامل مع الضغوط والتحديات بطريقة أكثر تكيفا. وأيضا الوعي الاجتماعي من حيث فهم مشاعره ومشاعر الآخرين ووجهة نظرهم وإظهار التعاطف والاحترام والتقبل. وبناء أيضا مهارات بناء العلاقات أيضا مهمة في هذه الدورة من حيث قدرة الطفل على التواصل الفعال والتعاون وحل الخلافات وبناء علاقات إيجابية مع الأقران والبالغين. وفي النهاية التدريب أيضا يسعى إلى بناء مهارة اتخاذ القرارات المسؤولة، يعني بحيث أنه يكون عند الطفل قدرة على التفكير في نتائج اختياراته وتقييم المواقف واتخاذ قرارات وراعي سلامته وحقوقه وحقوق الآخرين. هذه المفاهيم الخمسة والمجالات الخمسة اللي بيرتكز عليها البرنامج التدريب.
1: يعني خليني أسألك أستاذ، عفوا على المقاطعة أستاذ رفعت، ولكن خليني أسألك، يعني الركائز الخمسة اللي حضرتك أشرت لها ممكن أن تكون ركائز صالحة لكل مجتمع ولأي مجتمع، ماذا عن خصوصية الواقع الفلسطيني؟ نحن الآن يعني لا نحتاج إلى توصيف ما نمر به، تأثير ذلك على أطفالنا سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، على الطلاب في المدارس. هل راعى البرنامج خصوصية الواقع الفلسطيني بشكل أو بآخر، ما يتعرض له الأطفال من عدوان، من تهديد لحياتهم، لأمنهم، لاستقرارهم بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي؟ وكيف فعليا ممكن نضمن انتقال هاي المهارات إلى البيئة المدرسية بأكملها من خلال المشاركين في التدريب؟
2: يعني هو هذا البرنامج ينطبق بشكل أساسي على كل المناطق التي تعاني من نزاعات، وخاصة يعني وضعيتنا كفلسطينيين. القضية ليست فقط نزاعات، وإنما تعرض لضغوطات نفسية وعاطفية واجتماعية هائلة. فهذا البرنامج هدفه الأساسي استعادة الأداء الاجتماعي والأكاديمي الطبيعي للأطفال، خاصة الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من أثار اجتماعية وعاطفية مرتبطة بهذه الظروف. بالتالي التعليم العاطفي الاجتماعي لا يركز فقط على دفع على استعادة العافية الأكاديمية، بل أيضا هو يعزز منظومة من القيم اللي أحيانا في ظروف مثل ظروفنا يعني تنفلت الأمور، وبالتالي تحتاج إلى مفاهيم ومعارف وتدريبات يعني تعيد الطلاب لوضعية طبيعية بحيث أنك تخرج منهم التوجهات الإيجابية. لأنه الناس تحتاج إلى في هذه الفترة لفهم الذات، لإدارة هذه المشاعر التي تحدث بدون ما يعني أحيانا كثير الطلبة والمعلمين حتى لا يعرفون ماذا يحدث لهم. وبالتالي هذا التدريب هو بالأساس لجعل المعلمين والطلاب وحتى الأهالي فهم ما يجول في ذواتهم والقدرة على إدارة هذه المشاعر وفهمها، وبالتالي تحويلها من نقاط ضعف إلى نقاط قوة. فقضية معرفة نقاط الضعف عندنا كبشر مهمة جدا لنستطيع أن نحولها لنقاط إيجابية، لأن الوضع الذي يعيشه المعلمين والطلاب في هذه الظروف الصعبة من خوف شعور بعدم الأمان هذا يحتاج إلى تدريبات مكثفة ومستمرة، وليس فقط تدريبات نظرية، لأنه هذا البرنامج يعتمد على مبادرات يقوم بها الطلاب لاحقا، بحيث أن المعلمين في المدارس أيضا بيستهدفوا مجموعة من الطلاب في مبادراتهم هم الأكثر تعرضا أو الأكثر يعني هشاشة في هذا الوضع، ويذهبوا معهم في مبادرات وعملية تدريب مستمرة بحيث يستطيع هؤلاء الطلاب أن يعني يستعيدوا العافية الصحية والنفسية
1: قدر الإمكان طبعا،
2: ويستطيعوا أن يلتحقوا بالجانب الأكاديمي. التعليم العاطفي الاجتماعي يعتبر الآن هو جزء أساسي من جودة التعليم، من الصحة النفسية والعاطفية لمجمل كوادر المنظومة التعليمية. حتى احنا كبار نحتاج لمثل هذا التدريب لنستطيع التعامل مع الأطفال، يعني المعلمين إذا لن يتعرضوا لمثل هذا التدريب، إذا لن يكون هناك عمل مكثف مع المعلمين، المعلمين لا يستطيعون حتى التعامل مع الأطفال. هذا البرنامج يوفر للمعلمين والأهالي المساحة اللي بيقدروا يفهموا أولادهم، أولا يفهموا ذواتهم، بعدين يفهموا أولادهم، ويحاولوا المعلمين من خلال هذا البرنامج يعالجوا كل المشاكل الاجتماعية والنفسية والعاطفية اللي بتعرض لها الأطفال. يعني

حضرتك أشرت أستاذ رفعت يعني موضوع التعلم العاطفي الاجتماعي قد يبدو الأهم في المرحلة الراهنة فلسطينيا لنجاح العملية التعليمية. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. أستاذ رفعت صباح، مدير عام جمعية مركز إبداع المعلم وأيضا رئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني، حدثنا عن هذه الدورة التي التدريبية حول التعلم العاطفي الاجتماعي التي تنظم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بمشاركة معلمين ومديري مدارس ومشرفين تربويين بهدف تعزيز قدرتهم على دمج هاي المهارات في العملية التعليمية. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا. لازلنا متواصلين معا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، 40 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. هي ساعتنا الآن اليوم الأحد 9/8/2026. لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار، 99.4 هي موجتنا في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. وإلى محطتنا التالية في هذه المحطة بالتأكيد سنحاول تقديم قراءة في تقرير صادر عن مؤسسة الحق بعنوان الإخلاء والتهجير القسري للعائلات في سلوان الذي يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف. لا شك بأن عملية الإخلاء والتهجير القسري بحق العائلات المقدسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا زالت متواصلة وسط مخاوف من اتساع عمليات الاستيلاء على الممتلكات وتغيير الواقع الديموغرافي في القدس. هذا بعض ما جاء في تقرير لمؤسسة الحق، وثقت فيها عمليات إخلاء قسري طالت 16 أسرة في حي بطن الهوى في سلوان في 25 من أذار لهذا العام، ما أدى إلى تشريد ما يقارب 75 مواطنا مقدسيا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إلى جانب تدمير ومصادرة ممتلكات العائلات وإغلاق منازلها. طبعا للحديث أكثر عن التقرير، خلفيات عمليات الإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التوصيف القانوني لها، مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي مدير عام مؤسسة الحق أستاذ شعوان جبارين. وأستاذ شعوان أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بك. بداية خليني فعليا أسألك عن ما الذي تكشف عملية إخلاء 16 عائلة مقدسية من منازلها في بطن الهوى في سلوان عن طبيعة السياسات الاحتلالية المتبعة في العاصمة القدس؟ وبالتأكيد يعني نحن لسنا أمام حالات فردية وإنما أمام نمط ممنهج من التهجير والاستيلاء على الممتلكات، طبيعة هذا النمط. تفضل أستاذ شعوان.
1: بصراحة كما قلت أنت، يعني الموضوع لا يقتصر على 15 أسرة أو 100 أسرة أو يزيد. الموضوع هو سياسة الدولة، نهج متواصل إلو أبعاد سياسية. الموضوع ليس قانونيا بالكامل، قانونيا هو غير قانوني، يعتبر جريمة تهجير السكان، تدمير الممتلكات. ولذلك إسرائيل تلجأ إلى عديد من الخطوات أو محاولات التغطية على جرائمها، سواء بإجراءات إدارية وقرارات بلدية وغير ذلك، أو قانون إسرائيلي الذي يتحدث عن الملكية لليهود فقط. عام 70 هذا القانون تم إقراره، وأنت هنا تتحدث عن قانون عنصري مرتبط بمسألة إثنية وسياسية لليهود فقط وليس للفلسطينيين. الجزء من الفلسطينيين الموجودين الآن في القدس وموجودين بمخيم شعفاط وموجودين بسلوان لهم بيوت في القدس الغربية. القدس بشقيها الغربي والشرقي هي محتلة بموجب القانون الدولي، لأنه كان هناك موضوع الرؤية الدولية لموضوع القدس أنها مدينة دولية يعني مدولة، ولذلك لها وضعية خاصة في ضوء حتى قرار التقسيم، هذا ما تم الحديث فيه. ولذلك اليوم عديد من الدول يعني ترفض، الدول الأوروبية على سبيل المثال ترفض بشكل مطلق نقل سفارات ارتباطا

0: قانون الدولي، أن القدس هي ليست عاصمة إسرائيل، ويجب ولها الوضعية الخاصة. انطلاقا من هذه النقطة لا ينقلون سفراتهم، ولذلك عندما نقل الفلسطينيين وهجروا وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الغربية والقرى المحيطة فيها مثل لفتة وغيرها، أهل هذه البيوت الآن هم مهجرين في الخارج أو في القدس نفسها، ولكن لا يعودوا إلى ممتلكاتهم، واليوم ينكل بهم مرة ثانية ومرة ثالثة، ويتم إخلاءهم من بيوتهم تحت حجة أن هذه البيوت والمنازل هي كانت لليهود قبل 48، وبعد 48 يعني حصل ما حصل، والآن بعد 67 يعني كأنه من حق اليهودي أن يعود. أما الفلسطيني الذي لا زال مفتاح بيته في جيبه لا يحق له نهائيا. فهذه هي العنصرية، هذه الإجرام، هذه الفضاعة، ولذلك تحت هذا العنوان دخلوا في قضايا قانونية طويلة وسنوات طويلة وهددوا، وبالنهاية الآن تم التكثيف بشكل كامل، بشكل يعني مطلق، خصوصا من شهر واحد لليوم، خصوصا من العام الماضي على سبيل المثال، و24 يعني بعد 24 تم تكثيف بشكل كبير. نتحدث عن حوالي 275 بيت ما بين استيلاء وتهجير أصحابها أو تهديم أو هدم المنازل، ولذلك سلوان مهددة تحت عنوان ما يقولوا إنه هذه مدينة داود وللأسباب الدينية، وهي الأسباب السياسية التهجير بشكل رئيسي. كنت أستمع إلى أحد يعني الشخصيات الإسرائيلية اليهودية في القدس، لها علاقة بموضوع البلدية، وتتحدث بطريقة فظيعة، يعني تحدث مع مراسل صحفي، فيتحدث يقول يعني ليس لهم نهائيا يعني وجودا، وهذا بكذبوا بالدعو، هذه مش ممتلكاتهم، ويجب بالنهاية ما يكونش نهائيا هذه المنطقة، يجب أن تكون مفرغة. هذا هو الحال. الشيء الثاني تحت عنوان التخطيط،
1: يعني
0: التخطيط الحضري في المدينة اللي هي تستهدف الفلسطيني وجودا، وتحاول أن توسع دائرة التجمع اليهودي في المدينة، فتتحدث عن تطهير عرقي. أين يقع هذا الأمر من القانون الدولي؟ أولا لا يحق، هذه أرض محتلة، لا يحق لدولة الاحتلال أن تضم، وهي قامت بالضم وأعلنت بالقدس الموحدة وغير ذلك والعاصمة وكل هذه المسائل، واخذت كل الخطوات القانونية بموجب قانونهم وليس بموجب القانون الدولي. القانون الدولي لا يعترف نهائيا بكل ما جرى، حتى لو سكنوا يعني كل اليهود في هذه المنطقة، هؤلاء مستعمرين، هؤلاء مستوطنين، هؤلاء لا حق لهم. النقطة الثانية، لأنها أرض محتلة يسري عليها القانون الأردني، لأنه إسرائيل يعني بعد 67 جاءت وكان هناك القانون الأردني، سواء في موضوع الأملاك، سواء في موضوع الإيجارات نفسها، ولذلك لا يحق لهم أن يغيروا القوانين بالقوانين الإسرائيلية. هذه أبسط قاعدة من قواعد القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة. إسرائيل إجت قوة احتلال، هي وجدت أمامها القوانين السارية، القوانين السارية يجب أن تستكمل سارية على طول، باستثناء إلا إذا كان هناك ما هو شيء أمني قاهر أو محدد، يعني لغايات وأغراض أمنية، ولكن لا يوجد أمنية. شو الأمنية؟ أنك تطلق تبعد الناس أو تهجر الناس، تطرد الناس من مساكنها وتتركها في الشارع بدون.
1: مش بس هيك يعني، وفعليا انتقال المستوطنين، يعني يكون الموضوع يعني استخدام قوانين ملكية بصورة تمييزية مثل ما ورد في التقرير، وانتقال المستوطنين إلى هاي المنازل التي أخليت منها العائلات الفلسطينية، وبالتالي يعني الموضوع ليس أمنيا مثل ما حضرتك أشرت. بنصف دقيقة من فضلك أستاذ شعوان، المطلوب دوليا وفلسطينيا يعني لوقف عمليات التهجير، حماية السكان والمواطنين وممتلكاتهم في القدس، خاصة أنه يعني هذا منافي تماما كل ما يقوم به الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. تفضل.
0: مزبوط، هذا هو الموضوع. والنقطة، أنا الرأي الأهم في المسألة هي كمان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في شهر 7 عام 2024، اللي قالت بشكل واضح هذا احتلال غير قانوني وغير شرعي، ويجب أن ينتهي على وجه العجل، ومن جهة ثانية يرتب مسؤوليات، وقالت دول الأطراف الثالثة عليها مسؤوليات بأن تواجه بأن تخدم أو تساعد في تعزيز الاحتلال وتأخذ الخطوات بموجب القانون الدولي لإنهاء الاحتلال بشكل سريع. هذا ما قالته المحكمة، ولذلك هذا ملزم لكافة الدول. شيء ثاني، قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 9/2024 كان واضح وضوح الشمس في هذا الجانب، واللي أعطى كمان إسرائيل فترة سنة لعام 25 لإنهاء احتلالها للأرض المحتلة. كل هذا واضح يتطلب فرض عقوبات من المجتمع الدولي، من الدول الأطراف الثالثة في إطار علاقات التجارية السياسية، العلاقة العسكرية غيره. هذه هي الطريقة الوحيدة وهذا هو المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بأن تحترم القانون الدولي.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل سيد شعوان جبارين، وحضرتك مدير عام مؤسسة الحق، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل وهذه القراءة السريعة في تقرير الإخلاء والتهجير القسري للعائلات في سلوان الذي يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، كنا سوية من الساعة 9 حتى هذه اللحظة. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد بعد الساعة 9 بحلقة جديدة من الفترة الصباحية المباشرة، أسعد بتقديمها لكم. كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي. لموجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادا الرماوي. استشهاد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. إصابة 9 مواطنين في وقت سابق بنيران الاحتلال بقطاع غزة بينهم 4 أطفال. وزير الخارجية المصري يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يؤكد أن الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوفر حتى الآن في ظل تمسك نتنياهو بمواصلة الاحتلال باعتباره ورقة انتخابية. مستوطنون إرهابيون أحرقوا مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة. السيد الرئيس محمود عباس ينعى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته ألمانية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعلم والاستناد إلى الكتاب المدرسي ومراجع أخرى. أمين السر أصحاب محطات المحروقات يؤكد أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد والانقطاع. جماعة الحوثيين تتبنى استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. إيران تطرح شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. وزير الخارجية التركي يقول إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي. هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يكشف أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر. في حالة الطقس تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق، واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم، بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان، وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا. في برنامج أرضنا حقنا، إعداد وتقديم أنصار العروض.
1: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تسمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و101، وبإمكانكم أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. ولمتابعة آخر المستجدات والأحداث الميدانية أيضا تجدون من خلال مجموعتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم دوما في برنامج أرضنا حقنا، نتطرق إلى آخر التطورات المتعلقة باعتداءات المستوطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى المخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في الضفة. ويرافقني من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، من التنفيذ مايا حميدة، من الإخراج جهاد سليمان، سأكون معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. في هذه الحلقة سنتحدث حول ما يجري في آخر التطورات فيما يتعلق بطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة على أراضي محافظة رام الله والبير. سنتابع في هذا الجانب مع سيد صلاح الخواجة، مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وسنتحدث أيضا إلى المواطن محمود الطوباسي من بلدة جالود، هذا المواطن الذي فعليا تم طرده من منزله من قبل قطاع المستوطنين بعد محاصرته لأسابيع طويلة داخل المنزل هو وعائلته، وتعرض لاعتداءات من قبل الاحتلال وأيضا من قبل المستوطنين الذين قاموا بطرده من بيته. وكما ذكر لنا تحت الهواء مباشرة بأن المستوطنين قاموا بتكسير المنزل وتخريبه. سنكون في متابعة مع المواطن محمود الطباسي.

سنتابع أيضا فيما يتعلق بما يجري في بلدة سنجل وتجريف أراضي في البلدة مع دكتور معتز ضوافش رئيس بلدية سنجل، وكذلك سنتحدث كما ذكرنا إلى السيد صلاح الخواجة والمواطن محمود الطباسي.

0: إذن في بداية هذا اللقاء سنتحدث إلى الدكتور معتز ضوافشي رئيس بلدية سنجل حيث الاعتقالات والمداهمات اليومية التي تحدث على بلدة سنجل، كذلك الإغلاقات المستمرة على البلدة والجهود التي تبذل من قبل بلدية سنجل من أجل فعليا توفير طريق ومخرج ومدخل لأهالي البلدة، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة على البلدة وكذلك تجريف أراضي في بلدة سنجل. إذن نرحب دكتور معتز ضوافشي، أهلا ومرحبا بك دكتور عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.
1: حياك الله أختي، أهلين أنصار.
0: يعني آخر الأخبار فيما يتعلق ببلدة سنجل صبيحة هذا اليوم، اعتقال مواطنين من بلدة سنجل كذلك تجريف أراضي في البلدة، ما هي التفاصيل دكتور معتز؟
1: أختي العزيزة، يعني يستمر الاحتلال بجيشه وبمستوطنيه بمزيد من التضييق على أهالي بلدة سنجل، مزيد من الاعتقالات، مزيد من الحصار، مزيد من التجريف، مزيد من البؤر الاستيطانية، البؤر الاستيطانية الممتدة شمال البلدة وغربي البلدة وجنوب البلدة وأيضا شرقي البلدة، بؤرة جديدة أقامها قطاع من المستوطنين منذ تقريبا يعني أسبوعين دخلت الجدار العازل على أراضي المزرعة الشرقية مقابل مدخل بلدة سنجل. مجموعات كبيرة من المستوطنين منذ صباح هذا اليوم في هذه البؤرة الاستيطانية اللي أضافوا خيمة جديدة للخيمة الأولى. بلدة سنجل يعني عبارة عن سجن جماعي كبير في الوقت الحالي، محاصر من قبل جيش الاحتلال بإغلاق المداخل، بجدار عازل، باعتقالات، اقتحامات، بمداهمات صباحية مسائية، وقطعان المستوطنين اللي بيمتلكوا من مجموع هذه البؤر الاستيطانية للاعتداء على كل ما هو فلسطيني في بلدة سنجل، على المزارع وعلى المواطن وعلى العائلات وعلى البيوت وعلى الأسلاك وعلى المزروعات وعلى الأشجار. كل شيء أنه يعني محاصر ومحارب من أجل السيطرة على مساحات واسعة من أراضي بلدة سنجل، من أراضي بلدة عبوين المجاورة، مساحات واسعة من أراضي بلدة المزرعة الشرقية المجاورة.
0: نعم، إذا نتحدث عن بلدة سنجل وخصوصية هذه البلدة التي فعليا هي محاطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية بالجدار الذي عزلها عن الخط أو الشارع الرئيسي وكذلك منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، نحن نعلم بأن هذه الأراضي الزراعية هي باتت خارج هذا الجدار، يعني ونحن نعلم بأن سنجل بلدة زراعية بامتياز، نتحدث عن الضرر الذي لحق بالمزارعين جراء هذه الاعتداءات وكذلك المضايقات التي تحدث عليهم أثناء خروجهم ودخولهم من البلدة.
1: صحيح وقتهم صار، يعني هذا الجدار العازل وهذا الإغلاق وهذا الحصار وهذا العزل من أجل السيطرة على الأراضي الزراعية لبلدة سنجل. هناك يعني 100 عائلة من بلدة سنجل تعتمد في دخلها السنوي على الزراعة، وهناك أيضا يعني مئات العائلات اللي تعتمد على الزراعة في جزء من دخلها السنوي. المزارعين في بلدة سنجل محرومين من الاستفادة من أراضيهم منذ بداية العدوان على غزة. كل مزارع بحاول الدخول لها للأراضي بتعرض لاعتداءات من قبل قطاع المستوطنين الإرهابيين اللي بحاول تهجيرنا وإبعادنا عن أراضينا، اللي بحاول السيطرة على أراضينا، وأيضا يعني تحت حماية قوات الاحتلال وجيش الاحتلال اللي بسهل من إقامة هذه البؤر الاستيطانية، هذه البؤر الاستيطانية اللي بحاول الاحتلال إيصالها لبعضها البعض وإقامة بلوك استيطاني ضخم في منطقتنا في منطقة شمال شرق رام الله من خلال شق الطرق الاستيطانية الرابطة ما بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات، من خلال توفير البنية التحتية، من خلال دعم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لقطعان المستوطنين اللي هم بنفذوا لمخطط هذا الاحتلال لضم مساحات واسعة من أراضي بلدة سنجل وأراضي القرى المجاورة.
0: نعم، يعني دكتور معتز، بلدة سنجل يعني نموذج يحتذى به في موضوع المتابعة القانونية، نحن نعلم بأن بلدة سنجل لا تتوانى عن تقديم ما يلزم في الجانب القانوني، إذا ما تحدثنا حول هذه الخطوة وأهميتها وكذلك أين وصلت هذه المتابعات وهل من نتائج يعني مثمرة في هذا الجانب؟
1: يعني مثل ما بنقول إن كان القاضي غريمك لابد من طرق الباب القانوني. هناك عشرات القضايا اللي في محاكم الاحتلال وعشرات الشكاوى اللي تم تقديمها لشرطة الاحتلال. نجحنا يعني الحمد لله بأخذ قرار من المحكمة الاحتلال العليا بإخلاء

0: رئيس بريطانيا حتى وإن لم يتم تنفيذ هذا القرار بحجة أن هنا أن ليس هناك قوات أمن كافية لإخلاء هذا البؤرة، ولكن هذا اعتراف مهم يعني أن هذه الأراضي فلسطينية ومملكها فلسطينيين. هذا من باب. وهناك يعني أيضا كثير من القضايا اللي تم رفعها بالأمس من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للاعتراض على قرار وضع اليد على أكثر من 460 دينم شمال بلدة سنجل في محاولة لمنع هذا القرار ومنع توسع إحدى المغتصبات الموجودة على أراضي بلدة سنجل في المنطقة الشمالية. وهناك يعني لا أخفيك يعني هناك كثير من القضايا اللي تم رفعها وتم رفض النظر إليها مثل موضوع الجدار العازل اللي اقتلع عشرات أشجار الزيتون اللي فصل وعزل بلدة سنجل عن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، اللي عزل بلدة سنجل عن الشارع الرئيسي شارع 60 الرابط في بقية المحافظات. يعني نحاول من خلال القانون إن نحصل ما يمكن تحصيله.
1: نعم يعني هذا جانب مهم جدا دكتور معتز. و يعني كما ذكرت يعني لما تشكي وغريمك القاضي، لكن هذا الجانب هو جانب مهم وأنتم تتابعون بشراسة على هذا الموضوع. ما هي رسالة تودون إيصالها دكتور معتز عبر أثير إذاعة صوت فلسطين؟
0: والله يا أختي أنا يعني رسالتي لابد من الصبر والصمود في وجه هذا الاحتلال المجرم في وجه هذه القطعان الإرهابية، ولابد من أن نطرق كافة الأبواب. يعني مثل ما ذكرنا الجانب القانوني مهم، الجانب الإعلامي مهم جدا. هناك يعني كثير من وكالات الأنباء الغربية اللي بتحضر للبلدة، ولابد من فضح جرائم المستوطنين وأيضا التحرك الشعبي والتواجد في الأراضي المستهدفة. هذا أيضا مهم، توفير لجان الحماية ولجان الحراسة للتصدي لهذه القطعان الإرهابية للتخفيف من الخسائر البشرية والخسائر المادية أيضا مهم جدا. وهنا يعني بحب أكد على أن لولا وجود لجان الحراسة ولجان الحماية لكان هناك خسائر فادحة في بلدة سنجل. لجان الحراسة اللي تعدادها بالمئات من شبان بلدة سنجل اللي بتتصدى بالصدور العارية وبالإمكانيات البسيطة بعمل سد بشري أمام هذه القطعان الإرهابية اللي أخذت على عاتقها حماية أهالي بلدة سنجل وممتلكات بلدة سنجل. أيضا التواصل، يعني هذه نصيحة لكل إخواننا اللي بتعرضوا لما تتعرض لسنجل، تواصل مع المؤسسات الدولية والممثليات والخارجيات والمؤسسات الدولية. هذا أيضا مهم جدا لمحاولة وضع حد لهذه القطعان الإرهابية وهذا الاحتلال اللي بحاول إنه يسرق أراضينا ويغتصب أراضينا.
1: نعم يعني هذا موضوع مهم جدا، هو المتابعة القانونية كما ذكرنا، وكذلك التواصل مع الجهات الدولية، و يعني أن يكون هناك فعليا زيارات وتجمعات ودعوات لكافة القرى المجاورة أيضا للتواجد في القرى التي تتعرض لاعتداءات من قبل القطعان المستوطنين، ولا نتركها موضع الولد اليتيم. للأسف في بعض القرى يعني هناك قرى تواجه قطعان المستوطنين لوحدها، فيجب أن يكون هناك تكاتف ما بين القرى جميعا من أجل الحفاظ على الأرض. أشكرك جزيل الشكر الدكتور معتز طوفشة على هذه التفاصيل والإيضاحات.

متواصل وياكم نذير إذاعة صوت فلسطين وبرنامج أرضنا حقنا، وتستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90 فارز

0: 7 و100 فرز واحد. كما بالإمكان متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضر ومدى. نتحول مباشرة إلى بلدة جالود ونتحدث إلى المواطن محمود الطبغاسي. هذا المواطن الذي فعليا صمد وثبت في منزله هو وأولاده لأسابيع، ووصلت بهم المرحلة لأن يكونوا في المنزل دون ماء دون طعام، وحتى الأدوية باتت أن تفقد للمواطن محمود الطباسي. نتحدث بتفاصيل ما جرى معهم وبعد للأسف طردهم من منزلهم. سيد محمود، أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.
1: أهلا ميت، مرحبا.
0: نعم، حدثنا ما الذي جرى معكم بالتفصيل جراء اعتداء المستوطنين عليكم، وفي نهاية المطاف كان هو إخراجكم من منازلكم بالقوة وبقوة السلاح والترهيب أيضا.
1: نعم، وإحنا تحاصرنا كحصار جزئي من 19/4 في 27/4، حركوا السيارة وخربوا دار. أنا ما بدي يعني أطيل الأحداث.
0: نعم،
1: في 29/6 قاموا باحتلال منزل ما بيني وبين البلد وأغلقوا الطريق علي، وكنت في حصار كامل، لا حد يقدر يطلع عندي ولا أنا أقدر أنزل، لغاية قبل ما يعني لغاية حوالي 16/17/7 قاموا بقطع الكهرباء عني والماء. فأنا صفيت حوالي أسبوع لا كهرباء ولا مي، لا ظل عندي أكل ولا ظل عندي شرب ولا ظل عندي إشي. وللأسف الشديد إنه ما حدش قدر واستطاع إنه يوفر لي حتى قسم من الأدوية اللي كانت عندي خلصت. ما حد قدر يوصل لي لا الارتباط الفلسطيني ولا الارتباط العسكري الفلسطيني. وفي آخر إشي هددوني بالسلاح، يعني جو مستوطنين 2 وطلعونا من البيت تحت تهديد السلاح، قالوا لنا يا بتموتوا في البيت يا بتطلعوا. فأنا كنت أنا ومرتي وولادي 2، أنا يعني حطوني تحت خيار، إما إني أموت أنا وولادي وفي النهاية راح يأخذوا الدور، وإما إني أنا أسلم أنا وولادي ومرتي ويأخذ الدور. ففعلا قاموا طلعونا من البيت، والبيت كان يعني في أغراض وفي ما خلونا نطلع معانا ولا شيء سوى شغلات بسيطة هي تزمناها بأيدينا في السيارة، سيارة صغيرة، وطلعونا منها. وللأسف الشديد
0: يعني للأسف بعد صمود ما يقارب، نتحدث عن من تاريخ 19/4، نتحدث عن 3 أشهر تقريبا من الصمود والعناء. نعم، من العناء والصمود وفعليا الثبات في هذه المنازل، رغم كما ذكرت عدم توفر المياه الكهرباء الطعام وحتى الأدوية التي بات من الصعب أن تصلك سيد محمود، إلا أن كان الصمود هو خيارك. إلا أن للأسف يعني والاحتلال لا يعرف الرحمة ولا مستوطنيه، بات الخيار إما أن تقدم روحك أو تقدم المنازل للأسف، وكان هذا خيار أصعب بالنسبة لك سيد محمود. إذا ما تحدثنا حول الخسارة، يعني الحمد لله على سلامتكم، الأرواح أهم من كل شيء، إلا أن الخسارة المادية يعني ترهق صاحبها. فيعني إذا تحدثنا حول المقدرات والخسائر التي خسرتموها من جراء هذا الاعتداء.
1: والله خسائر كثير، يعني إذا بدك أقول لك يعني الخسائر البسيطة اللي هي الأغراض اللي في البيت بحدود 150,000 شيكل، لكن في خسارة أكثر من الموجود في البيت، اللي هو أنا إلي حوالي 26 دنم، حوالي 300 شجرة زيتون، 200 شجرة لوز، أنا كل معيشتي في زعتر في ميرمية في جوز في مشمش، أنا كل معيشتي كانت من هذه الأرض، كل هالأرض راحت. هاد يعني خسارتي في الأرض أكثر من خسارتي يعني كلنا إحنا كنا نعيش فيها. أنا يعني أنا لما حطيت في موقف إنه أنا ما خفت على روحي، أنا لو قدرت أظل أنا لوحدي وولادي يطلعوا ما وخرت، أنا خفت على أولادي أكثر مما خاف على نفسي.
0: نعم، يعني هذا مفهوم، هذا مفهوم. يعني نحن نعلم بأن صمودك وثباتك كان أسطوري صراحة سيد محمود.
1: الحمد لله،
0: ونحن لا نشكك بأنك كنت ستصمد أكثر، ولكن نحن نعلم همجية وعدوان هذا الاحتلال ومستوطنيه. ما هي رسالتك سيد محمود؟

0: يجب تكثيف الجهود، يجب أن ما يصيرش فينا على أني أكلت يوم الأكل الثوري الأبيض. مش لازم أنه أنا أبحر والله الموج مش واصلني، لا، أنا لازم أتصدى للموج قبل ما يصلني، لازم أنا أساعد. حتى لو كنت مختلف أنا وجاري، مفروض أني أنا أقف مع جاري ضد هذا الاستعمار، ضد هذا ضد هذه الوحشية اللي قاعد بصير فينا فيها. لأنه هم عبارة عن سرطان، هم ما أخذوا يعني ما أخذوا المنزلين اللي إلي وخلص بيستكوا فيهم، لا، هم راح يمتدوا لأبعد من هذه الحدود، ونسأل الله أن نكون يد واحدة بس.
1: هل كان لكم متابعات في هذا الجانب مع الجهات الرسمية؟
0: والله للأسف ما تلكناش ولا أي شيء من الجهات الرسمية.
1: يعني
0: كان متابعة،
1: يجب أن يكون هناك متابعة من خلالكم أيضا، هذا الموضوع مهم جدا سيد محمود، المتابعة من خلالكم مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أجل فعليا يعني رفع شكاوى في هذا المجال.
0: نعم رفعت شكوى،
1: يعني هناك متابعة من خلالكم
0: عن طريق هيئة الجدار، رفعت وقفت محامي اسمه غياث. وأنا يوم الأحد اللي مرق زي اليوم نزلت برضو على شرطة أرئيل وقدمت شكوى تانية، بالرغم أني كنت مقدم شكوى قبلها بشعار بن يمين. إحنا متابعين الموضوع، ولكن ما بتعرف يعني إحنا قاعدين بنشتكي لمين؟ لإسرائيل. ومين اللي بيحكم علينا؟ إسرائيل. ومين اللي أخذ دورنا؟ إسرائيل. يعني مش عارف لمين نشتكي، إذا كان غريمك القاضي لمين بدك تشكي أمك؟
1: هذه الجملة التي تتردد دائما، ولكن هذا الجانب مهم جدا ويجب أن تتابعون في هذا الجانب مع الجهات المختصة أيضا، ونتمنى لكم السلام، والحمد لله على سلامتكم سيد محمود،
0: الله
1: سلامتكم. نحن نعلم الخسارة وخسارة الأرض غالية جدا، ولكن هذا هو حال الفلسطين الذي للأسف يدفع الثمن غاليا مقابل بقائه في هذه الأرض. أشكرك جزيل الشكر سيد محمود على هذه التفاصيل والإضاحات. إذا استمعنا لرواية المواطن محمود الطباسي من بلدة جالود في محافظة نابلس، والذي فعليا صمد لما يقارب 3 أشهر وكما ذكر 95 يوما من الصمود والثبات في منزله ومنازله، هي عبارة عن منزلين له ولأولاده. للأسف قام المستوطنون بالاستيلاء على هذه المنازل، بالإضافة للاستيلاء على 26 دنم من أراضيه مزروعة بأشجار الزيتون واللوز المعمرة، وكانت الخسارة فعليا الخسارة المادية كبيرة، وخسارة الأرض لا تعوض كما خسارة الأرواح يعني للأسف. ولكن الحمد لله على سلامتكم، والرسالة التي يعني يعززها المواطن هو التكاتف وحماية الأرض بالجهود من خلال المواطنين وتكاتفهم مع بعضهم البعض. متواصلون وإياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين، ونتحول مباشرة إلى سيد صلاح الخواجة ومدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك سيد صلاح.
2: تحياتي لك وللإخوة والأخوات المستمعين.
1: نعم، الاحتلال يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، يعني حول هذا العطاء وما سيخلفه من آثار على الأراضي وخطورة هذا العطاء.
2: هذا جزء من سياسة تبنتها حكومة الاحتلال لتعزيز الاستيطان وبناء ما يسمى بالكتل الاستيطانية في مناطق الضفة الفلسطينية، إضافة أن الاستهداف لمنطقة رام الله وصلت أخطر وأعلى درجة من عمليات الاستهداف، سواء من حيث عدد المستعمرات والبؤر الاستيطانية الجديدة أو الاعتداءات أو شكل الاعتداءات على القرى والبلدات والتجمعات البدوية، والإعلان الأخير عن بناء وحدات استيطانية في مستعمرة كوف يعقوب المقامة على أراضي شرق محافظة رام الله والبيرة، هي جزء من مخطط لحصار المدن والبلدات الفلسطينية بسياج استيطاني متواصل ليحبس الفلسطينيين في كنتونات ومعازل. وهذا يأتي في إطار التصعيد للإعلان عن أكثر من 2200 وحدة استيطانية في كل مناطق الضفة الفلسطينية، من ضمنها مستعمرة أرائيل مقامة على أراضي سلفيت، ومستعمرة كدوميم المقامة على أراضي كلقيليا. والملفت للنظر والمهم أن ليس الأمر فقط يرتبط في وحدات استيطانية بمحاولة زرع مستوطنين جدد، بل هناك وحدات لمناطق صناعية، الإعلان عن مناطق صناعية جديدة وخاصة في منطقة سلفيت ومناطق شمال الضفة الفلسطينية. وبالتالي نحن أمام هجمة مرعبة في موضوع الاستيطان، واليوم المنافسة

0: سياسية ما بين الأحزاب هي دائما على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني، وخصوصا كل ما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية كل ما زادت الإجرام والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
1: نعم، يعني نحن نتحدث عن هذه العطاءات من ضمنها 12 عطاء استيطاني توزعت بين مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدماتية كذلك، يعني في الوقت الذي تحاول فيه إضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات وأد إقامة دولة فلسطينية، تحاول بناء مراكز مشاريع سكنية وتجارية وصناعية، هذه المفارقة وخطورة هذه الخطوات التي يتخذها الاحتلال فعليا من أجل وقت إقامة الدولة الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة وقبيل الانتخابات الإسرائيلية.
0: هذا يجب أن نعيد للذاكرة ما أعلن عنه مع بداية الاحتلال ما بعد عام 67 حينما أعلن مشروع إيجال أيلون الذي أراد أن يقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية وتحويل أراضي المحتلة ما بعد عام 67 إلى 7 كانتونات، ومع كل الأسف صمت المجتمع الدولي على ذلك وانتزع قرار أممي بالاحتلال العسكري المؤقت، واليوم الاحتلال يعتبر أن جزء من أهدافه الاستراتيجية تأبيد الاستعمار وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل. هذه السياسة التي نعتبرها كمنظومة متكاملة أمنية بمعنى الاستيطان، الجدار، طرق رابطة بين المستوطنات، الحواجز، البوابات العسكرية، كلها منظومة متكاملة الهدف منها تحويل الضفة الفلسطينية إلى 176 كنتون. جزء من هذه الكنتونات على سبيل المثال في شمال غرب القدس 14 قرية محاصرة بالاستيطان، ما بين القرى والبلدات جدار، أطول نفق بطول 400 متر يربط 76 ألف إنسان مستقبلهم ومصيرهم بدورية عسكرية يمكن أن تغلق المنطقة بالكامل. وتطور الأمر أن يتم عزل ثلاث بلدات النبي صمويل وبتكسا وحي الخلايلة لتصبح عبارة عن جيتوهات، سجون صغيرة. البعض يتوهم بالحديث عن عملية الضم، دولة الاحتلال تريد ضم أراضي فارغة بدون سكان وتحويل الفلسطينيين إلى تحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى سجون، ويريد إعدام أي مقدرات للشعب الفلسطيني، مياه، أراضي، وتحويل الفلسطيني إلى عامل في المستعمرات ويأكل من بضائع المستوطنات. هم يريدوا أن يظهروا أن الشعب الفلسطيني كأنه عبدا للاحتلال، ولكن هذا وهم. 23 احتلال احتل فلسطين وبقيت فلسطين بتاريخها بتراثها بعروبيتها فلسطين للفلسطينيون.
1: نعم، يعني كانت سلطات الاحتلال صادقت بتاريخ 27 نيسان 2025 على هذا المخطط، خلال 15 شهر تقريبا بدأ التنفيذ الفعلي. يعني خطورة هذا المخطط على يعني موضوع الحضور، تعزيز الحضور الديموغرافي والعمراني لدولة الاحتلال في الوقت الذي يحاول فيه فعليا تهجير المواطنين من أراضيهم.
0: هذا صحيح، وهم يريدوا عملية التحول الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية وتغليب عدد المستعمرين والمستوطنين في مناطق الضفة ليصبح أكثر من مليون مستوطن في خطة المليون مستعمر ومستوطن للضفة، والمقابل خطة المليون مستعمر حتى عام 2050 للقدس. لأن هناك إسرائيل الآن تخطط بالإعلان عن القدس الكبرى على 12% من أراضي الضفة، ربط القدس الغربية بالقدس الشرقية مع مستعمرة معالي أدوميم الذي طرح جزء من العطاءات لتوسعة مستعمرة معالي أدوميم. وبالمناسبة المخطط الهيكلي لمستعمرة معالي أدوميم 61 كيلومتر مربع، في حين مستعمرة تل أبيب 63 كيلومتر مربع. وبالتالي يمكن أن نتخيل كيف يمكن أن يكون مستقبل الأراضي في ظل التوسع الاستيطاني على المخطط الهيكلي المطروح لهذه المستعمرة، وربطها في المنطقة الصناعية للخان الأحمر ومن ثم البحر الميت. تصبح كتلة استيطانية متواصلة مترابطة على 12% من أراضي الضفة وعزل جنوب الضفة الفلسطينية عن وسطها. هذا هي التحولات الذي إسرائيل تريد أن تقسم الجغرافيا وتعيد رسم وهندسة الجغرافيا الفلسطينية. والخطير وظهر خلال الأيام الأخيرة عملية التقسيم الزماني والمكاني، حتى حركة الفلسطيني تحت حجة أن هناك تظاهرات المستعمرين والمستوطنين على الطرق الرابطة بين المستوطنات يتم إغلاق 1100 أو 1004 بوابات في مناطق الضفة، ويتم حبسنا في قرانا وبلداتنا، ويصعب عملية الحركة حتى ما بين قرية وأخرى.

0: هذا بسبب أن المستوطنين يريدوا أن يتظاهروا في الطرق، وبالتالي هم يريدوا أن لا يكون هناك احتكاك ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، ولكن هذه جزء من بروفة لمستقبل الواقع الفلسطيني والمناطق الفلسطينية بتحويل الضفة إلى كنتونات ومعازل وتحديد أوقات حرية الحركة والتنقل ما بين المعزل والآخر أو السجن والآخر أو بالمدينة وأخرى.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإضاحات. كنت معنا سيد صلاح القواجه مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتحدثنا حول طرح الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة على أراضي محافظة رام الله والبير. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. كانت معنا من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، من التنفيذ مايا حميدة، من الإخراج جهاد سليمان، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. القاهرة تحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، وتؤكد أنها ستقاومه. عطاء لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة. وطهران تضع شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح، وفي وقت سابق أصيب 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 4 أطفال. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وقال عبد العاطي إن ما يسمى بالتهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا بسبب إيجاد الاحتلال ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوفر حتى الآن، في ظل تمسك نتنياهو بمواصلة الاحتلال باعتباره ورقة انتخابية. وشدد على ضرورة أن تتولى الإدارة الأمريكية زمام المبادرة باعتبار أن خطة وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المطروحة هي مقترح أمريكي، داعيا إلى البدء بإجراءات انسحاب جزئي لقوات الاحتلال ونشر قوات حفظ الاستقرار الدولية وفتح المعابر وإدخال المواد الغذائية والطبية. أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم مسكنا في مسافة ريطة جنوب الخليل، وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين تسللت فجر اليوم إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين شرق قرية شعب البطم وأدرمت النار فيه. أطلق مستوطنون صباح اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله ما أدى إلى إتلاف مزروعات، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا مواشيهم للرعي في أراض زراعية بمنطقة الخلايل ما تسبب بإتلاف مساحات من المزروعات. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. نعى السيد الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وأشاد الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعلم والاستناد إلى الكتاب المدرسي ومراجع أخرى ومنصات تعليمية. وأوضح أن النموذج يعتمد على نظام تعليم تفاعلي ومرن نافيا ما يتم تداوله حول إلغاء الكتب المدرسية أو تحويل التعليم بالكامل إلى إلكترونية. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات محمد سراحنا أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. وطالب هيئة البترول

برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. تبنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة، وأوقفت أرامكو تشغيل مصفاتها في جيزان أواخر الشهر الماضي عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن. طرحت إيران شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الأمل بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. وطلب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري وسحب قواتها ورفع العقوبات والإفراج دون شرط عن الأموال الإيرانية المجمدة. قال وزير الخارجية التركي إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة 5 من ميثاق حلف الشمال الأطلسي، وأضاف أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية على غرار الموجودة في حلف الشمال الأطلسي بالإضافة إلى أمانة عامة مقرها في السعودية، لكن التفاصيل التشغيلية ستتحدد في أول اجتماع للجنة. وأكد فيدان أنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة لاتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، وأشار إلى أن هناك بعض المسائل الفنية وبمجرد إنجازها لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف. كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل أكبر. وكان بايدن الأب أعلن في مايو 2025 أي بعد 4 أشهر فقط من مغادرته منصبه عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستات انتشر ليصل إلى العظام. في حالة الطقس تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية يوم غد الاثنين، ويترى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من هنا، حيث ينبض التاريخ في تراب الوطن وتنطق الأرض بحكايات الصابرين، صوت فلسطين، صوت لم يكن مجرد أمواج أثيرية بل ضميرا لوطن وذاكرة لشعب. هنا صوت فلسطين
2: وذاكرة لشعب.

0: Seara. Seara.
1: Ai, que loucura, você é grande.

هنا صوت فلسطين إلى حضراتكم موجز الأخبار، معكم صقر درغمح. استشهاد مواطن الليلة الماضية برصاص قوات

الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. وفي وقت سابق إصابة 9 مواطنين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، بينهم 4 أطفال. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يؤكد أن الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوفر حتى الآن في ظل تمسك نتنياهو بمواصلة الاحتلال باعتباره ورقة انتخابية. في الضفة، مستوطنون إرهابيون يحرقون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. ومستعمرون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله ما أدى إلى تلاف المزروعات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. السيد الرئيس محمود عباس ينعى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعليم والاستناد إلى الكتاب المدرسي ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. أمين سر أصحاب محطات المحروقات محمد سراحنا يؤكد أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. جماعة الحوثي تبنت استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. وإيران تطرح شروطا صارمة من قبل بل قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بالعودة إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز. هانتر بايدن يكشف نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يكشف أن مرض السرطان الذي يعاني منه والده تفاقم وانتشر بشكل كبير. إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، تحية الصقر درغم، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من التنفيذ مايا حميدة، ومن الهندسة الإذاعية سماح العرجة. إلى العناوين: أم الفحم مسيرة احتجاجية ضد إرهاب المستوطنين في الضفة. لجنة الوفاق تؤكد ضرورة حسم تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية للانتخابات المقبلة للكنيست. وتواصل التحريض على العمال العرب بالداخل. إذن نبدأ ملفات نافذة على الداخل فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي ينفذها المواطنون في الداخل، وآخرها في أم الفحم، حيث شارك العديد من المواطنين في أم الفحم والمنطقة في مسيرة احتجاجية نظمت في المدينة ضد الممارسات الإرهابية من قبل المستوطنين في الضفة، ورفضا لسياسة هدم المنازل وإحراقها والتطهير العرقي، وضد الحرب على قطاع غزة. ونظمت المسيرة الاحتجاجية من قبل اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل الدكتور جمال زحالقة قال: من المهم على اللجان الشعبية تنظيم المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، وذلك في ظل ما يحصل في الضفة وقطاع غزة في ظل الخنق ومحاولة تدمير المجتمع الفلسطيني.
3: الدافع أولا بادرت إلى هذه المظاهرة اللجنة الشعبية في أم الفحم وبالمشاركة مع لجنة المتابعة، وأنا أدعو كل لجاننا الشعبية إلى المبادرة إلى مظاهرات مماثلة في جميع بلداتنا العربية، لأن الوضع في الضفة الغربية صعب جدا جدا جدا. عنف المستوطنين يستشري، هناك قتل، هناك تدمير، هناك حرب، هناك سرقة مواشي، هناك ترحيل للناس. أيضا في غزة هناك قتل يومي، وهناك تدمير، وهناك خنق للمجتمع الفلسطيني في غزة بكافة الوسائل بعد جريمة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل. الوضع يوجب علينا، نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نقف مع شعبنا وأن نرفع صوتا عاليا ضد الاحتلال، ضد الاستيطان، ضد المستوطنين، ضد عنف المستوطنين، ضد عنف الجيش، وضد الحكومة التي ترعى وتدير هذا العنف.
2: بدوره قال رئيس اللجنة الشعبية في

0: من حرق محاصيل، من سرقه محاصيل، من سرقه مواشي، من اعتداءات على الناس نفسهم، على البيوت، حرق بيوت، حرق سيارات، سرقه سيارات، سرقه مواشي، وصلت معهم حتى يسرقون الحمير. فاحنا ضد كل هاي السياسات، وجينا مشان ناكد لهم انه احنا شعب واحد، احنا قضيتنا واحدة، احنا مش متضامنين معهم، احنا جزء منهم، وهذا واجبنا. وبحب أأكد كمان انه احنا بدنا نفرج الناس انه كمان احنا في الداخل الفلسطيني موحدين. لما احنا هون كل المركبات، اللجنة الشعبية، مركبات لجنة المتابعة، هم موجودين في المظاهرة، هم اللي خططوا للمظاهرة، فمعناته احنا موحدين. وانا بطلب نظل موحدين ونكمل ونقوم من وحدتنا في العمل الجماهيري خاصة، لأنه أكثر نضال راح يفيدنا هو النضال الجماهيري والعمل الجماهيري في الساحات، هو اللي راح يفيدنا، وهو اللي راح يكون السد المانع للمؤامرات ضد شعبنا.
1: نحن لازلنا وإياكم في نافذة على الداخل، وهذا أبرز ما جاء من كلمات في الوقفة الاحتجاجية في أم الفحم. من أم الفحم أتحول إلى النقب، حيث اقتحمت قوات معززة من الشرطة المنطقة التي أقيمت بها خيمة الاعتصام، التي نصبت رفضا لأعمال التحريش ومصادرة الأراضي في قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب. المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب أفاد بأن عشرات مركبات التابعة للشرطة انتشرت على امتداد مئات الأمتار في المنطقة لتأمين جرافات التي تنفذ أعمالا لا داعي لها، وكل هدفها استفزاز المجتمع الفلسطيني في النقب. نتحدث إلى المحامي يوسف عطاون، الناشط في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أهلا بك معنا محامي يوسف، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني البداية بالصورة الميدانية الحقيقية، ما هي الصورة الميدانية الحقيقية لما يحصل في بير الحمام والقرى مسلوبة الاعتراف؟
2: عمليا ما يحدث في بير الحمام هو ليس فقط في بير الحمام، ولكن هو مسلسل من هدم البيوت ومصادرة الأرض ومخططات التركيز ضد عرب النقب. وما يحدث في الأسبوع الأخير في بير الحمام أن هناك دائرة أراضي إسرائيل بمساندة ومساعدة قوات كبيرة من الشرطة تقوم بحراسة وتحريش آلاف الدنومات في قرية بير الحمام. تعود ملكية هذه الأرض إلى العائلات التي تسكن هذه القرية قبل عام 48. الهدف واضح في النقب هو الاستيلاء على الأرض العربية في النقب، وكما ذكرت المخططات مستمرة، وفي الأشهر الأخيرة كان هناك مخطط للوزير شكلي المكلف بملف عرب النقب، ومخطط شكلي يتحدث بشكل واضح عن مصادرة وتصفية الملكية على نصف مليون درهم أرض في النقب. هذا الواقع الذي يعيشه أهل مثل النقب يوميا. عمليا في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية هدم في الأربع سنوات الأخيرة حوالي 5600 بيت في النقب، وتم مصادرة آلاف الدنومات، وهناك مخططات مباشرة في الأيام والأسابيع القريبة تهدد خطر الترحيل والتهجير لأكثر من 15 قرية مطلوبة الاعتراف في النقب.
1: إذن الأهداف الحقيقية غير المعلنة الآن وراء توقيت هذا الاقتحام والتحريش المستمر للمنطقة.
2: نعم، في هذه المرحلة تقوم دائرة أراضي إسرائيل بمساندة قوات الشرطة بتحريش آلاف الدنومات بهدف الاستيلاء عليها. هذه الحكومة وحتى حكومات إسرائيل المتعاقدة تنظر لعرب النقب ليس كمواطنين لهم الحق في الملكية على الأرض في النقب في قراهم التاريخية، هم ينظروا إلى الأهل في النقب كأعداء من الدرجة الأولى، وعلى هذا الأساس هم يتصرفوا ويخططوا ويستمروا أيضا في عملية سيطرة عرب النقب من خلال التحريض عليهم سواء في وسائل الإعلام أو عبر اليمين المتطرف الفاشي في إسرائيل. ونرى بشكل واضح أن أغلب من يريد أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات القادمة البرلمانية ويحرض ويحضر إلى النقب ويحرض على أهل النقب في محاولة واضحة للاستيلاء على الأرض العربية في النقب، وهم يتحدثوا أيضا عن

0: الخطر الديموغرافي في النقب، والأهل في النقب يدفع الثمن في هذه المرحلة.
1: نعم، إذا ما تحدثنا كذلك عن تعامل اللجان الشعبية المواطنين على الصعيد الميداني والقانوني مع هذه الملاحقات وتأمين الجرافات من قبل الشرطة في تلك المناطق.
0: نعم، هناك حراك شعبي جماهيري في النقب من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، وكذلك الأحزاب السياسية الفاعلة في النقب. هناك حراك موحد ضد هذه السياسات، ونحن نقوم بالتصدي لها بكل الوسائل ميدانيا وحتى قانونيا، بالرغم أننا لا نعول على القضاء الإسرائيلي في كل ما يتعلق بقضية الأرض والعرب في داخل دولة إسرائيل.
1: إذا انتقلنا ربما في مسألة الأحزاب السياسية وتحديدا الأحزاب العربية، ونحن الآن أمام الشغل الشاغل للشارع الفلسطيني في الداخل وهو مسألة الانتخابات، أين يقع النقب وقضاياه في سلم أولويات الأحزاب العربية؟
0: في ظل هذه التحديات وفي ظل هذا الواقع وفي ظل كل ما يحدث في النقب، باعتقادي قضية النقب هي القضية السياسية الوطنية الأولى، وهي خط المواجهة الأول مع الفاشية والعنصرية في داخل الدولة. ولذلك على الأحزاب الفاعلة في المجتمع العربي أن تتبنى قضية النقب قضية سياسية وطنية من الدرجة الأولى، وأن تضعها في أول سلم عملها السياسي. في هناك إجماع باعتقادي بين كل الأحزاب العربية الفاعلة أن قضية النقب تستحق أن تكون في الصدارة، وتستحق أن يكون العمل منظم أكثر في هذه المرحلة، وهذا ما نسعى له أيضا من خلال العمل الموحد في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب التي تشمل جميع التيارات السياسية في المجتمع العربي في النقب.
1: نعم محامي يوسف، يعني دعني أستغل وجودك معنا ونفتح ملف موضوع الانتخابات، حيث من المفترض أن تقدم لجنة الوفاق أو تعرض مقترحاتها لترتيب قائمة مشتركة التحالف الثلاثي ما بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، وذلك في إطار مساعي توحيد الأحزاب العربية قبيل الانتخابات المقبلة. و هل رشح أي شيء لديكم، خاصة أنت قيادي بارز في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة؟
0: نعم، في هذه الساعات توجد جلسات للجنة الوفاق مع رئاسة الأحزاب الثلاثة من أجل تشكيل القائمة المشتركة. نحن في الجبهة وأيضا في العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي أعطينا توكيل للجنة الوفاق من أجل ترتيب وبناء القائمة المشتركة، مع إبقاء الباب مفتوح للأخوة في القائمة العربية الموحدة، لأننا نؤمن أن في هذه المرحلة وأمام هذه التحديات وأمام في ظل هذه الحكومة الفاشية العنصرية لا بد من الوحدة الميدانية، ونحن نؤمن أيضا أن الخيار الأفضل لجماهيرنا العربية في إسرائيل في هذه الانتخابات أن نذهب إلى الانتخابات في قائمة مشتركة واحدة تشمل جميع الأحزاب. فنرى في قضية القائمة الثلاثية كمرحلة أولى، ولكن نحن نصبو ونطمح لكي تكون قائمة مشتركة رباعية.
1: ربما القائمة المشتركة الرباعية تعثرت المفاوضات بشأنها حتى اللحظة، حتى وإن تم الموافقة على قائمة تقنية إلا أنه لم يصلوا إلى اتفاق، والحديث يدور وبقوة عن الوصول إلى قائمة مشتركة ثلاثية تجمع بين ثلاثة أحزاب، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عليها يعني حتى اللحظة.
0: أنا باعتقادي بالنسبة للقائمة الثلاثية في الساعات القريبة نأمل أن نعلن عن إقامتها وننطلق إلى حملة انتخابية، ولكن مرة أخرى نحن أيضا نريد أن تكون قائمة مشتركة رباعية في ظل هذه الحكومة الفاشية، في ظل كل ما قامت به من حرب إدادة على غزة، في ظل كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستوطنين في ظل كل ما يحدث في النقب، في ظل
1: يعني محامي يوسف، يعني نحن لا نستمع إليك بشكل واضح. نعم نحن لا نستمع إليك بشكل واضح، ولكن الفكرة التي تصلنا هي الحديث عن ربما توقعات بقرب الإعلان بشكل رسمي عن تحالف الثلاثي.
0: في

0: قريبة نحن نأمل أن يكون هناك إعلان عن القائمة الثلاثية.
1: أيضا يعني استطلاعات الرأي تمنح القائمة الثلاثية قوة تتراوح ما بين 8 إلى 9 مقاعد. الجبهة ترى أن هذا التحالف كافي لإعادة ثقة الشارع العربي ورفع نسبة التصويت العام؟
0: نعم، باعتقادي خطوة إقامة القائمة الثلاثية يمكن أن تعطي دفعة لرفع نسبة التصويت والتأثير. ونحن في هذه الانتخابات عندنا هناك الهدف الأهم في هذه الانتخابات هو إسقاط هذه الحكومة الفاشية. وأهلنا وناسنا في كل مكان رأوا ما تقوم به هذه الحكومة من سياسات عنصرية. وهناك باعتقادي بعد آخر في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات تحمل بكل ما تعني الكلمة البعد الوجودي لنا كأصحاب الأرض وكمواطنين هذه الدولة. في ظل هذه الحكومة الفاشية المخططات واضحة جدا، ولذلك علينا أن نتوجه لناسنا ولأهلنا في كل مكان من أجل رفع نسبة التصويت، من أجل أن تكون قوة سياسية كبيرة نستطيع أن نأثر من خلال عملنا البرلماني على المشهد السياسي العام في دولة إسرائيل.
1: نعم، في المقابل ربما أيضا ما يتعلق بالمشهد الآخر على مستوى المعسكر المقابل، نحن نتحدث عن ولادة أحزاب يمينية جديدة آخرها حزب جلعاد أردان ويولي إلدشتاين المنشقين عن الليكود. كيف يؤثر هذا التفتت بداية على اليمين وما أثره على تموضع الأحزاب العربية؟
0: هذه الأحزاب باعتقادي تحاول أن تكون موجودة لتغيير الخارطة، ولكن الضمان الأكبر لعدم عبور هذه الأحزاب نسبة الحسم هو من خلال قائمة عربية موحدة مشتركة تحصل على 16 و 17 و 18 مقعد. هذه القائمة تستطيع أولا أن تمنع من نتنياهو مطرش وبن غفير تشكيل الحكومة، وتمنع الأحزاب اليمينية التي تحاول دخول هذه المعركة الانتخابية تمنع منها عبور نسبة الحسم.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي يوسف عطاول الناشط في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والقيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على كل هذه الإيضاحات والمشاركة. نحن بانتظار ما ستقول إليه الاجتماعات التي تحدث في هذه الساعات في إطار مساعي توحيد الأحزاب العربية قبيل انتخابات الكنيست، حيث أن لجنة الوفاق تعرض مقترحاتها في هذه اللحظات لترتيب القائمة المشتركة الثلاثية. نحن نتحدث عن أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، حيث من المقرر أن تعرض لجنة الوفاق هذا اليوم وفي هذه اللحظات مقترحها بشأن ترتيب قائمة مشتركة تضم أحزاب هذه الأحزاب الثلاثة في إطار المساعي لتوحيد الأحزاب العربية قبيل الانتخابات البرلمانية، الانتخابات الكنيسة المقبلة والمزمع إجراؤها في 27 من تشرين أول أكتوبر المقبل. أذهب إلى ملف آخر، حيث يواجه قطاع العمال العرب داخل الخط الأخضر والعمال من الضفة أزمات خانقة ومعقدة، حيث تواصل إسرائيل مساعيها لإحلال العمالة الأجنبية بديلا عن الفلسطينيين وسط تقارير رسمية تؤكد شلل واعتلال كبرى القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية نتيجة هذا الاستبدال. الحكومة الإسرائيلية صادقت رسميا على استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي إضافي ضمن خطة ممنهجة تهدف للتقليص التدريجي والاستغناء الكلي عن العمالة الفلسطينية كنوع من الحرب الاقتصادية والعقاب الجماعي، فيما أشارت المعطيات المسربة من لجنة العمل البرلمانية في الكنيست إلى فشل ذريع في خطط استبدال الفلسطينيين بعمال من الهند وأوزبكستان وسريلانكا. وقد تسبب هذا الفشل في توقف ونقص تشغيل نحو نصف ورشات البناء والترميم داخل إلى إسرائيل إلى جانب نقص الخبرة الفنية وارتفاع تكاليف المشاريع. عن ذلك نتحدث للمستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة السيد وهبي بدارني. أهلا بك معنا سيد وهبي، مساء الخير. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وهبي بدارني المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة للحديث عن إحلال العمال الأجانب مكان العمال الفلسطينيين والعرب في الداخل.

0: عامل أو 50,000 عامل أجنبي إضافي لإحلالهم مكان العمال العرب، فيما المعطيات المسربة من لجنة العمل البرلمانية في الكنيست أشارت إلى فشل ذريع في خطط استبدال الفلسطيني. عن ذلك نتحدث للسيد وهبي بدان الذي انضم إلينا مجددا، المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصر. أهلا بك معنا سيد وهبي، مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير.
0: يعني المصادقة الحكومة على استخدام 50,000 عامل أجنبي إضافي لإحلالهم مكان العمال العرب من الناحية القانونية والنقابية، تعليقكم على هذه الخطة؟
1: المضبوط، يعني من الناحية القانونية هنا في شيء، يعني أي شيء نتحدث بالمجال القانوني هذا قرار حكومي، لكن مسألة جلب العمال الأجانب مرة تلو المرة تثبت أمر أو أمرين. الأول إنه إسرائيل اتورطت في قضيتين على صعيد العمال. القضية الأولى إنه سحبت تصاريح العمال الفلسطينيين في أكتوبر 23، والقضية الثانية إنه اتورطت بجلب عشرات آلاف العمال الأجانب ليحلوا محل العمال الفلسطينيين. شو كانت النتيجة؟ أنا بحكي لك على مدى يعني 3 سنوات من الحرب على غزة، إنه كل المرات اللي جابوا فيها عمال أجانب من الهند ومن تايلاند ومن دول آسيا، إسرائيل فشلت إنه تلاقي بديل حقيقي للعمال العرب الفلسطينيين من الضفة الغربية اللي فقدوا أماكن عملهم ب 7 أكتوبر 23. إسرائيل علقت من البداية إنه آلاف أو عشرات آلاف العمال من آسيا راح يحلوا تحديدا محل العمال الفلسطينيين في مجال البناء ومجال الترميمات. وهذا طبعا أنا المعلومات اللي بحكي لك إياها حاليا هي غالبيتها معلومات من لجنة تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وبناء على بروتوكولات لجلسات لجان العمل في الكنيسة.
0: صحيح.
1: لجان العمل في الكنيسة أقرت بشكل قاطع إنه العمال الأجانب لا يمكن أن يحلوا أبدا محل العمال الفلسطينيين. هذا واحد. اثنين الإسرائيل، أنا بدي أرجع لها سؤالك أنت بالنسبة للخمسين ألف عامل. الخمسين ألف عامل هدول عم نحكي إحنا على 35,000 عامل، اللي دير بالك هذا بعد الحديث إسا متداول واختراق، هذا مش نهائي. إنه 35,000 عامل هدول بدين يشتغلوا في البنى التحتية تحت الأرض لشبكة مواصلات السبوي أو الترين أو المترو، أوكي؟ اللي هو عمليا بيوصل كل 58 مدينة إسرائيلية في منطقة ما يسمى تل أديب أو جوش دان بشغل تحت الأرض للعمال الأجانب. وهذا لحديت إسا بعدين بيعملوا تأهيل مهني للعمال حتى يشتغلوا في هذا العمل، زي ما عملوا بالعمال الأجانب تحلوا محل العمال الفلسطينيين، وهذا فشل قاطع. باقي العمال اللي ظلوا من هذا الخمسين ألف عامل بدهن يستبدلوا العمال من قرى الجنوب المثلث الجنوبي، عمال الشاحنات، عمال أو سائقي الحافلات والبساط اللي بيشتغلوا هذول من المثلث الجنوبي، هذول وصلوا لوضع انه بيقدروش يدفعوا الحقوق الاجتماعية للعمال، وعشان هيك بدهن عمال أو سائقين يشتغلوا على خطوط البساط في المدن اليهودية.
0: نعم.
1: وأنا من تجربتي بحكي لك بثقة كاملة إنه هذا زي ما فشل بالأول رح يفشل كمان مرة. إيش اللي صار قبل أسبوعين؟ قبل شهر لجنة الداخلية، وزارة الداخلية في الكنيست اللي هي مسؤولة عن تشغيل العمال الأجانب، وهن بحطوا العمال الفلسطينيين هون عمال أجانب في خانة العمال الأجانب، بتبين انه 45,000 عامل هندي اللي هن اجوا بال3 سنوات في الحرب، ال45,000 عامل هربوا من اماكن العمل. وهي المعطيات مش مني، هاي معطيات من لجنه العمل في الكنيست الاسرائيلي. السؤال وين هربوا هذول العمال؟ بتبين انه من ال45,000 في هناك

0: على الأقل النص من هذول العمال هربوا يشتغلوا بعمل اللي بيسموه باللغة العبرية عمودات كفايم. عمودات كفايم هي العمل الأسود، يشتغلوا بالنظافة، يشتغلوا بالمطعم، يصحون بالمطعم، يشتغلوا بمحطات القطارات إلى آخره. بهذا الموضوع كمان فشلوا، لأنه أول إشي العمال هذولا بيشتغلوا بدون تلوشات، بدون قسائم راتب. فزي ما احنا بنقول بالعامية الطافي ضاعت. يعني اولا بيعرفوش وين هذول العمال، وثانيا تيجي سلطة الضرائب الاسرائيلية بتقول انه في 70,000 عامل، ما بين 50-70,000 عامل بيشتغلوا بالاسود بدون تلوشات بدون قسائم راتب، ونتيجة لهيك ضريبة الدخل الاسرائيلية او سلطة الضرائب خسرت حوالي 70 مليون شيكل ضرائب. هسا هذا الوضع لايش بقودنا بالاستنتاج، يعني انه قديش بدكم تجيبوا عمال بال20,000 و100,000 و50,000؟ مش رايحين ابدا، هاي طبعا دراسات كمان اسرائيليه علميه عن هذا الموضوع، مش رايحين يحلوا محل العمال البناء وعمال الترميمات، هذا واضح. وانا بحكي لك من تجربه على الميدان، يعني احنا بنزور المصانع وبنزور مواقع العمل في منطقه الناصر، في منطقه العفولي، في منطقه الشهور، في منطقه عكا. العمال هدول اللي بيجوا يشتغلوا بالخدمات بيجوا باخر الورديه اللي من يخلصوا العمال شغل وبنظفوا، بس بنظفوا، مع الاحترام طبعا لكل العمال. صحيح. ولكل الطبقه العامله بغض النظر عن هويتها وجنسيتها. نعم. لكن ثبت بالدليل القاطع هن غير مهنيين، غير حرفيين، بيحكوش اللغه العبريه طبعا، وما فيش عندي مسؤولية زي العامل الفلسطيني اللي من الناصر أو من نابلس أو من تونكارين أو من شمال الضفة.
1: سيد وهبي، أمام هذا المشهد الذي ذكرت، يعني أنت تتحدث عن فشل هذه الخطة باستخدام عمال أجانب حتى هذه اللحظة، في المقابل يعني لما الإصرار على عدم إدخال الفلسطيني؟
0: طلع شوف، هذا سؤال ممتاز، هذا هذا الجواب له يعني جواب سياسي. شوف التناقض اللي موجود عندهم. اولا بدي اعطيك معلومة، اليوم في ما يقارب في اليوم 10,000، ما يقارب 10,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا بتصريح. انا بقول لك بشكل واضح في تقريبا 10,000 عامل بيشتغلوا بتصريح. هذول كيف وصلوا؟ كيف ان ما بيشتغلوا؟ لانه هن بيحبوا العمال الفلسطينيين، لانه يعني الحيتان الكبير من المقاولين وأصحاب الشركات اللي هن بمولوا حملة نتنياهو الانتخابية بيضغطوا ضغطوا على نتنياهو من أجل إدخال هؤلاء العمال. من ناحية ثانية شوف حتى سموتريتش وزير المالية بيوافق على إدخال 20,000 عامل فلسطيني بتصريح للمستوطنات وللمصانع في الضفة الغربية، لأنه بدهن العيد العامل الفلسطيني يتمم مشاريع البناء في المستوطنات. طيب انا بدي اسال انا وياك، طب مثلا انت مدخل 20,000 عامل فلسطيني ومدخل 10,000 على الداخل يشتغلوا، وفي عندك سمعه وفقا لمعطيات الشرطه الاسرائيليه عفوا، وفي عندك كمان 8,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا بدون تصريح، طيب خلصونا من هاي الشغله، صرنا نحكي فيها 3 سنين، رجعوا العمال يشتغلوا. يعني العمال المستوطنات بشكلوش خطر أمني، والعمال الفلسطينيين 120,000 بشكلوا خطر أمني. فبالتالي أنا برجع إنه بالحقيقة الموضوع هو سياسي، سياسي ناتج من كل الأمور اللي بنعرفها أنا وياك.
1: صحيح.
0: العنصرية وتصاعد العنصرية في الآخر بالسطر الأخير. إذا بتسألني أنا رأيي الشخصي من خلال يعني العلاقات والاتصالات هنا وهناك من معناس اللي بيشتغلوا في اتخاذ القرار، في الوقت الحالي يعني بحذر شديد انا بقول لك في تسريبات لدخول العمال الفلسطينيين حتى في الفنادق، ولكن اذا صار اي نوع من التغيير ولو بسيط بعد الانتخابات الاسرائيليه راح يكون انفراجي على العمال، يعني ان شاء الله دائما بنقول ان شاء الله. بس لازم نكون حذرين، ما نعطي امل للعمال وما نعطي تفاؤل للعمال. انا بشوف شبكات التواصل الاجتماعي في الضفه الغربيه، يعني من خلال اثير اذاعه فلسطين انا بناشد يا جماعه بلاش بث الاشاعات، يعني انه ايزنكوت بده يرجع العمال والعمال بدهم يرجعوا. لا، هذا مش صحيح، في قرار سياسي راح يكون بإرجاع العمال إذا انقلبت الآية نهائيا وسقط نتنياهو والحكومة العنصرية الفاشية اللي موجودة اليوم.
1: صحيح.
0: لكن حاليا إذا بدنا نرجع للعمال الهنود والأجانب فشل ذريع بكل معنى الكلمة. فيش أمل إنه العامل الهندي يكون محل العامل الفلسطيني أبدا. وهذا أنا إحنا بنتذكر هاي المحادثة ورح نحكي كمان مرة ونشوف إنه هذا الكلام فعلا كان صواب
1: إن شاء الله. وبالتأكيد حتى ورقة العمال هي أصبحت ورقة انتخابية وسياسية كما باقي الأوراق الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر سيد وهبي بدارنا المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة. ونحن بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل لهذا الأسبوع. كل الشكر للزميلات مايا حميدة من التنفيذ وسماح العرجة من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاماً. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي إلى هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. ضمن جولتنا من الأحداث نتابع معكم آخر التفاصيل والتطورات الميدانية من مختلف المحافظات، آخر المتابعات والتحديثات من قطاع غزة الذي لا يزال يشهد حتى الآن خروقات متواصلة من قبل الاحتلال، وهذا عمليات القصف التي تطال عدة مناطق في قطاع غزة، وكذلك تواصل استهداف المنظومة الصحية وتواصل استهداف النازحين. أيضا سنأتي على متابعة كذلك آخر التفاصيل والمستجدات فيما يتعلق بملف الأسرى. وفقا لآخر التقارير التي تابعناها معكم مؤخرا، فإن الاحتلال قام باعتقال 25 ألف مواطن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وهنالك ظهرت بعض المعطيات والتحديثات الجديدة فيما يتعلق بأسرى قطاع غزة. سنتابع كذلك مع مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منطقة الوسط ما جرى طرحه من قبل الاحتلال حول عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة في هذه المنطقة. آخر المتابعات كذلك حول استمرار أزمة نقص الوقود في المحطات. إذن هذه الملفات الأبرز التي سنتابعها معكم، بالإضافة لمتابعة المستجدات الميدانية أولا بأول. كل ذلك سنتابعه في ضمن هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. نشير أيضا إلى هذا الخبر، وفقا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. الهيئة أوضحت في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب، وتضمن ردها أنه كان يعاني من وضع صحي، وهو الأمر هذا ما نفته العائلة، وأكدت أنه عند اعتقاله كان سليما ولا يعاني من أي أمراض، ومن المرجح أن تاريخ استشهاده كان يوم 18 من سبتمبر من العام 2024. على أي حال نبقى معكم في قطاع غزة، نتابع آخر التحديثات من هناك مع مراسلنا سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا، مساء الخير، ضعنا في صورة هذه المستجدات التي طرأت في قطاع غزة منذ ساعات صباح هذا اليوم.
3: مساء الخير أثار، مساء الخير لجميع المستمعين. يعني اليوم الخامس على التوالي يسود الهدوء الحذر قطاع غزة ضمن الهدنة المتفق عليها 14 يوما، هذا هو اليوم الخامس الذي يمر على قطاع غزة بحالة الهدوء الحذر، باستثناء لما حدث يوم أمس حيث سقط شهيد يوم أمس في شرق مدينة دير البلح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، وربما هذا الاختراق الأول لهدنة 14 يوما. كان هناك شهيد شرق مدينة دير البلح بشهد إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح. هذا هو الاختراق الذي حدث خلال خمسة الأيام، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق حي التفاح يعني وعلى اتجاه خيام النازحين، بالإضافة إلى إطلاق نار من قبل أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية وشرق حي الزيتون مع إطلاق قذائف إنسائية، لكن بحمد الله لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين. هذا على صعيد الميداني آثار. على صعيد الإنساني فحدث ولا حرج، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم شيئا فشيئا، أولا نتيجة تلكؤ قوات الاحتلال الإسرائيلية وتقليص كميات أو عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وبالتالي أيضا يعني بعض المؤسسات قلصت من هذه المساعدات بحيث كانت يعني تقوم بعملية توزيع يعني على النازحين يعني كل شهر ربما يعني يستفيد المواطن أو النازح من حصته، لكن يعني بمعدل مرتين شهريا، ولكن نتحدث عن أن يعني حتى هذه اللحظة ربما أكثر من شهر مرة على قطاع غزة دون أن توزع هذه المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية أن توزع مساعدات على النازحين. هذا ينعكس بشكل كبير جدا على وضع النازحين، بحيث كل النازحين هنا أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات، وربما أن هذا الأمر يعني قد خلق أو قد يعني ينذر بمجاعة إذا ما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية في تقليص أعداد الشاحنات شاحنات المساعدات، هذا ينذر بمجاعة تنتشر بين أوساط المواطنين كما حدث سابقا. بالإضافة إلى كل ذلك ارتفاع درجات الحرارة والحياة داخل الخيام، الحياة داخل الخيام مستحيلة في ظل ارتفاع شديد لدرجة الحرارة وارتفاع في الرطوبة أيضا، حيث درجات الحرارة تتراوح هنا في قطاع غزة ما بين 35 إلى يعني 39، وبالتالي درجة الحرارة داخل الخيام ترتفع إلى أكثر من 45 درجة، لأن هذه الخيام مصنوعة من الجلد، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة بحيث يعني الازدحام الشديد والاضطراب الشديد داخل القيام يؤدي إلى يعني تعرق وانتشار الأمراض، خاصة انتشار مرض جدري الماء الآخر بالانتشار بشكل سريع جدا في قطاع غزة. في الأسبوع الواحد يتم اكتشاف 5000 حالة يعني جدري الماء دون توفر العلاج والأدوية لهذا المرض، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية لجميع الأمراض في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع أو تقنن بشكل كبير جدا إدخال الأدوية إلى القطاع. هذا أيضا يعني الحياة داخل الخيام يحتاج إلى يحتاج هذه الأسر إلى المياه، شح المياه في قطاع غزة، وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه وتدمير آبار المياه في المناطق الشرقية، ولما يدرك أن المناطق الشرقية هي التي تغذي يعني المناطق الغربية التي يحشر فيها أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون نازحين في القطاع، وبالتالي يعني سيطرة إسرائيل وعدم وتدمير البنى التحتية يعني أدى إلى يعني تقطيع يعني شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، بحيث أيضا حتى بعض المياه التي تصل إلى يعني المناطق الغربية الموجود فيها النازحين يعني هي مياه ملوثة، لكن يضطر المواطن هنا يعني استخدامها لأن لا بديل يعني، وحاجة المواطن هنا في قطاع غزة إلى المياه بشكل كبير جدا، يضطر المواطن منذ ساعات الصباح الاستفاضة في طوابير السير المسافة الطويلة ومن ثم الاستفاضة في طوابير للحصول على كميات بسيطة من هذه المياه من بعض المصادر التي قد تتوفر في قطاع غزة. هذا كله بالإضافة إلى روتين الحياة اليومية، الأزمات التي تتراكم فوق بعض، وبالتالي أزمات متتالية من تتعلق بأزمة المياه، أزمة المواصلات، أزمة عدم وجود مركبات، يضطر المواطن هنا في قطاع غزة إلى السير لمسافة طويلة لعدم وجود يعني وسائل النقل هنا في قطاع غزة توقفت، أكثر من 90% من وسائل النقل توقفت نظرا أولا لعدم وجود الوقود، عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال الوقود لهذه المركبات، بالإضافة إلى عدم إدخال زيوت المحركات، محركات السيارات أو المركبات، وبالتالي توقفت هذه المركبات وأصبح المواطن هو من يدفع الثمن بالسير لمسافات طويلة جدا حتى يستطيع أن يعني يحصل على يعني على قوت يومية أو حتى يعني ينتقل من مكان إلى آخر. هذه الأزمات أزمة للنقود أيضا، والعملات الورقية توقفت تماما في قطاع غزة، لا تجد اهتراء هذه العملات بالإضافة إلى العديد من الأزمات بشح المياه وانتهاء بالقوارض والحشرات وانتشار القوارض والحشرات بين قيام النازحين نظرا لعدم وجود النفايات المتراكمة وعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بتأحيل هذه النفايات إلى المكبات الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى كميات ملايين الأطنان من الركام ركام المنازل، وبالتالي القوارض والحشرات تنتشر بشكل كبير، مع أيضا عدم توفر الأدوية لهذه الأمراض التي تنتشر بشكل كبير في القطاع. أثر،
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وضعتنا في صورة وتفاصيل هذه المعاناة. شكرا لك مراسلنا سمير خليفة، كنت معنا من قطاع غزة. نبقى وإياكم متابعينا في القطاع. نتحدث الآن إلى السيد محمد الذياب الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من غزة. أهلا بك معنا، مساء الخير.
4: مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
2: كيف تقرأ مشهد الحالي في قطاع غزة حيث تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية، تتفاقم فيه معاناة كافة النازحين المرضى أمام مشهد دامي، وكل يوم نستفيق على أخبار أكثر قسوة من السابق، فبالتالي كيف تبدو ملامح هذه المرحلة والحديث حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟ كيف يبدو فعليا واقعية ومدى مصداقية هذه الجهود التي تقود يعني هذا الموضوع إلى خط النجاة بالنسبة لقطاع غزة؟
4: يعني مرة أخرى تحياتنا لك وللسادة والسيدات المتابعين. يعني الواضح أن إسرائيل غير معنية بهذا الاتفاق.

0: من خلال استمرار هذه الخروقات، استمرار تقديم الخط الأصفر الذي يلتهم مزيد من الأراضي، استمرار تدمير ما تبقى من التجمعات السكانية يعني والأعيان المدنية على امتداد الشرق قطاع غزة إلى الشرق مما يسمى بالخط الأصفر، ناهيك عن عملية تقليص حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، ولا سيما المساعدات الضرورية وهي مساعدات الطبية على وجه التحديد وإنقاذ الحياة. وبالتالي نحن أمام سلوك إسرائيلي بات واضحا يعني أنه يتعامل مع قطاع غزة بأنها يعني وقود للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ومحاولة نتنياهو استثمار هذا المشهد في محاولة لإرضاء اليمين في إسرائيل وتقديم نفسه أنه قادر على تحقيق الحسم، وأنه يعني لا ينصاع إلى آراء ترامب أو مواقف ترامب، وأن إسرائيل ماضية في محاولة يعني تثبيت هذا الواقع الدموي وهذا الواقع الكارثي في قطاع غزة من خلال هذه السياسات الواضحة. وبالتالي مع الأسف لا مؤشرات حقيقية أن هناك انفراج قريب أو أن هناك إجراءات إسرائيلية ممكن أن تدفع للتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي يعيشها الناس في قطاع غزة. وبالتالي كل ما يجري الحديث عنه ليس أكثر من مناورات سياسية لا تحمل أي انعكاس جدي على ظروف الناس وحياتهم، وربما هذا يترك أثار سلبية. الناس هنا ربما في لحظة من اللحظات تأملت بأن يكون هناك انفراج قريبة، ولكن للأسف ما نشهده على الأرض يعكس بأن هناك إصرار إسرائيلي على إبقاء السيطرة العسكرية على قطاع غزة وإفشال مخطط الرئيس ترامب للانتقال للمرحلة الثانية من خلال يعني إفراغه من محتواه وإعادة طرح تحفظاتها التي تهدف بالأساس إلى تقويض هذا الاتفاق وإخراجه من مساره.
1: في متابعة يعني تفاصيل معاناة أهلنا في قطاع غزة، فعليا لا يمكن أن أتصور كيف لهذه الأعداد الكبيرة من المرضى الجرحى بأمس الحاجة لحبة دواء، ولكن للأسف لا تستطيع يعني حتى تلقي العلاج ولو بأبسط الإمكانيات ويعني أبسط هذه الخدمات الطبية التي من الممكن أن تقدم لهم. كان لنا حديث صباح هذا اليوم مع الإغاثة الطبية في قطاع غزة، قال يعني حتى على مستوى يعني مرضى السرطان هنالك 11,000 مريض سرطان هم بانتظار يعني تلقيهم العلاج. نتحدث عن أرقام كبيرة جدا إلى جانب يعني أمراض القلب، الكلى، الضغط، السكري وكل يعني هذه الحالات المرضية. يعني إن سمحت لي سيد محمد يعني أن تشاركنا هذه التجربة، نعلم بأن ربما الحديث في هذا الموضوع صعب بالنسبة لك، ولكن إلى أي حد يعني مريض السرطان يعني نتمنى الشفاء لهم جميعا يواجه صعوبة كبيرة في تلقي العلاج، الحصول على الدواء، وإلى أي حد هذا الأمر بات فعليا يشكل الخطر على مرضى السرطان؟ اليوم زوجتك نتمنى الشفاء العاجل لها، استطاعت أن تغادر إلى مصر الشقيقة وتتلقى العلاج. حدثنا عن هذا الجانب، إلى أي حد يعني باتت هذه الإبادة الطبية سياسة تنتهجها إسرائيل ضد المرضى وكافة أهلنا في قطاع غزة؟
0: يعني أولا هذا ربما من الموضوعات الأكثر قساوة من الأمور القاسية التي يعانيها الناس هنا في قطاع غزة. ربما أنا واحد فقط من 11,000 أسرة فلسطينية تعيش تجربة المعاناة وقساوة هذه الظروف. ربما الأرقام التي تحدثت بها الإغاثة الطبية ربما تعكس فظاعة ما يحدث في قطاع غزة، ويمكن أن يعني أن يكون التوصيف الدقيق لذلك هو إبادة طبية بكل ما تعنيه الكلمة. حينما نتحدث عن غياب أو انعدام أي إمكانية للعلاج داخل قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بمرضى السرطان، هناك 61% وفق إحصائيات وزارة الصحة من الأدوية والعلاجات الخاصة بمرضى السرطان هي غير متوفرة، وهذا كان يحدث مع زوجتي. الأدوية حتى الأدوية المتوفرة هي أدوية منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام، وبالتالي كان يطلب من المريض أن يأخذ جرعات مضاعفة من أجل معالجة يعني الاكسباير ديت تبع هذه الأدوية. وبالتالي نحن نتحدث عن توقف كامل تام في خدمات أو البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى السرطان. هناك 4,000 حالة من مرضى السرطان بحاجة ماسة للسفر الفوري لأن حياتهم في حالة خطر شديد. نحن نتحدث يوميا 3 إلى 4 حالات من هؤلاء اللي حاصلين على تحويل العلاج بالخارج يموتون في غزة لأنه لا يوجد أدوية هنا في قطاع غزة.

0: المحلات تفاقم وضعها الصحي وانعكاسات كبيرة على صحة العامة وأيضا انعكاسات على الأسرة والمجتمع. يعني نحن نتحدث عن أعداد كبيرة وانتشار واسع وغير مسبوق لمرض السرطان، تداعيات الحرب وأثار هذه الحرب وشعال النيران وغبار هذه المتفجرات التي اسقطت على قطاع غزة كلها أثرت بشكل كبير على الصحة العامة. وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية ليس فقط لمرض السرطان، لمرض القلب، أيضا للمصابين الذين يضطروا إلى بتر أقدامهم أو أطرافهم يعني لعدم توفر إجراء عمليات جراحية دقيقة ومتخصصة. يعني لك أن تتخيلي المكان الذي يراجع به أو يستقبل مرضى السرطان لا تتجاوز مساحته 150 متر فقط، حالة من التكدس. معظم الناس والمرضى موجودون تحت أشعة الشمس، يعني لا يتوفر أبسط يعني الأدوات وأبسط الأشياء التي يمكن أن تساعد الناس على يعني تلقي العلاج. وبالتالي نحن أمام حقيقة جريمة مكتملة الأركان، أمام صمت دولي مريب اتجاه هذه الممارسات الإسرائيلية واتجاه حياة الناس. هؤلاء الناس يوميا معرضون للموت، ومنهم من يموتون فعلا وهم يستجدون ويناشدون من أجل أن تتاح لهم فرصة يعني السفر إلى الخارج. وبالتالي هذه القضية من القضايا التي لها تأثير كبير على نفسية الناس وعلى الأسر الفلسطينية وعلى حياة وأرواح هؤلاء المرضى الذي يكابدون كل لحظة من أجل أن يبقوا على قيد الحياة.
1: أتمنى الشفاء العاجل لزوجتك ولكافة المرضى والجرحى، ويعني أن تزول هذه الغيمة عن أهلنا في قطاع غزة. كل الشكر لك السيد محمد الدياب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة. نبقى معكم إذن في ذات الإطار، وتحدثنا في هذا الموضوع أيضا حول تردي الأوضاع الصحية في غزة، ونستمع لما أكده لإذاعتنا وما أفاد به مدير الإغاثة الطبية دكتور محمد أبو عفش.
2: لا زالت الأوضاع ولا زال الوضع الصحي والوضع الإنساني يروح مكانه بسبب مماطلة الاحتلال، سواء من عدم السماح بإدخال مستلزمات طبية أو عدم السماح بخروج المرضى. بخصوص الأرقام، لدينا أعداد كبيرة من المرضى وخاصة مرضى الضغط والسكر والأمراض المزمنة يفوق 300,000 مواطن يحتاجون إلى متابعات وأدوية بشكل دوري. هناك أكثر من 11,000 مريض سرطان، 5,000 منهم قد نال تحويلة للعلاج خارج قطاع غزة، وهناك أكثر من 200 طفل بأمراض السرطان ينتظرون خروجهم خارج قطاع غزة. توفي يوم أمس طفل يعني بين يدي أبيه وأمه، كان من المفترض أن يخرج هذا الطفل لإجراء بعض جراحات وكانت هذه الجراحات في القلب. للأسف نحن نشاهد هذه المعاناة بصعوبة وبأمر لا يطاق. هناك احتياج كبير للأدوية، هناك احتياج كبير للمستلزمات الطبية. يوميا هناك تقرير الذي صدر من وزارة الصحة يتحدث على لسان الدكتور مدير المستشفى، يتحدث على أنه يوميا هناك فقدان من 3 إلى 4 مرضى من مرضى السرطان يتوفون نتيجة عدم وجود الأدوية وعدم وجود المسكنات لهم. كل هذه المعاناة أصبحت واضحة داخل قطاع غزة، والمنظومة الصحية كما تعلمون تعمل بكافة طاقتها، سواء الإغاثة الطبية أو المؤسسات الفلسطينية أو الدولية التي تعمل، لكن الاحتلال كما تشاهدون لا يسمح بدخول كل ما يلزم لهذه المنظومة
1: للأسف. وهذا الموضوع أيضا دكتور في ذات السياق انعكس سلبا أيضا على عمل غرف العناية المكثفة. هنالك ربما لا توجد أي عمليات جراحية تجرى داخل قطاع غزة، وهذا الأمر ينطبق على جميع مشافي المراكز الطبية في القطاع. دكتور،
2: النقص الكبير والحاد الذي يعني وجده الآن داخل المنظومة الصحية عطل الكثير من العمليات. هناك تجرى بعض العمليات الخطيرة، ولكن للأسف يعني المستشفيات ما كانت داخل قطاع غزة تجري مئات العمليات يوميا، وخاصة العمليات المتأخرة. هناك انتظار كبير وعدد كبير من المواطنون ينتظرون الجراحات التي أجلت مرات، وتأجيل هذه الجراحات أدى إلى مضاعفات كثيرة. لا زال هؤلاء المواطنون ينتظرون، ولا زال الأمل موجود بإدخال ما يلزم غرف العمليات، ما يلزم العناية المركزة، ما يلزم المختبرات والأشعة والأمور التشخيصية. هناك أعداد كبيرة من المرضى يحتاجون إلى الفحوصات حتى تتم متابعتهم بشكل جيد، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب. توقف كامل للسيطرة القلبية داخل قطاع غزة نتيجة تدمير الاحتلال لكل مقدرات وحدة القلب. الآن نحن في حالة ترقب، وهذا الترقب يعني على أمل كبير الجميع، يعني سواء في الإغاثة الطبية أو في المؤسسات الدولية الفلسطينية العاملة داخل قطاع غزة، على أمل كبير أن تدخل اللجنة الإدارية وأن تنفذ ما وعدت لإيقاظ الوضع الصحي وخدمة المواطنون. لازلنا في حالة ترقب، ولازال الجميع يمد يده للجنة الإدارية الوطنية وللسلطة الفلسطينية وللجميع حتى ننقذ الأوضاع الخطيرة التي نمر بها.
1: في موضوع وملف آخر متابعينا تابعناه مؤخرا حول استمرار أزمة نقص الوقود في المحطات، وتحدثنا في هذا الموضوع صباحا مع السيد خالد سرحنا وهو أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود. نستمع لما قاله لنا في حديث لإذاعتنا صباح هذا اليوم.
3: أنا حقيقة يعني في هناك تحسن في كمية الموردة للمعبر، ولكن عارض الواقع بعد فترة طويلة من النقص وانقطاع، مش انقطاع، نقص توريد المحروقات، المحطات ما زالت تعاني. يعني أنا في محافظة الخليل يوم الخميس في هناك كثير محطات أغلقت أبوابها المغرب أو بعد العصر، وكثير محطات البقية أغلقت يوم الجمعة، يعني من بعد ظهر يوم الجمعة وحتى صباح اليوم تقريبا معظم أو كل محطات محافظة الخليل ما عندها لا سولار ولا بنزين. هذا رغم تحسن الكميات المورده. يعني احنا بنحكي عن المعبر بورد حوالي مليون مليون و100 ألف لتر من السولار والبنزين يوميا لمحافظتي بيت لحم والخليل، ولكن لانه عانينا فتره طويله من الانقطاع، احنا نرجو من الاخوه في هيئه البترول انه يوزع مليون ونص على 3-4 أيام حتى المحطات تكتفي، والمحاجر يعني المحاجر والمناشير وكل الناس هاي ما عندها مخزون، فأي كمية بتيجي على المحطة بتروح فورا لأنه في هناك نقص السوق وعلى المحطة.
1: في هذه الفترة أيضا يعني وإن كان هنالك بعض الملاحظات حول ارتفاع أسعار المحروقات، في المقابل هل لوحظ هنالك أن يعني قلة إقبال على يعني هذا الموضوع بسبب هذه الأزمة أيضا؟
3: على حقيقة موضوع الغلاء يعني هو غلاء عالمي لا يخصنا احنا فقط، طبعا في هناك انكماش اقتصادي نتيجة للغلاء نتيجة للظروف الراهنة هنا احنا بالذات في فلسطين، والارتفاع الباهظ في ثمن السولار بالذات يعني ارهق كل القطاعات التجارية، النقل والقطاع التجاري والقطاع الصناعي، فأكيد كمياتهم حتقل. ولكن زي ما قلت لك أنا لأنه في البداية ما في واحد عنده مخزون بتاتا، لا الشركات ولا المحطات، فالجميع الآن بده يأخذ أضعف الإيمان حاجته ليومين ثلاثة. فإحنا الآن نتمنى أنه في هناك يعني الأسبوع اليوم من الأحد للخميس كميات إضافية على المعدل اليومي حتى إحنا نغطي النقص في السوق والمحطات.
1: نعم، إلى جانب مشكلة هذا يعني الشح وهذا النقص الحاد وتوجه المواطن بالوضع الطبيعي، التوجه هو شراء كمية تفوق حاجته أمام تواصل هذه الأزمة. تحدثنا قبل قليل يعني ذكرت عن أسباب ارتفاع الأسعار الذي هو مرتبط في الأزمة العالمية، لكن هنا في فلسطين توجد لدينا أيضا أزمة تضاف إلى ذلك وهي أزمة تكدس الشاكل. هل من جديد حول هذا الموضوع وجرى متابعته أيضا سيد سرحنا؟
3: سيدتي الفاضلة، أزمة الشاكل هاي يعني هي الفريدة من نوعها، لا أعتقد توجد في الكون كله أزمة شاكل في البنوك أو أزمة نقد في البنوك. البنوك دائما تركض وراء الزبائن حتى يأتوا بالكاش باستثناء فلسطين، إن الموضوع هو سياسي. البنوك تعاني من عدم ترحيل الشاكل للجانب الإسرائيلي بقرار سياسي من الطرف الآخر، فالأزمة انتقلت من البنوك إلى الأفراد والشركات. الآن في هناك محطات وأنا أعرفها والجميع يعرفها لا تستطيع العمل لأنه لا تستطيع إداء بشكل. البنوك طبعا إذا عندها مشكلة ورحلتها بقصد الضغط على السوق، ولكن لو ضغطنا على كل المحطات وعلى كل الأفراد لا يوجد لدينا حل، وهذا الشيء إحنا وضحناه للأخوة في شرطة النقد. أنتم حلتم مشكلة على إنسان يعاني المشاكل. الحل مش عندنا، الحل موجود أعلى الهرم وليس في أسفل الهرم. ولكن أزمة الشكل يعني أعيد وأكرر هي موضوع سياسي بامتياز، ونحن نعاني أفرادا وشركاتا. ما في مواطن يستطيع إيداع أكثر من 2000 شيكل في البنك. تخيل شركات بتروح على البنك بيقولك 5000 شيكل بالشهر.
1: نعم.
3: وعلى النقيض الإخوة في شرطة النقد وزارة المالية يتكلمون عن الدفع الإلكتروني. طلبنا من السيد المحترم وزير المالية عقد ورشات عمل بحضور نقابات كل القطاعات التجارية والبنوك وجمعية البنوك وشرطة النقد لمناقشة هذا الشيء. هذا الشيء يعني لا يمكن أن ينطبق على كافة القطاعات. الموظف الذي ينزل راتبه في البنك، البعض يستطيع الدفع في البطاقة، والبعض اللي راتبه 50% 2000 شيكل لا يمكن يحمل بطاقة، بسحب 2000 شيكل وبيقعد يقسم فيهم هذا للكهرباء، هذا للمي، هذا للأولاد، وبيضل ملحوظ. فإذا حط بطاقة بجيبته عمره مش هيعرف يعيش أصلا. وناقشنا كمان موضوع الناس اللي تشتغل يوميا زي الإخوة الفاقد العمومي والباصات والبقالات والبسطات والدكاكين اللي ممكن تلتين غلتهم بتكون من الحديد المعدن، أنصاص وشواكل. هل البنك سيقبل هذا الحديد والمعدن حتى يعطيه بطاقة يشتري فيها؟ فالكل مترابط. ونحن طلبنا وسنطلب أيضا عقد ورشات عمل لترجمة ماذا يعني الدفع الإلكتروني.
1: الآن نتابع معكم هذا الملف. وفقا لما رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مجمل العطاءات التي طرحها الاحتلال مؤخرا لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة الوسط، وعن هذا الموضوع نتحدث مع السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في هذه المنطقة. مساء الخير.
4: مساء النور، تحياتي لك وللأخوة والأخوات المستمعين.
1: لو توضح لنا طبيعة وتفاصيل ما جرى طرحه مؤخرا حول بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في منطقة الوسط.
4: هذا يعتبر تطور خطير في إطار الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال والسياسات التي تحاول أن تفرضها حكومة سموتش وبن غفير في زيادة البؤر الرعوية والاستيطانية في كل مناطق القطاع الفلسطينية، وزيادة الشقق السكنية التي تعلن في كل يوم لتوسيع المستعمرات والمستوطنات، سواء كانت خاف يعقوب في منطقة رام الله أو معالي أدوميم في منطقة القدس أو أرائيل في منطقة سلفيت. هذه الوحدات تؤكد مرة أخرى بأن خطة سموتش بأن يكون عدد المستعمرين والمستوطنين ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الفلسطينية. هذه الإجراءات هي محاولة لتنفيذ سياسة الاحتلال في تعزيز الكتل الاستيطانية في مناطق الضفة الفلسطينية وزيادة عدد المستعمرين وتوفير بيئة آمنة للمستعمرين، إضافة أن جزء من الوحدات الاستيطانية هي مناطق صناعية ومحاولات بناء حتى مراكز عامة كجزء من الوحدات الاستيطانية في الإعلان الأخير.
1: في إطار الحديث كذلك عن الجولات الميدانية التي تقوم بها طواقم وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أكثر المناطق التي بإمكانكم الوصول إليها، وهل يتعذر عليكم كذلك في نفس الوقت الوصول إلى بعض المناطق التي هي أيضا مستهدفة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين؟
4: نحن اليوم كان لنا جولة في منطقة الأغوار ومنطقة الطيبة في معظم المناطق التي تم الاعتداء عليها بشكل مستمر، وخاصة عائلة الكعاب من شرق الطيبة. نحن نؤكد أننا ليس الموضوع فقط الحديث عن تعزيز الصمود، بل يعني جزء من مهمتنا الوجود ودعم التجمعات والوصول إليهم في كل المناطق المستهدفة. هذا جزء من سياسة نتبناها في إطار خطة لدعم وتعزيز صمود الناس في كل التجمعات التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من قطاعات المستوطنين وقوات الاحتلال.
1: نعم، شكرا لكم لجهودكم السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط.

0: هذا الخبر وفقا لما ورد عن نادي الأسير فإن تجديد أمر منع زيارات الأسرى إجراء يمكن منظومة السجون من مواصلة جرائمها. في تفاصيل هذا الخبر وفقا ما قاله نادي الأسير فإن إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ما يسمى إيتمار بن كفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال لم يكن مفاجئ، بل يأتي امتدادا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس العزل الكامل للأسرى وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة ترتكب فيها جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء عن العالم بمنأى عن أي رقابة أو مساءلة، بما يمنح منظومة السجون مزيدا من الغطاء للاستمرار في ارتكاب أخطر الانتهاكات بحق الأسرى. النادي أضاف بأن تجديد أمر منع زيارات العائلات جاء بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى اعتبره إجراء غير قانوني والذي لم ينعكس بأي شكل على واقع الأسرى، إذ مضت سلطات الاحتلال في تكريس سياسة المنع والعزل عبر حرمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الزيارات وتجديد الأمر الخاص بمنع العائلات في تأكيد جديد على أن مؤسسات الاحتلال المختلفة تعمل وفق سياسة واحدة هدف تهيئة البيئة التي تضمن استمرار الجرائم المرتكبة بحق الأسرى وإدامة عزلهم الكامل عن العالم الخارجي بما يحل دون أي رقابة فعلية على أوضاعهم، ويمنح منظومة السجون مساحة أوسع لمواصلة الجرائم بعيدا عن المساءلة. في إطار الحديث ومواصلة هذه التفاصيل حول كافة الجهود السياسية والتحركات التي تقودها خاصة وزارة الخارجية والمغتربين لوقف الانتهاكات بحق شعبنا، تحدثنا في هذا الموضوع مع وزيرة الخارجية والمغتربين الدكتورة فارسين شاهين. نتابع.
1: نعم، كما تعلمين كان في اجتماع في المملكة الأردنية الهاشمية دعت إلى المملكة على مستوى وزراء الخارجية لدعم القدس والأماكن المقدسة وبالتالي دعم فلسطين بشكل عام. عقد الاجتماع في 5 آب، حضروا 10 دول عربية إضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية و4 دول إسلامية. الهدف الأساسي من هذا الاجتماع كان القدس المحتلة وما يدور في القدس المحتلة وبالتركيز على الأماكن الدينية، ولكن بشكل عام تم التأكيد من جميع المتحدثين والمشاركين أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه بالتالي لا سيادة لإسرائيل عليها، وطبعا كان في إدانة لجميع الانتهاكات بكل أشكالها، والتركيز على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته اللي هي 144 دونم هو إسلامي، وكان في دعم كبير ل الوصايا الهاشمية وصمود المقدسيين وتحذير كتير كبير من تفجر صراع ديني في المنطقة وضرورة دعوة العالم للتحرك. وكان في إضافة في البيان الختامي لرفض افتتاح ممثليات دبلوماسية في القدس، وكان في أيضا طلب لتحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. يعني بقدر أقول إنه الثلاث مناحي الأساسية اللي ركز عليها الاجتماع في بيانه هو فضح الانتهاكات طبعا بسردية فلسطينية عربية إسلامية ومسيحية، ثانيا تعزيز الصمود، وثالثا التحرك الدولي.
0: إلى جانب ما بحث في الساحة الأردنية وحول متابعة هذه النقاط الهامة معالي الوزيرة، أيضا ما يتعلق بجلسة مجلس الأمن التي من المقرر أن تعقد بعد يعني يوم الثلاثاء القادم، أهم ما سيتم بحثه خلال هذه الجلسة وماذا تأملون هذه المرة من مخرجات مجلس الأمن؟
1: يعني دائما نأمل أنه يتم التركيز على ما تقوم به إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لأنه إسرائيل اليوم انتهاكاتها في كل مكان. يعني إذا بنطلع على الاستيطان وإرهاب المستوطنين من الشمال إلى الجنوب، في تحول خطير في إرهاب المستوطنين. الإرهاب اليوم أكثر تنظيم وتنسيق وتسليح وتدمير وإله أثر كبير على حياتنا، وكلها هذه بتقود ولوجنا لحل الدولتين أو أي سلام مستدام في المنطقة. يعني اليوم التوسع العمراني الاستيطاني أداة سياسية كتير كبيرة عم بأثر على شكل الضفة الغربية من خلال تجزئة الضفة لتجزئة أكبر مما كانت عليه سابقا، وفي يعني وتيرة مرتفعة وملحوظة منذ 2023 وبالأخص في آخر 6 أشهر. فلازم يكون في بصراحة صوت جدا عالي من خلال مجلس الأمن، صوت عالي من خلال الدول اللي هي داعمة للحق الفلسطيني اليوم أكثر من أي وقت مضى. لا يعني لا يمكن إنه تستمر الإدانات والشجب بدون أي قرارات على الأرض، ونعرف إنه إسرائيل دائما تتملص من أي قرار تأخذه الأمم المتحدة، وهي يعني واضح نتنياهو لا يريد التخفيف، لا يريد الوصول إلى أي اتفاق، يريدنا أن نبقى في غرفة الانتظار. يعني اليوم واضح أنه هو مستمر فيما يقوم به في قطاع غزة لغاية الانتخابات الإسرائيلية، واليوم العالم لازم يقول أنه كفى لهذا الصلاف،
0: خاصة أنه الاحتلال معالي الوزيرة يواصل كل أشكال الإبادة بحق شعبنا، إبادة جماعية، إبادة طبية في قطاع غزة، إبادة اقتصادية، في إشارة إلى تواصل سياسة احتجاز أموال المقاصة منذ فترة طويلة، وتعلمين جيدا كيف لهذا الموضوع انعكاساته الخطيرة جدا على الأرض، بالتالي أيضا ما هو على الأجندة المستقبلية وهذه الجهود التي ستقودها وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة في متابعة هذا الموضوع، موضوع تواصل احتجاز أموال المقاصة. بالتالي هذا يحتاج إلى ضغوطات دولية الآن، ويعني بشكل غير مسبوق نظرا لانعكاساتها أيضا الخطيرة.
1: يعني نستمر بالحديث على مدار 24 ساعة مع كل دول العالم اللي ممكن يكون لها تأثير على قرار إسرائيل، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم أموال المقاصة جدا مهمة، الشعب الفلسطيني يعاني معاناة كبيرة، هذه الأموال من حقنا ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعني يأخذ هذه الأموال حتى يقدر يغطي مستلزماته الأساسية. الوضع في قطاع غزة جدا صعب، الوضع في الضفة الغربية كمان صعب، نستمر في فضح هذه الانتهاكات، بدنا نساعد شعبنا على الصمود بشتى الوسائل، خاصة في المناطق الأكثر تأثرا بما تقوم به دولة الاحتلال، أكان على قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبدنا نقوي حضورنا الفلسطيني، بدنا نطور أدواتنا، بدنا نشتغل مع الكنائس، بدنا نبرز عملنا الإصلاحي حتى في ظل أحلك الظروف، وبدنا نحاول إنه نقوي أواصر العمل مع كل الدول اللي عمالها بتدعمنا.
0: وإلى جنين نتابع معكم هذا الخبر، حيث وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة اليوم حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عمك دوتان في أراضي بلدة عرابي جنوب غرب جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في المشروع الاستيطاني شمال الضفة. على أي حال نبقى في متابعة كل هذه التفاصيل وتحديثات من محافظات جنين وتحديدا من عرابي مع مراسلتنا من هناك ابتهال فطيمي. ابتهال أهلا بك معنا.
2: نعم أثار، مساء الخير لك ومساء الخير لكافة السادة المستمعين، وأهلا بكم من مدينة جنين. وبالفعل يعني كما ذكرت أثار في مقدمتك الإخبارية، وهذا يأتي في خطوة جديدة تعكس تصعيدا إسرائيليا في ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية وتحديدا في محافظة جنين ككل. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عينك دوتان في أراضي بلدة عرابي جنوب مدينة جنين، بحضور رئيس مجلس مستعمرة شمال الضفة الغربية وكذلك عدد من المسؤولين الإسرائيليين. أيضا شارك في مراسم وضع حجر الأساس نحو 22 عائلة من المستعمرين، إلى جانب وزراء أعضاء كنيسة مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر آثار على الدعم الرسمي السياسي لتوسع الاستعمار في هذه المنطقة تحديدا. كنا قد تحدثنا إلى السيد طارق الغبرية وهو مسؤول ملف الاستيطان في مدينة جنين، وقال إن هذا النهج يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفي نفس الوقت تضييق الخناق على المواطنين، فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية في مدينة جنين وصولا إلى تهجير السكان قصرا، إضافة إلى أن إقامة هذه المستعمرة تخالف القانون الدولي وتأتي في سياق مساعي إسرائيلية لفرض السيادة والضم على مناطق واسعة من الضفة الغربية، خاصة في شمال الضفة الغربية ومحافظة جنين تحديدا. هذه المستعمرة تدعى عين جلتان، تقام في منطقة عرابي وسهلية الذي يعد من أهم المناطق الزراعية أثار في محافظة جنين، لما يضم من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة التي تشكل مصدر رزق أساسي للمواطنين أو لمئات المواطنين تحديدا. يأتي إنشاء هذه المستعمرة كذلك في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية اليومية في محافظة جنين من خلال إصدار أوامر الاستيلاء، وضع اليد على الأراضي، شق توسعات الطرق العسكرية، تجريف مساحات واسعة من الأراضي، إضافة إلى اقتلاع الأشجار، إلى جانب إقامة البؤر المستعمرات من هنا وهناك، بما يهدد بمزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع كذلك المشروع الاستعماري في محافظة جنين ككل. اختراق جديد كذلك أثار في منطقة شارع البادية، اختار عدد من المحال التجارية والمنشآت التجارية شرق مدينة جنين بالإخلاء والهدم، ما اضطر بعض أصحابها إلى إزالة محالهم التي تشكل مصدر رزق بالنسبة لهم في عربوني. الأراضي الزراعية مهددة كذلك وتهديد مساحات واسعة منها، إضافة إلى تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار الزيتون واللوز والخروف في هذه المنطقة تحديدا. إجراءات عسكرية واسعة النطاق هنا في محافظة جنين تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض في المدينة. إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني والاقتصادي واستمرار هذه التأثيرات الاقتصادية والمعيشية الصعبة على المواطنين في ظل العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الإجراءات العسكرية في المتواصلة، إذا ما تطرق أثار بي على عجالة إلى مخيم جنين، يعني دائما أنا أذكر في كل رسالة نكون بها على الهواء بالواقع الصعب الذي حل بمخيم جنين بعد تحويله إلى سكن عسكرية مغلق بالسواتر الترابية بالبوابات الحديدية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. والآن أثار يعني كل من يحاول الوصول إلى تخوم مخيم جنين يتم إطلاق الرصاص عليه بصورة مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز هنا وهناك. البارحة وأول البارحة هذه القوات كانت مشاة على الشارع الرئيسي المحاذي لمستشفى جنين الحكومي، حيث السواتر الترابية والتي تفصل المدخل المستشفى عن المدخل الرئيسي لمخيم جنين. إذا بالعين المجرد الآن أثار يعني لسنا بحاجة إلى أي أداة جديدة لتقريب المشهد من داخل مخيم جنين، بإمكانك أن ترى المنازل التي هدمت وجرفت وحرقت، إضافة إلى الطرق التي استحدثتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملت على تعبيدها. وهناك أيضا يعني مستعمرة على ما يبدو أنها تقام بالفعل يعني وتم وضع حجر الأساس لها في منطقة الجابريات، منطقة استراتيجية تطل على مخيم جنين. في كل مرة كان هناك اقتحام لمخيم جنين في السنوات الماضية، أول ما كان يتم اقتحام هو منطقة الجابريات نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه المنطقة، إضافة إلى منطقة الهدف في جنين. إذا ما تحدثنا لا نعلم متى ننتهي أو كيف سننهي هذه الرسالة، ولكن يعني هذا هو الواقع هنا في مدينة جنين، واقع صعب وصورة قاتمة جدا، وبالتالي هي معادلة طردية أثار طالما أن الاحتلال الإسرائيلي متواجد في محافظة جنين ككل. إذن مزيدا من التصعيد إليك.
0: شكرا لك مراسلتنا ابتهال فتيمي، كنت معنا من جنين. إذن من جنين مشاهدينا المحطة الأخيرة ضمن جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم، دمتم بأمان الله.

0: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة، نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، إليكم آخر تحديث لأحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، بوابة عطارة سالكة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلازون أزمة للداخل، عيون الحرمية سالكة، سلوان ديبرود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، بوابة رمسعية سالكة، النبي صالح سالك، عبود سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير، قلندية أزمة بالاتجاهين، جبع سالك، حاجز حزمة أزمة للخارج، حزمة البلد سالكة، عناتة كثافة سير، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة بالاتجاهين، بوابة الطيب كرملو سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاج سالك، جرت الشمعة سالكة، بني نعيم سالك، الفحص سالك، النبي يونس سالكة، سعير سالكة، ترقومي المصانع مغلقة، فرش الهوى سالكة، راس الجورة مغلقة، زيف سالكة، دورة سالكة، مراح رباح سالك، الفوار مغلقة، المنشية مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما بمحافظة الشمال، مدخل سلفيد الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، قبلان سالك، جسر أودلة سالك، زعتر سالك، قراوة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بطريقية سار سالكة، بورين سالك، المربعة سالك، عبرتة سالك، دير شرف سالك، صرة سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك، للداخل سيلة الظهر سالكة، بالزرية سالك، برقة سالك، بيت فوريك سالك، واد قانا سالك، مدخل قلقيلية سالك، عين شبلي أزمة باتجاه النصارية. هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة بكل دقيقة، ونتمنى لكم طريق السلامة.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن، ونافذة الوعي، صوت يسول الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر درامح. استشهاد الأسير إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. في الضفة، مستوطنون إرهابيون يحرقون مسكنا في مسافة يطا جنوب الخليل. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى إتلاف المزروعات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة يوضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عميق دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. والمستوطنة الجديدة تقع في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين لما يضمه من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة. الرئيس محمود عباس يشدد على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم.

الرئيسي ينعى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. دورها نعت مصر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة، وأعربت في بيانها عن خالص التعازى وصادق المواساة. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد أن النموذج الجديد للتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعليم والاستناد إلى الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. من سر أصحاب محطات المحروقات محمد سرحنا يؤكد أن هناك تحسنا نسبيا في كمية المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. جماعة الحوثي تبنت استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. وإيران تطرح شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. نختم في حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في زمن أثقلته الحروب واشتدت فيه المحن، تبقى الكلمة الصادقة شاهدة على الألم ونافذة تطل على حقيقة المعاناة. في غزة حيث عانى السكان من الجوع والحرمان خلال الحرب، خرج كثيرون يبحثون عن لقمة تسكت ألم الجوع ومساعدة تبقي على أمل الحياة، ومن بينهم من عاد جريحا يحمل في جسده آثار الإصابة وفي قلبه قصة تشهد على قسوة المحنة، فلم يكن ذنبه إلا أنه سعى ليؤمن غذاء لأسرته في وقت عصيب وظروف قاسية. في إذاعتنا اليوم نستحضر هذه المعاناة بكل وقار واحترام، مؤكدين أن كرامة الإنسان وحقه في الغذاء والحياة هي قيم أساسية ينبغي أن تصان.
3: احنا طلعنا على المساعدات من الوضع اللي احنا بنمر فيه في الحرب، تم اطلاق النار علي من جهة الجيش، واتصابت 3 اطلاق في رجلي وفي رجلي فيها بلاتين. السبب الاصابة اللي هو المجاعة اللي احنا مرينا فيها. وانا من بعد اصابتي يعني بتقدر تقول بالبلد احكي لك يا شحادين صرنا.

0: يعني انا بعرف ناس من حالات اصابتي انها رجليها عفنت من قلت العلاج والنظافه. قالوا لي فيش غيار عرجلك بالمره، كبيرك صوره اشعه وعلاجك في الخارج.
1: حديث اكثر عن معاناة الناس ومعاناة المواطن في غزة، معاناة الجرحى والمصابين والمرضى. نستضيف المصاب والجريح هاني أبو عبيد ليحدثنا أكثر عن ظروف إصابته، وهو واحد من آلاف بل مئات آلاف المصابين الذين أصيبوا في هذه الحرب الشرسة على قطاع غزة. أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك وحياك الله. أهلا وسهلا بك.
1: يعني بداية هاني، ما الذي دفعك إلى التوجه لتلقي مساعدات في ذلك اليوم؟ أنت حدثتني أنك كنت ذاهب لتلقي المساعدة للحصول على الطعام لأولادك.
0: أول شيء احنا طلعنا على المساعدات من الوضع اللي احنا بنمر فيه في الحرب، انه كانت مجاعة الجميع يعني، وفلجأنا للمساعدات وذهبنا على المساعدات لنجيب اللي هو الوقود تبع اطفالنا واكلنا وشربنا من الوضع اللي احنا عايشين فيه، ما لحمش ملاقيين. فتم اصابتي في المكان نفسه، وتم اطلاق النار علي من جهة الجيش، واتصابت 3 اطلاق في رجلي، وفي رجلي فيها بلاتين، واللي 18 شهر بعاني مريض سكر، وما فيش اي جهة مساعدة، وجميع المرضى بيعانوا من هيك مواضيع. وسبب الاصابة اللي هو المجاعة اللي احنا مرينا فيها، الحرب اللي احنا مرينا فيها، الحرب هذا على الجميع مرت، وكتير مصابين وحالاتهم صعبة، منهم السرطان ومش السرطان، وحالات المرضى في غزة بتموت، واحنا بنطالب الله ثم الجميع انه يطلعونا من هذا المازق اللي احنا فيه.
1: طيب هذه كيف أثرت الإصابة على حياتك وحياة أسرتك؟ أنت كنت أحد المواطنين الذين يعتاشون، كنت تحصل على الطعام على الغذاء، تذهب إلى العمل. الآن وضع القدم صعب كما أرى أنا، بلاتين موجود، هناك سلم بلاتين موجود في قدمك، صعب السير على القدم. كيف أثرت هذه الإصابة على مجريات حياتك؟
0: صراحة أثرت بشكل كبير كبير جدا، لأنه أنا من بعد إصابتي يعني بتقدر تقول بالبلد أحكي لك يا شحادين، صرنا أكل مش لاقين ناكل، مش قادر أخدم حالي، لا أنا قادر أدخل حمام، لا أنا قادر أخدم نفسي، ومش قادر أخدم أولادي. وصراحة يعني المساعدة تجينا من حبايبنا وأصحابنا والجيران والمعارف، وهذا الوضع اللي احنا مرنا فيه، واحنا بنطالب جميع الجهات المختصة انهم يحلوا قصصنا.
1: طيب الآن وأنت في وضع صعب، مصاب، لا حول لك ولا قوة في السير والهمة، كيف هو وضع الأسرة الآن؟ أسرة هاني وأنت أحد المصابين من بين كل هؤلاء الناس، كيف هو وضع الأسرة؟ ما هي التحديات التي تواجه العائلة؟ من ساندك ومن يساندك الآن من العائلة، الأصدقاء، الأهل؟
0: طبعا بالنسبة لأسرتي أنا يعني أنا مش قادر أقوم بتوفير الطعام لهم، يعني بحكي أنا والله بيشهد أن الوضع صعب جدا جدا جدا معي ومع أسرتي، يعني أنا مش قادر أأمن أولادي بمصروف يومي حتى، ولا قادر أعمل أي حاجة. والمساعدة تجينا من حبيبنا وجيراننا وأصحابنا ومعرفنا زي ما أنا حكيت لك يعني، أما ما حدش أعطانا أي مساعدة.
1: طيب ماذا عن العلاج هاني؟ كيف تحصل على العلاج؟ أين تذهب لمعالجة القدم؟ هل هناك نقاط طبية معينة؟ هل هناك مستشفيات؟ المنظومة الصحية أنت تعرف منهارة بسبب الحرب، أكثر قربنا على 3 سنوات، وكل المنظومة من بينها المنظومة الصحية، كيف هو وضع العلاج؟ حدثني.
0: بالنسبة للعلاج أنا يعني لما أنا بتواجد لدكتور أو لنقطة طبية كبيرة مضاد حيوي وتغيير الشاش على بلاتين، غير هيك ما أخذتش من حدا حاجة ولا حدا أداني حاجة. أما بالنسبة للمضادات والعلاجات والمسكنات أنا هذا بشتريها على حسابي وبجيبها دين يعني، يعني صرت أحوج حاجة للناس، أحوج حالي للصيدليات وأصبرهم وأجيب أنا علاجي. ولا أنا في عيلتي نفسا ما حدش قادر يخدمني، يعني نفسا يعني الكل مفلس والوضع صعب على الجميع، والحياة من الآخر منهارة وتعبانين احنا.
1: كما أن موضوع الحصول على العلاج، حتى أن بعض المصابين والجرحى والمرضى يصعب عليهم الحصول على علاج الأمراض المزمنة، حتى علاج الأمراض المزمنة صعب الحصول عليه، صعب الحصول على الغيارات. هناك مصابين أنا رأيتهم أنهم أن أوضاعهم الصحية صعبة، بسبب هناك من بترت قدمه، هناك من بترت أطرافه بسبب سوء الغيار، بسبب عدم وجود الغيار والبراهم الطبية والعلاج الكافي والمستلزمات الطبية، نظرا لأن الاحتلال يضيق على المعابر، هناك تقنين في دخول المواد، هناك تقنين في دخول العلاج، كما أن هناك تقنين في دخول الطعام والشراب والمواد الغذائية والوقود والغاز وكل هذا وكل مقومات الحياة. طيب، هذه يعني ما أهم احتياج ترى أن الجرحى يفتقدون إليه هذا اليوم؟
0: اللي هو قلة العلاج. وأنا يعني أنا مصاب، وحتى علاج ما بتلقاش علاج من المستشفيات ولا من العيادات، بيكتبوا لي روشتة علاج وإن أنا أروح أشتريها. هذه مصيبة كبيرة. ثاني شغلة، أنا مريض سكر، إلي تقريبا 13 سنة مريض سكر، وعندي سوء تغذية مش طبيعية. يعني أنا أنزل وزني ل 55 كيلو، يعني أنا شوي شوي بتدمر، والوضع صعب جدا، والمرضى بيعانوا من قلة العلاج. يعني أنا بعرف ناس من حالات إصابتي إنها رجليها عفنت من قلة العلاج والنظافة، لا في مضاد حيوي ولا في مسكنات ولا في أي مقاومات للعلاج، إنك تأخذ علاجك والطيب، يعني كله كلام فاضي.
1: ما الذي يمنحك على القدرة والقوة للاستقرار والتعافي هاني والسير في هذه الحياة؟
0: الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا هو الشاف والمعافي أول شغلة. ثاني شغلة، إحنا بنلجأ برضو اللي هو جماعتنا وأهلنا وقرايبنا وحبيبنا، هم اللي بيساعدونا في مواضيع. وبالنسبة للمعبر، يعني بالنسبة للمعبر في ناس بتطلع بتدفع مبالغ هائلة، يعني بعرف ناس دفعت 30,000 دولار وإصابتها بعد إصابتي بسنة وطلعت وتعالجت. وحاولنا نتواصل مع الجماعة اللي زي اللي طلعتهم، فطلبوا مني 30,000 دولار لأني أطلع من المعبر، والمرضى بحالة صعبة جدا ومحدش فينا معاه شكل واحد اللي احنا في جيابنا، من وين نجيب هيك مبالغ؟ احنا بنطالب في جميع الجهات المختصة انهم يفتحوا المعبر ويتقوا الله فينا ويطلعونا نتعالج، لان احنا تعبنا بجد، يعني ما ضلش فيها عن جد، يعني حتى اولادنا على هوانا تعبانين، والشكوى لغير الله مدلة.
1: طيب اخيرا هاني، كيف رضاك عن المنظومة الصحية أو النقاط الطبية والمستشفيات؟
0: بالنسبة للأماكن الطبية، يعني أنا واحد من الناس اللي أنا روحت على النقطة الطبية عندنا في المكان، تمام، لا داعي للتحديد، روحت أتعالج وأجيب مضاد حيوي وأغير شاش على رجلي على البلاتين، لأنها كانت ملتهبة التهاب صعب جدا، وأنا حكيت أنه أنا مريض سكر وبتحملش الالتهاب. ففي النقطة الطبية لا غيروا لي، قسما بالله العظيم أني صادق، ولا أعطوني شاش ولا مضاد حيوي، قالوا لي ما فيش لا شاش ولا مضاد وما نقدرش نعمل لك ولا حاجة. أجت أخت من الموظفات وهي وأنا طالع اللي هي بتعطيني كيلو أبوكادو، بقول لها ليش يا أختي هذا، أنا جاي بده مضاد، قالت هذا مساعد هيك صدقة. فأنا رفضت الصدقة تبعتهم هذه، أنا طلب علاج مش أبوكادو، هذا اللي أنا بدور عليه. يعني مش مرة روحت، أكثر من مرة، حتى البلجيكي نفسه رحت على البلجيكي قدام دكاترة بعرفهم، والله ما غيروا لي عرجلي، قالوا لي فيش غيار عرجلك بالمرة، كبيرك صورة أشعة وعلاجك في الخارج. وأنا عندي قصر 2 سنطة يا جماعة الخير، وأنا وضع صعب وبعاني وبمشيش، إلي 18 شهر تعبان تعبان تعبان، وبنطالب تحلونا.
1: أشكرك جزيل الشكر هاني، نتمنى لك السلامة الدائمة أنت والآلاف المؤلفة من الجرحى والمصابين والمرضى ومرضى السرطان ومرضى فشل الكلوي. هل يعقل أن في اليوم الواحد عندما يفتح المعبر يسافر من 85 إلى 90 مريض فقط وجريح، سياسة إذلال يتبعها الاحتلال. شكرا جزيلا لك هاني، أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول لطاقم العمل من الهندسة الإذاعية وائل جبريل، والشكر موصول للزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السيدات والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد الأسير إيهاب الدياب من قطاع غزة. وزراء وأعضاء كنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة في عرابة جنوب جنين. القاهرة تحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا وتؤكد أنها ستقاومه. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر درغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أعلن اليوم عن استشهاد الأسير إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب بادعاء أنه كان يعاني من وضع صحي صعب، وهو ما نفته عائلته التي أكدت أنه كان سليما عند اعتقاله. وباستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدا، منهم 91 شهيدا بعد 7 أكتوبر. في الضفة أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أطلق مستوطنون صباح اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى إتلاف مزروعات. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة اليوم حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين، لما يضمه من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة. شدد الرئيس محمود عباس على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وأكد سيادته خلال استقباله اليوم مجلس بلدية نابلس بمقر الرئاسة في رام الله على أهمية تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في مدينة نابلس ومحيطها، ما يخفف الأعباء عنها كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة. كما جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم، تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. نعى الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وشد الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه. بدورها نعت مصر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح الذي وافته المنية اليوم في القاهرة، وأعربت في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم عن خالص التعازي إلى دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الفقيد وذويه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وقال عبد العاطي إن ما يسمى التهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا بسبب إيجاد الاحتلال ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي
يعتمد على تنويع مصادر التعليم والاستناد إلى الكتب المدرسية ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. وأوضح أن النموذج يعتمد على نظام التعليم تفاعلي ومرن نافيا ما يتم تداوله حول إلغاء الكتب المدرسية أو تحويل التعليم بالكامل إلى الكترونية. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات محمد سراحنة أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. وطالب هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. دوليا، تبنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة، وأوقفت أرامكو تشغيل مصفاتها في جيزان أواخر الشهر الماضي عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن. طرحت إيران شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز مبددة للأمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. وطالب أمين السر بل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد ذو القدر واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري وسحب قواتها ورفع العقوبات والإفراج دون شرط عن الأموال الإيرانية المجمدة. إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية يوم غد الاثنين، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد الأسير إيهاب دياب من قطاع غزة. وزراء وأعضاء كنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة في عرابة جنوب جنين. القاهرة تحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا وتؤكد أنها ستقاومه. هذه تحية الختام، تحية لكم صقر درغم، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.
1: من وسط الركام وضجيج الحرب ومن بين أنين المعاناة تندلج إبداعات لاستمرارية الحياة. صوت فلسطين يقدم ومضة، برنامج يتناول إبداعات لخلق حياة جديدة في مواجهة سياسة التهجير القسري. إعداد وتنسيق بشير الجرو، تقديم فواز سيارة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ومضة، والذي نركز فيه مستمعينا الكرام على قوة هذا الشعب وعزيمته الجبارة في تحدي إجراءات الاحتلال الإسرائيلية ومحاولة خلق حياة جديدة رغم الألم ومن وسط الدمار ومن وسط القهر. ومن بين الأهات هذا الشعب يستطيع أن يصنع حياة جديدة رغم كل الصعوبات. مستمعينا الكرام، في حلقة ومضة لهذا اليوم سوف نتحدث عن الدعم النفسي في أبناء شعبنا، مختلف شرائح أبناء شعبنا في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ويعني محاولة أبناء شعبنا خلق حياة وابتكار وإبداع حياة جديدة رغم الألم. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام يسعدنا أن نستضيف الدكتورة ميساء البسيوني، دكتورة في الصحة النفسية. أهلا وسهلا دكتورة.
3: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
2: دكتورة، ربما يعني حرب الإبادة التي قاربت على 3 سنوات الآن يعني تركت شرخا كبيرا في المجتمع الفلسطيني وتركت بصمة ثقيلة على مختلف شرائح شعبنا، كيف من وجهة الصحة النفسية تقييم أثر هذه الحرب على أبناء شعبنا؟
3: الحرب اللي صارت على قطاع غزة هي، أنا في مسمياتي ما بسميها حرب، هي إبادة جماعية قتلت كل معاني الألفة والتجمع والعلاقات الاجتماعية بين الناس، عملت شرخ كبير فإنه قطعت كل أوصال الوطن، شتتت الناس، كثرة النزوح، كثرة القصف، عدم تركيز الناس في أماكنهم، ترك بيوتهم، هدم بيوتهم، قتل أحبابهم، أولادهم. هذا طبعا بيجعل لدى الإنسان الغزي أو أي إنسان في قطاع غزة بيشعر بنوع من الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى المصاحبة، وهذا أمر طبيعي أنا بعده في ظل الحرب اللي استمرت أكثر من عامين متواصلين، من اعتقالات، من تعذيب، من تنكيل أمام أعينهم، تركت بصمات بشعة اللي هي صدمات وذكريات مؤلمة لدى الناس
2: لحد استباحة الحرمات، يعني لا حرمات أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها في هذا الشعب.
3: طبعا يعني نحن كنا نشاهد على التلفزيون وكنا نسمع كمان

0: الناس احيانا كان بيحكوا الناس كلام انا احيانا ما بصدق يعني هذا الكلام. للهول هو مش انتهاك كمان للحرمه، هو اغتصاب لكل معاني الانسانيه، للانسان الفلسطيني، هو اغتصاب للانسان الفلسطيني بشتى انواع. يعني بدنا نحكي من ذكر او انثى، لا ما بيفرق عند الجيش الاسرائيلي كان، وخصوصا انه احنا في عملنا وفي عملي النفسي كنت اسمع كثير مآسي ومشاكل نفسية واضطرابات نفسية وانتهاكات جنسية وانتهاكات أخلاقية وتنكيل واستفزاز للناس، بغض النظر كان هذا الإنسان. إنه إحنا عنا في المجتمع الفلسطيني إحنا مجتمع محافظ، يعني المرأة لها مكانتها، لها احترامها، لها عرضها، لها شرفها، الكلمة لها معنى عندما تقال للمرأة. ولكن الجيش الإسرائيلي طبعا كل القوانين، تخطى كل القوانين، تخطى كل العلامات الحمراء، وعمل كل الأشياء اللي هو بيظن أنه هي أنه دفاع عن ما تزعم به دولة إسرائيل. هي ليست بدولة إسرائيل، هي دولة فلسطين بإذن الله وعاصمتها القدس الشريف.
1: نعم دكتورة، مشاهد القتل العشوائي والأشلاء في الشوارع وفي الأزقة وفي البيوت واستهداف الأطفال، ويعني فظائع كانت على مرأة يعني أبناء شعبنا، ويعني مجبرين على رؤيتها بفعل آلة الحرب الإسرائيلية. يعني كيف تؤثر هذه المشاهد على يعني الحالة النفسية لأبناء شعبنا آنيا وفي المستقبل؟
0: هي أنا يعني بدي أحكي بالنسبة لسؤالك، هو سؤال مهم جدا، ولكن هي مش كيف تؤثر، هي أثرت وخلصت. يعني إحنا هلأ بنحكي، بالأول آلة الحرب كنا نحكي عن أشياء بنحكي عنها صدمة، ولكن حاليا إحنا بنحكي عن أشياء هي اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات ما بعد الصدمة. ما بعد الصدمة هذا يعني معناته أنه الشعب لساته بيعاني من هول الحرب هاي وهول العدوان والجرائم اللي صارت. يعني إنسان أو بنت أو طفل بيحكي أنه كل أهله استشهدوا قدام عينيه، فكيف هو بده يحاول أنه ينسى هذا الموقف؟ هذا الموقف لا ينسى، يعني حيضل داخل دماغه، حيضل داخل تفكيره، أنه يسترجع هذا التفكير من وقت لآخر. وهذا أمر مزعج بالنسبة لهذا الطفل أو لهذا الإنسان. أنا ما بحكي أنه طفل، أي إنسان فلسطيني تعرض لهذا الإشي حتى لو كان إنسان بالغ كبير بالسن، هاي مواقف هي بتترك بصمات يعني سلبية وبشعة على مشاعر هذا الإنسان إذا ما توجه له اللي هو العلاج المناسب، حتى لو كان علاج نفسي، كان دعم نفسي لإله. أنا بشوف إذا ما تقدم لإله أي خدمات أو أي اهتمامات نفسية أو دعم نفسي، إنه الإنسان ممكن إنه تزداد، إنه حالته النفسية تزداد سوء، لأنه الأشياء اللي إحنا عم بنشوفها وإنه بنسمعها واللي بنتأثر فيها، يعني في الصدمة المباشرة، في الصدمة الغير مباشرة، الصدمة الثانوية، ممكن هاي كمان بتكون أصعب عند الإنسان لأنه بيترك مساحة من التخيل، إنه بيتخيل كيف إنها صارت هاي الإبادة، كيف إنه صارت هذا القتل، كيف إنه صار هذا الانتهاك، فهذا بيترك أثر سلبي سيء على حياة الفرد وواقعه، وهذا كمان بيضعف من تفاعله داخل المجتمع ومع أقرانه ومع أصدقائه، وممكن كمان يعمل له زي الاحتراق الوظيفي أو الإجهاد اللي إحنا بنعيشه. إحنا بنشتغل وبنعاني من الإجهاد، ولكن متطلبات الحياة وواجبنا الوطني وحسنا الإنساني بيطلب إنه إحنا نصمد ونقدم هاي الخدمة الإنسانية. ولكن هذا الإنسان هو إنسان له مشاعر، له أحاسيس، من حقه إنه يعبر عن نفسه، من حقه إنه يهتم بذاته، إنه تتغير نفسيته. هذا أنا بشوف إنه الإنسان الفلسطيني يستحق إنه كل الدعم يقدم له.
1: نعم طيب، يعني نحن نتحدث عن علاج لحالات فردية أو حالات محدودة، فكيف الوضع بالنسبة لبقية الشعب؟ كل الشعب تعرض لهذه الصدمة النفسية.
0: من واقع العمل الإنساني أو العمل الإغاثي أصبح أنه توجه بعض المؤسسات، سواء كانت هاي المؤسسات محلية أو مؤسسات دولية، إحنا الحكومة عندنا ما بتشتغل نطاقها الرسمي، ولكن كل الاعتماد على المؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية إنها تقدم خدمة الإسعاف النفسي الأولي. لا، الخدمة هاي لازم كل الشعب إنه يأخذ هاي الخدمة، لأنه من خلالها ممكن إحنا نكتشف إيش هي المشكلات ما خلف الكواليس.

0: في ناس بتكابر إنها ما بتعبر عن الأوجاع أو الآلام أو الضغوطات النفسية أو الاضطرابات النفسية أو ما يعانيه نفسيا. في ناس بتحكي لا هذا الوقت لسه مش مناسب، إحنا لا في صراع على البقاء مقابل اللي هو الأشياء يعني الحاجات النفسية أو اهتماماته النفسية. المؤسسات قد ما تقدم إن هي مش رح تستهدف كل اللي هو المجتمع الفلسطيني، ولكن الخدمة التي تقدم للناس اللي بيطلبوا هاي المساعدات. ولكن أنا على صعيدي عملت مستشارة في مشروع هو بيخدم أو بيبين وبنوضح وبنعمل حملات توعية على مدى أهمية الصحة النفسية حتى نقضي على إشي اسمه الوصمة الاجتماعية أو الوصمة النفسية، حتى الإنسان إنه يقدر إنه يساعد نفسه، لأنه لا صحة نفسية بدون صحة جسدية ولا صحة جسدية بدون صحة نفسية. من شان إنه إحنا نوصل نوع من التوازن أو نوع من أنه الإنسان من حقه هاي الخدمة، أنه إحنا عملنا حملات توعية لكل شرائح المجتمع من الأطفال وانتهاءا لمقدمي اللي هم الرعاية من الأباء والأمهات، حتى نبين أنه مدى أهمية هاي الصحة النفسية حتى يقدروا أنهم يرجعوا لنوع من الحياة الطبيعية ونخفف من حدة المشاكل أو الضغوطات اللي هم بيعانوا منها.
1: نعم. طيب يا دكتورة، يعني كيف السبيل إلى هذه الحالة العلاجية لشعب كامل، حالات الفردية أو بعض المؤسسات التي أخذت على عاتقها ربما يعني تنتقي بعض الفئات المحدودة؟
0: طبيعة كل مشروع يعني في المجتمع في مجتمعنا الفلسطيني بتختلف الأهداف بالنسبة للأطفال، بتختلف الأهداف بالنسبة للفئة الشباب، بتختلف بالنسبة لكبار السن برضو بتختلف. هناك تنوع في المشاريع أو تنوع في البرامج المقدمة، يعني أصبحت تقسم على مراحل. في لليافعين المراهقين الشباب المراهقين في مشكلات كتيرة بيعانوا منها، الأطفال دون سن 10 سنوات في كتير مشكلات بيعانوا منها، فالكبار السن في كتير برضو مشكلات ممكن يعانوا منها. أصبح في توجه لدى المؤسسات إنه تقسيمة الفئات المجتمع حتى نوصل لأكبر عدد من الناس.
1: يعني استهداف الفئات أو تقسيم المجتمع حسب فئات العمرية واستهداف فئات عمرية بحد ذاتها.
0: صحيح، هذا بيسهل اللي هو انه كيف هذا البرنامج يشتغل مع هدول الاطفال، كيف هذا البرنامج يشتغل مع اليافعين. انه مشكلة المراهقين حاليا نحن بنعيش في حرب فيها فاقد تعليمي، فيها فاقد قيمي، فيها فاقد اجتماعي، فيش مدارس، ما في اهتمام، مخيمات، اقتضاض، مشاكل كتيرة، الناس صار في عندها ضغوطات. كل هذا بفعل الحرب، بفعل انه الناس كلها بتتجمع في مكان واحد انها بتبحث عن الامان، بيصير يعني انه الناس ما بتتحمل بعض، انه ممكن يصير في مشكلات. الاب بيجي عندي بيحكي لي انا مش قادر اتحمل اولادي، الام بتيجي كذلك، الاطفال كمان بيجروا على المية، بيجروا على الحطب، بيجروا. يعني اصبح تفكير الطفل الفلسطيني بيفكر كيف انه يعيش وانه يكون في سبب بقائه على الارض. يعني الطفل الفلسطيني أنا بشوف أنه مثله مثل أي طفل في العالم، من حقه التعليم، من حقه اللعب، من حقه الترفيه، من حقه الدعم، يتلقى خدمات الدعم النفسي. ولكن إحنا اللي بنقدر عليه هو اللي بنعمله، ولكن إذا إحنا بدنا نعمل خطة مستدامة هذا أكيد بده وقت طويل لحتى أنه إحنا نرجع ما قبل الحرب، أنه نبدأ نحكي عن فئات ومش فئات. لكن لا، هلأ كل الشعب أنا بشوف وأولهم يعني ممكن أنا كيف فينا أنه إحنا أنا جزء من هذا الشعب، تأثرت، استشهد أخواتي، راح بيتي، انقصف علينا البيت، مشينا في الشارع انصبت، رحت على مكان فيه نزوح، ولكن كل هذا أثر علي. ولكن أنا إصراري على أني أقدم خدمتي هذه الإنسانية لهدول الناس زاد أنه أنا لازم أشتغل، فهذا بيعمل برضو عندي إجهاد للرحمة. نعم. إجهاد للقوة البدنية والنفسية الموجودة عندي في سبيل الخدمة اللي هي الإنسانية مع هدول الناس. ولكن أنا أنت غيرك ممكن، بس مش رح نقدر نوصل لحالنا مع كل هدول الناس. من شان هيك أنه إن شاء الله بتنتهي هاي الحرب، الحرب وبيصير في استدامة أكثر لمشاريع الدعم النفسي، لأنه أنا بشوف أنه هي لها يعني الأولوية الكبرى للناس، أنه إحنا نعيدهم لوضعهم الطبيعي. يعني هلأ نحن كلنا بنعيش ظروف فيها قلق، يوم في هدوء يوم في

0: في اغتيالات، يوم في قصف، يوم في تدمير، يوم في إخلاء مربع، يوم اليهود قدموا الخط الأصفر، يوم يعني الحياة أصبحت متقلبة. يعني هذا دليل قاطع أن الناس يصير في عندهم قلق وخوف ورعب وعدم استقرار من اللي بدي يجي.
1: توضيح جيد. وفي ظل يعني الوضع الذي تحدثت فيه، ما الجدوى من العلاج إذا كانت يعني الأوضاع غير مستقرة وما زالت حرب الإبادة جارية؟ أنت تتحدثي عن فترة علاج في وضع استقرار، نحن اليوم نعيش، ما زلنا نعيش يعني وطأة هذه الحرب، وما زال القصف والتشريد والتدمير والنزوح مستمر.
0: إيه كلامك صحيح، وأنت محاور جيد على فكرة. فأنا اللي بدي أحكيه هلأ، أي مريض عادي، مريض جسمي، بيروح على دكتور بيتعالج. يعني وفي حرب، طيب لو في استقرار برضو حيروح على الطبيب ويتعالج، تمام. وفكرة الدعم النفسي مثل نفس الفكرة هاي، سواء كان في استقرار أو في حرب، لأنه إحنا بنعلم هذا. يعني المريض الجسدي بيتعلم كيف مثلا أنه من لفحة الهواء، من الكحة، من الأكل الفاسد، من الأكل المتسمم، من بياخد أفكار، بياخد معلومات، بيستفيد. فكرة الدعم النفسي نفس الشيء، حتى لو إحنا اشتغلنا تحت الضغط، ممكن هذا الإنسان نعمل له توعية أنه يصير في المراحل القادمة أنه هذا الإنسان مدرب أنه كيف يحتضن أولاده وقت القصف، مدرب أو عنده معلومات، عنده مهارات، اكتسب مهارات أنه كيف يخفف من حضن، بيكون عملت له وقاية أو علاج لمشكلة معينة أو لاضطراب معين. صارت جددت الحرب، صارت جددت عنده الانتكاس النفسية، رجع لوضع الطبيعي، ولكن هو بيكون في عنده خبرة أو مهارة اكتسبها أنه بتقلل، يعني بتقلل من حدة المشكلة أو من وطئة على نفسيته هو، طالما انه اصبح متفهم ويمتلك المهارات ويمتلك القدرات، وانه في ناس يعني ساعدته على انه توصل له هاي المعلومات، في انه احنا نقلل من هاي، من حدة هاي المشكلات. ولحتى الان ما بشوف انه في مرحلة ممكن نوصل فيها لتعافي، لا. انا مع انه احنا نسبة التحسن هي نسب تحسن مؤقتة وطفيفة في الوضع الراهن. يعني انا بدي اضرب مثال، بنتي نور الهدى عبد الدايم حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الوطن بمعدل 99.7 الفرع العلمي. بنتي هي يتيمة، ابنة شهيد، استشهد زوجي وهي عمرها 10 شهور، وكنت حامل في بنتي الثانية. ضليتني طوال السنوات من 2009، من 6/1/2009 لغاية هذا اليوم، وأنا بكبر في بناتي وبعلمهم حتى أنا أوصل لهاي المرحلة. هذا كان يعني مش بالإشي البسيط، كتير واجهت مشكلات، كتير واجهت صعوبات، والصعوبات اللي واجهتها كانت من أصعبها هي 3 سنوات اللي كانت فيها الحرب على غزة. طبعا أنا فقدت 2 من إخواني في سنة واحدة، يعني هذا كان له أثار سلبية جدا، سواء على نفسيتي أنا كأنه هدول إخواتي الكبار، أو على كنفسية بنتي، لأنه بنتي اتربت في كنف إخوالها، وكانت يعني هي بتعدهم أنه هدول أخوتها، أنه مش بس إخوالها. شوف يعني هي طفلة، أنا بحكي لك عن طفلة متجاوز 17 سنة، إنه كيف قدرت إنها الإرادة والصلادة النفسية اللي تمتعت فيها، إنه بجانب دعمي لإلها النفسي والاجتماعي والمادي والمعنوي، إنه يعني خلاها إنها تتحدى كل العالم من شان إنها توصل رسالة وتتفوق وتحصل على المرتبة الثانية على مستوى الوطن. فهذا إشي مشرف. بنتي مش هي النجاح، هذا مش لنور الهدى، هذا النجاح قيس على بقية الطلبة، على بقية الشعب الفلسطيني. هذا المقياس اللي إحنا بنعتمد عليه، إنه مدى إنه قدرتنا على التحمل، مدى إرادتنا على إنه إحنا بدنا نعيش، مدى قدرتنا ورغبتنا في الحياة. من عشان هيك انت بتحس انه الشعب بيحب الحياة، متطلع لأفق جديدة،
1: يعني قادر على ابداعات جديدة لخلق حياة جديدة رغم الألم والقهر.
0: اكيد انه الانسان الغزاوي قادر على انه يتكيف، وقادر على انه يغير من هذا الواقع، وقادر على انه يكون متفائل، عنده سعادة، عنده امل، عنده تفاؤل، عنده حب للحياة. هذا انا بحسه انه هذا بيتعلق بالتنشئة الاجتماعية الغزاوية اللي كانت موجودة. احنا مجتمعاتنا من احنا مجتمعنا الغزي من المجتمعات المحافظة، عندنا رابطة كتير

0: مثل رابطة دينية، عنا رابطة عقائدية قوية احنا بنرتكز عليها، عنا عادات وتقاليد كثير جيدة، عنا اشياء ممكن احنا نتمسك فيها وتكون هي سبب انه لصمودنا وثباتنا. كمان احنا ما بنترك للاحتلال انه هو يأثر علينا، لا بالعكس هذا بيزيدنا اصرار وتحدي على انه نثبت انه كل اللي بتعمله هذا ما بيأثر ولا بيأثر علينا من ناحية إرادتنا في الحياة وتمسكنا بأرضنا وبقائنا بأرضنا. هو هذا يعني أنا بحسه أنه هو هذا سبب سعادتنا وأملنا وحبنا للحياة.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، هذه حياة شعبنا الفلسطيني، ما بين الألم والقهر يبزغ الأمل والإبداع في خلق حياة جديدة من بين الركام ومن بين الدمار ومن بين الدموع. يستطيع شعبنا يعني خلق وبناء حياة جديدة رغم كل ما مر به من صعوبات وآلام كثيرة بفعل الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج ومضة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الدكتورة ميساء البسيوني، الدكتورة في الصحة النفسية. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لكم والله يبارك فيكم إن شاء الله.
1: وبالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل تحيات من فريق العمل من الهندسة الإذاعية، شاركنا الزميل بسام الحسن، ومن الإعداد والتنسيق بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة. وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

لا خوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن ونافذة الوعي، صوت يصول الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.
1: الساعة الآن 5:00 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. موجز الأخبار. استشهاد الأسير إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. يضف مستوطنون إرهابيون يحرقون مسكنا في مسافر يطاج جنوب الخليل. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله ما أدى إلى إتلاف مزروعات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر تكشف عن نشر لسلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المحافظة القدس. عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست يضعون حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. الرئيس محمود عباس يشدد على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. الرئيس محمود عباس نعى سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وفاته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم يؤكد أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعليم والاستناد إلى الكتب المدرسية ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. أمين سر أصحاب محطات المحروقات محمد سرحنا يؤكد أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات إلا أن معظم محطات جنوب الضفة الغربية تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه، مطالبا هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. جماعة الحوثي تبنت استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة. إيران تطرح شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز مبددة الأمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. في حالة الطقس في تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة تستمر حتى الثلاثاء ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين لحكم حرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: كل ذرة تراب في فلسطين تحمل في داخلها حكاية، ولأن الأثر يبقى شاهدا على ما مضى، نقتفي خطى الذاكرة ونقترب من تفاصيل صغيرة اختزلت معاني كبيرة، لتبقى شاهدة على علاقة الإنسان بالمكان. صوت فلسطين يقدم برنامج أثر، إعداد وتقديم إيمان البطراوي.
2: هنا صوت فلسطين، ومن قلب غزة نلتقي من جديد لنفتح صندوق الذاكرة ونبحث في أشياء بسيطة بقيت معنا وحملت حكايات أكبر من حجمها. أنا إيمان البطراوي، وهذا هو برنامج أثر. مستمعينا الأعزاء، هناك أشياء تمر بين أيدينا كل يوم فنظن أنها عادية، حتى تأتي لحظة تكشف لنا أنها كانت تحمل حكاية كاملة. شيء صغير خفيف في اليد، لكنه احتفظ بأصوات أصحابه وأحلامهم وبالكلمات التي أرادوا لها أن تبقى بين أصابع طفل يحاول أن يكمل تعليمه، وبين يد إنسان يحاول أن يسجل ما عاشه. كان هناك رفيق صغير، قطعة من خشب ورصاص، قلم لا يملك قوة السلاح لكنه يملك قوة الكلمة، قوة أن يكتب وأن يحفظ وأن يقول ما زلنا هنا. زمن مستمعينا الكرام تستهدف فيه الحكايات ويصبح الحفاظ على الذاكرة معركة بحد ذاته، لم يعد القلم مجرد أداة للكتابة، أصبح شاهدا، أصبح أثرا. اليوم نفتح معكم حكاية قلم الرصاص.
3: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلة، يغوص البحر من طلب اللآلي. علو القدر بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي، وبلغني إلى أقصى المعالي.
4: تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.
2: مستمعي العزيز، حين ننظر إلى قلم الرصاص قد نراه مجرد أداة، لكن خلف هذه القطعة الصغيرة حكاية أكبر. ففي فلسطين لم يكن التعليم يوما مجرد كتب ومقاعد، بل كان دائما مرتبطا بالهوية، لأن الصراع لم يكن فقط على الأرض بل أيضا على الوعي وعلى حق الإنسان في معرفة تاريخه ورواية حكايته. وحين يصبح الوعي ساحة للصراع تصبح المدرسة أكثر من مكان للتعلم، وتصبح الكلمة مسؤولية. ففي القدس والضفة واجه التعليم تحديات ومحاولات تضييق مست حق الطلاب في التعلم والحفاظ على هويتهم، ولهذا لم يكن القلم في يد الطالب الفلسطيني مجرد وسيلة لكتابة الدروس، بل وسيلة ليتمسك بحقه في المعرفة وفي أن يروي حكايته كما عاشها. كل حرف يكتبه طالب وسط الظروف الصعبة هو إعلان بأن المعرفة لا تمحى. واليوم مستمعينا الكرام، من غزة انتقلت هذه الحكاية إلى مرحلة أكثر قسوة. لم تعد المعركة مرتبطة فقط بما يدرس داخل الصفوف، بل بقدرة التعليم نفسه على البقاء بعد أن دمرت المدارس وتحولت أماكن كثيرة إلى مراكز إيواء. لكن غزة لم تتخلى عن القلم. في خيمة ضيقة تحت قسوة الظروف يجلس مستمعينا الكرام طفل يحمل قلمه ويحاول أن يكتب حرفا من أبجديته التي يأبى أن ينساها. خلف هذا الطفل أسرة تدرك أن التعليم ليس ترفا بل هو حفظ لمستقبل أبنائها. أم تشجع ابنها على أن يمسك قلمه، وأب يحاول أن يبقي لطفله صلته بالكتاب والمدرسة رغم كل ما حوله من فقد وتغيير. هذه الخيمة مستمعينا الكرام لم تكن مجرد مكان للإقامة، بل أصبحت شاهدا على إصرار الإنسان على البقاء والتعلم. وفي ظل الحرب لم يكن التحدي في دمار المباني فقط، بل في محاولات مس الذاكرة والمعرفة. فقد تأثرت مستمعينا الكرام المدارس والكتب والدفاتر والسجلات التعليمية بالدمار، وأصبح الحفاظ على ما تبقى من مصادر المعرفة جزءا من معركة الحفاظ على الحكاية. فالإنسان حين يفقد كتابه ودفتره ومكان تعلمه لا يفقد حقه في أن يكتب ويتذكر. القلم هنا مستمعينا الكرام صار شاهد إثبات، الطبيب الذي يدون ما يراه، والأسرة التي تحفظ تفاصيل حياتها، والطفل الذي يكتب أول حروفه، جميعهم يوثقون الحقيقة لئلا تضيع في غبار الدمار. نحن نتمسك بالقلم لأننا لا نريد أن ننسى. وإذا كان القلم مستمعينا الكرام يحمل ذاكرة المكان، فإنه أيضا يحمل أثر الإنسان من الداخل. في أوقات الصدمات والظروف القاسية تساعد الكتابة الإنسان على تنظيم مشاعره والتعبير عما يعجز عن قوله. حين يمسك الطفل القلم ويخط حرفا وسط ظروف صعبة، فهو لا يتعلم فقط، بل يحاول أن يستعيد شيئا من نظام حياته وإحساسه بالاستقرار. القلم هنا يصبح سندا نفسيا يمكن الإنسان من أن يحول ما يشعر به إلى كلمات، وأن يبقى متصلا بنفسه وبصوته. حين نكتب نقول لأنفسنا: أنا لا أزال هنا، أنا أملك قدرتي على التعبير، ولا يستطيع الخوف أن يلغي صوتي. في النهاية مستمعينا الكرام، لم يكن قلم الرصاص مجرد قلم، إنه رمز التحدي لأنه يصمد أمام المحو. إنه أداة الحفاظ على الذاكرة لأنه يثبت وجودنا على الورق، وهو سند نحمل به أصواتنا وحكاياتنا حين تتغير الأماكن والظروف. كان يدا تكتب حين تصمت الأصوات، وذاكرة تبقى حين تتغير الأماكن، ورسالة بسيطة تقول: إن الإنسان قد يفقد أشياء كثيرة، لكنه يبقى ما دام قادرا على أن يتذكر وأن يكتب وأن يروي. ما دام القلم يكتب فإن الحكاية لن تمحى. انتهت مستمعينا الكرام حكاية اليوم، لكن الأثر يبقى. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، وهذه الحلقة من إخراج الزميل محمد أبو سمرة. من غزة إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد الأسير إيهاب الدياب من قطاع غزة. 3 إصابات برصاص الاحتلال في غزة. القاهرة تحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا وتؤكد أنها ستقاومه. وزراء وأعضاء كنيسة يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة في عرابة جنوب جنين. أهلا بحضراتكم للتفاصيل، معكم صقر الدرغمي. أعلن اليوم عن استشهاد الأسير إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب بادعاء أنه كان يعاني من وضع صحي، وهو ما نفته عائلته التي أكدت أنه كان سليما عند اعتقاله. وباستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدا، منهم 91 شهيدا بعد 7 أكتوبر. أصيب مساء اليوم 3 مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,386 شهيدا و 174,250 مصابا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وقال عبد العاطي إن ما يسمى التهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا بسبب إيجاد الاحتلال ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة. في المحافظات الشمالية أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل، كما أطلق مستوطنون اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى إتلاف مزروعات. كذلك اقتحم مستوطنون اليوم أراضي المواطنين في دير جرير وبتلو والطيبة بمحافظة رام الله والبيرة، ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وتخريب لممتلكاتهم ومساكنهم. نشرت سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال، تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة اليوم حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين، لما يضمه من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة. شدد الرئيس محمود عباس على أهمية تقديم الدعم للهيئة المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدمة.

الذاتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. أكد سيادته خلال استقبال اليوم مجلس بلدية نابلس بمقر الرئاسة في رام الله على أهمية تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في مدينة نابلس ومحيطها، ما يخفف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة. كما جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم، تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. نعم، الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوحة الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وأشاد الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه. بدورها نعت مصر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوحة الذي وافته المنية اليوم في القاهرة، وأعربت في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم عن خالص التعازي إلى دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الفقيد وذويه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. من جانبها نعت جامعة الدول العربية سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة سابقا دياب اللوح، وأعربت الأمانة العامة في بيان لها اليوم عن خالص التعازي لدولة فلسطين ولأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته. أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن النموذج الجديد لتعليم الصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي يعتمد على تنويع مصادر التعلم والاستناد إلى الكتب المدرسية ومراجع أخرى محكمة ومنصات تعليمية. وأوضح أن النموذج يعتمد على نظام تعليم تفاعلي ومرن، نافيا ما يتم تداوله حول إلغاء الكتب المدرسية أو تحويل التعليم بالكامل إلى إلكترونية. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. وطلب هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. تبنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة مسيرة، وأوقفت أرامكو تشغيل مصفاتها في جيزان أواخر الشهر الماضي عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن. طرحت إيران شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز، مبددة الأمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة حركة الملاحة في المضيق. وطالب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد ذو القدر واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري وسحب قواتها ورفع العقوبات والإفراج دون شرط عن الأموال الإيرانية المجمدة. إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا الاثنين يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: استكشف ما تختزنه من تراث وتاريخ وإنسان ومواقف صنعتها الأيام. سنفتح معا صفحات من الذاكرة لنكتشف أن المكان ليس مجرد مساحة، بل هو نبض حياة وشاهد على الحكايات التي تستحق أن تروى. في هذه الحلقة نصحبكم معنا إلى قرية العطارة التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، حيث يقف هذا المكان شامخا كصفحة مفتوحة من كتاب الزمن، تتعانق فيه ملامح الماضي مع نبض الحاضر وتنسج تفاصيله حكاية لا تشبه سواها. هنا لا تتحدث الحجارة بصمتها فحسب، بل تنطق بما شهدته من خطوات العابرين وضحكات الأطفال وأحاديث الكبار وأحلام ولدت بين أروقته ثم مضت تاركة أثرها في الذاكرة. تتوزع معالم هذه القرية في تناغم يأسر العين، وكأن الطبيعة والهندسة قد اتفقتا على رسم لوحة متقنة الألوان والتفاصيل. تتسلل أشعة الشمس بين جنباته في الصباح فتغمره دفئاً، بينما ينساب المساء فوقه بهدوء يليق بالأماكن التي تحفظ أسرار الزمن. وفي كل زاوية منه تتجلى قصة، وفي كل طريق يمتد إليه حنين يقود إلى ذكرى لا تزال تنبض بالحياة. وهذا ما رواه لنا الأديب عمر عبد الرحمن نمر عن قرية العطارة وسبب تسميتها بهذا الاسم.
1: حقيقة بلدة العطارة تقع على بعد 20 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وهي على ارتفاع 425 متر عن سطح البحر. تحيط بها مجموعة من القرى حقيقة، سيرة الظهر، بالزارية، بلعق، الرائع، الجرامي إلى آخره. وهي العطارة نقطة التقاء ثلاث محافظات، محافظة نابلس وجنين وطول كرم، هي التي تتصدر دائرة لقاء هذه المحافظات الثلاث. سميت العطارة بالعطارة، هي بلدة رومانية على فكرة، أصل روماني، وكلمة عطارة أتى من لفظة أتاروس، وأتاروس كانت تعني إكليل الغار، إكليل الغار، فسميت العطارة بهذا الاسم لعلاقتها بالإكليل بالغار والبصر بالرائحة الفواحة، وهي التي تمتاز على فكرة بورودها وزهورها ونباتاتها البرية المنوعة حقيقة. عندنا احنا حديقة

0: وفي أرجاء القرية تبرز المعاصر الحجرية القديمة وآبار جمع مياه الأمطار والصهاريج المنحوتة في الصخر، وهي شواهد حية على براعة الإنسان الفلسطيني في استثمار موارد البيئة وتأمين احتياجاته من الماء والزيت، بما يعكس نمطا حضاريا متكاملا ارتبط بالأرض والزراعة، ولا سيما أشجار الزيتون التي تحيط بالقرية وتزيدها جمالا وأصالة.
1: العطارة نقدر نقول لنا محافظين على الفكرة، وعنا عادات وعنا تقاليد وعنا حتى قصص حكائية تخص قرية العطارة، منها حكاية منصور بن ناصر، وهي حكاية كانت تمتد على مساحة ساعة ونصف في الزقي. يا منصور بن ناصر وصف غزالك لتهاب، وان جيت وصف غزال يا بدي ايام وليالي الى اخره. ومنها انطلق المثل الشعبي اللي يقال في المنطقة، الزين زين العطارة، وما زال يقال الزين زين العطارة. عادتنا في تماسك يعني

0: وقت بدها وقت و كثير من التعامل معها حتى انها تتعدل او تتغير او تتمحور او تنقرض الى اخره. لكن بقدر اقول انه احنا عادتنا مجالات في الفرح مثلا الزفة والحنة والاسبوع والغناء والمشاركة كل اهل البلد. على فكرة اهل البلد بروحوا بدون دعوة, يعني فيش داعي انك لو احد البلد كل اهل البلد بروحوا كان العرس عرسهم يعني. والترح لا سمح الله كمان ترح.
1: ولا تقف أهمية آثار العطارة عند حدود الأبنية الجامدة, بل تمتد إلى ما تحمله من ذاكرة إنسانية, فكل حجر فيها يروي حكاية أسرة, وكل قوس يشهد على أفراح ومناسبات وأيام مضت, وكل زاوية تحفظ صدى خطوات من سكنوا المكان وأحبوه. إنها آثار لا تحمل إرثا معماريا فحسب, بل تجسد هوية ثقافية وتاريخا متصلا. وهكذا تبقى أثار العطارة صفحات مفتوحة من كتاب التاريخ, تدعو الزائر إلى التأمل في عراقة المكان وإلى الإنصات لصوت الحجارة التي ما زالت تحفظ ذاكرة الوطن, وتؤكد أن الحضارة ليست مجرد مبان قديمة, بل قصة شعب كتب حضوره على هذه الأرض بحجره وزيته ومائه وذكرياته. مستمعين الكرام, إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ذاكرة مكان. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع, وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى, هذه تحية وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الثامنة. أهلا بكم. استشهاد الأسير إيهاب دياب البالغ 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من كانون أول 2023، وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 منهم 91 بعد 7 من أكتوبر، وصول عدد من المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، إصابة 3 مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، قوات الاحتلال تقتحم منزلا بمنطقة الديرات في مسافر يطة جنوب الخليل وتحتجز عددا من أفراد العائلة، والمستوطنون يحرقون منزلا في مسافر يطة جنوب الخليل ويطلقون المواشي في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله. سلطات الاحتلال تنشر عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب الجاثمة على أراضي محافظة القدس. الرئيس محمود عباس يشدد على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. والسيد الرئيس يجدد التأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. وزير الخارجية المصري يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. لجنة الانتخابات تبدأ تدريب طواقمها استعدادا لمرحلة تسجيل الناخبين. وفاة شابين على الأقل جراء حادث سير مروع قرب العزرية شرق القدس المحتلة. وغدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
3: صوت الفرحان هذا يرقوم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
1: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن الفضاء المؤمن.
5: مستمعينا وسماعتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية. الزميلة الصحفية يافا إحدى شهود الحقيقة، من الصحفيات الشجاعات والصامدات اللواتي لم يتركن الميدان خلال العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ورغم ألمها وتعبها وفقدانها للعديد من أقاربها، إلا أنها كانت ملتزمة بنقل الحقيقة والمجازر التي ارتكبها ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق أهلنا في القطاع. وأثناء المجاعة والعطش خلال الحرب على غزة لم تخجل وقالت بشجاعة في بث مباشر على الهواء أنها جائعة. على من يشعر أو يحس، تحية احترام وتقدير لصحفياتنا وصحفيين البواسل في قطاع غزة وكل أنحاء الوطن. أهلا بك زميلتنا يافا عبر أثير صوت فلسطين في برنامج شهود الحقيقة. يافا، من ضمن الذكريات الأليمة التي سنتحدث عنها في حياتك خلال العدوان الغاشم، حكايتك مع الجوع، حدثينا عنها.
6: في البداية عشان تكوني في الصورة، يعني أنا قبل ما أكون صحفية أنا أم، وكنت من بداية الحرب لآخر لحظة بشعر بشعور الأمومة. ففي لحظة من اللحظات اللي وصفت مش فقط بس بالجوع، يعني إحنا تعدينا مرحلة الجوع في قطاع غزة، كنا نبحث عن رغيف خبز. يعني الجوع يعني ممكن تفقد

0: نوع من أنواع الطعام، لكن إحنا فعليا في غزة بحثنا عن رغيف خبز. رغيف الخبز كلف أرواح في غزة، كلف ناس دفعت دمها ودفعت روحها، كلف ناس فقدت أطرافها. أنا جعت وما كنتش خجلان أن أحكي على الهواء مباشر أنه أنا جعت، وأنا الآن جائع بعد مرور أكثر من 72 ساعة كنت موجودة فيها في شمال قطاع غزة، وكنت على الهواء مباشر. فكنت خلال هذه الساعة بطرح كانت مجزرة زكيم اللي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد في غمضة عين، كانوا هدول 100 ببحثوا عن كيلو الطحين، كيلو دقيق. فكنت واقفة 72 ساعة بدون أكل، موجودة داخل مستشفى الشفاء بين ثلاجة الموتى، بين الأكياس الصمراء اللي فيها جثث مش معروفة لمين، جثث شباب، زينة الشباب، شباب وردة، أطفال برضو كانوا موجودين من بين هؤلاء الجثث. فكانت المذيعة تسألني كيف الوضع الآن، قلت لها أختصر لك الحكاية إنه أنا جائعة، أنا جائعة وأنا أمام الجثث برضو بحكي إنه أنا جائعة. الجوع كان زمان لما يحكي واحد أنا جعان كان يعاب، لكن في غزة لما كنا نحكي إنه إحنا جعانين إحنا مش نعاب، الأمة اللي بتسمعنا وشايفانا هي اللي تعاب على إنه وصلنا لمرحلة نبحث فيها عن لقمة. يعني الناس في غزة أكلت أعلاف الحيوانات، الناس في غزة أكلت شغلات عمرك ما بتتخيل إنه أكلتيها. إحنا عجلنا المعكرونة يا زميلتي، عجلنا المعكرونة عشان نعمل منها قرص من الطحين إنه نقدر نكمل يومنا. عجلنا العدس، كانت حياتنا متوقفة على العدس، على المعكرونة فقط، على علب الفاصوليا، وفي لحظات من اللحظات فقدنا العدس. وصل كيلو العدس أبو 3 شيكل إلى 80 شيكل. مين اللي بدي يشيل 80 شيكل الآن في غزة؟ لا في بروك ولا في بلا مؤاخذة، كانت حياة طبيعية. كيلو الخضار البندورة اشتريناه من 200، مين عائلة تقدر تجيب كيلو خضار؟ أي نوع من الخضار توصل إلى 250، تحكي عن دولار 100 دولار. ففترة الحرب وفترة الجوع وفترة المجاعة ما عشتها أنا لوحدي، أنا شاركت فيها مع شعبي وشاركت فيها مع زملاء صحفيين. كنت أشوف زملاء يقفوا على الهواء بعد ما ينتهي الهواء يغمى عليهم، وفي أثناء الهواء يغمى عليهم فعلا، لأنه هذا مش مسلسل، هذا إحنا عايشينه زينا زي غيرنا. المال ما كانش له قيمة جدا في غزة، حتى لو معك فلوس ما في أكل. شوف المال
1: يافا، أحداث كثيرة مرت عليك طيلة فترة العدوان الغاشمة وحتى هذه اللحظة ربما بات من الصعب أن نجملها في دقائق، ولكن كي لا ننسى ما فعله الاحتلال في قطاع غزة، حدثينا عن أصعب الفترات التي مرت عليك على الصعيد الشخصي كإنسانة أنت وعائلتك من نزوح وتشرد، كل هذه التفاصيل المؤلمة.
0: يعني في البداية أنا عشت مرحلة النزوح أكثر من 10 مرات، نزوح من شمال لجنوب، من رفح لخان يونس للشمال. فكنت متنقلة طبعا زي أبناء شعبي. الفقد، وأنا شاركت الفقد، أنا فقدت أكثر من 50 شخص من عائلتي، أخوالي الأربعة، أبنائهم، زوجاتهم، أطفالهم، أحفادهم. فكانت كل المشاعر هاي داخلي أنا، يعني في موقفين لو التاريخ كله انتهى أنا مش راح أقدر أنسى الموقفين صراحة. كنت على الهواء مباشرة في منطقة جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس، فصار في مجزرة في قصف لمنطقة في الأوروبي. فزميل من الزملاء بحكي لي إنه في مجزرة في منطقة الأوروبي وقريبة من مستشفى الأوروبي. فأول ما خطر في بالي إخوالي موجودين في هذه المنطقة. فأنا لسه يعني برتب وضعي وباخد إحصائية، إلا أحد الزملاء بحكي لي يافا أبو عكر المجزرة، أبو عكر. بحكي لهم طب احكي لي مين؟ للأسف كان خالي، زوجته، أبنائه 9، كنت متخيلة المجزرة وأنا على الهواء. فكانت هي أول مجزرة في أول أيام الحرب. فأنا قلت بدي أطلع أحكي الخبر، ولا أطلع أنعيهم، ولا أطلع زي الجبل، ولا أطلع أبكي عليهم. فكنت فقط بروي الحدث وببكي من الحدث بس أمام الكاميرا. يعني حاولت أني أصمد بقدر الإمكان. بعد ما طلعت وحكيت الخبر انهرت يعني صراحة، لأنه كان قبلها برضو بأيام فاقدة خالي وزوجته وأبنائه. فكانت هذه المجزرة الثانية إلي من العيلة تمام، لكن كمان كانت في قصة صعبة جدا إلي، اللي هي مجزرة أبناء عمي في شمال قطاع غزة. أثناء تواجدي في منطقة شمال قطاع غزة كان صعبة جدا الحركة من الشمال للجنوب. عمي الوحيد اللي موجود فقط في الشمال هو الموجود في منطقة الشجاعية، دخلوا الشجاعية قصفوا المنطقة واستهدفوا المنزل بشكل مباشر. فقط زوجة عمي بين الأنقاض، 3 طوابق نزلوها عليهم، أحفادهم، كنينهم، أبنائهم. ف طلعوا مفقودين الساعة

الفجر موجودة أنا داخل منزلي، وكنت يعني خارجة من مستشفى المعمداني تقريبا الساعة 12 بالليل. الساعة 6 بتتصلوا فيها زملاء الحقي ياسا مجزرة لعائلة أبو عكر وبيحتاجوا حدا يكون معهم. طب مين يعني؟ طب لحقوني، لا في مواصلات. أقل من ساعة كانت إسرائيل قاطعة الاتصالات بين الشمال وبين الجنوب، في فصل بين الشمال والجنوب. أنا توجهت لمستشفى المعمداني أطلع مين عايش مين ميت، أطلع على الجثث، أقلب أفحص مين هادي، أتعرف على الوجوه، أحكي فلان فلان فلان فلان فلان. كان من ضمن الجثث اللي هي زوجة ابن عمي حامل بالشهر التاسع، عرفت جثتها فقط من الجنين اللي طالع من أحشائها. أنت متخيلة عليا؟ أقلب فيها مش قادرة أتصرف، مش قادرة أعرف إشي. دور إنه أنت بدك تستلم الجثث، ودور إنك بدك تتعرفي عليهم، دور إنك بدك تحضري قبور. عارفة شو يعني تحضر قبور في غزة؟ إحنا في فترة من الفترات مرت علينا مش لاقيين كفن. أنا من الناس اللي كتبت بدي مناشدات لناس داخل مستشفى ناصر، داخل مستشفى الشفاء، وداخل مستشفى المعمداني، ببحثوا فقط على أكفان، على كفن يلفوا فيه الشهيد. كانوا الناس يلفوا الشهيد أعزك الله بأكياس من النايلون السودا، من النايلون اللي حتى أعزكم الله للحيوانات. قيمة الشهداء فقدناها في هذه الفترة. فأنا كنت بدي أدور على أكفان إلهم، بدي أدور على قبور إلهم. طب وين بدي أدفنهم؟ طب أنا قادر أدفنهم 9 شهداء وأنا مش عارفة وين بدي أدفنهم، معيش حدا، فيش اتصال بين الشمال والجنوب، انقطع خلال ساعة، ما بلغتهمش إنه في مجزرة. طبعا عرفوا عن طريق التلفزيون وعن طريق المحطات إنه في مجزرة. كانت هذه المهمة بالنسبة لي مهمة صعبة جدا. طلعت بحثت عن قبور، واستعنت طبعا بزوجي وبمجموعة من الأصدقاء الزملاء. لما لقينا مكان ندفنهم، لما لقينا قبور إلهم، لما لقينا أكفان إلهم، انتهت المهمة خلال ساعة واحدة. حتى ما لحقنا نشبع منهم، ما لحقنا نودعهم، ما لحقنا حتى نقعد معهم. انت متخيلة؟ خلال ساعة واحدة بعد دفنهم طلعت على الهواء أحكي عن المجزرة، وأحكي كخبر مش كصاحبة مجزرة، مش كإنسانة فقدت. هذا جزء من المجازر اللي تعرضنا لها، وجزء من القصص اللي صعب نسيانها. أيضا فقدان زميلتي وحبيبتي وأختي مريم أبو دقة. مريم كانت عندي قبل استهدافها بيوم واحد موجودة في الشمال، فكنا بنحكي في نقاش عابر أنا ومجموعة من زميلاتنا الصحفيات، فكانت بتحكي فأنا بدي أودع يعني ساعات، فبضحك بقول لا يا مريم انت هتفرحي في ابنك غايت ابنها الوحيد وحتشوفيه، وبعدين ما تحكيش هيك، انا زيك، انا تجربتي انه مريم ابنها برا وانا ابني برا، انت بدك تعيدي نفس التجربه يا مريم، هيك بتجرحيني. فكان الموضوع ضحك، بتعرفيش كيف بغمضت عين. ثاني يوم صباحا 25/8 الساعه 8:30 بالضبط كان اخر اتصال من مريم لإلي. مريم يافا صباح الخير، طمنيني عن أمك، كيف هي، كيف ابنك. وكنا بنحكي أنا وياها 48 دقيقة بالضبط ما صارت استهداف ومجزرة مستشفى ناصر. مريم طلعت تصور، طفت معي الخط. 8:45 دقيقة للأسف مريم ارتقت شهيدة. انت متخيلة في 10 دقائق مكالمة مع شهيدة، مع مجزرة بحق زملاء الصحفيين. أنا بالشمال موجودة ما لحقتش. انت متخيلة المواصلات والطريق اللي بيكون من الشمال للجنوب بياخد 3 ساعات، انا ما بعرفش كيف وصلت خلال ساعة واحد. خلال ساعة واحد ما بعرفش من الصدمة، من هول الصدمة اللي انا تلقيتها. نعيت مريم وودعت مريم وطلعت على الهواء مباشر وانا بحكي عن مجزرة استهداف زملائنا الصحفيين للأسف.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوتي فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية في قطاع غزة. بالتأكيد كل ما رويته فائق الصعوبة، ولكن ربما الأصعب أن تكوني أم وأن تكوني صحفية أيضا وتضطري للابتعاد عن عائلتك. كيف كنت توازنين بين أمومتك ومهنتك وأيضا موضوع ابنك وسفره للعلاج؟
1: موضوع صعب جدا. أنا كنت

0: أم وكنت أخت وكنت في القناة لكتير عائلات كانت وأمهات موجودة في ثلاجات الموتى، فكنت دائما متواجدة في داخل هذا المكان، فكنت بحكي مع الأمهات وبطبطب عليهم لأني أنا بحس بشعور الفقد. فكنت مجرد ما إن تيجي تودع ابنها أحيانا ما أقدرش أنزل الدمعة، شفت صورت الموقف ببكي من جوا ببكي من قلبي، لكن نفسي عيني تنزل الدمعة. أنا وصلت لسنة ونص وأنا مش قادرة أنزل دمعة واحدة، كنت بتمنى لحظة واحدة إني أنزلها. أنا تشتتت عائلتي في الحرب، والدي مريض متواجد داخل مستشفيات الضفة الغربية، وحيد يجري عملياته وحيد بدون مرافق بدون رعاية، أمي مريضة السرطان المتواجدة في مصر وتم إعلان مرضها فقط من شهور، أخي المصاب والمتواجد داخل مستشفيات برضو مصر وتم علاجه والحمد لله، ابني أيضا المتواجد مع أمي ومع أخي، وأنا أيضا على رأس عملي يعني من كتر الخوف والتشتت، لأنه أنا كنت أتأخر في ساعات ليلية في الدوامي أو في التغطية للحرب، كنت من كتر ما أنا خايفة على بناتي يعني وزعت البنتين الموجودين معي كل واحدة مع أخت من أخواتي، قلت عشان لو صارت مجزرة ما يروحوش مع بعضهم، خلي إشي من ريحة أهلي لأنه أنا فقدت أهلي، عيلتي تشتتت ما ضلش إلي حدا هان. فكانت واحدة من البنات 5 سنين مع أختي الثانية، وأختي الثانية أخذت بنتي 3 سنوات. فأنت متخيلة لما تصير مجزرة في المكان اللي بنتي فيه موجودة وأنا على الهواء، شعورك فقط يعني في لحظة من اللحظات كانت البيوت تجي علينا وإحنا مش حاسين إنه البيوت تجي علينا، فقط بيجيبوا بالميت شهيد على المستشفى. الحمد لله يعني هذا اختبار من ربنا صراحة، يعني الناس في غزة كان من أصعب العبادات عليها هو الصبر. يعني أنا عن نفسي لسه أمس بكتب في المنشور هذا وبكتب وبنزل إنه من أصعب الشغلات اللي إحنا مرت علينا اللي هي الصبر. إحنا مش عارفين شو طريقنا، إحنا مش عارفين شو نهاية اللي بيصير فينا. أنا مش عارفة حشوف ابني ولا حشوف أبوي ولا حشوف ابني. أنا مش عارفة حطلع معك وأطفي معك المكالمة وممكن يتم استهداف. المجازر لازالت مستمرة، الاستهدافات مستمرة، اليهود ما رحموا لا خيمة ولا رحموا مستشفى ولا رحموا جامع ولا رحموا شارع ولا رحموا سوق ولا رحموا مكان. يعني إحنا بنحكي معك وأنا مش عارفة إنه في أي لحظة ممكن يتم استهداف. ما في أمان في غزة.
1: أيضا كنت كتبتي في وقت سابق على صفحتك على السوشيال ميديا: أعيش بين الركام والخوف، بين أم تدفن أولادها وأب يلم أشلاء عائلته، معظم وقتي في الميدان مثقلة بين ثلاجات الموتى ووداعات الأمهات أربت على جراحهن، وأنا أم أشعر بكل فقدهن، إلى آخر ما كتبتي. وفي الآخر كتبتي: نكتب كي لا يبتلعنا الصمت ولا يتحول دمنا الطاهر إلى سطر بارد في نشرة أخبار عابرة،
0: وكي لا نتحول إلى أرقام فقط عند العالم كله. يعني أنا في لحظة من اللحظات يعني كنت أكتب ما بحس فيه، بكتب الناس اللي شعر فيه، لأنه أقل شيء ممكن أنا أعمله أني أحكي بلسان الناس الغلابة اللي موجودين، أحكي بلسان الأمهات اللي فقدات، أحكي بلسان أبناء شعبي. يعني أنت تصوري أنه أنا أكون بالتلاجة تيجي الأم تودع ابنها وتكون وحيدها، شو شعوري أنا كصحفية؟ أحيانا بطفي الكاميرا وببعد المصور وبقعد أطبطب عليها، أحيانا أنا ببكي قبلها، أحيانا أنا بحاول أوسيها بجزء من الكلمات. إحنا في غزة متقلين بالجراح، إحنا في غزة نعتبر الناس والعالم كله معتبريننا أرقام، بس إحنا مش أرقام. يعني الشهيد مش رقم، الشهيد حكاية لأمه. أنت متخيلة إنه لما بتودعي وحيدك، متخيلة بتودعي عريس فرحه بعد يومين، متخيلة بتودعي طالب توجيه امبارح فقط، عائلات كاملة مسحت من السجل المدني. يعني القصص بالآلاف، حاولت عبر صفحتي الفيسبوك، حاولت عبر القناة أني أوصل أقل القليل من معاناتنا. يعني أقل شيء أنه أنا ممكن أعمله عشان أرضي ضميري وأنام أنا مرتاح أنه أنا أحكي. إحنا مش أرقام، إحنا ناس عندها مشاعر، إحنا أمهات بنحس، إحنا بنجوع زينا زي غيرنا، إحنا بنتشارك الفقد والجوع والموت والوداع والحزن والنزوح مع كل الناس. يعني في لحظة من اللحظات كنت بتمنى إنه الأرض تبتلعني وأنا بودع أم بطبطب على أم فاقدة أبنائها الستة، أبنائها الستة شهداء. أنت تعرف شو يعني أبنائها الستة شهداء؟ من زينة الشباب. هذا اللحظة يعني تمنيت إنه الأرض تبتلعني فيها، أنا لنا قادرة ولا قادرة إني أطبطب ولا قادرة نحكي. مين يعني بلا مؤاخذة النملة ما بهونش علينا الآن، لكن أنت ست جثث أمامك، ست جثث أمامك بأكياس من النايلون وقدامك امرأة بتودع في أبنائها الست

0: شو شعورك؟
1: أقتبس شعوري مما كتبتي أيضا على صفحتك على السوشيال ميديا، وثقت الإبادة بقلم يرتجف بصوت مخنوق ويدين ترتعشان وعقل تائه، أبكي بلا دموع، فهذا نوع آخر من البكاء، بكاء القلب.
0: وهو اللي أنا بحكي عنه، إن إحنا وصلنا لمرحلة نتمنى نبكي فيها. شوفي كانت صعبة جدا إنك تصلي لمرحلة إنه قلبك اللي بيبكي مش عناكي. انت متخيله انه انت شايفه انسان قدامك ميت جثه؟ احنا كهيدي له قيمه لما اشوف شهدائنا، ابنائنا، زينه شبابنا، امهاتنا بيلتفوا باكياس من النايلون، بيلتفوا بقماش من الباليه، بيلتفوا باقمشه انت ما بتتصوريها. شو شعورك برضو؟ شو شعورك؟ احنا كان لما يموت شاب كنا نعمل له العزاء، احنا ما بنعزي، ما كانش عندنا فرصه نعزي الناس اللي بتموت، ما كانش عندنا فرصة نطبطب على بعضنا. في كل شهيد، في كل بيت فقد، عشان تكوني في الصورة، في كل بيت في فقيد، في كل بيت مفقود، في كل بيت في أسير، في كل بيت في شهيد، في كل بيت في أسير. كل بيوت غزة عانت، كل بيوت، ما حدا، اللي فقد بيت فقد أخوه، اللي ما فقدش أخوه فقد نفسه، اللي ما فقدش نفسه فقد مفقود، اللي فقد، كلياتنا عشنا مرحلة الفقد ولازلنا بنعيش مرحلة الفقد. يعني أنا الآن بصدد أني أعد قصة وتقرير كامل عن 10,000 مفقود في غزة. تعرف شو يعني 10,000 مفقود في غزة؟ لن تعرف أنه ميت ولا عايش، لن تعرف تطلعين من تحت الركام، ولا أنت عارفة تدفنين. أنت متصورة أنه أنا في يوم من الأيام أقعد مع إن كل يوم كل يوم كل يوم بلاقيها موجودة أمام منزلها اللي نازل 5 طوابق، وتحت هذا المنزل 10 أشخاص. كل يوم بتقف بتحاول تحفر، بتحاول تطلع أي عظمة من عظام الشهداء. أنت متخيل هذا الشعور؟ يعني كل الكلام اللي بدي أحكي لك إياه، كل المشاعر اللي بدي أوصف لك إياها مش هتعبر زي عن أم الشهيد، عن أم المفقود، عن المجروح. عنه إحنا كنا مجروحين، محدش فينا يعني مش مجروح. اللي ضايق، أنا حكيت لك أنا فقدت زيهم، ولازلت يعني أنا بتمنى الآن أجلس على طاولة واحدة مع عائلة عشان تكوني في الصورة. يعني فقد الشعور هذا، إحنا قبل ما نكون صحفيات يا ريم إحنا أمهات، إحنا بني آدمين، عنا إحساس. شعور انك تشتاقي للمة العائلة هذا شعور صعب. فأنا بحكي الحمد لله انه أنا يعني العائلة صحيح مشتتة، والعائلة صحيح مرضى، والعائلة صحيح مصابين، لكن في عائلات فقدت بالكامل وضل ناجي وحيد. هذا الناجي شو شعوره مقارنة بشعوري مع اني أنا مجروحة زيه؟ لا، شعوري مش زيه. الناجي الوحيد اللي مات بين 9 وبين 10 وبين 20 وبين 30، عائلة الحسينة، عائلة الحسينة 300 شهيد، انت فاهمة؟ عائلة زوج أختي اللي فقدت 250 شهيد، فقدت عائلة أبو نصر في الشمال، فقدت الأحفاد والكناين والأبناء والدرية ودرية الدرية، بتحكي عن 250 شهيد يريم من نفس العائلة. تخيلتي انه 100 شهيد منهم فقط اللي طلعوا جثتهم، 150 لازالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، من شهور ومن سنة ونص. هذا هو شعورنا. وثقنا الإبادة وحكينا كتير، وحكينا كتير وفي لحظة من اللحظات لعنا العالم، لعنا العالم اللي بيشوفنا قاعد ومش قادر يعمل إشي. أبسط أبسط أبسط الحقوق إنه نطلع شهدائنا ونكرمهم وندفنهم. هذا مش شهيد غزة، هذا شهيد فلسطين كلها، هذا مش شهيد فلسطين كلها، هذا شهيد الأمة. كل شهدائنا إلهم أهالي، وكل شهدائنا إلهم أمهات. عشان ما أنسالك موقف واحد فقط، زميلتي أنا خرجت من مستشفى ناصر وكنت على الهواء، فإسرائيل بعتت عن طريق الصليب الأحمر حاوية تحتوي على 98 جثة وجثمان لشهدائنا من غزة. رفضت وزارة الصحة استقبال هذه الحاوية إلا بإعطاء تفاصيل عن مين هدول الشهداء، مين هدول الجثث. طبعا بعد مناورات كثيرة ورفض الاحتلال أنه يعطي معلومات، الصليب أعطى هذه الحاوية لداخل مستشفى ناصر، وبدي أحكي لك إياها، رماها. تتخيلها؟ تم تحضير 3 حفر كبيرة في مقبرة مجهولي الهوية في منطقة مدينة الخيونس، يعني في الغرب منطقة النمساوي. توجهت أنا ومجموعة من الصحفيات والصحفيين لتغطية هذا الحدث. دخلت الحفة ونزلوا الجثث. جثث، تعرف شو الجثث؟ رائحة الجثث، جثث شعر بنات شعر كامل، انت متخيلة؟ جثث مش معروفين من هم. في امهات كانوا بحاولوا يتعرفوا ابنائهم من عظمة، من بلاتين موجود في الايد، من علامة في العين. في جثث كانت كاملة، في جثث كانت متحللة، في جثث كانت مش جثث، كانت جثث مفتوح البطن ومأخذ منها اعضاء. فامهات كتير اللي تشوف الصورة وتفتح يغمى عليها وترتمي، لكن شعور انك انت تكوني بين هدول الجثث. انا كنت أنا وزملائي الصحفيين في هذه اللحظة تركين كل الكاميرا قدامنا، نزلنا الحفرة، صرنا نودع الشهداء لأنه هدول أولادنا. يعني أنا شعرت شعور إنه واحد من الشهيد بحب حدا يدفنه، يقرأ الفاتحة عليه. فعلا أنا بكيت. نعم. بكيت لأول مرة أبكي، لأنه أنا لما نزلت الحفرة اتخيلت إنه هذا ابني، هذا أخويا، هذا حبيبي، هذا الطفلة بنتي، هذا صغيرتي. الشهداء ان تم دفنهم مجهولي الهوية وبحفرة مجهولي الهوية، بدون وداع أمهاتهم، بدون وداع أهليهم، بدون الحفرة اللي في قلب أهليهم لهذه اللحظة. مش بس هيك، كمان حفرة أخرى لشهداء مجهولي الهوية كل فترة. فمن بعد التغطية الأولى أنا فقدت السيطرة على نفسي، لا رفضت أني أغطي لأنه ما ضلش عندي طاقة نهائيا. فقدت الطاقة بعد ما ودعت هدول الشهداء مجهولي الهوية وحضرت دفنهم وحضرت كيف نحطه في أكياس ونزلت الصورة على الفيسبوك. قلت يا عالم، في عالم حقير، أقل شيء أتركوا أعطوا معلومات للأمهات اللي قلوبهم تغلي غلي بدها تعرف أي معلومة عن أولادها. تركت العمل لمدة أسبوع وعشر أيام ورجعت تاني، لأنه مش حترك غزة ومش حكون أنا صامتة، حكون أنا لسان غزة أنا وغير من زملائي الصحفيين.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، والرواية مستمرة ضمن برنامج شهود الحقيقة. والصحفية يافا أبو عكر مراسلة قناة العهد الفضائية ضيفتنا لهذا الأسبوع. بالحديث عنك أنت يا يافا، خلال فترة عملك ما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تجاوزتيها؟
1: كثير مشاكل صراحة، الصعوبات هي هموم، يعني أنا بعتبرها صعوبات صراحة. يعني فترة انقطاع الاتصالات مشكلة بالنسبة لي، إن أنا أكون معروف أنا أكون زوين، لكن ما بدي أفقد نفقد الاتصالات 3 أيام وأربعة أيام أبي تعرف معلومات عن أخوي عن أختي، أطمن على أولادي. كان انقطاع الاتصالات، انقطاع الإنترنت، خوف الناس من الصحفيين والصحفيات. وصلت الناس لمرحلة إنه أنا لما أكون لابسة الدرع تخاف مني. وصلت لمرحلة إنه لما أنت تمرق من بيت أو تطلب أجار بيت تخاف من الصحفيين والصحفيات، الناس يشعروا إنه هذا تهديد حقيقي إلهم فعلا، لأنه كانوا الصحفيين والصحفيات هم الجنود، هم الجنود. يعني أنا بعتبرهم هم كانوا كلمة الحق تقال، إنه صحفيين وصحفيات غزة من أجل من أنبل الناس والبني آدمين اللي توجدوا على الكرة الأرضية. يعني اللي فاقد وائل الدحدوح زميلنا فقد عيلته، طلع على الهواء مباشرة بعد أقل من نص ساعة. كثير قصص بتقشعر لها الأبدان. أنس الشريف اللي فقد أبوه طلع على الهواء مباشر، غيره من الزملاء، مريم فقدت أخوها، فقدت ابن أخوها، فقدت عائلة من عائلاتها طلعت على الهواء مباشر. يعني كلياتنا عانينا وكلياتنا التجربة، هذه التجربة كانت قاسية. إنه في ناس كانت خايفة منا، في ناس بيقول انتم مستهدفين، انقطاع الاتصال والتواصل، موضوع كمان الضمانات. انا كنت اطلع على الهواء بدون درع، كنت اطلع احيانا على الهواء بدون حمايه، انت فاهمه علي؟ ما كانش، ما احنا فقدنا اجهزتنا، فقدنا مكاتبنا، كنت باقل القليل بدك تطلع على الهواء وتحكي.
0: كم مره كنت قريبه من الخطر يافا؟
1: كثير مرات، كثير. يعني في استهداف كان لزملائنا الصحفيين في منطقة شمال غزة في كافي قرب من التايلاندي. أنا يوميا كنت متواجدة من هذا المكان، لأنه طبعا كان متوفر له انترنت فكنا نجلس. اليوم الوحيد اللي أنا غادرت المكان قبل 10 دقائق وتم استهداف المكان، ارتقى 3 من زملائنا الصحفيين. استهدافات كثيرة يعني كنت بالقرب منها، أو أروح في المكان بنفس اللحظة وبعد دقائق من هذه القصة. يعني للأسف تلت الاستهداف. شوفي احنا كنا حاملين، رحنا على كفنا عشان تكوني في الصورة، يعني كنا عارفين انه بنروح ما نرجعش. اغلبنا كتب وصايا ولا زالت الوصية موجودة، يعني احنا عارفين لهاي اللحظة. انا كنت كاتبة الوصية وكنت معطيها لزميلة صحفية، اذا انا صار معي اشي هاي الوصية معك امانة، انت متخيلة بالخارج من غزة، لانه كنت عارفة انه هي زيها زي مستهدفة أو حتى زي ما في فرق. اليهود في حرب الإبادة ما فرق بين صحفي وصحفية، بالعكس الصحفيات استهدفوا. أنت بتتكلم عن 38 صحفية تم استهدافها داخل منزلها وبشكل مباشر. أنت بتحكي عن أكثر من 170 صحفي وصحفية برضو تم استهدافهم واغتيالهم بطريقة مباشرة، سواء كان أثناء أو تواجدهم في المكان أو أثناء عملهم أو تواجدهم في الكاتب أو تواجدهم داخل منزلهم. يعني كانت في استهدافات مباشرة للصحفيين وللصحفيات في غزة، واستهداف مباشر لمكاتب الصحفيين في غزة. اللي فرق الإشي الوحيد في الاستهداف يريد كان إنه ما في فرق. أنا كنت ألتف بالكفن وزميلي يلتف بالكفن، كنا نقعد مع بعضنا بنودع بعض. بنودع بعض فعليا، يعني إحنا بنقول مثلا روح يا محمد أنت صور المادة وارفع عليها، لا لا لا بدك تيجي معي عشان لما نموت كلنا نموت مع بعضنا. نكون بنضحك مع بعضنا حتى بكلام الوداع. مجرد انك طلعتي من حرب الإبادة كان إنجاز، طلعتي حية. لكن أنا بعتبر فعليا إحنا الآن الآن الآن بدت صدمات حرب الإبادة تظهر علينا. ما كان عندنا وقت نحزن زي ما حكيت لك، ما كان عندنا وقت نعز بعض، ما كان عندنا وقت نطبطب على بعض، ما كان عندنا وقت نفتح جروحنا. الآن في هذه الفترة إحنا قاعدين بنفتح جروح من أول وجديد، نفتح عزة من أول وجديد.
0: هنا تنظرين حولك يافا، ماذا ترين؟
1: غزة تستحق الحياة، وأهل غزة بيستحقوا الحياة، وأهل غزة بيحبوا الحياة، أهل غزة ما تعودوا عنه، وما بدنا نموت، وما بدنا نودع أولاد، بدنا نفرح. أهل غزة بدهم أقل القليل، أقل القليل، أقل القليل، إنه يشعروا إن العالم الثاني والعالم الخارجي ما يحس إنهم أرقام. إحنا مش أرقام، إحنا بني آدمين. 3 سنين بدون جامعات، بدون تعليم، 3 سنين بدون حياة للطلبة. انت متخيلك كل المشاعر اللي احنا عشناها، مع مشاعر انه العالم لسه متجاهل غزه. احنا بنحب الحياه وبدنا الحياه وبدنا نعيش للحياه وحنبني غزه وحنرجع نعمر غزه وحنرجع نقف على رجلينا، بس يكون العالم واقف معنا ينصفنا.
0: نعم زميلتي، فأبلغتي رسالتك بأمانة سواء على الصعيد المهني أو أيضا الآن على صعيد ما تحدثتي به إلينا. جزيل الشكر الزميلة الصحفية يافا أبو عكر مراسلة قناة العهد الفضائية على هذا الحوار الشيق. كل التحية لك وكل الاحترام، ودائما ابقوا بأمان بإذن الله تعالى.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت ضيفتنا الزميلة الصحفية يافا أبو عكر، مراسلة قناة العهد الفضائية في قطاع غزة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
2: وسلام لكم. مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس. نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هنا صوت فلسطين. السيدة والسادة السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد المعتقل إيهاب الدياب من قطاع غزة في سجون الاحتلال. نقل 37 معتقلا أفرج عنهم من معتقلات الاحتلال إلى قطاع غزة. الرئيس يستقبل رئيسة وأعضاء مجلس بلد نابلس ويطلع على خطط النهوض بالواقع التنموي والخدماتي. مصر تؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ومخطط مرفوض. أهلاً بحضراتكم إلى تفاصيل هذه النشرة، معكم صقر درغمي، ونبدأها بالتطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد المعتقل إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب بادعاء أنه كان يعاني من وضع صحي، وهو ما نفته عائلته التي أكدت أنه كان سليما عند اعتقاله. وباستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 شهيدا، منهم 91 بعد 7 أكتوبر. في قطاع غزة أصيب مساء اليوم 3 مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,386 شهيدا و 174,250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 37 معتقلا من قطاع غزة تم نقلهم من حاجز كرم أبو سالم إلى مجمع نصر الطبي في قطاع غزة. في الضفة أحرق مستوطنون إرهابيون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. في رام الله والبير هاجم مستوطنون إرهابيون مساء اليوم قرية المغير، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء وهاني أبو عليا وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات. هذا واقتحم مستوطنون اليوم أراضي المواطنين في دير جرير وبالتل والطيبة، ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وتخريب لممتلكاتهم ومساكنهم. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية إرطاس. نشرت سلطات الاحتلال عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانية من قبل سلطات الاحتلال، تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة اليوم حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين، لما يضمه من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة. شدد السيد الرئيس محمود عباس على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وأكد سيادته خلال استقباله اليوم مجلس بلدية نابلس بمقر الرئاسة في رام الله على أهمية تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في مدينة نابلس ومحيطها، ما يخفف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة. كما جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. نعى الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وافته المنية صباح اليوم في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وشاد الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه.
بدورها نعت مصر والسفير اللوح وأعربت في بيان صادر عن خارجيتها عن خالص التعازي إلى دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الفقيد وذويه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. حذر وزير الخارجية المصري عبدالقادر عبد العاطي من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وقال عبدالعاطي إن ما يسمى التهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا بسبب إيجاد الاحتلال ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد وانقطاعه. وطلب هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجاته المواطنين. بدأت لجنة الانتخابات المركزية اليوم تنفيذ برنامجها لتدريب طواقم مرحلة تسجيل الناخبين في إطار استعداداتها لإجراء الانتخابات التشريعية لعام 2026 بهدف رفع جاهزية الطواقم العاملة وتوحيد إجراءات التسجيل في مختلف الدوائر الانتخابية. عربيا، أعلن وزير الصحة اليمني اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بهجمات شنها الحوثيون على مدينة المخا في محافظة تعز. دوليا، طرحت إيران شروطا صارمة قبل إعادة فتح مضيق هرمز مبددة الآمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح بمعاودة حركة الملاحة في المضيق. وطلب من سر المجلس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد ذو القدر واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري وسحب قواتها ورفع العقوبات والإفراج دون شرط عن الأموال الإيرانية المجمدة. إلى حالة الطقس غدا الاثنين، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة هذه، تحية وإلى اللقاء.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. في زمن أثقلته الحروب واشتدت فيه المحن، تبقى الكلمة الصادقة شاهدة على الألم ونافذة تطل على حقيقة المعاناة. في غزة حيث عانى السكان من الجوع والحرمان خلال الحرب، خرج كثيرون يبحثون عن لقمة تسكت ألم الجوع ومساعدة تبقي على أمل الحياة، ومن بينهم من عاد جريحا يحمل في جسده آثار الإصابة وفي قلبه قصة تشهد.

0: شهدوا على قسوة المحنة، فلم يكن ذنبه إلا أنه سعى ليؤمن غذاء لأسرته في وقت عصيب وظروف قاسية. في إذاعتنا اليوم نستحضر هذه المعاناة بكل وقار واحترام، مؤكدين أن كرامة الإنسان وحقه في الغذاء والحياة هي قيم أساسية ينبغي أن تصان.
1: احنا طلعنا على المساعدات من الوضع اللي احنا بنمر فيه في الحرب، تم اطلاق النار علي من جهة الجيش، واتصابت 3 اطلاق في رجلي، وفي رجلي فيها بلاتين. السبب الاصابة اللي هو المجاعة اللي احنا مرينا فيها. وانا من بعد اصابتي يعني بتقدر تقول بالبلد احكي لك يا شحادين صرنا. يعني انا بعرف ناس من حالات اصابتي انها رجليها عفنت من قلت العلاج والنظافة. قالوا لي فيش غيار على رجلك بالمرة، كبيرك صورة أشعة وعلاجك في الخارج.
0: حديث أكثر عن معاناة الناس ومعاناة المواطن في غزة، معاناة الجرحى والمصابين والمرضى. نستضيف المصاب والجريح هاني أبو عبيد ليحدثنا أكثر عن ظروف إصابته، وهو واحد من آلاف بل مئات آلاف المصابين الذين أصيبوا في هذه الحرب الشرسة على قطاع غزة. أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك وحياك الله. أهلا وسهلا بك.
0: يعني بداية هاني، ما الذي دفعك إلى التوجه لتلقي مساعدات في ذلك اليوم؟ أنت حدثتني أنك كنت ذاهب لتلقي المساعدة للحصول على الطعام لأولادك.
1: أول شيء احنا طلعنا على المساعدات من الوضع اللي احنا بنمر فيه في الحرب، انه كانت مجاعة الجميع يعني، وفلجأنا للمساعدات وذهبنا على المساعدات لنجيب اللي هو الوقود تبع أطفالنا وأكلنا وشربنا من الوضع اللي احنا عايشين فيه، ما لحمش ملاقيين. فتم إصابتي في المكان نفسه، وتم اطلاق النار علي من جهة الجيش، واتصابت 3 اطلاق في رجلي، وفي رجلي فيها بلاتين، واللي 18 شهر بعاني مريض سكر، وما فيش اي جهة مساعدة، وجميع المرضى بعانوا من هيك مواضيع. وسبب الاصابة اللي هو المجاعة اللي احنا مرينا فيها، الحرب اللي احنا مرينا فيها، الحرب هذا على الجميع مرت، وكتير مصابين وحالاتهم صعبة، منهم السرطان ومش السرطان، وحالات المرضى في غزة بتموت، واحنا بنطالب الله ثم الجميع انه يطلعونا من هذا المازق اللي احنا فيه.
0: طيب هذه كيف اثرت الاصابه على حياتك وحياه اسرتك؟ انت كنت احد المواطنين الذين يعتاشون، كنت تحصل على الطعام على الغذاء، تذهب الى العمل. الان وضع القدم صعب كما ارى انا، بلاتين موجود، هناك سلم بلاتين موجود في قدمك، صعب السير على القدم. كيف أثرت هذه الإصابة على مجريات حياتك؟
1: صراحة أثرت بشكل كبير جدا، لأنه أنا من بعد إصابتي يعني بتقدر تقول بالبلد أحكي لك يا شحادين صرنا، أكل مش لاقي نوكل، مش قادر أخدم حالي، لا أنا قادر أدخل حمام، لا أنا قادر أخدم نفسي، ومش قادر أخدم أولادي. وصراحة يعني المساعدة تجينا من حبايبنا وأصحابنا والجيران والمعارف، وهذا الوضع اللي احنا مرنا فيه، واحنا بنطالب جميع الجهات المختصة انهم يحلوا قصصنا.
0: طيب الان وانت في وضع صعب مصاب، لا حول لك ولا قوة في السير والهمة، كيف هو وضع الأسرة الان، أسرة هاني؟

0: وأنت أحد المصابين من بين كل هؤلاء الناس، كيف هو وضع الأسرة؟ ما هي التحديات التي تواجه العائلة؟ من ساندك ومن يساندك الآن من العائلة، الأصدقاء، الأهل؟
1: طبعا بالنسبة لأسرتي أنا يعني أنا مش قادر أقوم بتوفير الطعام لهم، يعني بحكي أنا والله بشهد أن الوضع صعب جدا جدا جدا معي ومع أسرتي. يعني أنا مش قادر أمن أولادي بمصروف يومي حتى، ولا قادر أعمل أي حاجة، والمساعدة تجينا من حبيبنا وجيراننا وأصحابنا ومعرفنا زي ما أنا حكيت لك يعني، أما ما حدش أعطانا أي مساعدة.
0: طيب ماذا عن العلاج هاني؟ كيف تحصل على العلاج؟ أين تذهب لمعالجة القدم؟ هل هناك نقاط طبية معينة؟ هل هناك مستشفيات؟ المنظومة الصحية أنت تعرف منهارة بسبب الحرب، أكثر قربنا على 3 سنوات، وكل المنظومة من بينها المنظومة الصحية، كيف هو وضع العلاج؟ حدثني.
1: بالنسبة للعلاج أنا يعني لما أنا بتواجد للدكتور أو لنقطة طبية كبيرة مضاد حيوي وتغيير الشاش على بلاتين، غير هيك ما أخذتش من حدا حاجة ولا حدا أداني حاجة. أما بالنسبة للمضادات والعلاجات والمسكنات أنا هذه بشتريها على حسابي وبجيبها دين، يعني صرت أحوج حاجة للناس، أحوج حالي للصيدليات وأصبرهم وأجيب أنا علاجي، ولا أنا في عيلتي نفسا ما حدش قادر يخدمني يعني نفسا، يعني الكل مفلس والوضع صعب على الجميع، والحياة من الآخر منهارة وتعبانين احنا.
0: كما أن موضوع الحصول على العلاج، حتى أن بعض المصابين والجرحى والمرضى يصعب عليهم الحصول على علاج الأمراض المزمنة، حتى علاج الأمراض المزمنة صعب الحصول عليه، صعب الحصول على الغيارات. هناك مصابين أنا رأيتهم أن أوضاعهم الصحية صعبة، بسبب هناك من بترت قدمه، هناك من بترت أطرافه بسبب سوء الغيار، بسبب عدم وجود الغيار والبراهم الطبية والعلاج الكافي والمستلزمات الطبية، نظرا لأن الاحتلال يضيق على المعابر، هناك تقنين في دخول المواد، هناك تقنين في دخول العلاج، كما أن هناك تقنين في دخول الطعام والشراب والمواد الغذائية والوقود والغاز وكل هذا وكل مقومات الحياة. طيب هاني، يعني ما أهم احتياج ترى أن الجرحى يفتقدون إليه هذا اليوم؟
1: اللي هو قلة العلاج، وأنا يعني أنا مصاب وحتى علاج ما بتلقاش علاج من المستشفيات ولا من العيادات، بيكتبوا لي رشدة علاج وإن أنا أروح أشتريها، هذه مصيبة كبيرة. تاني شغلة أنا مريض سكر، إلي تقريبا 13 سنة مريض سكر، وعندي سوء تغذية مش طبيعية، يعني أنا أنزل وزني ل 55 كيلو، يعني أنا شوي شوي بتدمر، والوضع صعب جدا، والمرضى بيعانوا من قلة العلاج. يعني أنا بعرف ناس من حالات إصابتي إنها رجليها عفنت من قلة العلاج والنظافة، لا في مضاد حيوي ولا في مسكنات ولا في أي مقاومات للعلاج إنك تأخذ علاجك والطيب، يعني كله كلام فاضي.
0: ما الذي يمنحك على القدرة والقوة للاستقرار والتعافي هاني والسير في هذه الحياة؟
1: الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا هو الشاف والمعافي أول شغلة. ثاني شغلة احنا بنلجأ برضو اللي هو جماعتنا وأهلنا وقرايبنا وحبيبنا، هم اللي بيساعدونا في مواضيع. وبالنسبة للمعبر، يعني بالنسبة للمعبر في ناس بتطلع بتدفع مبالغ هائلة، يعني بعرف ناس دفعت 30,000 دولار وإصابتها بعد إصابتي بسنة وطلعت وتعالجت، وحاولنا نتواصل مع الجماعة اللي زي اللي طلعتهم، فطلبوا مني 30,000 دولار لأني أطلع من المعبر، والمرضى بحالة صعبة جدا ومحدش فينا معاه شكل واحد اللي احنا في جيبنا، من وين نجيب هيك مبالغ؟ احنا بنطالب في جميع الجهات المختصة انهم يفتحوا المقبر ويتقوا الله فينا ويطلعونا نتعالج، لان احنا تعبنا بجد، يعني ما ضلش فيها عن جد، يعني حتى اولادنا على هوانا تعبانين والشكوى لغير الله مدلة.
0: طيب اخيرا هاني، كيف رضاك عن المنظومة الصحية أو النقاط الطبية والمستشفيات؟
1: بالنسبة للأماكن الطبية، يعني أنا واحد من الناس اللي أنا رحت على النقطة الطبية عندنا في المكان تمام، لا داعي

0: تحديد، رحت اتعالج واجيب مضاد حيوي واغير الشاش على رجلي على البلاتين لانها كانت ملتهبه التهاب صعب جدا، وانا حكيت انه انا مريض سكر وبتحملش الالتهاب. ففي النقطه الطبيه لا غيروا لي، قسما بالله العظيم اني صادق، ولا اعطوني شاش ولا مضاد حيوي، قالوا لي ما فيش لا شاش ولا مضاد وما نقدرش نعمل لك ولا حاجه. اجت اخت من الموظفات وهي وانا طالع اللي هي بتعطيني كيلو افوكادو، بقول لها ليش يا اختي هذا، انا جايب بده مضاد، قالت هذا مساعدك كصدقه. فانا رفضت الصدقه تبعتهم هذه، انا طلب علاج مش افوكادو، هذا اللي انا بدور عليه. يعني مش مره رحت، اكثر من مره، حتى البلجيكي نفسه رحت على البلجيكي قدام دكاتره بعرفهم، والله ما غيروا لي رجلي، قالوا لي فيش غيار عرجلك بالمره، كبيرك صوره اشعه وعلاجك في الخارج. وانا عندي قصر 2 سم يا جماعه الخير، وانا وضع صعب وبعاني وبمشيش الي 18 شهر تعبان تعبان تعبان، وبنطالب تحلونا.
1: اشكرك جزيل الشكر هاني، نتمنى لك السلامه الدائمه انت والالاف المؤلفه من الجرحى والمصابين والمرضى ومرضى السرطان ومرضى فشل الكلوي. هل يعقل أن في اليوم الواحد عندما يفتح المعبر يسافر من 85 إلى 90 مريض فقط وجريح، سياسة إذلال يتبعها الاحتلال؟ شكرا جزيلا لك هاني، أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، والشكر موصول لطاقم العمل من الهندسة الإذاعية وائل جبريل، والشكر موصول للزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهاد الأسير إيهاب دياب من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من كانون أول 2023. ومدفعية الاحتلال تستهدف قبل قليل شرقي مخيم البريج وسط القطاع. ووصول 37 أسيرا أفرج عنهم من معتقلات الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس. قوات الاحتلال تقتحم منزلا بمنطقة الدرات في مسافة رياضة جنوب الخليل وتحتجز عددا من أفراد العائلة. وعصابات المستوطنين تحرق منزلا في مسافة رياضة جنوب الخليل وتطلق مواشيها في أراضي المواطنين بقرية المغير شرق رام الله وتنفذ أعمال عربدة في أراضي دير جرير وبيت اللو والطيبة. وسلطات الاحتلال تنشر عطاء لبناء 670

0: 22 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب الجاثمة على أراضي محافظة القدس. الرئيس محمود عباس يشدد على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وسيادته يجدد تأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني القادم تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. لجنة الانتخابات تبدأ تدريب طواقمها استعدادا لمرحلة تسجيل الناخبين. وفاة شابين على الأقل جراء حادث سير مروع قرب العزرية شرق القدس المحتلة. وغدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهاد الأسير إيهاب محمد دياب البالغ 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من كانون أول 2023. وإصابة عدد من المواطنين إثر إطلاق نار من آليات الاحتلال على منازل الأهالي قرب مسجد المحطة في شارع عياف بحي التفاح شرق مدينة غزة. ووصول 37 أسيرا أفرج عنهم من معتقلات الاحتلال إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. عصابات المستوطنين تقتحم منزلا وتهدد أصحابه في خربة المراجم بين قريتي المغير ودومة بين رام الله ونابلس. وقوات الاحتلال تجرف وتخرب مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محيط معسكر الاحتلال المحاذي لمدخل مدينة قلقيلية. والاحتلال يقتحم منزلا بمنطقة درات في مسافة يطة جنوب الخليل ويحتجز عددا من أفراد العائلة. وعصابات المستوطنين تنفذ أعمال عربدة في أراضي دير جرير وبتلو وطيبة قرب مدينة رام الله. وسلطات الاحتلال تنشر عطاء لبناء 627 وحدة إسطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب الجاثمة على أراضي القدس المحتلة. الرئيس محمود عباس يشدد على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وسيادته يجدد تأكيدا على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني القادم تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. وزير الخارجية المصري يحذر من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. لجنة الانتخابات تبدأ تدريب طواقمها استعدادا لمرحلة تسجيل الناخبين. وفاة شابين على الأقل جراء حادث سير مروع قرب العزرية شرق مدينة القدس المحتلة. وغدا يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

هنا صوت فلسطين، هذه نشرة منتصف الليل، إليكم أبرز العناوين. استشهاد المعتقل إيهاب دياب من قطاع غزة في سجون الاحتلال. إصابة عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في مدينة غزة. عصابة المستوطنين تواصل اعتداءاتها واقتحاماتها لعدة بلدات في الضفة الغربية. مصر تؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ومخطط مرفوض. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد المعتقل إيهاب محمد دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب بادعاء أنه كان يعاني من وضع صحي، وهو ما نفته عائلته التي أكدت أنه كان سليما عند اعتقاله. وباستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 شهيدا، منهم 91 بعد 7 أكتوبر 2023. في قطاع غزة أصيب شاب في وقت متأخر من الليل برصاص من طائرة كواد كابتر في شارع النفق بمدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين في حي التفاح شرق المدينة. إلى ذلك أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بئر النعجة والسودانية شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق أصيب 3 مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,386 شهيدا و174,250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. فجرت سلطات الاحتلال الأحد عن 37 معتقلا من قطاع غزة، تم نقلهم من حاجز كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة. إلى تطورات الضفة الغربية، حيث اعتدت قوات الاحتلال الليلة على عدد من المواطنين بمنطقة جبل الباب في بلدة العزرية شرق القدس المحتلة. في الخليل أحرق مستوطنون إرهابيون أمس مسكنا في مسافر يطة. في رام الله والبير هجم مستوطنون إرهابيون قرية المغير، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء وهاني أبو علية وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات. فيما اقتحم مستوطنون منزلا وهددوا أصحابه بالسلاح في خربة المراجم بين قريتي المغير ودومة بين رام الله ونابلس. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس. في نابلس اقتحم مستوطنون إرهابيون وقوات الاحتلال مساء الأحد قرية اللبن الشرقية، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين. نشرت سلطات الاحتلال أمس الأحد عطاء لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة القدس. ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2026 نشر 12 عطاء استيطانيا من قبل سلطات الاحتلال، تضمنت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيسة حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عميك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وتقع المستوطنة الجديدة في منطقة عرابة وسهلها الذي يعد من أهم المناطق الزراعية في محافظة جنين، لما يضمه من مساحات واسعة من الأراضي الخصبة. شدد السيد الرئيس محمود عباس على أهمية تقديم الدعم للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وأكد سيادته خلال استقباله مجلس بلدية نابلس بمقر الرئاسة في رام الله على أهمية
تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في مدينة نابلس ومحيطها، ما يخفف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة. كما جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم، تكريسا للخيار الديمقراطي والشرعية الوطنية. نعى الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي وفته المنية صباح الأحد في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء. وشاد الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عرف به من إخلاص وتفان في أداء واجبه. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن بلاده ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر. وقال عبد العاطي إن ما يسمى التهجير طوعي لا يمكن اعتباره طوعيا بسبب إيجاد الاحتلال ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة. أكد أمين سر أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا أن هناك تحسنا نسبيا في كميات المحروقات، إلا أن معظم محطات جنوب الضفة تعاني نقصا حادا بعد فترة طويلة من شح التوريد. وطلب هيئة البترول برفع الكميات إلى نحو 1.5 مليون لتر يوميا لمدة 3 أو 4 أيام حتى تتمكن المحطات من إعادة بناء مخزونها وتلبية احتياجات المواطنين. عربيا، أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بهجمات الحوثيين على مدينة المخا في محافظة تعز. إلى حالة الطقس، اليوم الاثنين يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية، والله تعالى أعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم لهذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين، فتفضلوا بالمتابعة.
1: ظل يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية والدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني. وفي جامعة الدول العربية حمل الموقف الفلسطيني إلى اجتماعاتها ومحافلها مدافعا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من أسير في سجون الاحتلال إلى سفير يحمل صوت وطنه بين العواصم، ظل دياب اللوح وفيا لقضيته، بدأ طريقه من أجلها مبكرا ولم يتخلى عنها،

0: حتى آخر محطاته. واليوم تودع فلسطين أحد أبنائها، وتفقد القاهرة سفيرا كان جزءا من مشهدها السياسي والدبلوماسي لسنوات. يغيب دياب اللوح، لكن تبقى سيرته وتبقى مواقفه ويبقى صوت فلسطين الذي حمله طويلا بين العواصم أبدا لن يغيب.
1: موقف مصر الثابت الصلب الراسخ من منع تنفيذ مخطط التهجير لا طوعيا ولا قسريا. مصر ترفض هذا المخطط جملة وتفصيلا، ووقفت بصلابة واستمرت بهذا الموقف برغم كل شيء.
2: استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيسة بلدية نابلس عن الأثيرة وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي. ورحب السيد الرئيس بالوفد مهنئا إياهم بنيل ثقة أبناء مدينة نابلس في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشددا على أهمية تقديم أشكال الدعم والإسناد كافة للهيئات المحلية والمجالس البلدية المنتخبة لتمكينها من أداء مهامها الوطنية والخدماتية وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم. وشدد سيادته على المكانة الاقتصادية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة نابلس، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية وإنعاش الحركة التجارية والتنموية في المدينة ومحيطها بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي في ظل التحديات الراهنة. كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث جدد الرئيس تأكيده على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني القادم تكريسا للخيار الديمقراطي وترسيخا للشرعية الوطنية. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أقرت باستشهاد الأسير إيهاب دياب 36 عاما من قطاع غزة والمعتقل منذ 12 من كانون الأول 2023. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تلقت ردا من إدارة سجون الاحتلال باستشهاد الأسير دياب، وتضمن ردها أنه كان يعاني من وضع صحي وهو ما نفته عائلته، وأكدت أنه عند اعتقاله كان سليما ولا يعاني من أي أمراض. ومن المرجح أن تاريخ استشهاده كان يوم 18 من أيلول من العام 2024. وأضافت الهيئة أن كشف الاحتلال عن استشهاد الأسير إيهاب بعد إخفاء مصيره لنحو عامين يشير إلى وجود أعداد غير معروفة من أسرى قطاع غزة الشهداء والذين يتكتم الاحتلال على مصيرهم. وبيّنت الهيئة أنه باستشهاد الأسير دياب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 328 شهيدا، منهم 91 شهيدا بعد 7 أكتوبر 2023، ومن بينهم 53 من قطاع غزة. نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ففي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه الساحل. كما شهدت المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من الدبابات بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي التفاح وطائرات مسيرة، في حين جددت الزوارق الحربية إطلاق النار اتجاه سواحل خان يونس ورفح وغزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس تجاه منازل وخيام المواطنين. كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح، وقصفت مناطق شمال المدينة بالتزامن مع استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي. حذرت مصادر طبية من تفاقم حاد في أزمة سوء التغذية بين الأطفال، مطالبة بتدخل إغاثي وطبي عاجل لتوفير الأغذية العلاجية والبروتينات الأساسية. وأكدت المصادر أن العيادة الخارجية في مستشفى الرنتيسي بغزة باتت تستقبل نحو 30 حالة سوء تغذية يوميا. وأضافت ذات المصادر أن بعض الأطفال بعمر عام واحد يصل وزنهم إلى 6 كيلوغرامات فقط، مقارنة بالوزن الطبيعي المتوقع البالغ نحو 10 كيلوغرامات، مما يشكل خطرا شديدا على مناعتهم وحياتهم. حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. وقال عبد العاطي إن ما يسمى التهجير الطوعي لا يمكن اعتباره طوعيا، إذ خلقوا ظروفا تجعل الحياة داخل القطاع مستحيلة، مؤكدة أن القاهرة لن تقبل ولن تسمح بحدوث التهجير، مشددا على تمسكها ببقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لاقتلاعهم منها. وتطرق عبد العاطي إلى الأوضاع في الضفة الغربية، معربا عن قلق القاهرة من تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وقال إن ما يجري يمثل ضما صامتا وضما بالأمر الواقع، محذرا من أن استمرار هذه السياسات تقوض ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين. هذا وتواصل مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية على كافة الأصعدة لمواجهة مخططات التهجير في قطاع غزة والضفة.
0: بينما تتواصل التحركات المصرية لاحتواء التصعيد ووقف تدهور الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، تتجه الأنظار أيضا إلى الضفة الغربية، حيث تتصاعد مخططات الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض بما يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
3: وجدنا دعم مصري على وجه الخصوص لتثبيت أو تأكيد أمام المجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد للدولة الفلسطينية، وأنه لا حل إلا عن طريق حل الدولتين. ويعني هذه الجهود كان لها يعني روافد دبلوماسية على المستوى الثنائي أو الفردي، سواء من خلال الدبلوماسية المصرية أو الدبلوماسية الرئاسية المصرية، من خلال الجولات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي.
0: من هنا تتحرك القاهرة على أكثر من مسار سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا بهدف احتواء التصعيد الإسرائيلي والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهة وتهيئة الطريق أمام حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
4: بتقود مصر ومجموعة من الدول العربية والإسلامية جهود كبيرة في محاولة لوقف التصعيد والعنف ومحاولة حل القضية الفلسطينية. هذا الأمر بدأ منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر 2025، وما زالت هذه الجهود مستمرة حتى اليوم لوقف التصعيد الإسرائيلي ومنع تفجر الأوضاع مجددا في غزة والضفة الغربية والقدس.
0: وفي مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي يتبلور تحرك دبلوماسي عربي مشترك لحشد موقف دولي يحمي الوضع القانوني والتاريخي للقدس، مع الاتفاق على آلية مؤسساتية لتوثيق الانتهاكات وكشف تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.
5: التحركات المصرية الأخيرة مكثفة بشكل كبير لإيقاف ما يسمى بالضم الصامت في الضفة الغربية، وكذلك لوقف التوسعات أو وقف الاستهدافات المتكررة من إسرائيل في قطاع غزة لمنع انهيار الهدنة أو منع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لا نعود إلى المربع الأول مرة أخرى ويتم إعادة التصعيد مرة أخرى في القطاع، لأن إسرائيل بتسعى لتلك النقطة لاستمرار الحروب متتالية في المنطقة حتى يضمن بنيامين نتنياهو بقاؤه في السلطة.
0: تبدو الرسالة الأوضح أن التعامل مع التصعيد الإسرائيلي

0: وسائل إعلام إسرائيلية تقارير بشأن انسحاب قوات إسرائيلية من مواقع في قطاع غزة تمهيدا لدخول قوات دولية إليها.
1: تتضارب التصريحات والمواقف الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل فجوة متزايدة بين الخطوات التي يجري بحثها وتنفيذها على الأرض وبين الخطاب الذي تتبناه حكومة الاحتلال تحت ضغط اليمين الصهيوني. ففي مستهل جلسة الحكومة أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 المتعلقة بترتيبات إنهاء الحرب على غزة، مشددا على أن جيش الاحتلال لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، في موقف جاء بالتوازي مع ضغوط متصاعدة من وزراء اليمين لرفض بنود الاتفاق وعدم تقديم تنازلات بشأن غزة. وفي مقابل هذا الخطاب تكشف التقارير الإسرائيلية عن تحركات تجري في اتجاه مغاير، إذ يبحث جيش الاحتلال تنفيذ انسحابات محدودة وموضعية من مناطق في قطاع غزة على أن تحل مكانه قوة دولية متعددة الجنسيات ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة. وبالتوازي أعطى نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس دون إعلام رسمي الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة التأهيل للبنى التحتية في شرق رفح. وتكشف هذه التطورات فجوة واضحة بين إعلان نتنياهو وبين الاستعدادات العملية الجارية لإعادة ترتيب انتشار الجيش الإسرائيلي وتسليم مناطق إلى القوة الدولية. ويأتي هذا التناقض في ظل رفض واسع داخل اليمين الصهيوني لفكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة، إلى جانب تشكيك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في قدرة هذه القوات على منع إعادة بناء قدرات حماس أو التعامل مع ما تسميه إسرائيل بالتهديدات الأمنية، فيما تتمسك أطراف في الائتلاف الحاكم بمشاريع أكثر تطرفا تشمل استمرار السيطرة على أجزاء من القطاع وإعادة الاستيطان فيها. وبين الالتزامات والترتيبات التي يجري بحثها مع الولايات المتحدة وضغوط اليمين داخل الحكومة، يبدو أن نتنياهو يسعى إلى الفصل بين ما يجري على الأرض وبين الخطاب الموجه إلى جمهوره السياسي، إذ جاء الإعلان عن رفض وثيقة النقاط 15 في توقيت انتخابي حساس، بما يسمح للحكومة بتقديم موقف متشدد أمام ناخبي اليمين ومحاولة توظيف ملف غزة وأهداف الحرب في المعركة الانتخابية. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر سلطات الاحتلال عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المواطنين الواقعة بين شمال القدس ومحافظة رام الله والبيرة.
2: من المصادقة على المخططات إلى طرح العطاءات، تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في القدس، وهذه المرة عبر مستعمرة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة ومحافظة رام الله والبيرة. عطاء جديد يمهد لبناء 627 وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 253 دنما. العطاء الذي نشرته سلطات الاحتلال في السادس من آب الجاري حدد 30 من تشرين الثاني المقبل موعدا نهائيا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء في خطوة تأتي بعد نحو 15 شهرا من المصادقة على المخطط الذي يشكل أساسه، لينقل بذلك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التخصيص والتنفيذ وفتح الطريق أمام بناء مئات الوحدات الاستيطانية على الأرض.
3: موضوع طرح العطاءات تعني في ثقافة الاحتلال هو التحول من البعد التخطيطي في مسألة توسعة المستوطنات إلى البعد التنفيذي. هناك مخططات يجري دراستها، يجري المصادقة عليها، ثم بعد وقت من الزمن تقوم دولة الاحتلال بطرح عطاءات، أي أنها تطلب من الشركات التي تنفذ عملية البناء أن تتقدم بأسعار مناسبة من أجل أن تقوم بالبناء الفعلي. إذن يعتبر العطاء هو أخطر مراحل التخطيط لتوسعة المستوطنات باعتباره ينفذ فعليا عملية التوسعة الاستيطانية.
2: تقع مستوطنة كوخاف يعقوب ضمن الكتلة الاستيطانية المسمى بنيامين في المنطقة الواقعة بين شمال القدس ومحافظة رام الله والبيرة، ما يمنح المشروع

0: أهمية تتجاوز عدد الوحدات المقررة بناؤها، فتوسع في هذه المنطقة يعزز شبكة المستوطنات والطرق المحيطة ويزيد من الضغط على الجغرافيا الفلسطينية ويعمق الفصل بين القدس ومحيطها الفلسطيني من جهة ومحافظة رام الله والبيرة من جهة أخرى.
1: ما وضعت هذا المخطط تحديدا في هذه المنطقة هو الهدف منه الإمعان في فصل محافظة رام الله عن محافظة القدس تحديدا من خلال موضعة أكبر قدر ممكن من البناء الاستيطاني في هذه المنطقة، مما يعزل أو يحكم قبضة العزل بين المحافظتين. نحن نعلم أن اليوم المحافظات الفلسطينية هي شبه معزولة عن بعضها البعض، وبالتالي دولة الاحتلال ما تحاول أن تفعل الآن هي أنها تحكم عملية الفصل والعزل بين المحافظات الفلسطينية.
0: وليأتي هذا العطاء بمعزل عن تصاعد مشاريع التوسع الاستيطاني، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من العام نشر 12 عطاء استيطانيا شملت 1138 وحدة استيطانية قابلة للتنفيذ. وتوزعت هذه المشاريع بين عطاءات سكنية وأخرى صناعية وتجارية وسياحية وخدمية، ما يشير إلى أن التوسع لا يقتصر على زيادة الوحدات السكنية، وإنما يمتد إلى تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
2: هذا ويواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة، ففي جنين انتقلت 22 عائلة استيطانية جديدة للعيش في المستوطنة الجديدة عمك دوتان التي أقيمت على أراضي المواطنين في بلدة عرابة جنوب جنين. وجاء انتقال تلك العائلات عقب وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عمك دوتان في أراضي بلدة عرابة، بمشاركة رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في المشروع الاستيطاني شمال الضفة الغربية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن تدشين المستوطنة عمك دوتان يأتي في ضمن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة شمالي الضفة. كما وقطع مستوطنون متطرفون عشرات الأشجار المثمرة من الجوافة والأفوكادو في أراضي المواطنين التابعة لخربة فراسين غربي مدينة جنين. وأفادت مراسلتنا بأن الأراضي المستهدفة تعود للمواطن رائد أحمد ناصر عمارنا، مشيرة أن بعض الأشجار المقطوعة يبلغ عمرها نحو 10 سنوات، وأن المستوطنين تعمدوا استهدافها ليلا ضمن اعتداءات شبه يومية على أراضي الخربة. استولت قوات الاحتلال على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن حازم شفيع حماد في منطقة الرأس الشمالي شمال البلدة وأجبرته على مغادرته وحولته لثكنة عسكرية. سيجت عصابات المستوطنين مساحات جديدة من أراضي المواطنين في تجمعي المالح وعين الحلوة في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها.
3: تتصاعد بشكل خطير عمليات تسييج أراضي المواطنين في مناطق الأغوار الشمالية، كما حدث مؤخرا في تجمعي المالح وعين الحلوة، حيث يعمد المستوطنون إلى إحاطة مساحات واسعة بالأسلاك الشائكة في محاولة واضحة لفرض السيطرة وتغيير معالم الأرض.
4: يقوم المستوطنين بتسييج مساحات واسعة من الأراضي ووضع اليد عليها، وهنا يقومون بتهجير سكان الأرض الأصريين، فبالتالي تسييج هذه الأراضي هي تحقق هدفين. الهدف الأول السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية والرعوية في مناطق الأغوار، بالإضافة إلى ذلك حرمان مربي المواشي من مساحات واسعة من المراعي، مما يضطرهم للهجرة وترك هذه الأراضي.
3: ويؤدي هذا التسييج إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، ما يضيق الخناق عليهم ويقيد حركتهم اليومية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وإقامة بؤر استيطانية وطرق تخدم المستوطنين.
5: قاموا بعملية تسييج الأراضي في تلك المنطقة بعد أن قاموا بحرمان المواطن الفلسطيني حتى من التنقل في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتكلم عن كل الأغوار الشمالية يحدث بها انتهاكات متكررة يوميا، طبعا بإجراءات وانتهاكات جديدة قديمة من قبل المستوطنين بسياسات مختلفة، سياسة المراحقة، سياسة التسييج، سياسة حرمان المواطن الفلسطيني من كل شيء، وذلك طبعا بمساندة جيش الاحتلال.
3: وفي ظل تصاعد هذه الممارسات والاستفزازات اليومية، تعاني العائلات المتبقية الأمرين وتكابد ظروفا معيشية قاسية في ظل سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم وتنفيذ مخططات الضم. يلخص هذا المشهد واقعا من التضييق المتصاعد والسيطرة المتسارعة على الأرض في ظل إجراءات تزيد من معاناة أبناء شعبنا على أرض الواقع. من محافظة طوباس والأقوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: وإلى الشمال شرق رام الله، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي المواطنين في بلدة كفر مالك. وقال مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أراضي المواطنين في منطقة المناطير شرق القرية، ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وتخريب للأراضي. وفي بلدة المغير هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المزارعين في منطقة السهل الشرقي بقرية المغير شمال شرق رام الله، وأتلفت مساحات واسعة من المزروعات بعد أن أطلقوا مواشيهم للرعي في أراض زراعية بمنطقة الخلايا الجنوب القرية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين واعتقلت الشابين علاء وهاني أبو عليا، وأطلقت قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات. وفي بلدة دير جرير تجمعت أعداد كبيرة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال عند مدخل البلدة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستوطنين وأغلقت مدخل القرية. وفي بلدة الطيبة شرق رام الله هاجم مستوطنون مساكن عائلة أبو فزاع شرق البلدة قرب دوار كراميلو بالتزامن مع أداء أفراد العائلة صلاة الفجر. وفي المنطقة ذاتها هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف كعابنة، حيث نفذ المستوطنون أعمال عربدة واستفزاز في محيط مساكن العائلة. أحرق مستوطنون مسلحون فجر أمس مسكنا في خربة أم ذريت شرق قرية شعب البطم بمسافة ريطة جنوبي مدينة الخليل، كما وأصيب مواطن برصاص المستوطنين وخمسة آخرون بردود وجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب في وادي الرخيم جنوب بلدة يطة.
6: في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الاستيطانية المتواصلة جنوب مدينة يطة، أصيب مواطن برصاص مستوطنين، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح وردود خلال هجوم نفذه مستوطنون في منطقة وادي الرخيم.
7: طبعا هاي الليلة ضمن اعتداءات المستوطنين والبرنامج لتهجير الفلسطينيين، حتى احنا المنطقة الموجود فيها موجودين حاليا هي منطقة بي مفروض تكون تحت السيطرة الفلسطينية، ولكن اليوم أمام المستوطنين ما في أي تصنيف بردع المستوطنين. اللي حصل عشرات المستوطنين هاجموا بيوت عائلة شنران، حتى الناس حاولوا يدافعوا عن أنفسهم، تدخل مستوطن مسلح وبدأ بإطلاق النار.
6: هذا وأغلقت قوات الاحتلال المكان ووفرت الحماية للمهاجمين بالتزامن مع عرقلة وصول مركبات الإسعاف إلى موقع الاعتداء، ما أدى إلى بقاء المواطن محمد شنران ينزف في المكان في مشهد يعيد إلى الأذان الاعتداء الذي تعرض له نجلاه قبل أشهر.
7: الجيش وبعطي الإمكانية وبعطي الحماية للمستوطنين لمهاجمة الفلسطين، وهي كلها ميليشيات مسلحة إسرائيلية ضمن خطة تطهير عرقي للفلسطينيين من هاي المناطق.
6: وفي اعتداء آخر تسلل مستوطنون متججون بالسلاح بحماية جنود الاحتلال إلى مسكن أحد المواطنين شرق قرية شعب البطن وأضرموا النار فيه. في اعتداء جديد يستهدف المواطنين وممتلكاتهم. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، من مدينة الطاج نوب الخليل.
2: أطلقت

0: قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل، ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل عشوائي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في منطقة وادي البيضاء بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري. وفي محافظة نابلس اقتحم مستوطنون فجر أمس قرية بتمرين شمال المدينة وسرقوا جرارا زراعيا، كما اقتحم مستوطنون خربة المراجم في بلدة دوما جنوب شرق نابلس ونفذوا تحركات استفزازية بحق الأهالي بالتزامن مع رعي أبقارهم في أراضي المزارعين. تعيش عائلة بركات في بلدة بروقين غرب سلفيت على وقع اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وما تخلفه من خوف وتهديد مستمرين لحياتهم.
1: في قلب واقع يثكل كاهله الظلم وتحت وطأة ليل طويل لا يبدو أن له نهاية، تعيش عائلة بركات فصولا مؤلمة من مأساة إنسانية متواصلة، فقد تحولت حياتهم التي قامت يوما على الأمان والعمل والارتباط العميق بالأرض إلى مواجهة يومية مع اعتداءات المستوطنين وما خلفته من خوف وإرهاب وتهديد مستمر لحياتهم وممتلكاتهم.
2: احنا عايشين هنا في هذه المنطقة، انا وولادتي لحالنا، بكى ان جار هان نكل بسبب المعاناة من المستوطنين لأنهم بيكرروا الاعتداء يوم بيجوا علينا هان بذايكونا وما بشوفهم إلا بالسلاح جوات الدور. الأولاد الصغار صار عندهم رعب، بس تقول للولد وهو طالع يعني إذا بدك ترجع على الدار قول أجل مستوطن رماح بيرجع الأولاد بتخبوا يعني جوات الدور. يعني إحنا عايشين عيشة مأساة، يوم تكرار المستوطنين بيجوا علينا بشكل فظيع، يعني بيجوا هان بيقولون أنتوا شو بتسووا هان، يلا خلص اطلعوا من هان، وإحنا صامدين يعني الحمد لله رب العالمين، بس بندريش لو أنت بنظلك ثابتين هنا، بس المعاناة اللي منعنيها منهم يعني إشي فظيع جدا.
1: ولد أفراد العائلة وعاشوا على هذه الأرض وبنوا فيها تفاصيل حياتهم ومصدر رزقهم ليجدوا أنفسهم اليوم أمام اعتداءات تهدد باقتلاعهم من المكان الذي شكل موطنهم وذاكرتهم.
2: بعدين يا أخوي أجوا هنا على الخربة هذه اللي خربة كركش بقولوا لها أو خربة البرج جامع عرزي يعني بالأحرى نسمي عندنا، هذه سيجوها جميع الخربة ما ظل فيها ولا إيش تعرف لك في دياله، وصلوا لعند المطول السياج تبعهم يعني حاصرونا محاصرة، بكى عنا غنم 35 راس غنم أخذوهن لابني ونشدنا البلد حدا يجي يساعدنا يفلتنا، خافوا منهم بس شوش يجوا. يعني الوضع اللي احنا فيه قول الله يجون بالعون، يعني النوم بنظلنا قاعدين نسهر انا وولادتي للساعة 4 الصبح مشان ندير بالنا على البنات وعلى الولاد الصغار. يعني لو انت بدي ظل الواحد صابر هيش طلبنا شيك من البلدية والجميع وتشل ساعة انهم يسوولنا شيك، اللي سوولنا اياه رئيس البلدية حاتم طاهر سمارة ابو سامح بارك الله فيه، جابنا يعني متعاون مع مؤسسة تنك مية وما قصر معنا، بس الوضع والله صعب مأساة يعني.
1: ولم تقتصر آثار هذه الانتهاكات على الخسائر المادية بل امتدت لفقدان العائلات الإحساس بالأمان وأثقلت حاضرها بالمخاوف ووضعت مستقبلها أمام أسئلة قاسية وموجعة. إنما يتعرض له هذا الحي لا يمثل حوادث فردية بل سياسة احتلال تهدف إلى تهجير المواطنين ودفعهم إلى الرحيل قصرا عن منازلهم. من بلدة بروقين محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
0: نفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف في أراضي المواطنين الواقعة قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأفاد مراسلنا بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف المساحات المحاذية للمدخل الحيوي ضمن ممارسات التضييق المستمرة على حركة المواطنين وتجريف الأراضي في المنطقة. إلى الشأن العربي والدولي، حيث شهد ريف القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية جديدة في عدد من القرى والبلدات الحدودية بالتزامن مع انتشار الآليات العسكرية وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع.
3: بخمس آليات عسكرية بينها دبابتان وعشرات الجنود، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد في قرية الصمدانية الغربية والصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، حيث قامت بتمشيط الأراضي الزراعية قبل الانسحاب باتجاه تمركزها في قاعدة العدنانية المجاورة. كذلك شهد ريف درعا الغربي توغلا جديدا للاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك عبر قوة عسكرية مؤلفة من ثلاث مدرعات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المنطقة. ونفذت القوة المتوغلة عمليات تمشيط للأراضي الزراعية وتفتيش للمنازل، اعتقلت خلالها شابا من أبناء قرية معرية قبل أن تفرج عنه بعد ساعات دون ورود معلومات إضافية عن أسباب أو دوافع الاعتقال. وتسود حالة من الغضب والترقب بين الأهالي الذين باتوا يغلقون طرقات قراهم بالأحجار الكبيرة في محاولة لعرقلة التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال، والتي جاوزت 935 توغلا منذ سقوط النظام السابق. نفذ خلالها الاحتلال الإسرائيلي مئات الانتهاكات بحق المدنيين السوريين، وجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ضمن بلدات وقرى داخل المنطقة العازلة المحاذية لخط فض الاشتباك في محافظتي القنيطرة ودرعا، وكذلك خارجها، حتى وصلت توغلاته إلى قرى السفح الشرقي لجبل الشيخ التابعة لمحافظة ريف دمشق. وتطالب دمشق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية والعودة للعمل باتفاقية 1974 لفض الاشتباك، والتي كانت تسري فترة حكم النظام السوري السابق. يولا حسين، تلفزيون فلسطين، دمشق.
0: أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوبي البلاد. كما ذكرت الوكالة اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف. وعلى الصعيد ذاته، أقدمت قوة إسرائيلية على التوغل في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، بينما توجهت قوة أخرى نحو بلدة زوتر الغربية وعمدت إلى رفع ساتر ترابي جديد. تصاعدت في الولايات المتحدة حملة تدعو الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى الانسحاب من عضوية الجمعية الطبية الأمريكية ووقف دفع رسوم العضوية، احتجاجا على موقفها غير الكافي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتقال الطبيب حسام أبو صفية. وتطالب الحملة التي تشارك فيها الترويج لها جهات من بينها الشبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية والجمعية الطبية الأمريكية باتخاذ موقف أكثر وضوحا تجاه ما يتعرض له العاملون في القطاع الصحي الفلسطيني. كما تتضمن المطالب دعوة الجمعية إلى سحب استثماراتها المرتبطة بإسرائيل أو تلك التي تسهم في دعم الحرب على غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وفي السياق، قال عرقجي إن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء، لكن لا مفاوضات مباشرة بين الجانبين في الوقت الراهن. وأوضح عرقجي أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف ما تصفه طهران بالانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم، إلى جانب دفع التعويضات عن تلك الانتهاكات وفيما يتعلق بمضيق هرمز أكد عرقجي أن تغيير الممرات البحرية فيه يمثل مسألة فنية وقانونية ولا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مرجحا إبرامه خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، قال دي فانس إن إيران تعرضت لضغوطات وضربات عسكرية كبيرة أدت إلى إنهاكها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تترقب ما سيقدمه الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة لتقييم مدى استجابته للشروط الأمريكية.

نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. السيد الرئيس ينعى سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح ويشيد بمناقبه ومسيرته الوطنية والدبلوماسية. وزير الخارجية المصري يؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن القاهرة ستواجه تلك المخططات بكل قوة. قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف خيام النازحين في غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمنازل في القطاع. اثنتان وعشرون عائلة استيطانية تنتقل للعيش في مستوطنة جديدة مقامة على أراضي المواطنين شمال الضفة. وكان في النشرة أيضا اتفاق إيراني عماني مرتقب بشأن هرمز وعراق يؤكد لمفاوضات مع واشنطن قبل وقف الانتهاكات ودفع التعويضات. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني دقرة اول مساحة في الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق وزي ما انت شايف لقيت مدمرة

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيدب الغنم في الزيتون، وين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش بيصير يدبك على ظهره. شايف وبتاعي في نظره. وبعتقلنا النسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

يعتبر حمدي الحسيني من أهم الشخصيات السياسية والفكرية في فلسطين، وكان أحد الرموز عالية الصوت المعبرة عن الكفاح الفلسطيني المتواصل في مواجهة الاحتلال الإنجليزي والاستيطان الصهيوني. وبالإضافة إلى دوره الوطني والقومي، فقد كان حمدي الحسيني من أوائل المثقفين الذين انحازوا للثورة وللشعب، وبالأخص فئة العمال والفلاحين التي تشكل السواد الأعظم منه، وكان أول صوت يساري واضح النبرات في الحركة الوطنية الفلسطينية. ولد حمدي الحسيني في غزة في عام 1897. تلقى علومه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في غزة، ثم انتقل منها إلى مدرسة تبشيرية كان يديرها المربي والأديب حبيب خوري. بعد تخرجه عمل مدرسا في الكلية الإسلامية في القدس، وفي هذه الفترة بدأ يعنى بدراسة الأدب، إلا أن انطلاق الثورة العربية الكبرى في عام 1917 حوله من الأدب إلى السياسة، حيث التحق مقاتلا في صفوف جيش الثورة العربية بقيادة الأمير فيصل بن الحسين. بعد انتهاء الثورة عاد إلى فلسطين وبدأ حياته الصحفية في جريدة الكرمل في عام 1818، وإضافة إلى الكرمل كان ينشر مقالاته في صحف ومجلات الجامعة الإسلامية، الدفاع والجامعة، ومجلة لسان العرب، وكانت موضوعاته متنوعة، عالجت الأمور السياسية والاجتماعية والتاريخية. ونتيجة لولعه بدراسة اللغات أجاد الإنجليزية، التركية، اللاتينية، الإسبانية، اليونانية والإيطالية والألمانية والفارسية. من أبرز المناصب التي شغلها في حياته الصحفية توليه رئاسة تحرير جريدة الصراط المستقيم، وفي أوائل عام 1929 بدأ اتصاله بالحزب الشيوعي الفلسطيني، وفي ذات السنة رشحه الحزب كعضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر مقاومة الاستعمار الذي انعقد في كولونيا بألمانيا عام 1929، حيث لعب فيه دورا نشطا. بعد انتهاء المؤتمر سافر إلى موسكو تلبية لدعوة وجهت إليه، فقابل عدة شخصيات مرموقة في الاتحاد السوفيتي.

وعلى رأسها جوزيف ستالين. عاد إلى فلسطين حيث زاول عمله الصحفي في جريدة صوت الحق وصحف أخرى. اعتقل عدة مرات بسبب نضاله الوطني ووقوفه ضد سياسة الانتداب. بعد تأسيس حزب الاستقلال أصبح عضو الهيئة المركزية فيه. ترأس قائمة وطنية في آخر انتخابات بلدية في غزة، وكان ذلك عام 46، وفازت قائمته فوزا كبيرا. سافر إلى مصر بعد تشكيل حكومة عموم فلسطين، وتم تعيينه مديرا عاما ثم موظفا في جامعة الدول العربية مديرا لقسم الإعلام. ويذكر سميح شبيب في مقابلة أجراها معه في عام 1978 أن لديه عدة كتب جاهزة للطبع، منها مجموعة مقالات كان نشرها في الصحف، ومجموعة مذكرات ومخطوطات في التاريخ العربي وتاريخ القضية الفلسطينية، إضافة إلى مذكرات ورسائل شخصية. ومنذ أن عاد حمدي الحسيني إلى فلسطين بعد مشاركته في الثورة العربية الكبرى، باشر نضاله الوطني السياسي كتابة في الصحف والمجلات وانخراطا بالحركات والمنظمات الفلسطينية مثلت بمجموعها انسجام مواقف الحسين النظرية مع مواقفه العملية، من حيث الانتماء لبعض المنظمات التي قامت في فلسطين في محطات سياسية نضالية متلاحقة. فكان له دورا مهما في جمعيات الشبان المسلمين، والتي كانت منذ تأسيسها في نيسان من عام 1928 من أهم الجمعيات الدينية وأوسعها انتشارا في فلسطين، وقد تقرر إنشاؤها في مؤتمر الأندية الفلسطينية في يافا، إذ قرر المؤتمر تأسيس جمعيات الشبان المسلمين في فلسطين وربطها في المستقبل بجمعية الشبان المسلمين في القاهرة. واستقطبت جمعيات الشبان المسلمين عددا كبيرا من الشباب المثقف، وكان أبرز أعضاء جمعية الشيخ المجاهد عز الدين القسام، وفي الرمل يعقوب بيك الغضين ومحمد علي الطاهر، وفي القدس أحمد سامح الخالدي وعوني عبد الهادي وحسن صدق الدجاني وعمر الصالح البرغوثي، وفي عكا أحمد الشقيري، وفي نابلس محمد عزة دروزي والشيخ عبد الحميد السايح وأكرم زيتر وحسن النابلسي وحكمة المصري وقدري طقان والشاعر إبراهيم طقان، وفي غزة حمد الحسيني. يلقي الأديب المعروف نجاتي صدقي في مذكراته الضوء على شخصية حمدي الحسيني الذي عرفه عن قرب وعلى علاقته بالحزب الشيوعي، فيقول: رسم الحزب الشيوعي لنفسه موقفا معينا من الحركة الوطنية العربية، فقد قسم الوطنيين إلى مناضلين ضد الاستعمار والصهيونية وإلى انتهازيين متورطين مع المحتلين. كان حمدي الحسيني موضع اهتمام الحزب المتزايد بوصفه زعيما وطنيا يساير ركب التحرر العالمي البيروليتاري والمناهض للنازية والفاشية. ينتمي الحسيني إلى أسرة بارزة في غزة لعبت أدوارا على مستويات كثيرة، منها الزعامة والصحافة والقضاء وإدارة البلديات. في عام 1931 أسس حمدي الحسيني عصبة مقاومة الاستعمار، وهي أول مجموعة وطنية تتبنى أفكارا اجتماعية نظرية لم تعهدها الاتجاهات الوطنية في ذلك الزمن. وفي هذا العام دعي حمدي الحسيني لحضور مؤتمر مقاومة الاستعمار المنعقد في باريس، ثم انتقل إلى موسكو حيث استقبله ستالين في قصر الكرملين. وقد أراد الزعيم السوفيتي اختبار حساسيات حمدي، فقال له حين دعاه إلى الجلوس: لقد جلس على هذا الكرسي قبلك ملك الأفغان أمان الله خان. فأجابه حمدي فورا: إن جلوس ملك الأفغان على هذا الكرسي لا يشرفني قطعا. فلمس ستالين نزعة حمدي اليسارية، وانطلق بحثه عن قضايا الشرق والاستعمار، وقد ركز حديثه على الرشوة قائلا: إنها أخطر ظاهرة في الحركة الوطنية، وهو يعني بالرشوة الأساليب التي يلجأ إليها المستعمر في شراء ضمائر الزعماء والقادة واستدراجهم إلى خدمة مآربه ومصالحه. عاد حمدي من موسكو ليسهم في تأسيس حزب الاستقلال العربي الفلسطيني في عام 1932، وفي هذه السنة أصدر عجاج واهض مجلة العرب في القدس، وهي لسان حال حزب الاستقلال، وكان حمدي يكتب فيها مقالاته. ويتابع

جات صدقي. التزم حمدي الحسيني خطا وطنيا جليا وصلبا، فلم يفاوض ولم يهادن ولم ينحرف ولم يقبل أي منصب رسمي، لا في عهد الانتداب ولا في عهد الحكم العسكري المصري ولا في عهد الاحتلال الإسرائيلي. وكان لحمدي الحسيني أدوارا هامة في الحركة الوطنية الفلسطينية، وساهم في تطوير ورفض المشهد السياسي والفكري الفلسطيني، مما أثر إيجابا على كفاح ونضال الشعب الفلسطيني. توفي رحمه الله في 16 من أيار من عام 1988 في غزة، وقد نعته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مشيرة إلى أنه أحد الرموز المعبرة عن الكفاح البطولي المتواصل للشعب الفلسطيني في مواجهة القهر والاستعمار البريطاني والاحتلال الصهيوني.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بجسور التعاونية. موضوع حلقتنا لليوم بشكل أحد أعمدة التنمية المستدامة هو دور المرأة وتمكينها في التعاونيات باعتبارها شريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رح نناقش اليوم واقع مشاركة المرأة وتمكينها في المجتمع وأبرز التحديات اللي بتواجهها والإطار القانوني الداعم لها، إلى جانب دور الإعلام في إبراز إنجازاتها، مع ضيوفي الكرام السيدة بنان طنطور المستشار القانوني لقطاع العمل التعاوني في وزارة العمل، والسيدة نداء شاهين مدير جمعية رائدة الإعلام في محافظة الخليل. فأهلا وسهلا فيكم، نورتونا.
1: أهلا فيك.
0: يعني حلقتنا اليوم حلقة نسائية بامتياز، فبرحب فيكم. حابين نبلش معك كمستشارة قانونية ست بنان طنطور، لما نحكي جمعية تعاونية نسائية من هذا المصطلح، ماذا يمكن أن نفهم من هذا العنوان الكبير، وما هي أبرز المجالات اللي ممكن تدخل فيها المرأة في مجال التعاونيات؟
1: هي مفهوم الجمعية التعاونية بشكل عام معروف، أما لما نحكي جمعية تعاونية نسوية هو إطار اقتصادي اجتماعي يقوم بإنشاء مجموعة من النساء ضمن الحد القانوني المسموح فيه بتسجيل جمعيات تعاونية عنا بفلسطين اللي هو 15 عضوة، بيقوموا على مبادئ العمل التعاوني، المشاركة والديمقراطية والاستقلالية. الحقيقة إنه النساء بتقدر تفوت في أي مجال في مجالات العمل التعاوني، ما في إشي بيمنعها، ولكن اللي منشوفه حاليا انه النساء في منهم رايحات للتعاونيات او القطاعات التقليدية مثل الزراعي والتصنيع الحرفي والتصنيع الغذائي والحرفة والتطريز والخياطة. في بعض النساء زي الجمعية اللي اليوم مستضيفينها معكم لا راحت لمجالات علمية، مجالات مهنية، مجالات متطورة شوي، حتى في مجال التكنولوجيا.
0: كمستشارة قانونية ايضا كيف بتقيمي واقع مشاركة المرأة في هذه الجمعيات التعاونية وهذا القطاع التعاوني؟
1: يعني حقيقة في السنوات الأخيرة في مشاهدة ملحوظة لأنه النساء تلجأ لتسجيل جمعيات تعاونية، على العكس من ذلك زادت عدد الجمعيات التعاونية.
0: يعني في تطور
1: بالفترة
0: اليوم.
1: الأخيرة تقريبا عندنا 60 جمعية تعاونية مسجلة نسائية فقط. إحنا الجمعيات التعاونية عندنا مختلطة، وعندنا جمعيات تعاونية ذكور فقط، وعندنا جمعيات تعاونية نسائية. تقريبا 60 جمعية تعاونية نسائية مسجلة، والمختلطة نسبة مشاركة النساء فيها تقريبا عندك 10,000 عضوة تقريبا، بما يعادل 28% من نسبة النساء المشاركات في عضوية جمعيات تعاونية.
0: هل في مؤشرات

0: معينة بتبنوا عليها إنه والله إيه صار في تطور للمشاركة للمرأة؟
1: في عنا مؤشرات يعني بتصدمك شوي إنه التعاونيات نفسها، حتى التعاونيات اللي فيها نساء مع ذكور صاروا في الأنظمة الداخلية تبعتهم يحطوا نسبة لمشاركة النساء، بمعنى إنه ما بدنا مجلس إدارة خالي من النساء. فصارت التعاونيات في أنظمتها الداخلية تنص على كوتا صغيرة للنساء إنهم يكونوا مشاركين في صناعة القرار. وكمان النساء في التعاونيات يمكن من أكثر إشي بيدعموا بعضهم في التعاونيات نفسها، عم بيدعموا بعضهم في موضوع الترشح والانتخابات والمشاركة في اتخاذ القرارات. هذا اللي خلانا نشوف إنه في مؤشر عن جد إنه النساء عم تقبل.
0: يعني ممكن نحكي أثر هاي التعاونيات في دعم المجتمع والأسرة.
1: هلا لما نحكي عن تعاونيات نسائية في البداية هي بتدعم الأسرة تبعتها. النساء ما بتلجأ لجمعيات تعاونية إلا لتكون بدها تمكن اقتصاديا نفسها وعائلتها اولا. كمان لها بعد شوي وطني، انه التعاونيات عم بتحافظ النسائيه على التطريز، على
0: الاشياء التراثيه
1: اللي عندنا بفلسطين.
0: خلينا ننتقل بالحديث على نداء شاهين، مدير جمعيه رائده الاعلام. اهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني جديد، يعني بالحديث عن دور الاعلام في تمكين المراه، حابين نعرف اكثر عن جمعيه رائده الاعلام، يعني شو الهدف وشو الرساله وكيف تم تاسيس هاي الجمعيه وليه تم اختيار الاعلام؟
2: أول إشي يسعد مساكي لنا ويسعد مسا جميع المتابعين والمشاهدين. إحنا الجمعية بصراحة أول ما فكرنا فيها بكل صراحة أنا فكرت إني أرخصها مثلها مثل أي جمعية تانية، أهلية خيرية مع وزارة الداخلية. بس بصراحة لما قرأت شوي عن الجمعيات التعاونية وتعمقت فيها أكثر حبيت الفكرة كثير. يعني حبيت إنه إحنا أول إشي إحنا مجموعة من الإعلاميات ما عندنا فرصة عمل، ما عندنا فرص عمل للأسف، لأنه الإعلام شوي في مجتمعنا وخاصة الخليل شوي بتحسي انه ما في مؤسسات اعلاميه
0: تحتضن
2: الاعلاميات اللي موجودين، وخاصه انه مثل ما بتعرفي لانا انه الاعلام لازم انت تمارسي فيه لحتى تقدر تشتغلي وتواكبي سوق العمل.
0: صحيح، وتثبتي نفسك
2: بالضبط. فاحنا لما تيجي تطلع على محافظه الخليل كاكبر محافظه في الضفه الغربيه وعدد كثير كبير، طبعا عملنا دراسه من خريجات الاعلام كل سنه عمالهم بتخرجوا ما بيلاقوا لهم مكان، لا في مؤسسه اعلاميه ولا في مركز اعلامي يدربهم ولا في اي شيء. فانا بصراحه حسيت انه هاي نابعه من حاجه مجتمعيه لازم تنعمل،
0: لازم يكون في حاضن لهذه
2: الفئه، حاضن لكل هذول الاعلاميات ان كان من باب التدريب او التاهيل او تمكينهم لسوق العمل. قعدنا مع بعض وشفنا موضوع التعاون وحبينا هاي الفكره كثير، ورحنا طبعا لمدير مكتب هيئه التعاون في الخليل الاستاذ محمد الرواشدي، كمان تحياتي له، وحكى لنا عن الموضوع التعاون وحبينا الفكره وحسينا انه لا هون ما إلنا منافس كمان، خاصه
0: انه شيء متخصص بالاعلاميات
2: بالضبط. فكره غريبه مختلفه تماما عن موضوع الزراعه والتصنيع الغذائي والى اخره، انه احنا في مجال ما حد موجود
0: بنافسنا عليه
2: بالضبط، مش بس في فلسطين كمان بالوطن العربي.
0: طيب شو الدور اللي بتقوموا فيه؟ شو طبيعه البرامج والمبادرات اللي انتم بتقوموا عليها
2: تمام
0: كجمعيه؟
2: يعني احنا اول ما بلشنا اول شيء بنعطي تدريبات لحالنا، يعني احنا كأعضاء كلياتنا كنا بالأول متطوعين لحتى نأسس هاي الجمعية ونبني قواعد.
0: احنا بنحكي عن جمعية لها 4 سنين او
2: لها 3 سنين قبل الحرب بسنة قبل الحرب شهرين تأسسات، وبتعرف سنة الحرب ما قدرنا نعمل
0: طبعا شيء كل شيء وقف في البلد
2: بالضبط، وحتى احنا يعني صابتنا حالة صدمة زي ما تقول، فما قدرنا نعمل شيء خاصة انه الاعلام نوعا ما حساس. هلا بلشنا شوي شوي نشتغل، اخذنا مشروع من صندوق التشغيل الفلسطيني، جبنا 6 صبايا يشتغلوا، عملنا بلشنا نعمل اول منصة رقمية. هاي المنصة طبعا بنعمل فيها محتوى رقمي ومحتوى هادف قيم تثقيفي توعوي تعزيز هوية فلسطينية، كمان له شوي برامج متخصصة في موضوع الميديا.
0: حلو، انا شاهدت على صفحتكم في تنوع في هذا المجال،
2: انه مثلا موضوع الاي اي كمان انه هلا متطور، صرنا نعلمهم انه كيف يعملوا اعداد الكاميرا كيف يضبطوا،
0: لانه هلا كل شيء معتمد على الاي اي والذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. بلشنا شوي شوي، واحنا طبعا دائما ابديت لحالنا بنطور حالنا كثير في مجال الاي اي، وبنعمل دائما لحالنا انه تدريبات كمان ان كان اونلاين او غيره لحتى انه دائما نضل مواكبين، لانه لما نعمل تدريبات ما بدنا نضل نعيد حالنا احنا، لا التدريبات دائما متجدده.
0: كيف بتشوف الطاقات الصبايا مع يعني الفعاليات والبرامج هاي؟
2: بصراحة يعني أول إشي الأعضاء الجمعية أكيد بدي أشكر كل عضوة من أعضاء جمعيتنا، إحنا عيلة ما عندنا يعني عجد كلياتنا عيلة،
0: إيد واحدة
2: إيد واحدة
0: مكملين لبعض
2: بالضبط، خاصة إنه إحنا يعني إيماننا بهالجمعية هاي هذا
0: أكيد. وبعدين يعني أنتم صوت البلد، يعني إحنا بنعتبر الإعلام هو صوت الوطن.
2: أكيد طبعا. أكيد.
0: بس برأيك كيف بتوظف الجمعيات التعاونية دور المرأة؟

0: القيادة في الإدارة يعني بهاي النواحي اللي دائما الذكور يمكن مسيطرين عليها شوي؟
1: صح. هلأ زي ما قلت لك أكيد ممكن إنه أنا إحنا تصعبنا في البداية، أنا هلأ إعلامية.
0: طب أحكي لنا التحديات بالبداية قبل ما نكمل.
1: تحديات كتير لنا، يعني أول تحدي كان هو الحرب بصراحة. الظروف السياسية والاقتصادية
0: والحمد لله اجتزناها يعني جميل.
1: وما زالت بصراحة الظروف السياسية والاقتصادية بتأثر علينا، إن كان مثلا بسبب الحواجز أو أنت شايفة يعني إحنا مشوار عرم الله الصبح قد إيه يعني عدنا لما جينا للأسف بالطريق. كمان موضوع الاقتصاد ضعف التمويل هذا كلياته كمان عم بيأثر علينا، بس احنا عمالنا بنحاول نجتاز لنحط خطط بديله ثانيه لحتى نقدر نصرف على حالنا كجمعيه تعاونيه قادره انها تشتغل حتى لو فيش تمويل. فاحنا لازم نشوف خطط بديله لحتى نشتغل ونصرف على حالنا كتعاونيه، وهدول الاعضاء كمان يتحسن مستوى المعيشه عندهم.
0: مستشارتنا بنان طنطور، يعني كيف ممكن يضمن قانون التعاونيات للمراه من حقوق في العضويه في الاداره في من خلال هذا القطاع التعاوني؟
2: وفي البداية بدي أحكي لك شغلة، إنه الحلو في الموضوع إنه ما يميز قانون الجمعيات التعاونية اللي هو القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 في المادة 5 لما نص على اختصاصات قطاع العمل التعاوني بند صريح تمكين المرأة. هذا يعني إنه إحنا في علينا التزام كجهات حكومية وقطاع عمل تعاوني إنه نعزز دور الجمعيات التعاونية النسوية. بالإضافة إلى إنه قانوننا على الرغم من إنه ما حكى عن خلينا نحكي امتياز إيجابي أو كوتات تتعلق بالنساء، إلا إنه حكى عن المساواة في حقوق العضوية. يعني بنص المادة 20 حكى عن إنه الحقوق الأعضاء بغض النظر عن ذكور أو إناث متساوين بالحقوق، وهذا الإشي اللي نص عليه أصلاً قانوننا الأساس الفلسطيني اللي هو الدستور. حكى انه الكل متساوي امام القانون، ما في تمييز بين.
0: هل بتطلب الموضوع التعديلات الشرعيه لتشجيع اكثر للنساء؟
2: خضنا بذلك نقاشات عديده مع خلينا نحكي النسويين في البلد، ورحنا انه ممكن يكون في مجموعه من التعديلات اللي نعزز دور النساء فيها، بس ما يعترضوش طبعا الذكور. بس بالوضع الحالي للقانون مش معناه انه هو مش جاذب لمشاركه النساء الجمعيات التعاونية، على العكس من ذلك احنا في عنا نص مادة بحاجة اكثر يمكن لتفعيل وتسليط الضوء، والنصوص القانونية بتحمي حقوق جميع الاعضاء الكل متساوين، فهو واضح انه في عنا مساواة بحقوق العضوية، الك صوت زي الذكر، الك اسهمك مثل الذكر، فما في تفريق. فانه اذا احنا عنا القاعدة الاسمى ليه نذهب الى القاعدة الاقل وهي الكوتا؟
0: صحيح صحيح. دائما القاعدة الاساس بتكون هي العادلة اكثر.
2: اكيد
0: يعني دائما وزارة العمل إلها طبعا توجهاتها وإلها دورها البارز. خلينا نحكي وين بيجي دور وزارة العمل من خلال هذا القطاع التعاوني النسوي؟
2: شوفي احنا اول اشي في البداية ماخدين على عاتقنا انه نشجع تسجيل جمعيات تعاونية، وكانت من احد الجمعيات التعاونية اللي تم تشجيع النساء لما اجوا عندنا واعطيناهم الفكرة انه شو يعني عمل تعاوني انه نسجل جمعيات تعاونية. فاحنا اذا رحنا لتسجيل قاعدة كبيرة من الجمعيات التعاونية بنكون مشينا باول خطوة. تاني خطوة صراحة موضوع التسويق والترويج للجمعيات التعاونية، انه هان هي من اكثر الصعوبات اللي بتواجهها النساء انها الحصول على القدرة على تسويق منتجاتها، القدرة على الترويج نفسها.
0: هل هي تعتبر معضلة لكم كمان؟ يعني
2: هل هي معضلة تعاونية تلقائية يجب أن تنعكس علينا كجهات حكومية أنه لا نبحث عن بدائل. زي مثلا لما يصير في عنا جمعية إعلام لازم نستغلها من خلالها نعمل تسويق للجمعيات التعاونية، وهذا ما حصل أعتقد. إذا تفتح صفحتهم بتشوفي هذا الموضوع، بالعكس
0: مكملين لبعض.
1: إذا دربنا جمعيات تعاونية في موضوع التسويق الرقمي، وكمان قمنا بتسويق منتجاتهم وعمل ريلزات لإلهم وصور وإلى آخره.
0: يعني هذا دليل إنه نجاح.
1: إحنا مكملين لبعض.
0: هون لابد. هل في جمعيات أخرى برضو متخصصة بهذا المجال في محافظات أخرى؟ لا. أم فقط في محافظة
2: حاليا بمجال الإعلام مثلا؟ لا. بس أعتقد في جمعية تعاونية عم بتحاول إنها تسجل نسوية طبعا كلها في منطقة رام الله إنها تسجل كجمعية تعاونية نسوية. وهون بدي أذكر بشغلة إنه إحنا من أهم مبادئ العمل التعاوني التعاون ما بين التعاون. هذا المبدا اللي هو
0: اخذ عطاء،
2: اعطيني بعطيك، هذا المعلومات والفرص المتبادله. فهذا هو في هذا.
0: طيب حكيت معضله اللي هي بالنسبه للجمعيه كيف بتنعكس عليكم كمان، شو التحديات اللي انتم واجهتوها كوزاره عمل ايضا من خلال القطاع التعاوني مع النساء؟ هل هو البعد المجتمعي، البعد التمويل، بعرفش انتوا قادره يمكن بالتحديات اللي واجهتكم.
2: بالتحديات المرتبطه اول شيء بالفكر التعاوني انه النساء في عندهم مش كثير عندهم معرفه بقطاع العمل التعاوني، يعني زي الاستاذه مثلا بادرت وفتحت ودورت وبعثت عن الموضوع
0: وقرأت.
2: بس في ناس اللي هي نرجع لفكره الاراده للبحث عن المعلومه، ففي عندنا مشكله احنا بالقطاع بشكل عام انه في عندنا الضعف في ثقافه العمل التعاوني، يعني حتى بتكون تعاونيات مسجله الا انها بعيده شوي عن موضوع مبادئ العمل التعاوني اللي هي اساسيه لبناء خطها وسير مشروعها الاقتصادي او الانتاجي. كمان انه بشوف في صعوبات التمويل، حصولهم على التمويل في صعوبات، انه الفرص ضعيفه، الأثر السياسي والاقتصادي والاحتلال إلى أثر على أصلا وصول النساء للتمويل، مع العلم أنه إحنا كقطاع عمل تعاون نحكي للنساء ما تذهب لا تذهبنا إلى التمويل، روحنا على
0: الفكرة
2: نفسها اشتغلوا عليها.
1: بس بالأول إنه أنت بحاجة فعليا لتمويل لأنه قيمة الأسهم ما بتكفي أنك تعملي هذا المشروع،
0: خاصة في البداية نحتاج لتمويل
1: حتى الإعلام، لأنه إحنا المعدات بتعرفي قديه هي مثلا غالية لحتى تقدري عن جد تشتغلي صح.
0: أهمية الدعم المجتمعي الجهات المانحة برضو هنا دور في لهم دور
2: صراحة، الجهات المانحة مش مقصرين، يعني في دعم وفي تمويل بتقصد كمان يكون إنا للنساء، وأعتقد الأستاذة فازت في مسابقة كانت هي ممولة
0: هلا بدنا نحكي عنها تفصيلها.
2: ففي في الدعم والتمويل الموجه موجود، بس طريقة الوصول إلى هي إعاقة أعتقد أو فيها إشكالية، إنه النساء مش كلها عندها القدرات والإمكانيات تثبت حالها أمام هذا التمويل لتحصل عليه، فهنا بتصير الجابس. فهون إحنا بيجي دورنا كقطاع عمل تعاوني إنه نعمل تشبيك ما بين الدونرز الموجودين في السوق وما بين الموجودين في المجتمع وما بين التعاونيات، علشان إنه كمان تنسي الشغلة إنه مش أي تمويل بزبط التعاونية تأخذه، يعني لازم التمويل
0: في شروط معينة أو إجراءات
2: طبعا معينة. لازم التمويل يكون يعني ضمن أهدافها ونشاطها الاقتصادي، يعني يكون مشروعها الاقتصادي بحاجة لهذا التمويل، مش مشروعها الاقتصادي مش بحاجة للتمويل ناخده ويصير عبء أكبر علينا.
0: صحيح.
2: وبالتالي في شروط معينة، حتى الدونرز في بعض الشروط بيكونوا متوجهين إلها، وغالبا هم رايحين حاليا للأشياء البيئة والتكنولوجيا.
0: شو أكثر المجالات اللي المرأة خاضتها وأثرت فيكم أنتم كقطاع تعاوني مختص مع النساء؟
2: بصراحة قطاع الحرفي والتطريز، يعني النساء مبدعات في هذا القطاع، الخياطة التطريز
0: كمان عم ينعشوا فيه من جديد بطرق يمكن مبتكرة
2: كتير، في منتجات رائعة وطنية عن جد، يعني إحنا لازم نتوجه لها، مش بس يعني كل المجتمع بتمنى أنه يروح يشتري من هاي الجمعيات التعاونية، لأنه منتجاتهم أصيلة، منتجاتهم عريقة، منتجاتهم
0: أكيد قيمة، وإحنا لازم ندعمها
2: 100%.
0: أكيد دورنا الإعلام نداء. كيف بتنظر المرأة لنفسها في الإعلام من ناحية دورها في تمكين المجتمع وتمكين دورها في المجتمع وصناعة التغيير وإنها تكون أداة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
1: هلا أنت بتعرفي أول إشي لما إحنا نروح ندرس إعلام قديه الرسالة لازم تكون واضحة أكيد. بالنسبة لإلنا وتكون إنه إحنا قديه، يعني إحنا ما درسنا الإعلام بشكل عبثي أو فوضوي، إحنا درسنا عشان نقدم رسالة، عشان نغير بالمجتمع
0: أكيد.
1: إن كمان نغير الصورة النمطية للأسف المأخوذة عن المرأة إنها هي دائما لازم تكون بوضع معين، لا، هي المرأة قادرة، خاصة بهذا الوقت اللي إحنا موجودين فيه وخاصة مع في عصر التطور، فهي من خلال موبايل أنت يعني بتعتمد على الفكرة أكثر، يعني حتى في الوقت الحالي
0: أضعف الإيمان الموجود الموبايل
1: والفكرة هي الأهم، أنت لما تطلعي تحطي تليفونك قدامك وتحكي عن موضوع بلامس فعليا الناس اللي بيشوفوكي أنت هيك نجحتي، بغض النظر عن قديه جودة الصورة عالية قديه جودة المونتاج عالي، انت هيك عمالك بتوصلي رسالة وهذا المهم، وهذا شوي الناس عنا مش كتير يعني.
0: طب انتو كجمعية مثلا بتخصصوا انه يكون في تخصص كل حدا استلم شيء معين حتى يكون مكمل لبعضه، اعلام رياضي، اعلام يعني مختلف
1: إحنا
0: المجالات الاعلاميه؟
1: اكيد طبعا في يعني كل حد
0: هل درستوا هذا الموضوع انه يكون هيك طبعاً بشكل اشمل؟
1: طبعا هلا احنا كل حد فينا متخصص عنده هويته البصريه الخاصه فيه،
0: حلو.
1: يعني مثلا في عضوه بتقدم عن الاي اي وكيف التليفون تستخدميه وكيف كذا، يعني انا بناقش مواضيع اجتماعيه وبطلع بحكي عن مواضيع اجتماعيه اسره طفل الى اخره، حد بيحكي عن التراث عن الهويه الفلسطينيه، حد يعني كل حد فينا في فعليا مسلم شيء معين او موضوع معين وبيحكي فيه لانه هويته البصريه هاي احنا هذا الحكي ما انت بتعرفي دارسينه صح. في معضله شوي بس حكت مع عنها الاستاذه بنان وهي انه فعليا عندنا كثير قصور أو ضعف في موضوع المعرفة عن الموضوع التعاوني. وبصراحة كقانون تعاوني أو كجمعيات تعاونية لازم ينعرف خاصة للشباب، لأنه إحنا عمالنا بنشوف كل الجمعيات التعاونية هي

0: قادرين تعطوا طاقة للنساء إنه يشتغلوا ويدخلوا ويغامروا يعني رغم الظروف ورغم الأوضاع.
1: هلا إحنا أوريدي غيرناها الصورة النمطية. يعني أنا من لما
0: خاصة كمحافظة الخليل في بعض
1: من لما تخرجت من الإعلام اللي أهلي أصلاً كانوا رافضين إني أدرسه لحد هلا إحنا تغيرت الصورة النمطية عنا. كمان إنه يطلعوا مجموعة نساء يعملوا منصة رقمية من محافظة الخليل اللي هي تعتبر إنه هي أكثر يعني محافظة يعني محافظة خليني أحكي لك بالضفة الغربية. فإنه إنه يشوفوا هدول الإعلاميات وطلعين من الخليل فهي بحد ذاتها كمان
0: يعني مجتمعنا شوية دكتوري.
1: كمان كتير من الشركات والمؤسسات بلجأوا لنا إحنا للسيدات للنساء إحنا لجمعيتنا لحتى نقدم لهم خدمات تسويقية رقمية.
0: حلو.
1: فهي كمان قصة نجاحنا وهم واثقين فينا واثقين بشغلنا وإحنا أعطناهم هذا الانطباع وفرجناهم إنه إحنا قادرين نشتغل بهذا المجال وقادرين نسوق لهاي المؤسسات.
0: حلو.
1: والشركات.
0: حلو.
1: وقدرين نشتغل.
0: هل في تحديات بتواجه المرأة لما بدها تدخل القطاع التعاوني؟
2: هلا خليني احكي لك في تحديات اجتماعيه ما بنقدر ننكر التحديات الاجتماعيه وتفرغ فكره تفرغ المراه للاسره هي موجوده لساتها ما بنقدر ننكر انها للصراحه فعشان هيك بتلاقي لسه في صعوبات بانه نروح يلجأ النساء يسجل جمعيات تعاونيه بالاضافه على موضوع الاسهم احنا التعاونيات تعتمد على الاسهم على قيمه من الاسهم عشان تنشئ مشروعك الاقتصادي ويتم تسجيلها كجمعيه تعاونيه فبتلاقي في بعض النساء ما عندها هي المقدره الماليه على الرغم من انها يعني يعني مش كبيره يعني بتكون حد ادنى مثلا 100 دينار 50 دينار احيانا بتكون النساء فعلا مش قادره توفر هذا المبلغ لتبني مشروعها الاقتصادي
0: تكون ظروفها الاقتصاديه شوي صعبه
2: 100% بالاضافه انه المشروع الاقتصادي بدك تعطيه ليعطيكي يعني ما في مشروع اقتصادي بنبنى من الصفر بدك تضلك انت تدعميه لفتره معينه تينجح يصير في عندها ديمومه واستمراريه عشان ينجح فهذا احد التحديات اللي بتواجه النساء
1: بده سنوات بصراحه
0: لو سالتكم يعني ايش اكبر عائق يعني ممكن يوقف قدام المراه ويحكي لها وقفي هون يعني انه في هون مطب كبير
2: عده عوامل ما بنقدر ننكرها جميعها يعني الاجتماعي له دور بياثر يعني حتى موضوع لما حكيت انا عن موضوع التسويق في مرحله من المراحل المراه بتحكي لك انا مش قادر اسوق منتجاتي مع انها بتكون عاملاها بالبيت
0: يعني انا حاسس هذه معضله برضه
1: يعني انهم زي ما قلنا كبار بالسن يعني هم شوي
2: عندهم
1: مش كثير قادرين يستخدموا الاشياء
0: ما فيها
2: التكنولوجيا والتحول الرقمي والاشياء هاي فبتحس انهم بيعملوا منتجات بس المنتجات مش عم تتسوق
1: موضوع كمان التوافق الفكري بين الاعضاء هذا كثير صعب يعني انت لما تلاقي عن جد ناس بتشبهك ومؤمنه بنفس الفكره هاي بحد ذاتها يعني تحدي كثير كبير
0: صحيح. هل بتعتقدي انه القانون بيوفر للنساء فرصه متساويه ام انه على ارض الواقع نكون صريحين في فجوه بين النصوص والتشريعات القانونيه والتطبيق هل انه متساويه في لها فرص حقيقيه ام هناك في فجوه في القانون
1: هلا انا مش كثير مطلعه بالقانون اكيد استاذه بنان على معرفك
0: اكيد من خلال
1: قانون التعاونيات اكيد طبعا اطلعت عليه ما في فجوه بالعكس وانا دائما دائما بحكي انه انت بتخلق الفرصه
0: أكيد.
1: انت اللي بتعملي اللي بتمحي التحدي اللي موجود لحتى تخلقي هاي الفرصه فانه انت ما تحطي عوائق قدامك وتحديات لحتى انك توقفي وتحطي يعني للاسف في كثير ناس بحطوا حجج انا بحبوا يضلوا في منطقه الراحه قاعدين
0: اكيد
1: لا.
0: اكيد
1: اطلع من منطقة الراحة وانت اخلق الفرصة يعني احنا زي ما احنا قلنا في محافظة الخليل ما كان في عمل للإعلاميات احنا وفرنا عمل
0: هلأ اوجدت لنفسكم مكان
1: خلقنا هاي الفرصة صحيح. وخلقنا صحيح. هذا المكان
0: طب لو طلب منكم كجمعية باسم رائدات الاعلام انه تطلقوا حملة شو الحملة اللي انتم حابين تطلقوها او مفكرين ممكن لقدام تطلقوها وتكون بنودها الاساسية ايش هي الرسائل الاساسية اللي حابين تطلعوا منها في من خلال هاي الحملة
1: يعني انا اذا بدي يعني اطلق حمله يعني هلا فكرت
0: يعني الاعلام
1: فيها
0: متوسع
1: يعني متوسع واذا انا بدي اعملها بدي اعمل شيء له علاقه بالبيت بالحاضنه بالدفى لان انا عمالي شايفه قديش احنا كاعضاء يعني عمالنا بنفرح كل ما يجينا مشروع بنفرح كل ما نعمل شغل معين فيعني ممكن اسميها هيك وانا يعني بحلم وبطمح انها تكون جمعيتي من اكبر الجمعيات الموجوده
0: على مستوى ان شاء الله اكيد
1: فلسطين الوطن العربي وانها تكون عن جد داعمه وحاضنه لكل الصبايا والشباب كمان الاعلاميين
0: ان شاء الله اكيد
1: لانه انا عمالي بشوف انا عندي متدربين هلا من الجامعات كمان صبايا وشباب بيجوا بتدربوا وبيحكوا لنا قد ايه انتم عمالكم بتفيدونا وقد ايه احنا عن جد استفدنا وفي كمان قصص نجاح عندي يعني انا عندي ناس صبايا دربناهم وتوظفوا

0: يعني هذا الشيء ممكن يكون في تعاون ودعم من قبل الجامعات، انتم تدعموا الجامعات طبعاً. والخريجين وطلبه العلم. في
1: تعاون احنا وقعناها مع جامعه بوليتكنيك فلسطين، مع العروب عندنا كمان شغل لقدام، عندنا كثير متدربين.
0: يعني بنستنى هاي الحمله منك
1: قريبا. ايوه ان شاء الله.
0: طيب السؤال الاخير يعني اخت بنان، يعني لو احكينا انه كم الاعلام بيساهم في رفع الوعي عند المجتمع، شو رسالتك بالنهايه لهؤلاء الفئه النسويه؟
2: نرجع بنحكي انه الاعلام هو السلطه الرابعه في الدوله، حرام يعني مش مجال. عن جد الاعلام له دور كبير في العصر اللي احنا فيه، عصر التحول، عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي، عصر عقود الذكاء، البلوك تشين، كل هاي القصص يعني هي يعني اساسي صارت في حياتنا في الاعلام. احنا من وين بنعرف الاخبار؟ احنا من وين بنوصل للمعلومه؟ صرنا كلها اعلاميا او عن طريق الانترنت او عن طريق التطور كله. فالاعلام انا بشوفه لا له دور كتير كبير بدعم النساء، بتوجيه النساء،
0: مؤثر صحيح،
2: بالفهم، بتاثر على المجتمع. احنا قصه بتنزل على الفيسبوك عفوا متاثر كلنا. فتخيل انت قديش الاعلام صار يوصل لبيتنا، ياثرنا واحنا في غرفتنا، مش بس
0: صحيح،
2: في له تاثير كبير. رسالتي أنا بتمنى إنه كل الشابات يتوجهوا لقطاع العمل التعاوني، يشوفوا شو المهنة أو الإشي اللي بين إيديهم بقدروا من خلاله يتكاتفوا ليشكلوا جمعية تعاونية، وإنهم يعملوا هاي التعاونية عشان يساعدوا بعض. التعاونية بتعطيهم فرص عمل، بتعطيهم فرص إنهم يتمكنوا اقتصاديا. لو ما اعطتهمش فرص مالية ممكن تعطيها فرص يتعرفوا على بعض.
0: صحيح.
2: يصير في عنا العونة ما بين بعض.
0: أكيد.
2: ندعم بعض، نعرف
0: نحييها العونة
1: مختلفة.
2: يعني رسالتي لهم بتمنى منهم يتوجهوا يقرأوا شو يعني جمعيات تعاونية. وإحنا كقطاع عمل تعاوني جاهزين، بالعكس إحنا معطيين الضوء الأخضر لتسجيل جمعيات تعاونية، وألغينا الرسوم على التعاونيات. بعد عدلنا القانون ألغينا الرسوم على التعاونيات، ما في تعاونيات تسجل، وخاصة إذا كانت نسوية. بالعكس إحنا منشد إنها تكون
0: يعني هذا هي رسالة إيجابية، يعني إنه نطمح إنه توصل لكل الخريجات، كل الصبايا، كل النساء، انه يخوضوا تجربة هاي
2: طبعاً.
0: التعاونيات، وانه ينجحوا يلاقوا فرص حقيقية. يعني مستشارتنا القانونية السيدة بنان طنطور، سعدنا بوجودك معنا، والسيدة نداء شاهين رئيسة جمعية رائدات الاعلام، شرفتونا ونورتونا بحلقتنا لليوم. هيك بنكون مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من جسور تعاونية. استنونا بنفس الموعد الاسبوع القادم، الى اللقاء.

قرية شكبة محافظة رام الله والبيري والمحاطة بأربع مستوطنات. عدا عن هذه الأربع مستوطنات هنالك مستوطنين يقطنون في جبال هذه القرية قريبا أو قريبين من منازل أهالي هذه البلدة، يقومون بالاعتداء عليهم وقلع أشجارهم وطردهم من أراضيهم، وأيضا هنالك هدم لمنازل. عدا عن فصل حارة من القرية جعلوها خارج نطاق القرية، لنتابع معا من خلال ترانسفير من بلدة شكبة محافظة رام الله والبيري.

0: محمد، وانت ابن البلد، ابن شكبه، وعندكم قطعه ارض، وانت دائما لك عزبه هناك زي ما عرفت من حضرتك، وتم الاعتداء عليكم او على اقامتكم هناك في المكان. خبرنا بالضبط شو اللي بصير هون في شكبه.
1: اول شيء، من اول ما اجى هالمستوطن وبده يسيطر على جميع هالارض، قلنا عزبه من 20 سنه، هذا ارض سيدي يعني ابوي وبعده احنا، ارض سيدي يعني من ايام سيدي. هذه الارض مزروعة زيتون من أيام السيدي، زيتون كبير. في أرض بكت جنبها ما هيش مزروعة، زرعناها زيتون وبنينا فيها غرف وإشي حلو ومرتب، وتين وزيتون وعنب. من أول ما أجا بلش يجي خلى علنا زيتونات، صار يكسر الغرف، الشبابيك الألمنيوم، الحمايات خلحن، البواب، ما خلاش إشي إلنا في هالأرض. ردينا زرعنا أخرى مرة، رد أجا خلحن، بيجي فات تراكتورون وهو سايك التراكتورون، يوم بضل ماشي على الزيتونة ينزلش من التراكتورون، يا بتنتسر يا بتنخلع. قبل تقريبا 6 أشهر أجا اعتدى علينا، خرب تانك المي، الكشافات اللي برا، وشبابيك الألمنيوم، وزبطناهن والأمور مشت تمام التمام الحمد لله. قبل تقريبا 20 يوم رد رجع خرب إلي ولجاري، جاري أرضه مصورة يعني شيك، خلع البوابة، حط البقرات جميعهن جوا الأرضيات تبعاته، أنا قاعدين بغرفتي خلعين الحمايات، كل إشي، الباب، الحمايات، وقاعدين ما تقولي إلا إلهم. وغير هيك خلعوا الزيتونات، كسروا جميع أي غرض، جميع الغرف. ردوا رجعوا أخرى مرة، ردينا زرعناهم، ردوا أجوا خلعوهم.
0: يعني هو زي ما عرفنا من حضرتك انهم هم ماخذين منطقه بؤره هون في قطعه من اراضي شكبه، هو راعي ابقار، واكيد في معه مستوطنين اخرين بيساعدوه، مش معقول هو لحاله. صح
1: 100%.
0: الجيش بيتواجد معهم، جيش الاحتلال
1: اغلب الاوقات بيتواجد. يعني قبل اسبوع بكى معهم جنديين طار دهان بالارض لذيال نهان، يعني وصلوا لتقريبا لهان وشوي بدهم يفوتوا في البلد، يعني الدور اللي هان عبروا جواهن، يعني وين جينا من هان. بكوا الجيش والمستوطنين، المستوطنين أنهم اللي حامينهم الجيش،
0: يعني هن بيقتلعوا الأشجار زي ما حكيت حضرتك، بيهدموا كل غرفة بتعمموها أو بتبنوها هناك في أراضيكم بهدف الاستيلاء على الأرض.
1: 100%.
0: وإنتوا صامدين يا محمد حضرتك، أنت وأهلك وكل معارفك طبعا لهم أراضي، صامدين وما رح هم بهدف الترحيل بيعملوا هيك. صحيح
1: 100%.
0: يفني من عزيمتكم شيء هذا اللي بتصدقوا؟
1: ولا مرة والله.
0: شو بتقول؟
1: إن شاء الله شو ميصير إحنا ثابتين، والله بيجي بخلحن اليوم ثاني يوم برد أزرع بدالهم، وأنا وولادي وأخوتي جميعنا بنروح برد نسكين أخرى مرة، ورد والله في نفس اليوم اللي خلحن الصبح رحنا زرعناهن العصر واسكناهن، وهي معي تصوير وكل إشي بوضح هذا الإشي.
0: والبلد بلدنا والأرض أرضنا، وما ممكن حتى لو اقتربوا أكثر وأكثر من بيوتنا وأراضينا ما بنرحل عن أراضينا. صح؟
1: إن شاء الله.
0: طيب احكي لي عن حجم المستوطنات حوالين بلدكم.
1: إحنا تقريبا من شك ترنتيس أغلب المستوطنات، اللي عوفرين وبيت آرية، هاي نكبالنا، هاي أجل المستوطن الثاني جنبنا، هيوت مستحل جبل، أنا الجبل اللي كباله، هاي أرضياتي هان، هاي الغرف كله هذا لأهل بلدنا.
0: تتفقوا انتوا كشباب مع بعض او اصحاب اراضي انه تتواجدوا بالمكان دائما وتترددوا وما تتركوا المكان لإلهم؟
1: 100%. اغلب ايام الجمع جميع يعني اصحاب الارض بنبقى متواجدين، يعني مثلا الى صاحب برن هي نحن بارضياتنا، احنا كل واحد ارضياته يعني في شوي بعاد عن بعض، اما بنبقى متواجدين ازود من 10 أشخاص و15 شخص، كل واحد في ارضه، هيك افضل انه اروح لحالي.
0: دايما بتنتبهوا، دايما مهتمين اكيد، وما رح تسمحوا لهم بانهم يحتلوا اراضينا وياخذوا اكثر واكثر من قرانا اكيد ومن اراضينا اللي بنملكها او من بيوتنا، برغم من انهم بيهدموا البيوت بقرى اخرى. يا محمد، قتلوا شباب واستشهد شباب طبعا، واصابات كثيره، بقوموا بضرب اهالي البلده. شو ممكن تحكي رساله منك ل شباب بعمرك مثلا عندهم أراضي، كيف يحافظوا على أرضهم؟
1: أهم إشي في حياتنا أرضنا، أهم إشي اللي أرضنا وبلادنا، هاد مش أرضهم. بيجي المستوطن بكل زي يعني الأرض إلنا، وين لك أنت، من وين جاي أصلا، هذه أرض سيدي، يعني أنا سيدي وأبو سيدي السعباكي في الأرض هاد. وين لك؟ أنت من وين جاي أصلا؟ هذا أرض سيدي، يعني أنا سيدي وأبو سيدي السعباكي في الأرض هذه. يجي مستوطن يقول هذه إلي، لما يجوا نلتقي فيهم يصيروا كل هذه الأرض إلنا، أرضنا. من وين أرضهم؟ إلنا هذه الأرض من أيام سيدي.

0: أخي عدنان ونحن ببلدكم بشكبة، بالتأكيد شكبة محاطة بعدة مستوطنات. حابين نسمع من حضرتك بداية أحوال الاستيطان، خلينا نقول المطمع الاستيطاني حوالين قرية شكبة. تفضل.
1: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. إحنا هان في قرية شكبة إن طوق استيطاني من الجهة الشمالية مستوطنتين اللي هي بيت أريه وعفريم، من الجهة الجنوبية مستوطنة نيلي ونعلي، من الجهة الشرقية شارع التفافي هاي اللي تحتنا هذا شارع الاستيطاني، ومن الجهة الغربية جدار الفصل العنصري، يعني من الأربع جهات محصوري.
0: والمطمع كل سنة عن سنة بيزيد أكثر في أراضي البلدة بالتأكيد. خلينا نحكي بداية عن زي ما لاحظت هي غرب أو شمال القرية، الأراضي اللي عمالهم
1: شمال غرب
0: بيطمعوا فيها المستوطنين، في مستوطن راعي أبقارهم في المنطقة بتعدى على أهالي البلد، احكي لنا عن هذا الموضوع.
1: طبعا إحنا من البداية يعني الاحتلال من يومه احتلال غاشم، بس يعني بنعيش في نكبات متعددة، وآخرها المستوطن الرعوي هذا، يعني الاستيطان المستعمرات البنى المقامة بتظل أخف ضرر من هذا المستعمر. هذا المستعمر فيش له حدود، المستوطنة إلها حد، إلها حدود جغرافية، أما هذا جميع مستبيح جميع المناطق جميع الأراضي وخصوصا الشمالية الغربية بيعتبرها إله، عنده حوالي 100 راس من البقر بيخلع الشجر، بيهد السناسل، الغرف الزراعية بيهدهن، ومع كل الأسف مدعوم من الاحتلال من قوات الجيش. فيش يعني بيمشيش خطوة إلا تقدر سيارة الجيش وراء. طبعا هم أربع خمس مستوطنين الموجودين هان على البؤرة هذا، وهذا راح تقدر تأسيس لبؤرة استيطانية جديدة.
0: وأنا حابة أسأل حضرتك أكيد ونحكي في موضوع مهم جدا اللي هو بنلاحظ بكل على مستوى الوطن، وين في مستوطنة في أرض مقابلة له أو جبل مقابل تقام بؤرة.

0: استيطانية صغيرة، من ثم نلاحظ بأنها أصبحت امتداد لمستوطنة أخرى أو افتتاح لمستوطنة أخرى.
1: نعم صحيح، ما هي هذه سياسة اليهود اليوم، هذا استيطان بدون كلفة. البؤر الرعوية استيطان بدون كلفة زي ما قلت، لأنه بحطوا 4-5 رعيان. طبعا هذا الجمعيات، هذا مش مستوطن عايش من إسرائيل، لا، هذول من الفلاشة ثيوبيين، يعني احنا بنشوفه من راعي هذا ومتغيرين، يعني مش هو نفسه الموجود، يعني بتلاقيه هذا بقعد اسبوعين ثلاثة شهر
0: بسلم لغيره،
1: الشهر الثاني موظفين موظفين عمال
0: وطبعا بحماية الجيش جنود الاحتلال بيكونوا معه.
1: الجيش 24 ساعة عنده، يعني جب الجيش بيجي على البلد ورد بلف عندهم. طبعا هذه هم بيشوفوا وين ما في تلة، وين أراضي مقابل المستوطنات أو مرتفعات، هذا بحطوا عينهم عليها، وعين الاحتلال أصل على جميع المناطق. أما يعني هم بيركزوا على مناطق اللي زي هذه، زي ما قلت لك مستبيح جميع الأرض، الشجر والحجر والإنسان، يعني حتى المواطن في أرضه بطردوه،
0: فقد حريته بأرضه،
1: بطردوه بضربوه.
0: طيب خلينا نحكي أخي عدنان عن المكان اللي نحن موجودين فيه. مشينا مسافة من قرية شكبة لطلعنا لبرا على الخط الرئيسي، ونحن ما زلنا نعتبر بالأساس بقرية شكبة. شو قصة هاي الأرض اللي نحن موجودين فيها؟
1: طبعا إحنا إذا بتعرفوا إنه شكبة إلها مدخلين، مدخل الشمالي من جهة عبود ومدخل الجنوبي من جهة شبتين. المدخل الشمالي هي البوابة اللي شايفينها قدامكم، هذه المسؤول عنها المستوطن، هو اللي بيسترها. في تسجيل البوابة هذا أطلع حارة كاملة خارج شكبة، يعني هذا الحارة حارة كاملة فيها 10-15 دار.
0: هنقول هاي الحارة كانت ضمن القرية.
1: طبعاً
0: ضمن شكبة.
1: مش الشارع اللي تفهمه، هاي الشارع اللي ورانا، هذا شارع شكبة، مدخل شكبة الرئيسي. حكيت المواطن إذا بده يدخل بده يرجع على بلده على شكبة، أو طول الأطفال المدارس هاي زي ما أنت شايف أطفال المدارس هذول، إذا بدهم يرجعوا على المدرسة بده يلف لفة 14 كيلو، بده يطلع برضه شارع خطر، شارع استيطاني. يعني بخلوش الواحد بكل سهولة يطلع، بده يلف شارع استيطاني 15 كيلو أو 14 أساس يجي على مدخل شكبة الجنوب اللي من جهة شبتين.
0: لأنه المدخل اللي هون دائما مسكر،
1: مسكر باستمرار من يوم ما أجا الراعي هذا، سكروه باستمرار. طبعا تسكر لأنه في الأساس من يوم حرب 7 أكتوبر البوابة كانت على مدخل شكبة بالضبط، بس من يوم ما أجا الراعي هذا نكل البوابة من مدخل شكبة حطوها قدام الراعي أساس ما حد يقدر يوصله. فبهذا الطريقة طلعت الحارة هذه كاملة خارج شكم.
0: من خلال متابعتك بتلاحظ انه بالسنين القريبة يعني زاد طمعهم بأراضينا، زادت الاستيطان، زاد في أراضينا اللي بنملكها، مثلا اللي بدرجة انهم بيهدوا ببيوت وبيأخذوا الأراضي اللي مقامة عليها هاي البيوت.
1: احنا حجت
0: شو السبب برا
1: حجت الاحتلال انه المناطق سي. احنا عندنا في شكبة صاروا هالدين حوالي 15 بيت دور جاهزة مع غير الغرف الزراعية، واخرهن 200 في شاب بده يتجوز بقى عرض صغير شهرين، داره كاملة مكملة، بالإضافة لدار ثاني 3 طوابق. الطابق الأول كان مسكون فيها، طلعوا منها وهدوا بحجة انه البنى في مناطق سي، مع العلم انه شكبة 15,000 مساحتها 15,000 دنم، منطقة بي منها 1020 دنم فقط، يعني تقدر تقولي واحدة 15 سي. وبالغفير هذيك اليوم أصدر قرار، طبعا هو قراره هذا نافذ بس بحجة أنه يصادق على الكنيسة،
0: صحيح
1: أنه جميع مناطق سي
0: يحق لهم يتملكوا فيها،
1: ويحق لهم التملك فيها. والقانون الجديد أنه حتى بدك تروح أنت إذا أرضك في منطقة سي بدك تروح بيعترفوه في الطابو الفلسطيني، بدك تروح تجيب لها إخراج كيد وطابو في بيت إيم. وهذا مشكلة سلاح ذو حدين، يعني المواطن بصفي حيران بين أمره، إذا بدوش يروح على عند الاحتلال يطلع إخراج كيد، بدها أرضه تروح تصير أملاك دولة إسرائيلية،
0: وإذا عمر على مسؤوليته الخاصة،
1: وإذا عمر بده يروح بدون مهدوله. فإحنا بين أسنان الكماشة على الشكتين.
0: شو الحل برأيك؟ شو ممكن يعني شيء يكون للنجاة، طوق نجاة للمواطن اللي أرضه مهددة بالمصادرة؟
1: والله بصراحة أول خطوة لنحافظ على أرضنا إن نتشبث فيها ونزرعها. الأرض اللي مش مزروعة نزرعها، مع إنه يعني هو أصلاً خلع شجر زيتون وشجر كبير، بس في الآخر بنقول إحنا الأرض إرضنا، هذا أرضنا وإحنا أولى فيها، لازم نزرعها ونحافظ عليها ونظل موجودين فيها.
0: بتوافقوا كل هاي الانتهاكات من قبل الاستيطان أو المستوطنين أو حتى القرارات الاحتلال توثق عندكم بالمجلس؟

0: احنا في عنا وحدة اعلام في المجلس من يوم ما جاء المستوطن هذا اي حركة بنوثقها وموجودة عنا عسديات في المجلس وبعثناها لاكثر من جهة للأمم المتحدة لمؤسسات هيئة الجدار اكتد لمؤسسات عالمية برضو بس في النهاية يعني بنقول ما بحرث الارض اللي عجولها المفروض احنا نحافظ على ارضنا لانه هذا احتلال غاشم وضارب عرض الحائط جميع القوانين الدولية اصلا مش معترف في العالم
1: نحافظ على أرضنا بإننا نثبت فيها وزي ما لاحظ عليهم بزرعوا هون برغم من أنهم كارج نطاق القرية إلا أنهم متشبثين بأرضهم
0: إحنا إن شاء الله زي ما كنا أرضنا ورح نتشبث فيها وش رح نشرها الاحتلال يعني هو بيخلع الشجر الصبح إحنا بنخلع خمس زرع العصر يعني إحنا جبنا قبل فترة 3500 شتلة زيتون مع شين للأسف معظمهم خلعهم إحنا جبناهم عن طريق المجلس معظمهم خلح
1: زرعتوهم وخلح
0: زرعناهن وخلحن بس راح يرد نجيب وراح نرد نزرع
1: خلحن المستوطن
0: فن. المستوطن اللي خلح
1: اللي هون
0: ما هو بيجي في غنم في بكراته طبعا المستوطن ما يقول هذول هذه بؤرة استيطانية هم خمسة وحتى يعني الأيام الأخيرة بن غفير جاب لهم هذول التراكتورونات الصغار يعني إذا المواطن بيقدر بعيد عنه كيلو في خمس دقائق بيقدر صار عنده بيقدر متصل على الجيش مباشرة يعني هو مثلا المستوطن وجيب الجيش بيقدر على طول وراه صرجة
1: والجيش بيجي من أجل مصلحته بالتأكيد مصلحة المستوطن
0: ليش طبعا مشان حماية المستوطن
1: صحيح
0: اصلا بيسألش ارض مين وشو بتسوي يعني قبل فترة يوم جمعة مواطن راح يزرع ارضه اين مبين المسلسل اللي فيها عنها راح يسقيها لاك بكرات المستوطن فيها فمباشرة المستوطن بكى متصل على الجيش بحجة انهم المواطنين مغلبينه يعني عكس الآية مباشرة اجى الجيش حرك سيارتين مرخصات وفي مواطن اعتدوا عليه ثالث ريال صدره مكسور
1: يعني نقول بالنهاية قرية شكبة محاطة من مستوطنات أربع مستوطنات تقريبا وأيضا مع ذلك المستوطنين بيجوا رعاة الأغنام والأبقار بتعدوا على السكان وبتعدوا على الأراضي وبصادروها وبتحكموا بأهل القرية حابة أسمع من حضرتك كلمة بنهاية لقائنا تحكيها لكل من أرضه مهددة وبلده مهددة وبيته مهدم مهدد بالهدم شو بتحكي لنا؟
0: إحنا لازم نظل صامدين في أرضنا أنا واحد من الناس هدموا لي غرفة زراعية والحمد لله بنيت غرفة جنبها في أسبوع وهذه رسالة لازم نعممها على الجميع إحنا لازم نحافظ أرضنا موجودين فيها وثابتين فيها إن شاء الله والاحتلال دائما وأبدا بنقول إلى زوال احتلال إلى زوال طال الزمن أم قصر إلى زوال احتلال إلى زوال طال الزمن أم قصر إلى زوال

الأساس في سلوان إنه هي الأصل تبع مدينة القدس. مدينة القدس لما نشأت أول شيء نشأت كقرية، وهذا النشوء كان قبل 10,000 عام من اليوم، يعني في العصر الحجري الحديث نشأت في قرية، وبعد هيك تطورت لمدينة قبل ما يقارب 5,000 عام. فمدينة القدس بأساسها هي سلوان. طبعا بشكل طبيعي كل المدن لما بتنشأ في بداياتها وفي هذيك الفترات التاريخية كان سبب النشوء انه يكون قريب من عين ماء او مصدر مائي مستمر اللي يقدر يمد اهل السكان في الماء بشكل دائم. سلوان حدودها من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، تبدأ من هناك وتنتهي في منطقة راس العمود. طبعا هذا المناطق السكنية تبعتها، يعني لما بنحكي بنذكر وادي الدوم وبنذكر راس العمود وبنذكر الثوري وبنذكر وادي حلوة الحارة الوسطى، كل هاي المناطق هي جزء من سلوان التاريخية، وتعتبر هي فعليا من أكبر المناطق اللي عندنا في القدس. لكن كأراضي، أراضي سلوان وممتلكاتها كانت تمتد لمساحات أكبر بكثير، يعني أراضي الخان الأحمر هي كانت ملكية وتابعة لقرية سلوان وجزء من أراضي السواحرة، فإحنا نحكي عن مساحات ضخمة اللي هي كانت تابعة لأراضي وأرض سلوان كمناطق زراعية ومناطق مقتطعات لإلها. لكن السكن بحد ذاته كان من راس العمود للثوري ومن واد الدوم للجدار الجنوبي من المسجد الأقصى. طبعا احنا بنحكي من منطقة باب الإصفار لمنطقة باب النبي داود، وجنوبا من البلدة القديمة هاي هي قرية سلوان. حاليا عدد السكان اللي فيها تقريبا يشكل 20% من حملة هوية القدس يقطنون في هاي المنطقة، فاحنا بنحكي عن كثافة سكانية عالية جدا، وبنحكي عن تأثير عالي جدا أيضا في الديموغرافية اللي موجودة في مدينة القدس.

عملية احتلال داود لمدينة القدس في التوراة بأنه القائد الجيش اللي خاص بسيدنا داود هو دخل عبر نفق المياه اللي موجود نبعة المي وفتح بوابة المي وقدر جيش داود أنه يدخل على مدينة القدس ويحتلها. المشكلة الأثرية اللي موجودة أنه فعليا النفق هو داخل السور لأنه كان في سور مزدوج بهذيك الفترة وليس خارج السور، فكل الرواية لا تصلح. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه ما فيش عندنا أي دليل أثري على وجود بني إسرائيل في فلسطين في هاي الفترة التاريخية قبل 3000 عام، ليس فقط في مدينة القدس بل بكل فلسطين. مصدر المياه هو شيء أساسي في تأسيس أي مدينة، يعني مصدر المياه الوحيد اللي موجود في مدينة القدس كمدينة وليس كقرى محيطة في المدينة هي عين سلوان. العين بحد ذاتها هي حكينا انه سبب نشأة المدينة ومحيطها كان عين المي، في كل عيون المي عندنا في فلسطين بدأت هناك قرى ثم تطور بعضها لمدن وبعضها بقي كقرية، فعندنا هون النشأة كانت لإلها. هلا عين سلوان إلها أبعاد تاريخية أخرى غير إنه نشأة المدينة والبقايا الأثرية المحيطة فيها. في عندك حادثة مهمة جدا وهي بعض معجزات السيد المسيح إنها حتت هان، وكان في عندنا كنيسة ضخمة اللي بنيت على هاي العين، فهي العين هاي كمان كانت طول وقتها في فترات الزمنية المختلفة لمدينة القدس كانت داخل سور مدينة القدس.

عين سلوان أول مرة خرجت خارج أسوار القدس يعتقد أنه مع الاحتلال الصليبي وتقلص المدينة بهذيك الفترة أنه بدأت الخروج، والسور الحالي اللي هو السور العثماني هو أول سور فعليا يبنى ويخرج نبعة سلوان وأجزاء كبيرة من سلوان خارج السور. ففعليا سلوان خاصة منطقة وادي حلوة ومنطقة العين هاي والبستان هي كانت جزء لا يتجزأ من المدينة المصورة في البلدة القديمة. أول سكن في كل فلسطين أو أقدم هياكل عظمية وجدت في فلسطين هي من 100,000 عام، فإنه نحكي إنه في ناس أجت من الجزيرة العربية أو هجرات من هان أو من هان هذا الشيء مش صحيح. هم الناس موجودين من مئات آلاف السنين اللي كانوا موجودين واستمروا، يعني إحنا نحكي قبل نشوء أي قرية أصلاً. في عندك مثلا الحضارة الناطوفية اللي هي من أشهر الحضارات في العالم اللي اكتشفت أو بدأوا بالزراعة، أوائل الناس اللي بدأت في الزراعة اللي هي موجودة عندنا في مغارة شقبة وبوادي ناطوف في شمال غرب رام الله، فهدول لسه أقدم. فأنت بتحكي إنه في عندك استمرارية حضارية من ما يزيد عن 100,000 عام، وهم نفس هدول السكان هم لحد اليوم هم نفس السكان اللي موجودين اليوم. مزبوط احنا فرقنا بفترات مختلفة، فرقنا بتطورات مختلفة، مرقنا بتغيير ديانات من الديانة الوثنية، في بعضنا في فترة تاريخية معينة بعد ما اعتنق الديانة اليهودية، بعد هيك اغلبنا اعتنق الديانة المسيحية، بعد هيك اغلبنا تحول الديانة الإسلامية، لكن في النهاية احنا نفس الشعب. تغير الدين لا يعني تغير الإثنية.

الناس اللي حفروا في سلوان ومن أوائل من حفروا في سلوان كانت كاتلين كينيون، واللي حفرت بفترة الانتداب البريطاني، وصدر كتابها عن الحفريات تبعتها مع الاحتلال الإسرائيلي بسنة 67، فمنعت من الدخول مرة أخرى لفلسطين واستمرار بالحفريات، لأنه كتابها كان يتحدث عن عدم الوجود لليهود في هذه الفترة التاريخية. فمن هون الصراع بدأ على سلوان بشكل أساسي، وخاصة أنه اليهود اليوم يستخدموا مصطلح مدينة داود لتعريف البقايا الأثرية اللي بتعود للفترة الكنعانية. وما ننسى كمان أنه الأحرف اللي اليوم بيستخدموها الإسرائيليين هي نفسها الأحرف الكنعانية. طبعا الأدلة الأثرية اللي موجودة عندنا بتقول بأنه كل الوصف التاريخي المعطى من قبل التوراة بعملية الاحتلال هو غير واقعي.

موجز الثانية فجرا من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار إلى جانب استهداف مراكز اللواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ففي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه الساحل، كما شهدت المناطق الشرقية للمدينة إطلاق نار كثيف من الدبابات بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة شرق حي التفاحة وطائرات مسيرة. حذرت مصادر طبية من تفاقم حاد في أزمة سوء التغذية بين الأطفال، مطالبة بتدخل إغاثي وطبي عاجل لتوفير الأغذية العلاجية والبروتينات الأساسية. وأكدت المصادر أن العيادة الخارجية في مستشفى الرنتيسي بغزة باتت تستقبل نحو 30 حالة سوء تغذية يوميا. انتقلت 22 عائلة استيطانية جديدة للعيش في المستوطنة الجديدة عيمك دوتان التي أقيمت على أراضي المواطنين في بلدة عرابة جنوب جنين. وجاء انتقال تلك العائلات عقب وضع عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة، بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في المشروع الاستيطاني في شمال الضفة. نبقى في جنين، كما وقطع مستوطنون متطرفون عشرات الأشجار المثمرة من الجوافة والأفوكادو في أراضي المواطنين التابعة لخربة فراسين غرب مدينة جنين. وأفادت مراسلتنا بأن الأرض المستهدفة تعود للمواطن رائد عمارنا، مشيرة أن بعض الأشجار المقطوعة يبلغ عمرها نحو 10 سنوات، وأن المستوطنين تعمدوا استهدافها ليلا ضمن اعتداءات شبه يومية على أراضي الخربة. استولت قوات الاحتلال على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن حازم شفيع حماد في منطقة الرأس الشمالي شمال البلدة، وأجبرته على مغادرته وحولته لثكنة عسكرية. وإلى شمال شرق رام الله، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة أراضي المواطنين في بلدة كفر مالك. وقال مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أراضي المواطنين في منطقة المناطير شرق القرية ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز وتخريب للأراضي. وفي بلدة المغير هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المزارعين في منطقة السهل الشرقي بقرية المغير شمال شرق رام الله، وأتلفت مساحات واسعة من المزروعات بعد أن أطلقوا مواشيهم للرعي في أرض زراعية بمنطقة الخلايل جنوب القرية. وفي بلدة دير جرير تجمع أعداد كبيرة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال عند مدخل البلدة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية للمستوطنين وأغلقت مدخل القرية. وفي بلدة الطيبة شرق رام الله هاجم مستوطنون مساكن عائلات أبو فزاع شرق البلدة قرب دوار كراميلو بالتزامن مع أداء أفراد العائلة صلاة الفجر. وفي المنطقة ذاتها هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف كعبنة، حيث نفذ المستوطنون عمل عربدة واستفزاز في محيط مساكن العائلة. نهاية الموجز، وإلى اللقاء.

0: تعيش. يلا خرجوني. بسم الله
1: بسم الله.
2: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني مين؟ كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: طبق أوقاتكم إطلالة جديدة من ملف اليوم. في شقها الأول سيكون معنا ضيفنا من قطاع غزة السيد عاهد فروانة. وقبل أن نرحب به وإياكم لابد أن نقدم لكم لمحة عن أبرز ما سنناقشه، خاصة بعد استطلاع معاريف الذي أظهر تقدم إيزنكوت على حساب ائتلاف نتنياهو بفارق مقعد واحد. صحيح بأن هناك نظرية تقول بأن الاستطلاعات قد لا تعطي صورة حقيقية كاملة، لكن من متابعة الاستطلاعات شيئا بشيء يبدو أن الرجلان إيزنكوت ونتنياهو يتقاربان جدا، وبالتالي هناك كثير من الاستفسارات عن شكل الساحة السياسية الإسرائيلية في الفترة القادمة، أي على موعد مع الانتخابات الإسرائيلية. إلى جانب ذلك هناك مساعي حثيثة للإعلان عن القائمة المشتركة التي تضم 3 أحزاب عربية، على أمل أن تنضم إليها الموحدة فيما بعد، أو على الأقل أن تتفق هذه القائمة المشتركة الثلاثية مع الموحدة على مبدأ ما يسمى بفائض الأصوات. على مقربة من ذلك يقولون في إسرائيل إن شكل الساحة السياسية الإسرائيلية سيبدو مختلفا إذا ولدت قبل انطلاق موعد الانتخابات الإسرائيلية تحالفات جديدة، لأنه دائما هناك مفاجآت في هذا الإطار، ائتلافات، تعاون هنا وهناك، فائض أصوات أو تغيرات في المواقف في لحظتها الأخيرة في ظل الطموح السياسي. لكن على الطاولة هناك تحديات تتعلق بخدمة الحريدين من ناحية، الملف الفلسطيني بشقيه الضفة الغربية وقطاع غزة، الدم الفلسطيني كوقود لهذه الانتخابات، الاستيطان كوقود أيضا إضافي لهذه الانتخابات، ومحددات رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل الخارجية والداخلية. الآن نذهب معكم لنطرح السؤال الأول مع ضيفنا من قطاع غزة السيد عاهد فروانة المختص بالشأن الإسرائيلي. سيد عاهد، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم. سؤالنا الأول هو لماذا هذا التباين؟ تارة يتعادل إيزنكوت ونتنياهو وجديد الاستطلاعات، نتحدث عن يوم الجمعة كان هناك أحدث استطلاع من معريف يقول بأن إيزنكوت يتفوق بفارق مقعد، لماذا برأيك؟
1: كافة المشاهدين الكرام، يعني بالتأكيد الحالة السياسية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك تفاوت كبير بين مختلف هذه الأحزاب، خصوصا بأن حزب الليكود يحاول أن يظهر بأنه الحزب الأقوى داخل دولة الاحتلال، خاصة بعد الضربات التي تلقاها في الآونة الأخيرة وقضايا الفساد التي تتعلق ببنيامين نتنياهو والإخفاقات الأمنية المتعددة وغيرها من الأمور التي جعلت هذا الحزب يتراجع كثيرا، حتى أنه في بداية العدوان على قطاع غزة وصل هذا الحزب إلى 16 مقعد فقط، ويومها برز حزب جانس الذي وصل إلى 40 مقعدا، ولكن تبدلت الأحوال داخل دولة الاحتلال لأن برزت أحزاب جديدة، أبرزها حزب إيزنكوت وهو يسمى بحزب يشار داخل دولة الاحتلال، وقبله أيضا تحالف بنت مع لبيد، هذا التحالف الجديد الذي حاول أن يشكل بديلا في المعارضة، ولكن بالتأكيد في الآونة الأخيرة تراجع مع تقدم حزب إيزنكوت، لأن إيزنكوت يعني هو شخص عسكري، شخص قتل ابنه في خلال الحرب على قطاع غزة، وحتى ابن أخته أيضا قتلوا، كان له مواقف مهمة في داخل دولة الاحتلال، والآن هناك ممكن نسميه بحالة الحنين إلى الجنرالات في داخل هذه الدولة، لأن بعد الإخفاقات التي حدثت في داخل هذه الدولة خصوصا في الحروب المتعددة التي دخلتها، وبالتالي أصبح هناك من يطرح نفسه بديل بشكل متتالي لبنيامين نتنياهو، ولذلك نشاهد هذه الأحزاب التي تبرز بين كل فينة وأخرى، وهناك أيضا حزب جديد هو حزب هندل داخل دولة الاحتلال وهو يتجاوز يعني نسبة الحسم، هذه الأحزاب جميعها تشكل المعارضة، بمعنى أن المعارضة الآن في داخل دولة الاحتلال أو ممكن تصنيفه ليس الأمر متعلق بيمين أو يسار، لأن معظم هذه الأحزاب هي إما يمين أو يمين متطرف، لأن أكثر من 70% من أعضاء الكنيسة وحتى لربما يصل إلى 80% هم من أعضاء اليمين واليمين المتطرف، ولكن المعيار الفاصل بينهم هو من مع نتنياهو ومن ضد نتنياهو، بمعنى أن أشخاص مثل ليبرمان ونفتالي بنت هم من غلاة اليمين، ولكن ما يجعلهم بأنهم ضد بنيامين نتنياهو هو العداء الشخصي مع نتنياهو، وهذا مما جعلهم الآن في صفوف المعارضة. الآن حسب آخر استطلاعات الرأي حزب إيزنكوت يشار يتقدم بفارق مقعد واحد عن حزب الليكود. الحزب الائتلاف الحكومي الحالي في أحسن الأحوال يحصل على 50 إلى 52 مقعد، بمعنى أنه لا يستطيع تشكيل الحكومة لوحده. أيضا المعارضة حينما تصل إلى 58 أو 60 مقعد أيضا لا تستطيع تشكيل الحكومة لوحدها، تحتاج إلى أصوات من الخارج وتتجه الأنظار إلى الأصوات العربية. لكن بنيامين نتنياهو ما يراهن عليه في الوقت الحالي بأنه لم يستطع تشكيل الحكومة مع اليمين المتطرف، فإنه سوف يصعب الأمور على من يريد تشكيل الحكومة، بمعنى أنه لا يريد أن يمكن المعارضة من تشكيل الحكومة حتى يظل حكومة تسيير أعمال، لربما تتحسن الأحوال ويذهب أيضا إلى انتخابات أخرى كما حدث قبل ذلك قبل عدة سنوات، حينما قاد بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى انتخابات متتالية حتى يتمكن أن يظل في الحكم. لأن نتنياهو يعتبر بأنه إذا ما سقط عن الحكم فيعني أنه سوف يذهب إلى تحقيقات متتالية داخل دولة الاحتلال، وأيضا تحقيقات أمنية في الإخفاقات التي حدثت له، وبالتالي هو يسعى أن يظل في سدة الحكم لأطول فترة ممكنة، ولذلك يعمل على جعل هذه الدولة منقادة له بشكل كامل، رغم أن المعارضة تحاول الظهور بأحزاب مثل حزب يشار، حزب نفتالي بنت، أحزاب أخرى، أحزاب وسط يمين كما يمكن نسميها، ولكن بالتأكيد نتنياهو يحاول المحافظة على أن يظل الليكود هو الذي يقود الحالة السياسية داخل دولة الاحتلال.
0: قبل أن نتحدث في كثير من التفاصيل والسيناريوهات لشكل الانتخابات والتحالفات التي من الممكن أن يعني تصل إليها إسرائيل، السؤال الموضوع على الطاولة: لماذا يبدو ائتلاف نتنياهو بكل مكوناته موحدا أكثر من أي كتلة، حتى لو حصلت فيما بعد على أصوات أكثر من معارضي نتنياهو، وليس المعارضة في إسرائيل، لأن لا توجد معارضة في إسرائيل، من معارضي نتنياهو ليسوا على رأي واحد وليسوا موحدين مثل ائتلاف نتنياهو؟ ما السر في ذلك؟
1: يعني السر في ذلك بأن بنيامين نتنياهو استطاع أن يجعل هؤلاء المهمشين سموتريتش وبن غفير أن تصبح مصالحهم مرتبطة بوجود بنيامين نتنياهو، لأن سموتريتش وبن غفير كانوا على هامش الحياة السياسية داخل دولة الاحتلال. من أوجدهم في قلب هذه الحياة السياسية هو بنيامين نتنياهو، بل أعطاهم وزارات سيادية مثل وزارة المالية لسموتريتش، وأيضا مشارك في وزارة الدفاع. كذلك الأمر بالنسبة لبن غفير، أعطاه أيضا وزارة الأمن الداخلي ووزارات أيضا لأحزاب سموتريتش وبن غفير، وزارات أيضا مهمة، الاستيطان وغيرها من الوزارات. بمعنى أن أي قائد جديد أو أي تحالف جديد بدون حزب الليكود لربما لن يعطيهم هذه الأفضلية، أو حتى شخص آخر غير بنيامين نتنياهو أيضا لربما لن يعطيهم هذه المكانة الكبيرة التي يعني عليها في الوقت الحالي، وبالتالي أصبح ارتباطهم ارتباط وجودي ببنيامين نتنياهو، بمعنى إذا سقط نتنياهو سيسقط معه، والمعارضة لن تعطيهم أن يكونوا معها في أي ائتلاف حكومي لأنهم يعتبروا من المنبوذين. هذا بالنسبة لسموتريتش وبن غفير، مصالحهم مرتبطة ارتباط مباشر مع بنيامين نتنياهو، ونتنياهو يحتاجهم لأنهم هم الذين يدافعوا عنه ويعطوه الأصوات التي تحمي سقوط هذه الحكومة. بالمناسبة هذه الحكومة الأولى منذ أكثر من 30 عاما التي تكمل مدتها كاملة 4 سنوات. على مدار أكثر من 30 عاما لم تكمل أي حكومة إسرائيلية مدتها 4 سنوات، نظرا كانت للخلافات في الائتلافية وغيرها، حكومات كانت تظل سنة سنتين ثلاثة على الأكثر ومن ثم تسقط وتذهب إلى انتخابات مبكرة. هذه الحكومة استطاعت أن تظل طوال هذه الفترة نظرا لهذا الارتباط الكبير، وليس الأمر فقط متعلق بنتنياهو وسموتريتش بن غفير، بل أيضا حزبي الحريديم شاس ويهودات التوراة، هذان الحزبان أيضا مصالحهم ارتبطت مع بنيامين نتنياهو، لأنهم استطاع بنيامين نتنياهو جعلهم في موضوع التجنيد الحريديم. نعرف أن هذا الأمر حساس بالنسبة لأحزاب الحريديم، لا يريدوا أن يتجندوا طلبتهم ولا أعضائهم في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي بنيامين نتنياهو أعطاهم هذه المساحة للتهرب من التجنيد، فلذلك أيضا أصبحت مصالحهم مرتبطة مع بنيامين نتنياهو، غير الميزانيات التي يضخها للمدارس التابعة لهؤلاء الحريديم، بمعنى أنهم يتغذون على هذه الدولة دون أن يقدموا أي شيء في مقابلها، لا يقدموا أي خدمة عسكرية ولا أي خدمة مدنية ولا أي شيء من هذا الأمر. من أعطاهم هذا الموضوع هو بنيامين نتنياهو.
0: طيب، ومسألة خدمة الحريديم أيضا ستبقى ملفا شائكا، لأنه تمت الدعوة إلى الانتخابات دون الوصول إلى حل واضح لهذا الموضوع، والحكومة المقبلة ستواجه نفس المعضلة المتعلقة بخدمة الحريديم. هذا يدفعني أن أذهب معك، لماذا حزب معا الذي يضم نفتلي بنت ولبيد هبطت شعبيته من استطلاع أعطاه 22 مقعدا في أوقات سابقة، الآن استطلاع معاريف الصادر يوم الجمعة يعطيهم 15 مقعدا فقط، ما السبب في ذلك؟
1: السر الأساسي في ذلك هو بروز حزب أيزنكوت، لأن كما تحدثت في البداية هناك حنين داخل دولة الاحتلال إلى الجنرالات، وبالتالي نفتالي بنت ويائير لبيد لا يحسبوا على الجنرالات داخل دولة الاحتلال. لذلك أيزنكوت أيضا قدم صورة مختلفة في داخل دولة الاحتلال بأنه كان رئيسا للأركان، كان لديه رؤية معينة، حتى أنه عارض الحكومة يوما في بعض الملفات، وأيضا حينما كان في حزب جانتس انضم لحكومة بنيامين نتنياهو مع بدء العدوان في على قطاع غزة في 7 من أكتوبر، بمعنى أنه ظهر أمام الداخل الإسرائيلي بأنه يستطيع التغاضي عن أي خلافات من أجل مصلحة دولتهم، وانضم للحكومة لفترة تقارب العام في داخل دولة الاحتلال، من ثم انسحب منها. أيضا حزب أيزنكوت يقدم رؤية بديلة عن حزب نفتالي بنت ويائير لبيد، وبالتالي أيضا هناك عدم قناعة كبيرة لدى الجمهور داخل دولة الاحتلال بهذا التحالف بين نفتالي بنت ويائير لبيد، لأن نفتالي بنت يعتبر من اليمين المتطرف وهو من غلاة، أيضا كان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، بينما يائير لبيد في نفس الوقت هو من الأشخاص العلمانيين اليمينيين، ولكن ليس من اليمين المتطرف ولكن يحسب على اليمين، وهو من أشد المعارضين للحريديم داخل دولة الاحتلال، كما كان والده في حزب شينوي قبل 20 عاما. حزب شينوي كان بزعامة والد يائير لبيد تومي لبيد، وبالتالي حافظ على إرث والده، ولكن هذا جعل بأن حالة التوحد ما بين نفتالي بنت ويائير لبيد ليست حالة منسجمة، ليست حالة مقنعة للداخل في دولة الاحتلال. لذلك مع البدايات كانت لربما لديها يعني صيت أو لديها توهج، ولكن مع بروز حزب أيزنكوت سحب منهم هذه الأصوات، لأنه بالمناسبة حزب أيزنكوت حينما يتقدم لا يتقدم بمقاعد على حساب الليكود، بل هو يتقدم على بمقاعد يسحبها من حزب نفتالي بنت ومن حزب يائير لبيد، وهذا ما يجعل هناك تفاوت، بمعنى أن هناك علاقة عكسية، حينما تقدم حزب أيزنكوت يتراجع حزب نفتالي بنت ويائير لبيد، لأنهم تقريبا يعني لديهم الجمهور نفسه، وبالتالي هو الجمهور وسط اليمين داخل دولة الاحتلال أو الجمهور الكاره لبنيامين نتنياهو، وبالتالي يعملوا على الأخذ، ليس لهم قاعدة صلبة كما يمكن نسميها داخل دولة الاحتلال. الليكود مثلا له قاعدة صلبة، حتى ولو تراجع هذه القاعدة يعني تحميه في أوقات كثيرة، لا تجعله ينهار كما حدث لحزب العمل. حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان أيضا له قاعدة صلبة، هذه القاعدة تتعلق باليهود الروس واليهود الذين يتعاطفون معهم أو الذين معهم في نفس البوتقة. حزب الحريديم أيضا

0: إيجاد، والأهم أيضا كذلك إيجاد تنظيم وهيكل حزبي يستطيع من خلالها مواجهة كل ظروف وتطورات الحياة السياسية المتقلبة داخل دولة الاحتلال.
1: طيب، وصف أهلية المرشحين كما أطلقت عليه معاريف بالإشارة لمن يرى المستطلعة آرائهم فيه رئيسا للحكومة، حصل إيزنكوت على 47%، تلاه بنت ب 43%، ونتنياهو ب 40%. هذا عن من يصلح بالنسبة للمستطلعة آرائهم رئيسا للوزراء. بناء على ماذا برأيك صوت هؤلاء المستطلعين؟
0: يعني هم يتطلعون بأن إيزنكوت هو الشخصية الجديرة بقيادة الحكومة، هكذا ينظرون له في داخل دولة الاحتلال. بالمناسبة إيزنكوت هو من اليهود الشرقيين، وإذا ما استطاع تشكيل الحكومة المقبلة يكون لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي يقودها يهودي شرقي، لأن كل وزراء أو كل رؤساء وزراء الاحتلال في داخل هذه الدولة كانوا من اليهود الغربيين. نتحدث عن نتنياهو، نتحدث عن أولمرت، عن شارون، عن بن غوريون، عن إسحاق رابين، كلهم من اليهود الأشكناز، ولكن إيزنكوت هو يهودي من السفارديم أو اليهود الشرقيين، وبالتالي يكون نقلة جديدة في داخل دولة الاحتلال إن كان استطاع أن يشكل هذه الحكومة رغم الصعوبات التي سيواجهها في هذا الشأن. فبالتالي هو الشخصية لربما الأبرز في داخل هذه الدولة في الوقت الحالي، لأنه شخصية عسكرية كما تحدثنا، شخصية يعتبرونها نظيفة، لم يتلوث في الفساد السياسي ولا المالي كما حدث مع بنيامين نتنياهو، ليس له خفقات أمنية كما حدث أيضا ويحدث مع بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو الشخصية الأبرز. في المقابل نفتالي بنت هو ممكن نسميه بالرئيس الوزراء الحديث، رغم أنه تم تجربته كما نذكر في العام 2021-2022 لفترة عام يومها، وبالتالي أصبح له نوعا ما خبرة، لكن بالتأكيد يظل بنيامين نتنياهو الشخصية المركزية داخل دولة الاحتلال، حتى وإن تقدمت عليه بعض الأصوات لأشخاص آخرين، ولكن يظل نظرا لنا كما تحدثنا له قاعدة صلبة.
1: طيب، هذا ما يدفعني أن نذهب معك سيد فروانة إلى الأحزاب الأصغر، وهنا نقصد الأصغر من حيث عدد المقاعد التي من الممكن أن تحصل عليها. كثيرون يصفونها بأنها هي الملك الفعلي في هذه الانتخابات، آخرون يسمونهم بيضة القبان، آخرون يرون أنهم قد يبتزوا الأحزاب الأكبر منهم حتى يدخل معهم في توليفة معينة تسفر فيما بعد عن تشكيل الحكومة. دعنا على عجالة نتحدث باختصار، ننتظر تشكيل المشتركة على أمل أن تنضم إليها الموحدة، في حال لم تنضم إليها سيكون هناك اتفاق على فائض أصوات، ثم نتحدث عن ليبرمان، عن سموتريتش، عن بن غفير، عن الديمقراطيين وغيرهم.
0: نعم، يعني الحقيقة الأحزاب الصغيرة وأيضا الأحزاب العربية حينما نتحدث في هذا الشأن، هذه الأحزاب يعني يكون لها دور حاسم في أي انتخابات أو في أي نتائج انتخابات تشكيل الحكومة، لأن هذه الأحزاب نعرف بأن الأمر في داخل هذه الدولة لم يستطع منذ قيامها حزب واحد أن يشكل الحكومة، وبالتالي احتاج إلى الأصوات من الأحزاب الأخرى والأحزاب الصغيرة التي تبتز هذه التشكيلات الحكومية. لكن المهم حينما نتحدث عن القائمة العربية المشتركة، هي قائمة مهمة، ولربما يومها لو حدث في انتخابات 2001 في انتخابات 2022 أن توحدت القائمة العربية في أربعة أحزاب كما يدور الحديث في الوقت الحالي، لربما منعوا أحزاب اليمين من أن تشكل الحكومة، لأنما يومها من توحد هو حزب التجمع مع الجبهة، بينما راعم الحركة الإسلامية ذهبت في قائمة لوحدها، وأيضا التجمع ذهب في قائمة لوحده، بينما كان يومها العربية للتغيير مع الجبهة في قائمة. هذا أدى إلى أن حزب التجمع لم يبلغ نسبة الحسم، وأيضا كما نذكر حزب ميرتس لم يبلغ نسبة الحسم. هذه الأصوات يومها انتقلت إلى في صالح اليمين المتطرف، فحصل على 64 مقعد، وبالتالي الليكود مع سموتش بن غفير ومع حزب الحريدين شكلوا الحكومة التي ظلت باقية حتى الآن وصمدت على مدار مدتها الانتخابية. ولكن حينما تحدث عن الصوت العربي فهو صوت مهم في الوقت الحالي، حتى يمنع اليمين المتطرف من أن يحوز على أصوات أكثر. وإن لم يكن هناك تشكيل للأربعة أحزاب، فمن الممكن العربية للتغيير مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ومع التجمع أن يشكل

0: وتحالف، وايضا حركه راعم او الحركه الاسلاميه ايضا تشكل قائمه، ويكون بينهم فائض الاصوات، بمعنى حينما اي حزب لديه فائض اصوات يذهب الى الحزب العربي الاخر، لا يذهب الى احزاب اخرى تستفيد منه كما حدث قبل 4 سنوات تقريبا. وبالتالي القائمه المشتركه امام تحدي مهم، حتى لا تتيح لليمين العوده لسده الحكم، لانها نحن كابناء شعب فلسطيني سواء في الضفه او قطاع القدس او في الداخل عانينا اشد المعاناه من حرب الاباده، من الاستيطان، من التدمير، من القوانين العنصريه من خلال هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه. فيجب ان يكون هناك اعلاء للمصالح المشتركه لدى الاحزاب العربيه حتى تمنع وصول اليمين المتطرف مجددا الى سده الحكم داخل دوله الاحتلال.
1: احنا لحد الان نشكرك سيد عهد فروانة الخبير في الشؤون الاسرائيليه، كنت معنا عبر زوم من قطاع غزه على كل هذه الايضاحات والمعلومات، سنبقى واياكم في ذات الاطار. من مناقشه هذه الارقام والاستطلاعات ودلالاتها الى قراءه سياسيه اوسع في نتائج الاستطلاعات على مدار الفتره الماضيه. ايضا كان هناك ندوه تحدثت عن ما هي السيناريوهات، ما هي الاحتمالات في ما يتعلق بساحة الانتخابات الإسرائيلية وانعكاساتها على الأوضاع الفلسطينية. قبل أن نرحب بضيفنا دكتور محمد المصري ونناقشه وإياكم، نذهب إلى تقرير الزميلة فالنتينا أبو حامد كمقدمة لاستكمال هذا الحوار.
2: الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، في مقدمتها بقاء حكومة بنيامين نتنياهو أو انتقال السلطة إلى ائتلاف جديد في مشهد ستكون له انعكاسات مباشرة على الفلسطينيين والمنطقة. هذا المشهد كان محور لقاء حواري عقد في رام الله، ناقش طبيعة المعركة الانتخابية ودور المجتمع العربي داخل الخط الأخضر في تحديد موازين القوى، خاصة مع الدعوات إلى رفع نسبة التصويت بهدف الحد من فرص استمرار حكومة اليمين.
3: وجود الدكتور أيمن كونو مطلو، هو ابن الحركة الوطنية الفلسطينية 48، لديه إطلالة أكبر، وضعنا أمامه من مجموعة من التساؤلات. أهم هذه التساؤلات، هل هذه يعني الانتخابات ستغير داخل المجتمع الإسرائيلي باتجاه ميل للسلام؟ الجانب الآخر، مدى انعكاساتها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ الأهم من ذلك، هل احنا نتوقع أن تكون هناك علاقة مع السلطة الوطنية في المرحلة القادمة؟ ماذا سنفعل نحن كفلسطينيين فيما بعد هذه يعني المطروح أمامنا من حرب إبادة وبعد ذلك في انتخابات؟
4: مهما كان عندنا أسباب ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، ممنوع تكون بديل لمهمتنا الأولى، وهي فعل كل شيء من أجل منع هذه الحكومة أن تستمر لدورة إضافية. هذه هي مهمتنا الرئيسية للانتخابات القادمة. المهمة الوطنية الأكبر أمامنا على الإطلاق أنه نرفع نسبة التصويت ونروح هذه الحكومة على البيت.
2: وفي حال بقي نتنياهو يبرز القلق من استمرار السياسات المتشددة تجاه الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية، إلى جانب مستقبل القدس وقطاع غزة وما قد تحمله المرحلة المقبلة من مخاطر التهجير وتوسيع الاستيطان. وفي المقابل يطرح المشهد الانتخابي سؤالا آخر حول دور الأحزاب العربية، هل يمكن أن تكون مشاركتها عاملا مؤثرا في تغيير الحكومة، أم أن دخولها في ائتلاف حكومي قد يجعلها جزءا من منظومة سياسية لا تملك تغيير توجهاتها؟ وبين هذه السيناريوهات تبدو الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا لشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة وللسياسات التي ستتبعها تجاه الفلسطينيين والمنطقة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: شكرا للزميلة فالنتينا أبو حامد على هذا التقرير. الآن قبل أن نذهب وإياكم لنستكمل هذا الحوار، نطرح الأسئلة التي سنناقشها أو أبرز هذه الأسئلة. طالما أن أكثر من 95% من المتنافسين الآن على الانتخابات الإسرائيلية كانوا قد صوتوا في الكنيست على عدم إقامة الدولة الفلسطينية وعلى القومية ووقفوا خلف نتنياهو في حرب الإبادة وفي عدوانه على الضفة من حواجز وما تشهده أيضا مخيمات الضفة، وطالما أن كل من هم يتنافسون الآن يحملون ذات الفكرة وذات التوجه، إذن هل ننتظر من يريد أن يستكمل حسم الصراع أم ننتظر من سيعود إلى إدارة هذا الصراع؟ لأنه دائما النظرية الموضوع على الطاولة تقول نتنياهو وائتلافه ومن يعارض نتنياهو وجهان لعملة واحدة إذا ما تعلق الأمر بالشأن الفلسطيني. هل هذا فعلا ما سيحدث أو أحد السيناريوهات على الطاولة؟ ثم ماذا إن فاز نتنياهو وبقي ائتلافه معه واستمرت الأمور على ما هي عليه ولكن بسوء أكبر أو بانعكاسات أكثر سوءا على الملف الفلسطيني؟ هذه أسئلة وأخرى مع ضيفنا هنا دكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. دكتور، واحد من السيناريوهات أن يبقى نتنياهو، وسيناريو آخر أن يفوز من يعارض نتنياهو وليس المعارضة في إسرائيل. كيف أو ما الذي نتوقعه إذا فاز نتنياهو واستمر شكل الحكومة الإسرائيلية على ما هو عليه الآن؟
5: يعني أن يفوز نتنياهو. أولا أقين أشكرك أستاذ سلام على هذه الدعوة يعني الكريمة.
1: أهلا وسهلا.
5: إحنا أمام عدة سيناريوهات، فلنتحدث عن ندوة اليوم لأنه الشخص المتحدث اليوم كان شخصية بارزة باعتبره شخصية وطنية فلسطينية. نعم. رئيس الجبهة والعربية للتغيير القائمة تاعتهم دكتور أيمن عودة. وهو يعني وطني فلسطيني بامتياز ولديه رؤية في المجتمع الإسرائيلي متبحرة، وعنده أيضا يعني سيناريوهات طرحها. لكن خلينا نتحدث سيناريوهات إحنا، لأنه هو انعادت المقابلة اليوم بث مباشر التلفزيون الفلسطيني،
1: وأيضا كان هناك تقرير لذلك ذهبنا مباشرة إلى السؤال.
5: نعم. وبالتالي ممكن يعيدون مرة تانية، بس خلينا نقول إنه السيناريوهات المتوقعة، السيناريو الأسوأ هو أن يعود نتنياهو وتحالفه، لأنه سنكون نحن جميعا أمام مسألة الحسم اللي تحدثت عنها. والحسم هي خطة الحسم الذي رسمها سموتريتش في 2017، وهذه المسألة معركتها في الضفة الفلسطينية، بمعنى حسم الصراع الديموغرافي والجغرافي. وأنت ترى اليوم يوم بالتحديد يعني مستوطنة في عرابة في جنين، وهناك 600 وأكثر من 40 وحدة سكنية في مخيم جلاند كفر عقب، يعني مدخل رام الله يفصل كليا القدس عن أراضي الضفة الفلسطينية. الأهم من ذلك أنه كمان الصراع هذا سيتطور بصدامات وحصار اقتصادي وعملية إزاحة سكانية من القرى إلى المدن، وهذا الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية يعني طوال فترة حكمها من 4 سنوات، يعني ما قبل حتى 7 أكتوبر بدأ هذا الموضوع. ولكن إحنا إذا صنفنا وشخصنا هذه الشريحة التي تحكم اللي هي اليمين، هذا اليمين الفاشي الذي يحكم وليس اليمين حتى الصهيوني، يعني اليمين الصهيوني لديه أفكار أيديولوجية وبالتالي لا يمارسها في الميدان بنفي الآخر، قد يدير الصراع كما قلت معه وتبقى الحالة كما عليه، ولكن هذا اليمين الفاشي يريد أن يحسم الصراع على الأرض وعلى سكان. ونحن اليوم حوالي 7.5 مليون وهم 7.3 مليون أو 250 ألف في فلسطين التاريخية. الصراع على التواجد السكاني هذا مهم، لأنه كل ما بيغلق الطرقات عليه وبيأخذ الأرض وبيضغط عليه اقتصاديا وبينهي موضوع حالة الاستقرار عند المواطن الفلسطيني، هناك جيل قد يذهب خارج البلاد، وبالتالي هذا جزء من الصراع الديموغرافي. والصراع الديموغرافي إن لم يكن خارج الضفة الفلسطينية لكن هو فرغ جزء منها وحصرك في المدن، وهذا الصراع بده يكون شديد جدا جدا. وبنفس الوقت ما في هناك ميل يصبح في المجتمع الإسرائيلي نفسه، حتى لو كان في مجموعة وإن كان عددها قليل، تقول أنه أريد العيش على هذه البقعة الأرض مع الفلسطيني أو أتقسمها معه بكون انتهى دورهم. سيناريو يعني الممكن بعد ذلك أنه هذه القوى المعارضة الموجودة الآن هي ممكن أن تفوز وتشكل. إذا فازت وشكلت أيضا ستجد أمامها عقبات لو رغبت بالتغيير بما فرضت هذه الحكومة الفاشية على الأرض ميدانيا. لن تقوم بفكفكة الاستيطان، قد تتحدث عن بؤر غير مرخصة وغير مشرعة من وجهة نظرهم، وبنفس الوقت يعطيك حركة اقتصادية، وممكن يكون هناك في خطوات قريبة من السلطة والسمح لها بالعودة إلى غزة، تخفيض خدة التصعيد. لماذا أقول ذلك بتنبأ فيها؟ لأنه كل حكومة بده يكون أمامها أهداف، هناك ستكون هدفين مركزيين تجاه الحكومة من المعارضة إذا شكلتها، اللي هم يعني هذا الائتلاف القائم اليوم أو متوحدين حولهم، وخاصة إيزنغوت بنت لبيد إلى آخره من الأسماء. وإيزنغوت قد تكون يعني القول أنه قد يكون أمامه عقبات نتنياهو بيقول ما بيعرف اللغة الإنجليزية، بيعتبرها قضية كارثية.
1: هناك أيضا نغمة عنصرية،
5: وفي جانب كمان من اليهود الشرقيين،
1: إيزنكوت من اليهود الشرقيين وليس
5: نعم أصول مغربية. فيما لو شكلت هدفين أساسيين، الهدف الأول هو التعافي الداخلي، لأنه هناك في صراعات بين تيارين كبيرين جدا، تيار المدني أي يريد دولة مدنية، والتيار الديني الذي يريد دولة دينية اللي هم متطرفين، وهذا قد يؤدي للصراع الداخلي، وهو معني بالوحدة الداخلية، يرمم المجتمع من الداخل. والجانب الثاني يريد أن يستعيد دور إسرائيل على صعيد الدول الغربية ودول العالم كله، وهذا لا يمكن يتم إلا إذا خفض التصعيد وأعطى بعض الرشاوي، لكن دون حل سياسي كامل شامل. الخيار الثالث أن تكون حكومة وحدة، والذي يعني بدعي له الآن نتنياهو، لكن برئاسته قد تكون حكومة وحدة لكن ليس برئاسته، وهذه بتكون عقباتها أقل. لماذا؟ لأنه في توافقات داخلية قد تستمر الحكومة، حتى حكومة المعارضة تحدثت عنها في السيناريو الثاني قد لا تصمد أكثر من عام عامين، لأنه هناك في مواجهة. طب لماذا لا نتحدث أنه ممكن؟ لأن لا تقوم الانتخابات كليا، بمعنى أنه نتنياهو تبقى أمامه الاستطلاعات الرأي لا تعطي شيئا، ويقر داخليا أنه لن يفوز بائتلافه، وبالتالي يفجر حرب في الإقليم.
1: سنتحدث عن هذا الخيار في آخر المقابلة، ولكن من الخيارات المطروحة أيضا إلى جانب حكومة الوحدة هذه أن يضطر ائتلاف نتنياهو أو معارضي نتنياهو على الرضوخ إلى ابتزاز الأحزاب الأصغر أو الأقل تأثيرا أو الأقل حصولا على المقاعد. هنا برأيك هل سيعيد نتنياهو تحالفاته مع بن غفير وسموتريتش، أم سيذهب عن أو يبحث عن حلفاء آخرين؟
5: شوف، إذا أقاد نتنياهو حكومة قادمة لا سمح الله، هو سيكون قد حكومة ليست الحكومة بهذا الشكل الموجود فيه، لأسباب تتعلق أنه حتى الآن 49-50-51 مقعد لا يستطيع أن يشكل حكومة. جذب أطراف أخرى يجب أن يتنازل عن العنصر المطرف جدا لديه، وهذا ضغط أمريكي ودولي، لأنه كمان يرغب ما بعد مرجع وأصبح رئيس وزراء مرة تانية أنه يعيد علاقاته مع المجتمع الدولي. هو أصلا مش جاهل، هو محترف سياسيا مهني سياسيا، وهو يمكن آخر الرجال بين مزدوجين الذين يعني شخصية الكاريزما القيادية لديهم في المجتمع الإسرائيلي. لذلك أقول أنه أي حكومة تتشكل فيها نتنياهو، حتى فيها نتنياهو مش كمان بقيادته، راح تكون حكومة من ألوان اليمين الوسط واليمين الديني واليمين الصهيوني، وهؤلاء يعني كمان احنا بعتقد انه حتكون امامنا مشكلة كبيرة. اذا توحد المجتمع الاسري بتوحد ضد الفلسطينيين على فكرة، لكن خلينا نذهب لأكثر من ذلك. طب لماذا نغيب العنصر العربي في داخل اسرائيل، واللي هو يعني بمعنى الاحزاب العربية التي تعطيها دائما من 10-13 مقعد؟ لماذا لو رفعنا يعني تصويت، هذا كان ما تحدث فيه الدكتور أيمن، وممكن أن يجلبوا 14-15 مقعد. طب إذا حصل ذلك سيقطع الطريق على اليمين كليا. المهم ما هو الهدف اليوم؟ نحن أمام يعني أنا مش مع الرأي الذي يقول أنه كلهم زي بعضهم، هذا فيش حاجة اسمه كلهم زي بعضهم.
1: طيب قبل أن نتحدث عن جميعهم يمثلون بعضهم، لابد أن نشير إلى أنه في حال تشكيل المشتركة الثلاثية، لجنة الوفاق المشرفة على المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة العربية قالت أنها ستدعو الموحدة للانضمام، وفي حال تعذر ذلك على الأقل سيتفاوضون مع الموحدة على ما الأصوات. يسمى فائض الأصوات.
5: صحيح،
1: أهمية ذلك.
5: شوف يعني أنا أتمنى أن توحد الجميع، علما أنه هناك رأي في الشارع الفلسطيني إن كان بال 48 أو حتى عندنا لدينا أوساطنا، أنه الأخ منصور عباس يعني ذهب بعيدا في اللغة التي يتحدث فيها مع الإسرائيلي الذي يمكن أن يعترف فيها بيهودية الدولة، وهذا بالنسبة لنا مصيبة. أنت تتحدث بالدولة يعني أنت بتحدث أنه هو له حق تاريخي، أنه بترجع الوعد بالفور، أنه بترجع على وجودك أنت بتشكي في نفسه. لكن طالما المعركة ذات طابع تكتيكي متعلقة بإفشال عودة اليمين الفاشل للحكم، أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية أن يتقدموا للأمام بوحدتهم. ما حد بنصحهم لأنهم يعني عندهم تجربتهم أكثر من تجربتنا، يجب أن ننصح نفسنا للصلاح داخليا أستاذ إسلام. لكن إذا ما حصل ذلك أنا بعتقد أنه سيكون لدينا حجم من الأصوات تمنع اليمين الفاشل من العودة. وبديش أقول تفرض شروطي، وأنا أتمنى إخواني في 48 أنه ما يحطوا قضيتنا الوطنية والدولة على الطاولة زي كل مرة. لا، اليوم مطلوب منكم مهم واحدة، أن لا يعود اليمين الفاشل للحكم. بعد ذلك في قضايا أخرى قد يتم تناولها ما بعد تشكيل الحكومة وكيف التعاطي معها. أنا خوفي ليس من ذلك، أنا بقول بشكل واضح جدا اليوم نحن أمام يعني منطق مرحلة مفصلية كبيرة جدا. الانتخابات الإسرائيلية هذه ليست كانتخابات سابقة، الكل ينتظرها، نحن وهم والشرق الأوسط والإقليم كله، ستكون مؤثرة، إما تكون دوامة الدم وسفك الدم والحسم في الميدان، وإما سيدخل خفض التصعيد وبالتالي يمكن التعاطي سياسيا في المرحلة القادمة. لماذا أقول ذلك؟ لأن حكومة تكون يعني مش فاشية سيعود كثير من أطراف الأصدقاء في العالم التعامل معها من أجل وصول لحلول ما، لكن إذا بقيت حكومة فاشية كهي الحكومة الحديثة أصلا حكومة منبوذة في العالم.
1: طيب ولكن نتنياهو يا دكتور يقول طالما أنا بقيت رئيس الوزراء في إسرائيل لن تقام الدولة الفلسطينية. يعني كيف نفهم أي إمكانية للحديث عن أفق أو أمل بهذا الإطار؟
5: وكمان لو كانت حكومة تانية غيره مش حتعطيك دولة فلسطينية اليوم في الظروف الحالية، ولا أنا مستعد أتفاوض معه على الدولة المنقوصة. لأنه ما حصل بعد 7 أكتوبر أستاذ إسلام هو غيرنا داخليا وغير إسرائيل من الداخل. هذه ليست إسرائيل التي كنت تعرفها ما قبل 7 أكتوبر، وهذا الشعب الفلسطيني اللي صمد في أمام الإبادة الجماعية نفس ليس هو نفس الشعب اللي كنا نتوقع منه، يعني من مش هذا الموقف الذي فيه يعني موقف صلب بيموت وهو قاعد ماسك في حبل الشجرة ولا حبل في الأرض مربوط في خيمة، يعني لا لن يخرج من هذا المكان ولا نتبخر من هذا المكان نحن كفلسطينيين. وخلق عنا جيل واجه الإبادة الجماعية، ليس من السهل التعافي ويتقبل التجاور والتفاوض مع الاحتلال. يراد لنا فترة، نحن لا نتحدث عن دولة فلسطينية، أنا بالنسبة لي كشخص وأعتقد القيادتي يعني هي تتحدث نفس المنطق، لسنا الآن أمام يعني قيام دولة تعتني تحاور ما تحاورش على الدولة، نحن أمام حماية شعبنا وإبقائهم في الأرض وإيواء وإغاثة أهلنا في غزة لمرحلة ما حتى تتغير الظروف الجيوسياسية التي عمل نتنياهو على تغييرها وبدأت تتغير. وأذكرك أنه أول أمس كان في اتفاقية دفاع مشترك باكستانية تركية سعودية، وهذه لها مدلول كبير جدا أنه أفشلت حلم نتنياهو بشرق أوسط جديد، واجهه شرق أوسط مختلف مناقض له، وبالتالي قطع الطريق على أحلام نتنياهو الذي لم يحقق ولا هدف سياسي من كل معارك العسكرية الذي نجح في غالبية تدمير غزة، تدمير لبنان، تدمير سوريا، تدمير حتى إيران، وبالتالي لم يخرج باستخلاصات العبر إنه هذه الحرب لن تعطيه يعني حقية الوجود بالشرق الأوسط بشكل سليم.
1: طيب هذا ما يدفعنا نذهب معك إلى السيناريو الذي كنت تود أن تشرح عنه. نتنياهو يحق له وفق القانون الإسرائيلي أن لا يقيم الانتخابات تحت بند أو تحت حجة ظروف طارئة أو حرب، وكثير في إسرائيل من مؤيديه ومن معارضيه لا يستبعدون هذا السيناريو، لأنه معروف إذا لم يفز نتنياهو كرئيسا للحكومة الإسرائيلية القادمة فإن المحاكمات ستأخذ وتيرة أسرع وتهم الفساد الداخلية في إسرائيل، وقد ينتهي به المطاف إما بصفقة مع القضاء أو في السجن.
5: شوف ليش بناخذ السيناريو بوجه آخر، يعني أولا قانون الطوارئ في إسرائيل من سنة 1948 ويعطيه الحق أنه لا يجري الانتخابات، ولكن إذا ذهب إلى تأجيل الانتخابات معارضيه سيلجأ للمحكمة العليا ويبطلوا مفعول هذا القيام. متى ممكن يكون يعني تتعطل الانتخابات؟ حتى بحرب في غزة لن تتعطل لأنه حرب محدودة ولا تهدد يعني إسرائيل وجودية، كذلك في لبنان كذلك في سوريا. أما إذا صارت حرب شاملة على إيران وأصبحت المنطقة كلها ملتهبة فلا يستطيع أحد يتجرأ الذهاب للمحكمة في حقيقتها من جانب المعارضين ويتحدثوا عن إقامتها، لكن ممكن تأجيل الانتخابات. طب ماذا السيناريو الأخطر اللي إحنا ما حكيناه؟ أنه تصير الانتخابات رغما عن أنف نتنياهو ويخسر، وتوجد وتبدأ المواجهة على طريقة الكونغرس الأمريكي اللي نتذكرها، اليمين الذي لم يعترف نتائج الانتخابات، ترامب لحتى الآن مش معترف.
1: أنت تشير إلى سيناريو اقتتال داخلي إسرائيلي تبعا للتجاذبات،
5: ليس اقتتالات، ولكن هذا الصراع سيتفاقم، واليمين المجرم الفاشي في تل أبيب هو يعتبر نفسه حقق إنجازات ووصل للهدف. وأنت تذكر ونحن نتذكر جميعا قبل 7 اكتوبر 39 اسبوع والمظاهرات في شوارع مدن الاسرائيليه من الداخل، مليونيات كانت تخرج من اجل اسقاط الحكومه التي تغير القوانين وتغير البنى التحتيه في الدوله العميقه، ان كان الشرطه وان كان الاستخبارات
1: والقضاء
5: وإن كان الجيش والقضاء والاعلام وكله. واستطاع الان من بيقود الامن الداخلي؟ بن غفير. مين بيقود الضفه الغربيه؟ سموتريش لانه وزير في وزاره الدفاع. مين بيقود مين بيقود الموساد ومين بيقود الجيش؟ الان القبعات تراها قياده كتائب وقياده فصائل الان موجودين. التيار الديني تسلل للمؤسسه العسكريه والامنيه واصبح صاحب قرار، وغدا تجدهم بسلاحهم ال 400 الف قطعه سلحهم فيها بن غفير، بيمشوا في شوارع تل لبيب وحيفا ويافا في المدن حتى المشتركه بين الناس بسلاحهم، وهذا مظهر يخيفهم اكثر ما يخيفنا، لانه ستنقلب هذه الميليشيات على الدوله حينما تضعف. ودائما القوى المتطرفه، في سؤال مطروح، مآلات اسرائيل القادمه وين رايحه اسرائيل؟ هي الصراع الداخلي اكثر من صراع معنا، ولكن عشان هيك بقول لك احنا يعني مش متخوفين، طالما استطعنا ان نبقي شعبنا في هذه الارض في الضفه الفلسطينيه ونحافظ على انفسنا ونحمي ابنائنا في المناطق النائيه باشكال متعدده من خلال جبهه مدنيه وطنيه لحمايه ابنائنا.
1: المشكله ان المواطن يحتاج الى تعزيز الصمود، واليوم صحيح. مثلا في عرابه اخرج الناس ودخل ما لا يقل عن 22 الى 25 عائله من المستوطنين، وامام ناظر الناس سكنوا واستوطنوا واحتلوا هذه الأرض على أي حال. طيب السؤال المطروح، لماذا ننتظر نتيجة الانتخابات الإسرائيلية ولا نسارع نحن إلى اتخاذ خطوات معينة بعيدا عن نتيجة هذه الانتخابات؟ لأنه في أحسن الأحوال أحدهما يحسم معك الصراع والآخر سيديره.
5: شوف يعني أنا ما بقولش أنه هذا ما نتحرك، وما حدا بيقول أنه إحنا ما نتحركش، بس ما هي الوسائل التي يمكن التحرك من خلالها وتقوم بفعلها، يعني تؤثر. على سبيل المثال التوافقات الفلسطينية الداخلية على رؤية مشتركة يجب أن تكون أولا، وأنا أعتقد بالمفاوضات ما بين فتح والجبهة الشعبية، فتح والديمقراطية، اتفقوا على 3 نقاط استراتيجية. منظمة التحرير هذه مرجعية الشعب الفلسطيني يجب أن نحافظ عليها. السلطة الوطنية منجز وطني يجب أن نحميه وبالتالي مش لازم تتفكك. وأدوات الصراع يجب أن تكون يعني بمعنى المقاومة السلمية. طبعا شو مختلفين؟ أنا بحكي عن إطار منظمة التحرير، ما بحكي عن حماس. أصلا حماس صعب الآن تجيبها وتقعد أنت وياه وتحكي في الحكي اللي بنحكيه نحن. لكن إذا ما توافقنا، لماذا لا يكون لدينا برنامج سياسي أمني اجتماعي قانوني دبلوماسي موحد ونتحرك فيه للمجتمع الدولي؟ وهو برنامج متواضع، احنا طالبين يعني بالحل الممكن اليوم،
1: نعم،
5: ويمكن الفعل فيه، والقيادة تعمل على جزء من ذلك. لكن أنا أرى أنه حتى الآن لم تقدم الرؤية الشاملة. شوف لما جبت لك يعني موضوع الحلف الجديد، هذا حلف مش عادي، يعني هذا قطع الطريق على كل أحلام دولة الاحتلال.
1: بالمناسبة الحلف هناك تفاصيل كثيرة لم تعلن في طياته.
5: احنا سابقا دعينا لذلك، انه هناك كان في محور تركي، محور ايراني، محور اسرائيلي، لكن ليس وجود هناك عربي. هذا المحور سيتطور، ستلحق فيه الاردن، ستلحق فيه مصر.
1: دكتور دعنا من الحلف نتحدث عن الاجابة التي كنت تتحدث عنها. ما الخطوات التي يعني من المفترض أن نفعلها؟
5: يعني أنا بقول هذا البرنامج السياسي الأمني المشترك مهم، بعد ذلك تشكيل جبهة مدنية وطنية، بقصد يعني بدون عن السلاح، لأنه أنا مش لازم أنجر لمعركة مع نتنياهو، هو بيستناني أصلا يعني في المربع تاعه في الملعب أنازله فيه بقدرلوش. لكن هذه الجبهة معنية بحماية أبناء اللي قلنا قبل شوي مش قادرين شكلهم حماية. ماذا يترك مثلا المواطن الفلسطيني في أحد القرى النائية بيتم الاستفراد فيه؟ ما احنا شفنا المخيمات الثلاثة، نور شمس وطول كرم وجنين، ايش صار فيها؟
1: وبالامس القريب
5: كان في عندنا جلانديا وكفر عقب، وبعد ذلك خليك في مخيمات اخرى اللي هي تم فيها استهدافها لانهاء فكرة اللاجئ، وحتى الامم المتحدة يعني الوكالة الوثقة عم تنتهي عندنا، محرمة صارت فيه لا في غزة ولا في الضفة. طيب ليش انا تنتظر ما انا اقوم بمواجهة للحماية حتى يشعر هذا المستوطن اللي بياخذ الارض والمي والكهرباء والتعليم والصحة مجانا وناس بتحميه؟ طب كيف بدي يطلع؟ طب أنا المستوطن بطلعش يعني. لازم يشعر بأنه في كلفة لهذا المكان وأنت غير مرغوب فيه
1: في مقابل غير ذلك في
5: وبالتالي مقابل بالتالي ذلك. حتى تشعر بأنه مكانتك هون في خطر، والخطر ليس بالضرورة بالسلاح والقتل.
1: في مقابل ذلك يجب تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ظل كل ما يتعرض له. على أي حال مرة أخرى كل ما ذكرناه من أرقام في الشق الأول من هذه الإطلالة أو معك دكتور هو بناء على استطلاعات الرأي الإسرائيلية في عالم السياسة. التحالفات قد تختلف بين لحظة وأخرى ونبقى بانتظار ما ستسفر عنه هذه الانتخابات. نشكرك جزيلا دكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية على كل هذه الإيضاحات.
5: شكرا لك.
1: الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كانت هجمة طبعا على القرية كاملة، على من قبل المستوطنين حبات معون هاي المنطقة، كانوا فايتين قرابة 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

אני לא יודע.

متسلط علينا بكثير يعني. مين؟ كل المستوطن، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني، نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش. والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز،

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، وين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتعرف فين ضرب. وبعتقلنا النسوان، وضرب الولاد، وضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتعرف فين حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن المستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيدب الغنم في الزيتون، وين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعي في نظرك. بعتقل النسوان، وبضرب الاولاد، وبضرب البيت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، حياكم الله. والبداية بالعناوين: السيد الرئيس ينعى سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح ويشيد بمناقبه ومسيرته الوطنية والدبلوماسية. وزير الخارجية المصري يؤكد أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر وأن القاهرة ستواجه تلك المخططات بكل قوة. قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف خيام النازحين في غزة بالتزامن مع عمليات نسف